0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: لشر.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلامه الموجز والبلاغة في الإيجاز: الندم توبة. ولكن علماء الحديث الذين شرحوا هذا الحديث قالوا: لا بد من علم كان سبب هذا الندم، ولا بد من عمل يبنى على هذا الندم. فكأن الندم مركز سبقه علم وانتهى إلى عمل. فعند المحققين من العلماء التوبة علم وحال وعمل. أما أنها علم، كيف يتوب الإنسان من ذنب لا يعلم أنه ذنب؟ أنت حينما تدرس اللغة العربية وتستمع إلى نص يقرأ عليك تكشف الأخطاء، أما إن لم تدرس هذه اللغة لا ترى الأخطاء. فالإنسان قد يرتكب ذنوبا لا عد لها ولا حصر، ولأنه لم يطلب العلم الشرعي ولم يعرف منهج الله عز وجل، فيرتكب هذه الذنوب ويظن أنه لم يفعل شيئا. فلا بد من أن تعرف منهج الله عز وجل: افعل ولا تفعل، لا يعذر، لأن الله عز وجل يحاسب على الجهل عندئذ. لكن حينما يكون الإنسان مؤمنا طائعا منيبا وقد غفل عن مخالفة بسيطة، إن الله كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. حينما تكون في الطريق إلى الله وأنت تتحرى أمر الله ونهيه وغفلت عن مخالفة بسيطة بجهل غير مقصود، فرحمة الله عز وجل تسع هذا الذنب. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن الله غفور رحيم. إذن لا يمكن أن يتوب المؤمن من ذنبه إلا إذا عرف منهج ربه. حينما تعرف دقائق الشرع ينبغي أن تكشف الذنب. ولكن ما من عمل بعد الإيمان الحق الذي يحملك على طاعته، ما من عمل أعظم من معرفة منهجه. إنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، فمنهج الله عز وجل دقيق جدا، لكن المسلمين اليوم اختصروه إلى عبادات شعائرية. الدين منهج متكامل يبين علاقات الإنسان مع نفسه ومع جسمه ومع زوجته وأولاده، في حله وترحاله، في إقبال الدنيا عليه وفي إدبارها عنه، في صحته ومرضه قبل الزواج وبعد الزواج، في كسب المال، في إنفاق المال. منهج الله دقيق جدا، ومنهج الله لا يحتمل أن تحذف منه شيئا ولا أن تضيف عليه شيئا، إنه من عند الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن ما دام الحديث عن العلم الذي ينبغي أن تعلمه حتى تتقي أن تقع في الذنب أو أن تتوب من الذنب، سماه العلماء العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة. وأنا أسوق هذا المثل دائما لأنه يؤكد هذه الحقيقة. لو أن مظليا أراد أن ينزل من الطائرة بمظلته، قد يجهل شكل المظلة، بيضوي أم دائري أم مربع أم مستطيل، قد يجهل نوع قماشها، قد يجهل عدد حبالها، قد يجهل نوع الحبال التي صنعت منها، قد يجهل لون الحبال، قد يجهل مئات المعلومات عن المظلة، لكن حقيقة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، إنها طريقة فتح المظلة. فطريقة فتح المظلة هذه حقيقة يجب أن تعلم بالضرورة. والدين واسع جدا، لكن في من الدين جزء من المعلومات يجب أن يعلمها أي مسلم وأي مؤمن على وجه الأرض، فإذا غفل عنها وقع في الذنب وهو لا يدري. يعني إنسان تزوج ينبغي أن يعلم أحكام الزواج، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، ما ينبغي فعله، ما لا ينبغي فعله، ما يجوز وما لا يجوز في العلاقات الزوجية، أنجب أولادا كيف يربيهم، ما ثواب من يربي أولاده. ففي شؤون الزواج يجب أن يعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وتربية الأولاد. الآن أراد أن يعمل في التجارة، ينبغي أن يعلم أحكام التجارة
من دخل السوق أكل الربا شاء أم أبى. فمعرفة أحكام الزواج والطلاق وتربية الأولاد، أحكام كسب المال الحلال، أحكام إنفاق المال، يعني أنت سافرت أحكام السفر، يجب أن تتعلم من الأحكام الشرعية ما أنت بحاجة إليه. وهذا العلم اسمه علم ينبغي أن يعلم بالضرورة. ما لم تعلم هذا العلم ترتكب الخطأ وأنت لا تدري أبدا. فلذلك لا يمكن أن تنعقد توبة من قبل مؤمن إلا إذا عرف منهج الله عز وجل. معرفة الله شيء ومعرفة منهجه شيء آخر. أضرب لك مثلا، لو أن إنسان عرض عليك أن تقرضه مبلغا من المال ليشتري بيتا، وأنت طلبت أن يضمن هذا المبلغ أن يؤدى لك بعد عامين بالتمام والكمال، ولك أن تطلب أجرة على البيت لأنك ضمنت مالك بعد عامين دون زيادة أو نقصان، ولأنك طلبت أجرة لهذا البيت، فهذه الأجرة ربا بالمئة مئة لأنك ضمنت المبلغ. أما لو أنك ساهمت مع هذا الإنسان بشراء بيت لك منه الربع وأعطاك أجرة تأخذها حلالا بشرط أن مبلغك الذي في البيت خاضع للزيادة والنقصان بحسب سعر البيت حينما تريد أن تبيعه. فهناك أحكام كثيرة في كسب الأموال وأحكام كثيرة في إنفاق الأموال. فالمبذر أخ للشيطان، الإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي. فما لم نتعلم أصول كسب المال وإنفاق المال، ما لم نتعلم أحكام الزواج وأحكام العشرة الزوجية وأحكام تربية الأولاد، ما لم نتعلم أحكام السفر، فنقع بذنوب كثيرة جدا. فلا يمكن أن تعرف أنك مذنب إلا إذا عرفت أصل التشريع. إذن التوبة تبدأ بالعلم. كم من مؤمن التحق ببيت من بيوت الله وبدأ يستمع من المدرس إلى أحكام الشريعة، قد يشعر أن هناك مخالفات كثيرة وقع فيها دون أن يشعر. إذن إن أردنا الحديث عن التوبة لا بد من أن نبدأ بمعرفة منهج الله. إن معرفة منهج الله تكشف لك عن الأخطاء التي نرتكبها دون أن نشعر. وكمثل طبي، لا يمكن أن تعالج ضغطك المرتفع إلا إذا علمت أنه معك ضغط مرتفع، ولا بد لمعرفة الضغط المرتفع من مقياس تقيس به ضغطك. هذا شيء مبسط. لا بد من أن تعرف منهج الله كي تكشف الذنوب. أما الذي لا يعلم يرتكب أكبر الذنوب يقول ماذا فعل؟ لم أفعل شيئا. فالعلم حارس. لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذا الذي يبيع الدجاج دون أن يعلم حقيقة الذبح وكيف يعامل الحيوان حينما يذبح يقع في أخطاء كبير. أنا رأيت مرة في الشام من يذبح الدجاجة ويضعها في ماء يغلي فورا كي يزيل عنها ريشة، ارتكب خطأ كبير جدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى صحابيا يذبح شاة أمام شاة غضب، قال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ يعني مثلا الخروف حينما نذبحه ينبغي أن نقطع أوداجه فقط، ومن قطع رأسه كليا وقع في مخالفة شرعية. ذلك أن القلب يتلقى أمرا بالنبض من مراكز كهربائية، هذا الأمر يعطيه النبض النظامي 80 نبضة في الدقيقة، لكنه يتلقى الأمر الاستثنائي عن طريق الدماغ. فالقلب عند الذبح مهمته إخراج الدم كله، فإذا بقي ينبض نبضا نظاميا يخرج بعض الدم، أما إذا بقي الرأس مربوطا بالجسم يأتيه الأمر الاستثنائي فينبض 180 نبضة. هذه النبضات كافية لإخراج الدم كله من الجسم. إذن النبي في توجيهاته لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما من مصلحة إلا تحتاج إلى معرفة بالمنهج الإلهي. فأنا أذنب لأنني أجهل. لو أنني أردت أن أطيع الله متى أذنب؟ حينما أجهل. بل إن أزمة الكافر يوم القيامة هي الجهل.
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. إذن أنا حينما أطلب العلم أطلب علمين، معرفة بالله عز وجل ومعرفة بمنهجه. المعرفة بمنهجه تقيني أن أقع في الذنب، وإن وقعت في الذنب غلبة كما قلنا في حلقة سابقة

0: علم. الإنسان فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. فأنت حينما توقن يقينا قطعيا أن هذا ذنب وأن الله سيعاقب عليه في الدنيا والآخرة، فتندم أشد الندم على الوقوع فيه. علامة إدراك الذنب الندم عليه، كأن علاقتنا مع المحيط أساسها قانون. كشف عالم اجتماع: إدراك انفعال سلوك. الأفعى في بستان، أنا حينما أدرك أنها أفعى بحسب مفهومات قديمة متراكمة في الدراسة وفي التجارب وفي متاحف للأفاعي، وحينما أستمع قصص كثيرة عن الأفعى وعن مضارها، مجموعة هذه القصص والمشاهدات والدراسات تكون مفهوم الأفعى. فالإنسان حينما يرى أفعى في بستان بحسب مفهوماته عن الأفعى يدرك خطرها. علمه أنها مخلوق قاتل أو مؤذي ينقله إلى الاضطراب، واضطرابه منها ينقله إلى عمل، وهو أن يقتلها أو أن يهرب منها. لكن تصور إنسان على كتفه عقرب، وقلت له أنت بالحرف الواحد احذر على كتفك عقرب، فبقي هادئا وبقي مبتسما والتفت نحوك وقال لك شكرا على هذه الملاحظة، أنا أتمنى أن أكافئك عليها. بربك، هل فهم ما قلت له؟ لا يمكن أن يكون الحال إلا بعد الإدراك السليم، ولا يمكن أن يكون السلوك إلا بعد الحال الصحيح. إذن تدرك فتضطرب فتسلك. أنا حينما أدرك أن هذا ذنب يجب أن أندم عليه وأن أضطرب له، ندمي الصحيح واضطرابي الصحيح يحملني على أن أقلع عنه. إذن هو حال بعد العلم. بقي العمل، أنا علمت أنه ذنب فاضطربت، صحة علمي تنقلني إلى الاضطراب الندم، وحقيقة اضطرابي وندمي ينقلني إلى العمل. قال العمل متعلق بثلاث أزمنة: إن كان هذا الذنب قد وقع في الماضي فعلي أن أصلحه، وفي الحاضر أقلع عنه، وفي المستقبل أعزم على ألا أقع به ثانية. فإصلاح في الماضي، وإقلاع فوري، وعزيمة في المستقبل ألا أقع به. إذن التوبة علم وحال وعمل. إلا أن العمل إن كان كما قلنا في حلقة سابقة العمل موجه لإنسان، ينبغي أن أستسمح منه، أن يعفو عني، أن أؤدي الحق، أن أستغفره إن اغتبته مثلا. إذن العمل متعلق بالماضي إصلاح، بالحال إقلاع، بالمستقبل عزيمة على ألا أعود إليه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما

اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية أخرى: وهو وتر يحب الوتر. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد القادر ناصر الدين ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد القادر ناصر الدين، ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 57 بعد 100.
1: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح. الحديث 1696. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. الحديث 1697. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان: مرة ضلعا من أعضائه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه. الحديث 1698. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. باب وفد بني تميم. الحديث 1699. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إنه قدم ركب من بني تميم على

0: النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت. باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. الحديث 1700. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1701. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. الحديث 1702. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. الحديث 1703. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فكبرا علي، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم الصحابة البررة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. وبعد، فنستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

أمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في

الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد

0: ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولقد كرمنا بني آدم، هذه الآية مما امتازت بها سورة الإسراء، وهي تكريم بني آدم جميعا بقطع النظر عن ألوانهم ودينهم ومواطنهم، وحملناهم في البر والبحر، وهذه نعمنا عليهم وغيرها كثير، ورزقناهم من الطيبات، ولكنهم أبوا إلا أن يذهبوا إلى الخبائث، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلناهم على أكثر الخلق الذي خلقناه، ولعل الملائكة أو خواص الملائكة كانوا أفضل من عوام الإنسان. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم بنبيهم الذي أرسلناه لهم ليشهد عليهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والوزن يومئذ الحق، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نؤتى كتبنا بأيماننا، ومن كان في هذه الأعمى في هذه الدار، يعني أعمى البصيرة، فهو في الآخرة أعمى، أي فهو في الآخرة أكثر عمى. فأعمى الأولى اسم، والثانية تفضيل، أي من كان في هذه الدنيا أعمى فهو الآخرة أكثر عمى وأضل سبيلا كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا نكون من الذين يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زادهم الله سعيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام، والله يعلم أن نبيه معصوم عن كل ما فيه شك وريب، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هذا أمر لن يكون أبدا، لكن الله يعلم فساد أولئك القوم فيحذر نبيه منهم، وهو تحذير كذلك لغير النبي من الصحابة والعلماء حتى لا يضلوا عن الطريق، وللتابعين وغيرهم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يكادون هذا ويحبون، من أجل ماذا؟ من أجل أن تفتري علينا غيره. وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا لاتخذوك خليلا، لو أنك أطعتهم لأحبوك، ولولا أن ثبتناك، وهذه رحمة منا بك أيها النبي، وفضلنا عليك كبير، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي تجيبهم عن بعض ما اقترحوه من أجل أن يؤمنوا بك، ولو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات من العذاب. وهذا أمر لا يمكن أن يكون لسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، ولكنه تخويف لغيره أيها الأخوة. ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك. ثم يقول ربنا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يستثرونك حتى يخرجونك من الأرض، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لو أنهم فعلوا فإنهم سيهلكون بعدك ولن يستمروا بعدك إلا زمنا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هكذا نفعل بالذين كذبوا رسلهم، وهكذا نفعل برسلنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا تجد لسنتنا تحويلا، سنتنا لا تغير أبدا ولا تبدل أبدا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه يأمره بطاعته وعبادته: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا هذه الآية الكريمة تشتمل الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس تشمل الظهر والعصر، إلى غسق الليل تشمل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل والنهار. ومع أنها تشهد صلاة العصر كذلك، لكن لما لم تذكر صلاة العصر؟ لأن القراءة في صلاة العصر يا أخوة قراءة سرية كما نعلم، والقراءة الجهرية في صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة ملائكة الليل والنهار: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي صل صلاة الليل، فإن في صلاة الليل خيرا كثيرا لك أيها النبي. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يبعثك ربك مقاما محمودا بفضل هذه الصلاة. وصلاة الليل يا أخوة قيل أنها كانت مفروضة على النبي عليه وآله الصلاة والسلام ثم خفف الله عنه فصارت سنة، وقيل كانت مفروضة على الأمة. وعلى كل حال فمن أعظم القربات عند ربنا تبارك وتعالى صلاة الليل أيها الأخوة، فمن قدر عليها فلا ينبغي أن يتركها أبدا. نسأل الله أن يعيننا يا أخوة على أن نقوم من الليل. نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والمقام المحمود يا أخوة هو الشفاعة العظمى يوم أن يعتذر الأنبياء جميعا، ولكن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يقول: أنا لها أنا لها، فيسجد ويحمد ربه بما يفتح الله به عليه من المحامد. نعم صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك، وجزاه كل خير عن هذه الأمة. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق في أموري جميعها، أدخلني مدخلا صادقا وسلمني فيما أدخل فيه وفيما أخرج منه كذلك، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حتى أحفظ ديني وأحفظ ما أنعمت به علي وحتى لا أتغير، اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعوة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويوم فتح مكة كسرت الأصنام، وكان النبي يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم يبين الله تبارك وتعالى سر ذلك كله وهو هذا القرآن العظيم، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيدهم إلا نفورا. أما المؤمنون فيزيدهم خيرا ويزيدهم رحمة ويزيدهم هدى. نعم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللهم زدنا هدى وآتنا تقوانا، واجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا رب العالمين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وهذه طبيعة الإنسان، إذا أنعم الله عليه أعرض وكفر النعمة ونأى بجانبه أي تحول وابتعد عن الحق، وإذا مسه الشر كان يئوسا ييأس ويقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الله: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، كل يعمل على ما يسر له فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. الروح في القرآن الكريم يا أخوة له أكثر من معنى، فالروح هو جبريل عليه السلام، والروح هو المسيح صلى الله عليه وسلم، والروح هو الوحي الذي يوحيه الله لأنبيائه، والروح هو القوة وأيدهم بروح منه، والروح هو سر الحياة، ولكنه سر الحياة للإنسان ليس للحشرات والحيوانات. الحيوانات والحشرات وغيرها لها سر الحياة، لكن الروح خاصة بالإنسان يا أخوة. وما المقصود في هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ كثيرون ذهبوا إلى أن الروح المقصود هو الروح الذي هو سر الحياة للإنسان الذي نفخه الله في آدم، ويستدلون لذلك بما روي من أحاديث صحيحة. ولكن بعض المحققين من المحدثين يرون أن الروح في الآية هنا هو القرآن الكريم، ويستدلون بأمور كثيرة. فالقرآن الكريم يسمى روحا، قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله تبارك وتعالى سمى القرآن في هذه الآية الكريمة روحا. ويستدلون لذلك كذلك بأن ما قبل هذه الآية وما بعدها كان حديثا عن القرآن، فما قبلها قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبعد هذه الآية يأتي قول الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذا يقولون إن الروح في الآية الكريمة ويسألونك عن الروح هو القرآن. ولكل وجهة يا أخوة، فليأخذ كل منكم ما يراه راجحا عنده. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن إن قلنا إن القرآن هو الروح، ولن تستطيعوا أن تخلقوا الروح إن قلنا إن الروح هي ما نفخه الله في هذا الإنسان. ثم يقول ربنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من هذا القرآن ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد من يرده عليك إلا رحمة من ربك أيها النبي. وهذا يا أخوة تكريم لسيدنا رسول الله وآله الصلاة والسلام، إن فضله كان عليك كبيرا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، ما أعظم فضل ربنا على حبيبه وحبيبنا خيرة عباده وسيدنا محمد رسول الله، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى اللهم الصحابة البررة خير الجزاء عن هذا الدين وعن هذه الأمة. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في تاريخنا الأدبي مواقف لا تنسى، يختلط فيها الذهول بالفخر وتتجلى فيها شجاعة الكبار، ومنها موقف للشاعر البحتري إذ يحكى أنه قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة، فسر بها وقال لي: أحسنت يا فتى وأجدت. لكن الفرحة لم تكتمل، كان في المجلس رجل نبيل ذو هيبة ووقار، تمس ركبته ركبة الممدوح، فالتفت إلي وقال: يا فتى، أما تستحي مني؟ هذا الشعر لي، تنتحله وتنشده بحضرتي؟ ذهل الأمير أبو سعيد وقال: أحقا تقول؟ قال الرجل بثقة مطلقة: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك وزاد فيه. ولم يكتفي بذلك، بل اندفع يلقي أكثر قصيدتي بلسانه وبلاغته حتى شككني في نفسي. علم الله أني بقيت حائرة لا أدرك ما يجري. وهنا أقبل علي أبو سعيد عاتبا وقال بصوت يملأه الخذلان: يا فتى، قد كان في قرابتك لنا ود يغنيك عن هذا. فجعلت أقسم له بأغلظ الأيمان وأشدها أن الشعر لي، وما سبقني إليه أحد ولا سمعته من هذا الرجل قط. لكن لم ينفعني ذلك شيئا. أطرق أبو سعيد، ثم قمت منكسر البال أجر قدمي جرا وأنا أخرج من داره. وما إن بلغت الباب حتى خرج الغلمان يسعون خلفي فردوني إلى المجلس. فأقبل علي ذلك الرجل النبيل وهو أبو تمام، وبنبرة ملؤها المحبة والتقدير قال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي. أردت أن أعرفك من أكون حتى يعرفني الأمير نسبك، ووالله لوددت ألا تلد طيء أبدا إلا مثلك. ضحك أبو سعيد واهتز المجلس سرورا، وقربني أبو تمام، ومنذ ذلك اليوم لزمته وأخذت عنه واقتديت بأدبه وفنه. هكذا كان الكبار يتنافسون لا بكسر الإرادة، بل برفع القامة وسقل الموهبة بالاحتواء. خرج البحتري من تلك التجربة وهو لا يحمل قصيدة فحسب، بل يحمل في قلبه قدوة ومعلمة، فأضاف بذلك إلى عقد الأدب العربي جوهرة فريدة لا تخطئها العين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كتير موظفين مرور الكرام، هو فعليا ببني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دائما. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة.
2: يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.

0: مرونة فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أن ينيت بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها، وأتم الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا، يعني الحصر له أسباب عديدة. فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج، فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة، يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بنوي الحاج لويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش فيه الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة، واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون له نيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: أحياء أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك
1: عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا. فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقة، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحات الرسمية على الفيسبوك حياة اف ام.
1: صباح الخير من حياة اف ام.

إذن مستمعينا الكرام صباح الخير لكم جميعا. امبارح ظهر مقطع فيديو متداول لصهريج تدهور وانقلب قرب منطقة سكنية وأدى إلى احتراق الصهريج بالكامل. وطبعا يمكن أي الفيديو أمامكم بوجود عدد من المركبات وحتى الأشخاص في المكان. المشهد والله كان مخيف مخيف بكل معنى الكلمة. وخلينا أقول لولا لطف رب العالمين كان ممكن لا سمح الله اليوم نحكي عن كارثة جديدة وخسائر بالأرواح والممتلكات. السائق الحمد لله وابنه الذي كان معه في السيارة نجوا بفضل الله حسب ما تحدث طبعا شهود العيان. لكن الحادث رجعنا لنفس السؤال اللي كنا نحكي فيه مبارح يا إخوان، من يقود الشاحنات؟ من يقود المركبات الثقيلة؟ من يقود الآليات التي وزنها أطنان أو محملة بمئات الأطنان؟ من يقود الصهاريج؟ وقديش فعليا اليوم إحنا مهتمين أن يكون كل من يسير أو كل من يقود مثل هذه المركبات وهذه الآليات الضخمة والثقيلة مؤهل ومدرب ويمتلك الخبرة والحرفة الكافية لأن يكون قادر على أن يكون قد هذه المسؤولية اللي معه. لأنه إحنا مثل ما قلنا مبارح كنا نحكي عن الشاحنات، ومبارح كنا نحكي عن الرخصة من الفئة السادسة، وكنت أقول أنا وياكم أن سائق الشاحنة مش مثل أي سائق، غلطة بسيطة لا سمح الله، لحظة فقدان بسيطة، سيطرة يعني أو تشتت أدى إلى عدم سيطرة، تغيير مسرب بشكل خاطئ أو مفاجئ، سرعة زائدة، يعني عدم تقدير للطريق، ممكن لا سمح الله تكون النتيجة كارثية. فهذه يمكن الصور التي انتشرت للحظة اشتعال صهريج وانقلابه وكان محمل بمادة نفطية. ويمكن ذكر أحد الشباب مبارح المواد السائلة والقابلة للاشتعال، قديش أيضا هذه تعد من المواد الخطيرة اللي أيضا الموضوع يحتاج إلى أن يمتلك الشخص الذي يقود هذه الآلية الخبرة الكافية حتى يعني ما يكون في عنا أي مشاكل. فعشان هيك احنا لما كنا نحكي مبارح عن رخص قيادة الشاحنات ونقول عن السنتين وعن مدة الانتظار وعن التدريب وعن الخبرة وعن القيادة وعن أهمية أن يكون 69% الغير حاصلين على رخصة الفئة السادسة، أن يكون العمل على تسهيل الأمور، لكن أن لا نستغني عن السلامة وأن يكون معيارنا الأول السلامة قبل ما نقول بس احنا بدنا نسهل. فبعتقد اليوم اللي قاعدين نشوفه من حوادث الشاحنات يعني هذا يعطينا خلينا أسميه جرس إنذار، مش أنه يعطينا اليوم فرصة ثانية، لا ما بدنا نقول لا سمح الله تكرر ما حصل، جرس إنذار. الغلطة قد تكلفنا أرواح على الطريق. فالله يحفظ الجميع ويحمي الجميع، زي ما حكينا مبارح الموضوع عبارة عن مسؤولية مشتركة للجميع.

أيضا امبارح الناس تداولت مقطع فيديو لإزالة سكة حديد في إحدى مناطق معان في الجنوب تحديدا, ويعني المتداول للفيديو أنه يعني أو خلينا أقول المشهد, خليني أحكي, أثار الاستغراب والأسئلة بين الناس أنه ليش تنزال سكة الحديد, يعني هل هذا الخط انتهى عمره فعلا؟ الآن ما في مجال لاستصلاح هذا الخط. طيب ما في مجال لاستصلاحه, هل ممكن نحوله لخط سياحي؟ هل ممكن نحافظ عليه كأرث للمنطقة؟ هل ممكن نرممه مثلا نستخدمه لرحلات سياحية؟ لو هيك رحلات يعني تراثية خلينا نسميها من يعني بمسافة محدودة خلينا نقول. طبعا حتى الآن ما في توضيح رسمي صراحة يشرح لنا بالضبط شو اللي صار في الموقع تحديدا, وما الذي ظهر في الفيديو, هل زال ولا أعمال مرتبطة بمشروع آخر ولا في إعادة تأهيل ولا نقل مسار, صراحة مش واضح الأمور لسه. لكن يمكن الناس سألت ومن حقها تسأل, إذا بدحكي عن معان جنوب المملكة, معان مرتبطة بتاريخ طويل مع السكة الحديدية, ومعان من محطة من واحدة من المحطات الرئيسية اللي ارتبطت بالخط الحجازي الحديدي, اللي يعني تعرفون هذا الخط اللي ينتقل من شمال المملكة إلى جنوبها طبعا, ويمتد عبر دول أخرى مثل سوريا وتركيا. فإحنا لما نحكي عن هذه المحطة التاريخية اللي تعود عمرها أكثر من 100 سنة, فإحنا نتعامل مش بس مع سكة حديدية, إحنا نتعامل مع تاريخ, نتعامل مع حضارة عاشها مش بس أهل الجنوب, يعني الإخوان في معان أو في العقبة أو في الكرك أو في الشوبك أو في البترة, لا احنا نتعامل مع محطة تاريخية عاشها كل الأردنيين. وتذكرون قبل كم يوم يمكن انتشرت صور للرحالة الأردني جو حطاب اللي بدأ رحلة تصوير في المملكة قبل أيام, واللي الناس يعني تفاعلت بشكل والناس مبسوطة, أنه يقول لك اليوم يعني جو حطاب لف الأردن, لف العالم كله, ما ظلت دولة عربية وغير عربية إلا زارها. المفروض أن تكون, وهو يعني اليوم صانع محتوى أردني, فالمفروض أن تكون له جولة في الأردن. فعلى سيرة السكك الحديدية نشر فيديو في وادي رم, فيديو قصير, مشهد قصير لمنطقة وادي رام والسكة الحديدية اللي بعتقد اليوم هذا المنظر اللي يمكن لفت أنظار الكثيرين حول العالم. بيقول لك تشوف ما أحلى المنظر بين الصحراء وبين الصخور الرملية والوردية, القطار قديم وسكة حديدية وخيول عربية أصيلة وزي يعني أردني بدوي, لكن طريقة التقديم كانت هذا المحتوى طريقة سياحية محترمة فعليا, مشهد سياحي مبهر. احنا كأردنيين شفنا المشهد قلنا يعني صار الواحد نفسه يعني يتابع هذا المشهد ويروح على الموقع, فما بالك لما يشوف هذا المشهد شخص من برا. فاليوم إذا عندك قطار أو سكة قطار قديمة عمرها أكثر من 100 سنة وقادر أن تحول هذا المنتج لمنتج سياحي, شو المشكلة تشتغل عليه؟ صراحة شو المشكلة تشتغل عليه؟ ليش ما يكون أول خيار إليك اليوم انه انا بدي احط في بالي انه انا كيف بدي اشتغل على هذا المنتج بدل ما افكر بالازاله مثلا, كيف بدي اشتغل على هذا المنتج اليوم وادرس قيمته السياحيه, قيمته التاريخيه, وكيف ستنعكس هذه القيمه على القيمه الاقتصاديه. يعني والله هذا الخط مش صالح للنقل التجاري من ضبطه سياحي, مش قادرين نعمل عليه قطارات حديثه, عادي بنحط عليه قطار قديم تراثي يشغل لمسافه محدوده زي ما شغلوا الإخوان في خط سكة الحجاز يعني داخل عمان, خلينا نقول الخط هيك للسياح برحلة بتطلع مرتين في الأسبوع أعتقد, وممكن ربط الموضوع بمعان وبمواقع الجنوب, بتطلع طبعا من عمان للمفرق تحديدا, ممكن ربطها بمعان وبمحافظات الجنوب ونحول الموضوع مثلا لتجربة سياحية. هذه التجربة تحكي قصة هذا الخط الحجازي, الثورة العربية الكبرى, البادية في الأردن, تاريخ المنطقة. بعتقد اليوم احنا بنقدر نشتغل في دول يا اخوان قاعدة تصرف, وهذا بدون مبالغة, تصرف الملايين من الدنانير حتى تصنع بس يقول لك تفضل شوف التجربة السياحة عندنا من خلال إعلانات بس ممكن تصنعها,
ويقول لك أنا بدي أعمل إشي يشبه الماضي. يمكن هذا الفيديو اللي نزله الرحالة الأردني وصانع المحتوى جو حطاب. فبعتقد اليوم هاي السياحة اللي تشبه الماضي، وإحنا عنا كل شيء، يعني عنا الماضي. إحنا بعض الأفلام بهوليوود تصورت بوادي رم، هذا المثلث الذهبي اللي موجود عندنا على الأرض. فبعتقد اليوم إحنا لازم نشتغل كويس، خاصة بعد الأرقام التي تقول أن نسب السياحة في الأردن تراجعت بشكل كبير. طبعا أكيد هذا ما يحدث في المنطقة من حروب وأزمات سياسية وأمنية، وأن هناك عشرات الفنادق، وتحديدا في البتراء التي تعد واحدة من عجائب الدنيا، عشرات الفنادق التي أغلقت أبوابها بسبب الوضع، بسبب عدم وجود سياح، بسبب عدم وجود سياح. فبعتقد اليوم المطلوب توضيح. احنا مش اعتراض، لانه مجرد احنا بس وضحوا لنا شو السكه اللي ظهرت بالفيديو، هل هي ازاله ولا تعديل ولا ايش الموضوع بالضبط. لانه مثل ما قلت قبل شوي، احنا لما نتحدث عن السياحه يجب ان تكون في البدايه، لما يكون حديثنا عن السياحه، ان يكون نظرتنا لهذا الموضوع انه احنا اليوم كيف يمكن ان نروج لهذا البلد بالسياحه. واذا بدي احكي على المواقع السياحيه، فالاردن يزخر بها أكثر من 100,000 موقع، بين سياحة دينية وتاريخية وعلاجية وثقافية وغيرها. القلاع لوحدها الموجودة في المملكة هاي، بعتقد لوحدها اليوم ممكن تعمل عنها حلقات عبر السوشيال ميديا واليوتيوب، وتشتغل عليها وتروجها للسياحة في الأردن. وحتى اليوم تحول هذا المشهد اللي يراه كثيرون أنه عادي، تحوله إلى مشهد سياحي مبهر تتفاعل مع الناس داخل المملكة وخارج الأردن.

يا أخوان، زمان لما كنا صغار كان أكبر عقاب إلك إنك ما تطلع برا البيت تلعب برا قدام باب البيت بالحارة مع الجيران، تنمنع تطلع من الدار، كان يمكن يكون هذا أكبر عقاب. نرجع من المدرسة نرمي شنتاتنا، نتغدى، ندرس المطلوب والواجبات اللي علينا، بعدها نطلع نلعب شوط كرة، شوط بسكليت، شوط غميضة، شوط سباق، وكثير من الألعاب اللي كنا نلعبها. نروح على الدار هلكانين فعليا من الركض ومن اللعب، ويمكن لا إذا مش بس هلكانين ممكن نروح كمان ركبنا مجرحة وحالسنا حالة. نروح نتعشى بيض، جبنة، زيتون، مقدوس، لبنة، زيت وزعتر، بندورة، خيار، وممكن مرات يسمحوا لك بكاسة شاي. امبارح روحت على البيت بحدود الساعة 2، لقيت زيد قاعد على التلفزيون ويحضر على اليوتيوب. طبعا أنا شاط باليوتيوب بالشاشة وبشترك بإحدى الباقات القطرية لأنه فيها كرتون صراحة نوعا ما آمن، يعني خلينا نقول نوعا ما آمن، لكن صار يعرف كيف يرجع ينزل اليوتيوب مرة ثانية على الشاشة. فالواحد صار يقارن ويقول يعني كيف كنا زمان وكيف أولادنا اليوم. أولادنا اليوم الطفل لما يرجع من المدرسة إذا بده يأكل يقعد يأكل قدام التلفزيون، أو يأكل هو ماسك التليفون أو التابلت، ويظل قاعد من التلفزيون للألعاب، من التابلت على بلاي ستيشن، وحتى يعني بعتقد اليوم إذا بده يغير يمكن يفتح يوتيوب. يا أخوان أبو السنتين قاعد يحضر يوتيوب. والله مش مبالغة، أبو السنتين تلاقيه يعني يرفع هيك بصابعه باليوتيوب. فبعتقد اليوم إحنا يعني لما نشوف أولادنا بهاي الحالة والله نحزن عليهم، وبنفس الوقت نقول ما البديل. وبتلاقي بين فيديو وفيديو كيس شمس وبكيت عصير وأحيانا مشروب غازي، ولا المراهقين جماعة العاشر والأول ثانوي صايرين يشربوا مشروب طاقة. مشروب طاقة سريع. فبعتقد اليوم، وإذا بدك تحكي عن الأكل يعني هذا الموضوع كمان مهم نحكي فيه. كانت الناس زمان لا تعتمد على الوجبات السريعة أو الأكل من المطاعم. عجبك الأكل عجبك، ما عجبك روح شوف لك زيت وزعتر حطه كل. أما والله أنا ما عجبني بدي أندومي، ما عجبني وصولي عشاورمة، مش عاجبني الغداء والله بدي أنا اليوم بطاطا قلي. بعتقد اليوم إحنا يعني هذا النمط الحياة اللي اختلف خلانا نوصل لأرقام، وأنا والله مبارح الأرقام لما قرأتها صدمتني. بدي أشارككم هذه الأرقام اليوم وأقولكم إنه إنه إنه إحنا اليوم مهتمين نسمع رأيكم في الموضوع، بعيدا عن إنه أكل البيت بطل يعجبهم، وبعيدا عن إنه الكرتون بطل يعجبهم، كله ألعاب وبلاي ستيشن وتابلت ويوتيوب، وبعيدا إنه الحارة بطلوا يهتموا يطلعوا يلعبوا يعني قدام البيت. فاللي خلاني أحكي في الموضوع الأرقام، بدي أقول لكم الأرقام، والأرقام والله كانت مثل ما قلت صادمة بالنسبة لي. الأرقام تتحدث عن السمنة. أنا أذكر قبل 3 سنين أو 4 سنين وش ذاكر والله بالضبط، فتحت هذا الملف وكنت أتحدث أن نسبة السمنة بين البالغين وليس بين الأطفال، نسبة السمنة بين البالغين في مجتمعنا في هذاك الوقت كنت أقرأ الرقم كان 38% بين البالغين في المجتمع، وكان الحديث أن نسبة كبيرة ولازم نشتغل على كيف اليوم نعدل نمط حياتنا وسلوكنا، لأنه أنتم عارفين مخاطر السمنة على القلب والشرايين والسكري والضغط والكوليسترول وكثير أمور. هذا بالنسبة للكبار البالغين 39. تخيلوا أن نسبة السمنة بين أبنائنا بين عمر 13 وعمر 17 سنة، المسح الصحي العالمي المدرسي أظهر أن 33%، يعني قريب من البالغين، رغم أن الطفل المفروض يتحرك وعنده طاقة، ويعني 33% من الطلبة بهذا العمر عندهم زيادة وزن أو سمنة، 20% زيادة وزن، و 13% واصلين إلى مرحلة السمنة. يعني إحنا نحكي عن أكثر من ثلث طلبة المدارس يا أخوان تقريبا. يعني إحنا لا نتحدث عن حالات فردية، لا لا، إحنا قاعدين نحكي عن ظاهرة، مش والله بكل مدرسة في 2 و3، هي ظاهرة اليوم. لما أنا أقول لك أن أكثر من ثلث، أكثر من 33% من طلبة المدارس الذي تم عليهم المسح عمرهم بين 13 يعني صف سادس سابع ل 17 يعني توجيهي تقريبا،
يعانون من السمنة، فهذا رقم أعتقد يعني لازم نوقف عليه. والأكثر يعني لفتا للانتباه أيضا بدي أقرأ لكم بالأرقام، أن نسبة الطلبة الذين يمارسون نشاطا بدنيا لأكثر من 60 دقيقة باليوم ساعة لم تتجاوز 12% فقط. يعني أولادنا يا أخوان بالعامية ما بتحركوا، فعليا ما بتحركوا. يعني إذا بدي أقولكم بحسب الأرقام، يعني 9 من بين كل 10 طلاب مش واصلين إلى مرحلة الحركة اليومية اللي أجسامهم تحتاجها. يعني 1 من أصل 10 يتحرك، أو يعني يتحرك الحركة المطلوبة خلينا نقول. و31.5% من الطلبة لا يشاركون بحصص الرياضة المدرسية. والله كانت عندنا حصة الرياضة يعني صراحة كنا ما نصدق ما تتيجي حصة الرياضة. 31% من الطلبة لا يشاركون بحصص الرياضة المدرسية. وأنا بديت حديثي وقلت إنه إحنا زمان كنا نروح على بيوتنا هلكانين مهلوكين قد ما كنا نركض ونلعب ونتحرك. طيب كيف بدنا أولادنا يتحركوا؟ كيف بدنا اليوم أولادنا يتحركوا؟ والناس زمان كانت تقول وما زلنا نقول الحركة بركة. كيف الأولاد اليوم يتحركوا؟ اليوم يصحى الولد على المدرسة يركب بالباص يروح على المدرسة، يرجع على البيت باص المدرسة، حصة الرياضة مثل ما قرأت لكم بالأرقام ما يمشي مشاركين فيها. من وين بده يجيب حركة؟ من وين بده يجيب حركة؟ لما يروح على الدار شو يسوي؟ أولادنا شو يعملوا بالبيت؟ أنتوا عارفين على الشاشات، زي ما قلت قبل شوي، من التليفون للتابلت، من التابلت للبلايستيشن، وبس يزاق بفتح يوتيوب. والناس اليوم بتقول لك أنا ما بقدر أنزل أولادي على الشارع وأنزلهم على الحارة. الشوارع بطلت زي زمان والحارات بطلت زي زمان، فصارت أكثر يعني الناس خوفا وحرصا على بهذا الموضوع، فصارت خلينا نقول اللعب برا البيت صار أقل. وإحنا معظمنا ساكنين بشقق سكنية ما في قدام بيوتنا ساحات، فالأجهزة الإلكترونية أخذت جزء ضخم من يوم الأبناء. والمشكلة أنه إحنا بنتعامل مع، يعني خلينا أقول لكم، أحيانا نتعامل مع سمنة الأطفال بطريقة سطحية، أنه مش مشكلة يعني شو سمنة أطفال، ويعني بكرة بتحرك وبكرة بطول وبكرة يعني بلعب الرياضة. بنسمعها كثيرة، وصدقوني في أحيانا أهل أولياء أمور سبب في سمنة أبنائهم، لأنه هو مش منظم مواعيد الوجبات، يأكل متى ما يأكل الولد، آخر الليل بنص الليل ما في مشكلة، ما في تنظيم للحلو والسكريات تحديدا في موضوع الأكل، وبس يزيد وزنه ويصيروا يتنمروا عليه زملائه في المدرسة. يقول لك والله الولد قاعد يمر بحالة نفسية، قاعدين يتنمروا عليه أصدقائه بالمدرسة لأنه يعاني من السمنة. طيب أنت نمط حياتك شو كان في البيت؟ هل أنتم من وصلتم هذا الطفل من لما كان عمره 3 و4 سنين؟ وصلتوا في كثير من الحالات أنه إحنا الكبار، إحنا البالغين الأهل، نحن من صنعنا هذا النمط لأبنائنا؟ مش المفروض إحنا نضبط ونعود على عادات صحية؟ إحنا المكافأة بتجيب له حلو، لك تكافئ الولد يعمل إشي كويس بتجيب له حلو، أو بتقول له يلا تعال نطلع على مطعم، هاي مكافأة أكل سريع. طيب أنا بعتقد اليوم، زمان لما يعني كنت أقول على موضوع الوجبات الرئيسية، الوجبة الرئيسية كانت طبخة الدار، طبخ البيت، الأم تطبخ في البيت. الأكل السريع يعني كان بجوز هذا شو أقول، مناسبة بالعيد مش عارف، بس كان فعليا مناسبة. اليوم كثير من العائلات بيقول لك لا، الوجبة السريعة والأكل المطعم هو الخيار الأسهل والأسرع، على أحيانا أرخص، بيقول لك أرخص، لأنه إذا بدك تعمل لك أكل صحي في البيت بيكلف. أولادنا عودناهم يطلعوا بالسيارة، مهما كان المكان قريب، شو مكان المكان قريب اركب بالسيارة. قديش في عائلات ممكن اليوم يمر أسبوع كامل بدون فعليا، اليوم ما أقول لك أنا شو أسبوع، يمكن سنوات البعض يقول لي، بدون ما نفكر نطلع إحنا كعائلة نمشي مثلا مشي سريع بمكان فلاني نص ساعة، الأم والأب والأولاد نمشي مشي سريع مثلا، نحاول نتحرك. وحتى الإعلانات بتمسك التليفون، الإعلانات مستهدفين بالأكل طول اليوم، باللعبة في إعلانات أكل، يفتح يوتيوب أكل، يتابع مشهور قاعد يعمل أكل، يروح على مول مطاعم وحلويات. حتى العائلة بدك تطلع مناسبة ولا تطلع طلعة عائلية، خذنا على مطعم، خذنا على، كله مرتبط بالأكل. وكأن الترفيه لازم يكون معك وجبة، يعني وكأنه اليوم الترفيه بدك أنت اليوم بس تأكل. في رقم ثاني بالمسح بيستحق وقفة صراحة، وقفة طويلة والله،
زيادة الوزن، أنا قلت 33% من 33% من طلبة المدارس، زيادة الوزن سجلت 30% بين طلبة المدارس الحكومية و 42.5% بين طلبة المدارس الخاصة. طيب ليش؟ يعني أنا فعليا أنا مستغرب من هذا الرقم. المفروض أنه المدرسة الخاصة عندهم مرافق، المفروض أنه عندهم أنشطة، المفروض عندهم إمكانيات أكثر، إمكانيات أكبر، وعندهم ساعات ومختبرات ونشاطات. ليش النسبة أعلى؟ فعليا ليش النسبة أعلى؟ يعني هو مش عارف إذا في جواب واحد هيك يعني ممكن نجاوبه، أعتقد ما في جواب بسيط مباشرة، لكن اليوم هذا الرقم يفتح باب أسئلة كثيرة. يعني اليوم إذا الطفل ظروف أسرته المادية أفضل فعندهم قدرة على أنهم يشتروا مثلا وجبات جاهزة أكثر، لأنه مقصف مدرسة خاصة فالمدرسة فيها معجنات وما معجنات وأشياء زي هيك، فاليوم مش متوفر بالحكومة، متوفر معتمد على الباص المدرسة لأنه بالخاص فلا يروح على المدرسة مشي ولا يرجع مشي. مش عارفين صراحة، بدنا نلاقي جواب إحنا وياكم اليوم. لكن مثل ما قلت يمكن إحنا اليوم بقول لك حصة الرياضة أول حصة ممكن تلغيها، عوضها حطها حصة تعويض وقت فراغ، صارت مادة هامشية الرياضة. فبعتقد اليوم الطفل اللي يتحرك غالبا الموضوع له علاقة بالمدرسة وله علاقة بالعائلة بالبيت، لأنه أكيد الطفل مثل ما بيقضي 8 ساعات مثلا بالمدرسة قاعد يقضي قدهم أو أكثر شوي في البيت. فالحركة جزء أساسي أخوان، مش بس للصحة الجسدية، حتى للصحة العقلية والنفسية. وفي شغلة ثانية مهمة، إحنا كجيل مثل ما قلت إحنا كآباء وأمهات يعني يمكن بدون قصد ساهمنا شوي بهذا الموضوع، غيرنا شكل الطفولة عند أبنائنا. يمكن البعض يقول لي إحنا شوي خوفنا عليهم الزيادة، يعني وقد يكون مفهوم ومبرر. ما بدك ابنك يطلع على الشارع لحاله، ما بدك يلعب بمكان بعيد لحاله، قد ما صرنا نسمع قصص وفي المجتمع ويعني أنتوا عارفين اللي أقصده. فيقول لك أنا ما بدي أروح على مكان بدون مر، ما بدي يروح على مكان وأنا مش مراقب أو تحت عيني. طب شو البديل اللي قدمته؟ كويس أنت خايف عليه، ممتاز، خاصة في المراحل اللي لسه تحت 10 سنوات خلينا أقول أو تحت 12 سنة. لكن ما البديل اللي قدمته؟ ما البديل اللي قدمته؟ 4 ساعات على التابلت هذا البديل؟ 5 ساعات بين التلفون والبلاي ستيشن واليوتيوب؟ طيب احنا حميناه من الشارع لانه احنا البعض بيقول لك انا مش مناسب اطلع ابني على الشارع، لكن انت حبسته قدام الشاشة لم تعطيه بديل. فعشان هيك يا اخوان حل مشكلة سمنة الاطفال مش تعمل له حمية قاسية. الولد ما بزبط تعمل له حمية، الولد بده يفطر ويتغدى ويتعشى، ما بزبط تعمل له حمية، ما بزبط تحرم الطفل اللي أقصده من الأكل يعني. بس الموضوع بده تغيير أسلوب حياة، نخصص وقت شوي للحركة. يعني بدل ما الأسرة يقول لك احنا طالعين على مطعم، لا يقول لك والله احنا اليوم طلعتنا مرتبطة بطلعت مشي، مرتبطة بالرياضة. يعني مثلا زي مثلا حديقة النشامة، بنطلع احنا على الحديقة في عنا مسارات مشي، بدنا نمشي، الأولاد معكم بسكليتات، عندكم مسار للبسكليتات، تطلعوا البسكليت. بدل ما أقول لك تفضل مكافأة عصير ولا المشروبات اللي كلها سكر، لا بقول لك أنا اليوم احنا بدنا نعمل مكافأة للي يشرب مثلا باليوم طول اليوم لترين مي، ونقول انه هاي المكافأة تكون مرتبطة بإشي معين، نخلي المي مثلا مشروب أساسي. بعتقد اليوم نسمع من بعض، حتى مقصف المدرسة مثل ما قلت لازم يكون حل. كثير مدارس يقول لك احنا مانعين كذا ومانعين كذا ومانعين كذا، مانعين الشبس ومانعين كثير أمور، لكن كله موجود. فالطالب بيقول لك أنا أخذت بالحصة قبل ما أطلع على الفرصة، أخذت بالحصة درس عن التغذية الصحية بالكتاب، وبس بلشت الفرصة وفتح المقصف كله دهون وسكريات، دهون مشبعة وسكريات وملح، المقصف وملونات وأصباغ وأشياء مثل هيك. فبصير عنده يعني بيقول لك طيب إحنا هسا كنا نأخذ درس عن التوعية الصحية والأكل الصحي. فبعتقد اليوم هذا كله إحنا قاعدين ندفع ثمنه. الخيار الأسهل قد يكون مع الأسف مكلف أكثر في المستقبل. إذا السؤال لكم اليوم، مع الأسف أكثر من ثلث طلبة المدارس بعمر 13-17 سنة يعانون من السمنة، ما السبب الأبرز وراء ذلك باعتقادكم؟ بعد موجز الأخبار مع صفية سنبدأ باستقبال اتصالاتكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعامر. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 32 من أطفال قطاع غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. حدث سوري يبلغ من العمر 17 عاما يتعرض للطعن بأداة حادة على يد والده في محافظة جرش. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في البطن والفخذ فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. إصابة 13 مدنيا بهجمات للحوثيين على 3 مدن سعودية. وزارة العدل الأمريكية تقول إن إيران استخدمت شبكة فاعلة في مجال العملات المشفرة بالصين لغسل مليار و500 مليون دولار من أموال النفط. وإلى الحالة الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز، عمارة 21، www.medtex.com، 0777-34-74-24.

0: أكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 077-38-23-965.
5: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا 10 في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-36-41.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى: أكثر من ثلث طلبة المدارس يعانون من السمنة بين عمر 13 و 17 عام، ما السبب الأبرز وراء ذلك باعتقادكم؟ على أرقام لشاركونا آراءكم: السبب الأهل، العادات الصحية داخل البيت، السبب الشاشات اللي بطلوا أولادنا يتحركوا بسببها، أم السبب المدارس والمقاصف المدرسية؟ على 06-516-2020-516-5020-516-2060 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: السمزج زميلنا عدي القاضي عينة من الإخوان المستمعين في في في في في في موضوع الاستطلاع لنستمع راهم ثم مباشرة أبدأ باستقبال اتصالاتكم. يلا.
1: نسبة عالية جدا، وأهم إشي إن الأطفال يبعدوا عن السكريات. السكريات هي أكبر مصيبة للأطفال، تعملهم حركة زائدة وبتعملهم سمنة مفرطة. يعني إحنا كمدرسة، أنا كمديرة روضة، إحنا حاولنا بالبداية نكون أكلنا أكل صحي لطلابنا، وطلبنا من الأهل إنه يكون كله أكل صحي. للأسف تفاجأنا إنه الأهل ما حبذوا هاي الفكرة نهائيا، وصاروا بدهم يجيبوا شبوس وسكريات. والطفل لما يشوف أطفال تانيين معه شبوس وسكريات وشوكولاتات بصير بده، وبصير إنه يبكي، وإحنا أطفال روضة بصير يبكي ويعمل مشاكل، وإنه بده من هذا الطفل بطريقة منيحة أو بيجي منيحة ممكن يأخذ غصبا عن الطفل التاني. فللأسف احنا خلينا الوضع متاح للجميع باللي بده اياه.
2: ما بحس في كتير توعيه بخصوص السمنه والسكر، كتر السكر في مع الاولاد الصغار خاصه. يعني بتوقع لازم يحطوا لهم حد اكثر، الاهالي خاصه بالحلويات. ممكن كمان ياخذوا، ممكن الاولاد الصغار بياخذوا مصروف زياده انهم يروحوا يضلهم يشتروا من المقصف اشياء زاكيه، اكل من برا، كتر الأكل برا مثلاً بيكون بالمقصف زي السندويشات وهاي القصص، زنجر على الصبح وكل هاي القصص كلها ممكن إنها تكون مضرة.
3: في عنا هلأ أول أسباب كتيرة، طبيعة الحياة اللي إحنا عايشينها. يعني إحنا بطلنا مثلاً إحنا كأهل نثق إنه نطلع أولادنا تحت على الحارة يلعبوا، يكون في عندهم ساعة يتحركوا فيها، فدائماً أولادنا قاعدين في البيوت على البلاي ستيشن فما في حركة. هذا مثلا في البيت. في المدرسة مثلا حصة رياضة زمان كان فيها لياقة، فيها ركض. غير هيك المقاصف ما شاء الله يعني عم بياخدوهم عطاءات، بدهم يعملوها كافيتيريا خمس نجوم، زينجر، برجر، بطاطا مقلية، سندويشات بطاطا، راحة المناقيش، راحة سندويشة الفلافل البسيطة الحلوة، راح مثلا الناس اللي بدها تحط لأولادها بس سندويشة وعصير وهيك، بدهم لانش بوكس ما شاء الله 5 ستارز.
4: سمنة اللي بتطارد طلاب المدارس بسبب الأغذية، وثانيا طبيعة الطلاب ما بتحركوا، أو الأولاد اللي من دون السن 16 ما بتحركوا، ما مش زي زمان. زمان كانت الناس تخرج، الأطفال يخرجوا، إشي يرعى الغنم، إشي يروح يجيب مية، إشي يتحرك، إشي يرعى الغنم. لكن الأيام هاي ما في الشهاب، كله الطلاب قاعدين والشباب قاعدين على التليفونات والجلوس في البيت، ما في رياضة، ما في حركة.
0: شكرا لكل الإخوان اللي شاركونا هذا الاستطلاع. يعني الكلام مهم صراحة اللي انحكى. يمكن أنا بس تم الإشارة لنقطة مهمة، موضوع كيف تغيرت حتى العادات في المدارس يا إخوان. بقول لك أنا إذا بدي أعمل نشاط بنعمل نشاط، بكرة نشتري بطاطا مقلية، بدنا نعمل نشاط نشتري دوناتس، بدنا نعمل نشاط، النشاط بيكون عبارة عن مش عارف. بس بدي أسمع منكم اليوم لما نحكي عن أكثر من ثلث طلبة المدارس يعانون من السمنة، ما السبب وراء ذلك؟ بدي أبدأ مع راتب. يا أخوي راتب تفضل.
5: صباح الخير أخي لي.
0: هلا يا سيدي.
5: الله يرضى عنك ويذكى عليك.
0: صباح الخير
5: أخي لي. الله يرحم أيام سندويش الزيت الزعتر واللبنة، الله يرحمها. الآن بطلوا أولادنا حتى يقبلوا السندويش من الدار.
0: نعم.
5: أبدا، صار كل شيء متوفر لهم أخي لي. يعني حتى في البيت لما كنا زمان الواحد أبوه ولا أمه الله يرحم أمي يعني كان يودوا على الدكان يمشي مسافة يروح يجيب الشغلة. الآن أنت الأب أنت بتضحي بكل حياتك ووقتك وبتروح بتجيب له من المول، بتجيب له من دكاني أنت، كل شيء المرة بتطلب فيك جيب لنا، الأولاد بتطلب منهم جيبين لنا، كل شيء اللي عندهم متوفر وهم قاعدين في الدار على الألعاب الإلكترونية وعلى الموبايل وعلى كذا. كثر الجلوس في البيوت أخي لي بيخلي فعلا الواحد يعني له كرش. حتى احنا الكبار مرات إذا بتكل حركتنا بتلاقي الواحد ما شاء الله التفق.
0: الأسرة كرش. الأسرة كونه احنا بنحكي عن الأسرة، الأسرة بدل ما تكون مثلا كل طلعة مرتبطة بمطعم، ليش ما تكون في طلعة من الطلعات مرتبطة بمشي مثلا، طلعت مشي.
5: صحيح صحيح. احنا مشكلتنا
0: احنا احنا احنا اليوم يمكن بعض يقول لي الاولاد والولاد، بس يعني بالنهايه يعني مين اللي حرك اللي يعني المفروض احنا كاباء وامهات قد نكون نحن ساهمنا بتغيير هذا النمط، خلينا نقول لطفوله ابنائنا، ولا شو رايك راتب؟
5: مزبوط يا خليل. حتى في الرحله بتلاقي الاب هو اللي بحرص وروح وبيعمل وبيش وبنش وبيعمل وبيجي وقبلها بيوم بكون بيش بغلاص هو والأولاد بس كل شيء واصل لعندهم.
0: ليش يعني ليش كل الطلعات العائلية مرتبطة بالأكل، مرتبطة بالمطاعم؟
5: بهاي المشكلة.
0: ليش ما عندنا نشاطات معي ثانية غير الأكل والشرب؟
5: إحنا بنزرع فيهم الكسل أخي لي. إحنا يعني أنت لما تروح رحلة،
0: يعني أنت على الصعيد الشخصي يا راتب، متى آخر مرة طلعتوا كعائلة ومشيتوا مشي سريع مثلا؟
5: ما في. أنا أول مقصرين. ما في. أنت بتروح هناك أول ما توصل بيصير جاهز للأكل.
0: يا أخوان الرقم يقول أن 9 من كل 10 طلاب لا يصلون إلى مستوى الحركة اليومي اللي أجسامهم تحتاجه. كيف بدنا أولادنا يتحركوا؟ إحنا اليوم نقول لك الشوارع مش كثير آمنة، بطلنا نطلع أولادنا يلعبوا بالحارة، فاللعب برا البيت صار أقل. لكن الأجهزة الإلكترونية اليوم يعني صارت هي بتأخذ يعني المكان أو البديل. صح؟
5: صحيح. إذا الدكان بتكاسل يروح يصير شغلة للدار وهي بتكون جنب البيت، يعني بتقدرش تطلع من الغرفة إلى الشارع.
0: طيب أنت إذا بدك تكافئ ابنك 5-7 سنين كيف بتكافئه؟
5: الأصل ولا الموجود؟
0: لا الموجود. هاي. الموجود
5: بتكافئ، بتقول له بجيب لك وجبة عربي جاهز أو وجبة شاورما. أو بجيب لك شغلة
0: توصل. يعني حتى مكافآتنا كلها حلويات ومطاعم.
5: بس خذ 5 دولارات تروح شيك شغلة كلها أكل بتكون.
0: طيب إذا ما عجبته طبخة البيت أو وجبة
5: هاي اللي بدي أحكيه. سبحان الله. هاي بدي أحكيه والله سبكت الثاني. يعني بتلاقي أولاد أنا بسوق في الشوارع وهم طالعين من المدرسة رايحين على الدكان وعلى المطعم بيشوا سندويشات قاعدين وعصائر وشيبسات. الشيبس خاصة الشيبس يعني سيد الموقف. وقاعدين بأكلوا في الشارع وبأكلوا، هذا ما روح على البيت وقاعد ما بدي أكل. صحيح.
0: فكلها شكرا.
5: أخذي يعني مؤذية ومؤلمة ومكلفة. وبتقتل أبنائنا وحتى بطلوا يطيعونا. أنا بحكي من الواقع أخي، بطلوا يطيعونا يروح دكاني. بقول لك حتى كسلانين يروحوا، أما على الموبايل بتلاقيه قاعد 4-5 ساعات ما بيغمضوا عنه.
0: نعم.
5: القاعدة هاي بتأثر على اللياقة، بتأثر على الجسم. في المدرسة كذلك، المقاصف الشبسات الشغلات الجاهزة كذلك. في الشارع ما بيمشوا إلا يا دوبك إذا مش مدرسة خاصة توديه وتجيبه. صار بده سيارة خاصة توديه. أنا بواقي حدادي ساكن
0: شكرا
5: على جبل القصور، والله ماشي 500 متر أو أقل. قال صار بده سيارة خاصة وقت فيهم توديه وتجيبه من المدرسة. إحنا كنا نمشي الشنطة على ظهورنا زي اللي حامل شوال اسمن ونطلع
0: دراج 500 درجة
5: ما نقول
0: أخ. تسلم. شكرا راتب. مها تفضلي. ست مها.

0: في الأسبوع كان حسنا
1: الرياضة نظري مها؟
0: يعني
1: كيف الرياضة نظري بتكون؟
0: يعني عم باطل مادة كتابي، يعني مثلا والله قديش عرض ملعب كرة القدم، قديش كرة السلة، عرفت؟ عم بعطوهم يعني صاروا أتوقع عارفين أنه صاروا يعملوا كتب عشان الرياضة. فبطلت الرياضة مثل الأول. مثلا نشاطات في المدرسة، يعني أغلب النشاطات عم بعملوها والله الأسبوع الجاي في حصة المهني في عنا فطور جماعي، بدنا نعمل بيتزا، بدنا نعمل يعني الأشياء اللي عم بطلبوها عشان يعملوها للطلاب، حتى هم ما عم بيساعدوا يعملوا إشي صحي.
1: نعم ست مها، الرقم كبير، يعني شو تعليقك على الرقم؟
0: يعني
1: الموضوع مش إنه حالات فردية، طفل طفلين بكل مدرسة، إحنا أمام ظاهرة. يعني
0: والله هي
1: وأنا بدي أذكر كل اللي يسمعنا إنه، وهذا كده يعني معلومة الكل يعرفها، أن السمنة مرتبطة بأمراض كثيرة أخرى.
0: طبعا اكيد سكري، مقاومة
1: انسولين، كثير
0: طبعا اكيد انا معك، بس يعني برضو احنا على اغلب الوقت الاولاد بيقضوا في المدرسة بالنهار، يعني هم مثلا في الاسبوع زي ما بيجي بيعمل والله نشاط. يعني قبل فترة كانوا عاملين مثلا والله لدكان الطيبين في المدرسة عندهم،
1: دكان الطيبين ايوه
0: يعني كل الاشياء القديمه الزاكية حطوها. يعني تخيل مثلا والله طالب، يعني انا اكيد ما في طالب يروح على المدرسه معه اقل من دينار، لما يكونوا عاملين شغله بشيلين روح الطلاب بكميه يعني مش طبيعيه من الاشياء الزاكية. طب هاي الشغلات ما هي
1: طب
0: المدرسة
1: عم تساعد. انت يعني اليوم كأم طبخه البيت اساسيه ولا الاكل في المطعم الاساسي؟
0: لا احنا الحمد لله ما عنا دائما، يعني اذا مش طبخه تمتين في البيت، انا ضد انه نجيب اكل، يعني ممكن كل اسبوعين مره.
1: نعم
0: يعني مستحيل انه مثلا والله اروح
1: قديش
0: اجيب اكل.
1: قديش بمر مثلا فتره حتى تطلعوا كعائله تمشوا مثلا، نعزز موضوع المشي عند الاولاد؟
0: والله
1: لانه معظم طلعاتنا العائليه مرتبطه بالمطاعم وبالاكل، شو رايك؟
0: لا احنا ما عندنا هذا الحكي الحمد لله. يعني ممكن مثلا الاسبوع الماضي رحنا نزلنا مثلا على مزرعه سباحه وهيك، يعني لا ما عندنا والله نروح مطعم. يعني ممكن شوف من العيد للعيد انا بهاي القصه معك، بس انه والله نطلع على مطاعم مش وارد.
1: يعني نشاطات، يعني في نشاطات مش بس الموضوع مرتبط بمطاعم او اكل،
0: يعني ممكن كل اسبوعين ثلاث اسابيع بس. يعني والله يعني انا قبل فتره رحنا على منطقه المدينه الرياضيه، البسكليتات والاشياء اللي هناك قسما بالله بتفرح لك، برضه في كميات ناس كبيره. يعني والله يعني هلا برضه في عندك حديقه النشامه موجوده في مرج الحمام، يعني هم عم بيحاولوا يساعدوا بس يعني التليفونات البلاي ستيشن هاي الاشياء دمرت الصغار.
1: صح
0: هذا سبب كمان، يعني انه هو خلاهم يضلهم بس قاعدين واكلوا شرب.
1: صح
0: وكل شيء متاح لهم.
1: نعم.
0: يعني قبل شوي العم بقول انه والله كانوا زمان يروحوا يمشوا مسافات طويله. انا معك، بس زمان ما كان في كم السيارات اللي موجوده هلا.
1: صح
0: ما في امان نطلع اولادنا.
1: يعني اليوم شوي الناس صارت تحسب حساب من الاشياء اللي بنسمعها صراحه.
0: نعم
1: على موضوع الحارات والكذا. صح كلامك صح
0: يعني
1: زمان انا كنت اقول زمان أمان. كنا نرجع من المدرسه نرمي الشنطه ناكل لقمتين من طبيخ الوالده، نخلص دراسه نطلع نلعب، نضل نلعب حتى نروح هلكانين.
0: بالضبط يعني كان
1: نتعشى العشاء البيتي، يعني اللي بعتقد اليوم كل الاردنيين كانوا يتعشوا نفس العشاء، نتعشى بيض جبنه زيتون مقدوس لبنه زيت وزعتر بندوره خيار وتحط راسك وتنام.
0: صح يعني الالعاب اللي كنا زمان نلعبها يعني
1: فاليوم احنا قلنا بطلنا نطلع اولادنا على المدرسه، لكن بالمقابل حبسناهم على الشاشات.
0: مزبوط.
1: شكرا ستي، ان شاء الله يكون في شغل على موضوع انه قديش احنا نشتغل على هذا الموضوع، لانه مثل ما قلت النسبه كبيره وهي تعتبر ظاهره، وهذا مع الاسف مقدمات لامراض لاحقه اذا ما بقيت الامور به.
0: وانا بطلب منك طلب، يعني موضوع المدارس المقصف انهم هم نفس المدارس يكونوا حاطين مثلا جنب انه والله الاشياء اللي تنباع تكون كلها صحيه. يعني انا بنتي انا ما خليت تشتري سندويشه من المدرسه، انا عارف سندويشات فلافل واو الى اخره كلياته عم بضر. فهم يعني لا يبيعوا شيبس لا يبيعوا شوكولاته، العصير نسبه السكر فيه لا توصف.
1: صح
0: فهم يعني تبلش المدرسه من عندها، يعني ماشي واحنا عندنا كمان علينا دور، بس برضو لازم المدارس تساعد.
1: صح لازم يكون هي دور تشاركي صراحه. شكرا مها. رعد اخوي تفضل. هلا ستي رعد،
2: يعطيك العافيه.
1: هلا اخ رعد تفضل حياك.
2: والله هي اول شيء يسعد صباحكم جميعا.
1: يا صباح الخير.
2: الله يسلمك. في يعني ما بدي اظن نعيد نفس الكلام الناس اللي عم تحكيه وشيء المدارس والشيء والامور، بس في اتوقع يمكن راح شخص ان كان شاب او بنت اذا كان يعني مع

0: مفرطة أو كان معه مرض أو أي شيء، الجانب النفسي اللي بيكون للشخص نفسه. أنا واحد من الناس طول عمري ناصح، طول عمري ما عايش من مفرطة، من حد ما انولدت من صغير لحد ما كبرت لحد اليوم. وبعيد على حالي متأخر للأسف.
1: يعني متأخر، يعني متأخر بأي عمر رعد؟
0: يعني تعرفت، يعني هذا الحكي بلشت أحس فيه بالجامعة أكثر إشي، لما دخلت الجامعة بعمر 18 بال19 يعني. فكان جانب النفسي تبعي إني أنا بني آدم خليني أحكي لك مرتب حلاوة وكل إشي، بس رايح حلاوتي ونفسيتي والرياضة اللي أنا فيها مرونتي وكل هاي الأمور رايحة بالسمنة المفرطة.
1: بالسمنة المفرطة نعم.
0: ما كان في
1: يعني سببها حاجة. سببها سببها الأكل الزايد أخوي رعد،
0: ما بين الأكل الزايد وما بين عدم اهتمام الأهل. يعني إحنا عندنا في العيلة بيجي بقول لك إذا ما كان الشاب ملظلظ وهيك ومرتب يعني بياكل ومرتب، بقول لك هذا في معناته إيش مريض.
1: أكل رجالة عقد فعاله.
0: هي زيدي.
1: نعم.
0: ففعليا هذا الإشي أنا سوالي عامل نفسي جدا كبير، يعني حتى ما كنت بالجامعة والأمور هاي.
1: نعم.
0: إني أنا ليش ناصح، مش زي هالشباب، عندي عضلات مثلا على فرض، عندي مرونة، مسجل في منتخب، يعني كنت كثير أحتاج هذه الأشياء، وأنا زلمة بحب الرياضة يعني، بس نعم. كان جسمي ما يساعدني.
1: واشتغلت واشتغلت على هذا الموضوع رعد؟
0: الحمد لله من وزن 148 كيلو لحد 92 كيلو عضلات.
1: ما شاء الله ما شاء الله. من 148
0: نعم
1: ل 92.
0: نعم هذا، وبعدين ابعث لك صوري اذا بتحب تشوف كيف كل شيء.
1: بتشرف والله اشوفك صراحه. ويعني هاي الاراده، هاي الاراده صراحه يمكن تكون شوي صعبه عند الكل، خاصه بوزن عالي، وهذا كم احتاج منك وقت؟
0: صحيح بنفس الوقت.
1: كم يعني كم احتاج منك وقت حتى نزلت هذا الوزن؟ يعني
0: ثلاث سنوات. نعم يعني، وفعليا انت عم تحكي عن بني ادم صار بني ادم ثاني.
1: طبعا يعني دائما
0: بحركة، بمرض،
1: نعم،
0: بكل شيء فرق في حياتي، بكل شيء، حتى
1: نعم.
0: الناس، حتى قبولي عند الناس، حتى بكل شيء. فانا بصراحه بس شغله واحده بس بدي اوصي، وخصوصا الاهل. انا اهلي بحياتي ما حكوا لي روح جيم.
1: اهلك ما عمرهم حكوا لك روح على النادي الرياضي؟
0: ولا بحياتي. ولا بحياتي بسمعهم يحكوا لي هيك.
1: نعم.
0: ولا عمرهم حكوا لي مثلا تعال نروح نمشي.
1: ايوه.
0: ولا عمرهم بحياتي حكوا لي تعال نسجلك في نادي صيفي.
1: نعم.
0: يعني كان عادي تركينا الاهل على راحتنا فعليا، بس ما في شد على موضوع الصحه، على موضوع السمنه، على موضوع هاي الامور يعني. نهائيا. فانا بصراحه بوصي كل اهل من الاشي اللي انا عانيت فيه نفسيتي انا.
1: نعم.
0: فعليا كان ياثر بنفسيتي كثير كبيره
1: طبعا، لانه مرات يكون في تنمر خاصه في المدرسه او في الجامعه. صح
0: صح صح. مي بالتنمر في المدرسه، قبولك عند الناس، حكيك عند الناس. سوري اذا يمكن تتقدم
1: يعني باعتقادك رعد، احنا كاباء وامهات ساهمنا بدون قصد، خلينا اقول، بهذا الشيء باولادنا؟
0: صحيح، ان كان بشكل ايجابي او كان بشكل سلبي. يعني انا في عندي خوالي، خالي، وعندي اولاد خالي، ما شاء الله اولاد خالي من هم وصغار، نوادي بروحوا رياضه، دنيا متابعينهم، امورهم تمام، ما شاء الله، اجسامهم مرتبه.
1: طبعا احنا بنحكي العقل السليم في الجسم السليم، والعكس كذلك طبعا. نعم
0: طبعا اكيد نفسياتهم غير، كانت طبعاً. يعني تماما غير. فبوصي كل اهل فعليا انه ينتبهوا لاولادهم بهذا الموضوع، من ناحيه السمنه، من ناحيه الامراض اللي عم بتصيبها الاطفال الام الصغار، بس من شغله شيبس وحلويات والامور هاي، المدرسه، المتابعه.
1: صح.
0: يعني صراحة هذا جدا جدا جدا كثير مهم، وعامل نفسي جدا كثير
1: بالعكس
0: مهم.
1: شكرا انك شاركتنا تجربتك رعد، والله يقويك، الله يقويك. انت من يعني كم صار لك ثابت على هذا الوزن؟
0: الحمد لله صلي هلا حاليا من بعد الثلاث سنوات الشغل يعني، هلا حاليا صلي ست اشهر ثابت على انا هذا.
1: ممتاز، الله يقويك.
0: ولسه بروح على الجيم، ولسه بروح على الرياضه.
1: عافية عليك طبعا، يعني هذا لازم يكون خلص لايف ستايل، مش والله بس ينزل.
0: ايوه بالضبط. 100%. ايوه بالضبط، هو فعليا صار لايف ستايل.
1: نعم الله يقويك.
0: اليوم اللي ما بروح فيه على النادي عم بحس بالذنب. خيالي.
1: صح صح صح صح صح صح. تسلم حبيبي رعد، شكرا، يسعد صباحك. شكرا رعد. الإرادة مهمة يا إخوان، بس رعد حكى نقطة مهمة، قال ممكن مرات أهلنا بدون ما ينتبهوا وبدون قصد يساهموا في بعض العادات السلبية، وما يضبطوا بعض الأمور عندنا وإحنا صغار، فبضلها تكبر معنا حتى نوصل لمرحلة قد يكون التراجع فيها صعب. عبير، هلا ست عبير.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير، يا مرحبا عبير.
2: يعطيك العافية.
1: يا مرحبا ست، تفضلي.
2: أنا بالنسبة لموضوع السمنة عند الأطفال، أنا صراحة كتير بزعل على الطفل الناصح.
1: نعم.
2: يعني بتحس إنه هو بيحزن، الناس بتحزن عليه، اللي حواليه بيصيروا يتنمروا عليه.
1: صح.
2: هو مش مبسوط بيكون. فالأهل كتير كتير عليهم دور كبير إنه هم لازم يديروا بالهم على هذا الطفل.
1: نعم.
2: يعني يوعوه إنه هو من جواته يحس إنه هذا الإشي غلط، إنه أنا ما بيصير. يعني مثلا حتى أنا لو أكلت إشي زاكي لليمت معين وأنا لازم أوقف.
1: نعم.
2: شوف مع أحلى أصحابك، شوف مع أحلى أخوانك، شوف مع أحلى اللي حواليك، بيقدروا يلبسوا، بيقدروا يتحركوا بأريحية. فهذا الموضوع جدا صعب يا حرام بالنسبة للأطفال.
1: طيب.
2: وحتى الكبار، يعني هو إشي صحيا بداية، يعني نفسيا بداية الواحد. صح. حتى للكبير.
1: بالنسبة للأطفال عبير، الحل وين؟ الحل عند المدرسة ولا عند الأسرة؟
2: هلأ أنا في عندي ملاحظة وأنا كتير كتير كتير زعلانة منها. موضوع إنه الرياضة صارت كتاب. يا جماعة، الناس عمالها بتتطور، عمالهم بيقللوا عدد الحصص، عمالهم بيزيدوا الأشياء العملية. إحنا بنرجع لكتب، يعني الفن صار كتاب والرياضة صارت كتاب، وبطل الطفل يتحرك أبدا، لا بالبيت عم يتحرك ولا الأهل سري معاهم مصاري يسجلوا أولادهم بنوادي. حتى حصة الرياضة حرمتوهم منها وصارت كتاب وإشي نظري، بطلت عملي. يعني هذا الإشي جدا سيء. الناس عم تتطور وإحنا عمالنا بنرجع لورا، فهذا الموضوع جدا سيء بالنسبة للأطفال.
1: نعم.
2: أنا أولادي مثلا بيكون في عندهم مثلا مضغوطة المعلمة بالمادة، بتروح بتلغي حصة الرياضة بتعطيهم بدالها حصة.
1: صح.
2: أولادي شو بيرجعوا زعلانين ومتنكدين كتير كتير. صح. لأنه هم ما أخذوا حصة الرياضة. صح. بيصيروا يا ماما رني على المعلمة قولي لها تعطينا حصة بدل الرياضة اللي راحت علينا. لا في ملاعب مهيئة بالمدارس ولا في أنشطة يعملوها بالمدرسة، ما في. يعني حصة الرياضة هاي صارت ملغية. طب الفن، إحنا قديش بزمننا اتعلمنا أشياء بحصة الفن، أشياء كتير كتير، نشتغل بالمعكرونة، بالرز، نعمل إيتامين، نعمل صوف، اتعلمنا أشياء كتير كتير بحصة الفن. هلأ هذا الإشي ملغي من حياتهم. كل إشي صار إنه هم قاعدين والمعلمة هس واسكت وما تتحرك وما تقوم من مكانك. طب الطفل وين بده يمارس هواياته؟
1: وين بده يفرغ طاقته؟ صح صح
2: بالضبط. الشارع، صرت أنت تخاف على أولادك من الشارع. أنا بطلع أولادي شوي على الشارع بس قليل كتير.
1: نعم.
2: اولا بتخاف عليهم من السيارات لانه ما في شارع مهيئ انهم يلعبوا فيه،
1: ثانيا
2: البيئه والمجتمع.
1: صح. نعم.
2: البيئه والمجتمع نفسه، اذا مش عينك عليهم صعب انك انت تطلعهم برا.
1: نعم.
2: فيعني بطلعهم بس قليل جدا. موضوع الشاشات وهي الاشياء انا حارم اولادي منها تماما، بس يعني لما بيشوفوا اللي حواليهم، ماما هذا عنده ايباد، ماما هذا عنده بلاي ستيشن، عم بحسوا حالهم انقص من اللي حواليهم.
1: صح.
2: انا مش عجزانة اني انا اشتري لهم، لكن هو جدا سيء لصحتهم العقليه ولعيونهم وللحياه الاجتماعيه كلياتها. يعني بتحزن على الطفل لما بنطلع مكان فيه كلياته أطفال، كله ماسك الآيباد والشاشات والتليفونات وقاعد عماله بيحضر، ما عم يعرفوا حتى إنهم يلعبوا مع بعض. هذا الإشي كتير بيحزن بهذا الزمن صار. بطل في إشي اسمه طفولة، بطل في حياة اجتماعية، بطل في رياضة، فكل هاي الأشياء مبنية على بعض صارت. فأنا بقول أكبر أكبر غلط لما اتجهوا إنهم يعملوا الرياضة كتاب والفن كتاب. خلينا نرجع لحياة زمان شوي. الأطفال بطلوا يعرفوا هاي الأشياء الهاند ميد، بطلوا يعرفوها أبدا.
1: نعم.
2: ما بيعرفوا حتى يلعبوا مع بعض أو يحكوا مع بعض، هذا الإشي مش موجود أبدا. وشغلة ثانية، أنا بس كنت بدي أسأل سؤال، هلأ بالنسبة للضرب، هل هو مسموح بالمدارس ولا ممنوع؟
1: الضرب أكيد ممنوع.
2: الضرب ممنوع. طيب، أنا كنت معلمة بمدارس خاصة، بعدين هلأ أنا صرت معلمة خصوصي.
1: نعم.
2: بيجوني طلاب من مدارس كتير، أنا سكان العقبة، بيجوني طلاب من مدارس كتير، إشي حكومة وإشي خاص. بالمدارس الحكومية كله بيحكي لي المديرة والمعلمة ماشية وقاطعة بربيش كبير وبتجلد فيه الأولاد على الفايت والطالع، أو حتى بربيش غاز، بربيش الغاز بيجيبه معه الأستاذ أو
1: غاز.
2: المعلمة. طب مش هذا الإشي غلط؟
1: طبعاً.
2: طيب الضرب ممنوع. أنا إجاني ولد رجله معلمة فرجاني رجله، قال شوفي معلمتي أنا شو عملت فيه بالبربيش، ضربتني رجله معلمة من فوق.
1: يعني إحنا مرات يوصلنا ملاحظات عن ضرب، بس الضرب يكون ببدارس الذكور. صراحة أنا أول مرة أسمع معلمة ماسكة بربيش غاز.
2: معلمة الولد صفه كان خامس هذا السنة الماضية، وهاي السنة بيحكي لي كمان المديرة كمان معاها خشب كتير طويلة وماشية فيها، يعني ماشي إذا مبدأ التخويف أوكي، بس إنه يمكن أنت تضطري تضربي الولد فيها تأذيه. طب إحنا عم نحكي إنه الضرب ممنوع، أنا كنت بمدرسة خاصة ممنوع ترفعي صوتك على الولد، مش بس تضربي، ممنوع تطلعي فيه نظرة ما تعجبه عشان الأهل ما يجوا يشكوا عليك. طب يعني ابن الخاص هو أحسن من ابن الحكومة؟ طبعًا. ما بعرف ولا عشان انت
1: إذا
2: هون
1: إذا في مدرسه اذا ست عبير اذا ممكن تحت الهواء في مدرسه معينه يا ريت الزوجين
2: كثير مدارس انا مش قادر يعني كل مدرسه بدرس فيها طالب من الحكومه بيجي بيحكي لي نفس الشيء. والله انا احكي لك شغله، السنه الماضيه في ولد اجاني صفه كامل بيحكي لي يا مس، بحكي له قديش عددكم بالصف؟ بيقول لي احنا 65 طالب.
1: 65
2: بقول له الصف هالقد واسعكم؟ بيحكي لي والله يا مس احنا 20 طالب ما إلنا كراسي، في منا 10 اولاد اهليهم اشتروا لهم كراسي سامبا قعدوا عليهم ورا، وانا واصحابي لمينا من كل واحد دينارين اشترينا حصيره تبعت البحر وحطيناها باخر الصف وقاعدين عليها. انا بقول طب وين التربيه والتعليم اللي بتيجي بتحكي لك لا ما في من هذا الحكي، كل واحد موفر له كرسي، ممنوع الضرب. طب هذا الاشي انا كل مدرسه حكومه عم بدرس ولد منها عم يحكي لي نفس الاشي. انا هاي السنه اضطريت اطلع واحد من اولادي على الحكومه صفه رابع لانه ما في رابع بمدرسته الخاصه. طبعا انا مش قادره اني انا ادفع عليهم، صرت يعني استنزفنا ماديا، بس انا ما بدي هاي الشوفات اللي عمالي بشوفها بمدارس الحكومه. يا ست حطيت ابني بمدرسة الحكومة، بحكي له ماما كيف الوضع؟ بقول لي والله مبارح أستاذ الدين مسك ولد وضربه بالصف، خبط راسه أول مرة بالحيط بعدين خبط راسه بالأرض، شاته شلوت وفتح الباب وطلعه برا.
1: هذول الطلاب
2: بحكي له مستحيل، بحكي لي والله يا ماما. وأستاذ تاني طول اليوم هذا بإيده البربيش، بس أي واحد بيحكي كلمة افتح إيديك وبيجلد 10 جلدات على إيده. طب هل إحنا الأهل بنرضى على أولادنا هيك؟ أنا حتى لو ابني مثلا مشاغب كان، بس أنا نفسي ما بضرب ابني هذا الضرب المبرح، فهذا الإشي ممنوع. طب ليش بالخاص ممنوع وبالحكومة بيصير؟ ابن ابن الخاص أحسن من الحكومة؟ لا طبعا
1: أكيد. إحنا رح نتابع الموضوع اللي تفضلتي فيه شباب تحت الهوى، بس
2: صراحة موضوع المدارس عندنا بالعقبة جدا سيء. بعض المعلومات منك
1: تحديدا أسماء المدارس صراحة
2: جدا
1: يعني كلام
2: جدا سيء الوضع عندنا بالعقبة.
1: كلام مؤسف اللي سمعناه، والله كلام مؤسف اللي سمعناه. لا لا ست عبير إحنا رح نتابع معك ونرجع نتواصل معك بعد التسعة. بالله خذوا منها.
2: ويا ريت تشوفوا لنا موضوع هذا حصة الرياضة اللي كلياتها بتنلغى وكل إشي صار ممنوع ممنوع للأولاد، ما في إشي يفرقوا كتاب.
1: تمام. رح أسأل عنه الدكتور أحمد بساعه في اليوم، رح يكون معي من وزارة التربية والتعليم موضوع الرياضة.
2: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم
1: مدارس العقبة ست عبير صح اللي ذكرتيهم؟
2: بالعقبة. تمام. كتير أسامي تمام. مدارس ممكن تمام. أحكي لك إياها بالعقبة.
1: تمام. يا ريت هي تحت الهواء إذا تكرمتي. شكرا.
2: إن شاء الله يعطيك العافية.
1: شكرا ستي. شكرا. أعود إلى موضوع السمنة بين الأطفال. أبو أصيل تفضل.
3: الله يجزيك فضلك.
1: يا هلا أبو أصيل. يا هلا.
3: والله أنا كنت بدي أعطي حلول من خلال التربية والتعليم والمدارس، ولكن الأخت عبير سكرت وشتتت كل هاي الأفكار لأنه ضيعت الفكرة كاملة.
1: كلام صادم والله صح.
3: أنا باني عليه أنا باني على أمل التربية والحكومة، لأنك أنت قلت تقريبا شبه ظاهرة.
1: نعم.
3: وإذا كانت شبه ظاهرة إذن لابد أن تنحل من خلال الحكومة، يعني ما تنحل من خلال الأمور الفردية بين تجاربي وتجاربك.
1: نعم.
3: مستحيل، عرفت كيف؟ فأنا يعني كنت عايش في السعودية، طلعوا موضوع يعني على أساس أنه نفس الشيء هذا الأطفال وتعرف الشوارع كيف إلى آخره. فاليوم قالوا أفضل أماكن متوفر فيها الأماكن اللي يعني تفيد الطلبة اللي هي المدارس، فيها الملاعب وفيها المرافق الرياضية وفيها المراجيح وفيها أكثر المسادح وإلى آخره. فكان المقترح بأنه وطبقوها طبعا أنه كل حارة وقريبة على الأهل، يعني معروف تعرف كيف تقسيمة المدارس وتوزيعة المدارس وكذا، يعني مش مضطرين أنهم يمشوا مسافات بعيدة وكذا إلى الآخرين. والأمر الثاني عندهم بكل مربع تقريبا في حديقة. احنا اليوم للأسف يعني الأمانة والبلديات يعني هذه المربعات أو الأماكن الدلم، خلينا نحكي على سبيل المثال بلدية ولا بالأمانة، ما للأسف ما بنستغله على أساس نعمل هاي الأمور. مثلا سوينا حديقة الملك عبدالله بعيدة بدك تمشي 5 كيلو، سوينا مديك الحديقة الفلانية بدك تمشي 10 كيلو. فإحنا إذن الأهل رايحين يعانوا مشكلة ثانية اللي هي موضوع المواصلات، يعني صعبة عليهم. فإذا إحنا الموضوع إنه موضوع الحصة الرياضية، لكن الأخت عبير طرحت الطرح اللي هي طرحته إنه حصة الرياضة صارت هي الاستثناء اللي صرنا نستغني عنه وصارت للأسئلة وصارت
1: من يوم يومها مش جديد.
3: أيوة. فإذا إحنا مصيبتنا اليوم إنه الحل يجب أن يكون عند الحكومة، ولكن مأساتنا جاية من الحكومة للأسف يعني. فإذا إحنا اليوم نروح للحلول الفردية فمش رحين نستفيد، يعني بنروح بالحل الأخ حكى قبل شوية كان وزنه مثلا كذا واشتغل على نفسه. الأخ أبو زيد
4: دخل على البيت ولقى ظاهرة ما عرف كيف يعالجها. ابنه لقاه ماسك التليفون واحتار أبو زيد كيف بده يتعامل مع ابنه، يعني يطلعوا على الشارع يمنع من التليفون. إذن هذا واقع اليوم، هذا الزمن إله بدك تتماشى معه غصبة عنك مش بكيفك. أنا يستفزني موضوع أنه كنا زمان. أنا ابن اليوم بدي مشكلة أحلها اليوم، ما بدي قصص زمان. أنا بضيع الاستطلاع وأنا كنا ما بدي إياه. أبو زيد اليوم طرح مشكلة، دخلت على بيتي لقيت ابني 1 2 3 4 5، إيش الحل؟ أنا بدي أجي أقترح عليه حل، عرفت كيف؟ نعم. بالحارة إلى آخره. فإحنا هذا اللي بدنا،
1: بدي ألاقي بديل. يعني قصدك إذا دمنعوا عن الشاشات بدي ألاقي بديل، ها؟
4: يعني إذا ما عندك بديل اسكت.
1: نعم،
4: عرفت كيف؟ لأن الزمن غصبت عنك بده يمشي معه. غصبت عنك شئت أو أبيت بده يمشي معه، غصبت عنك. نعم. مش بكيفك أنت، عرفت كيف؟ فإذن إحنا اليوم بندور على الحلول، ما بدنا قصص. أشكر. كنا وكنا
1: تسلم.
4: وكنا
1: تسلم بارك الله فيك. تسلم أخوي محمد، تفضل. مصعب عميرة، تفضل مصعب. هلا أخوي مصعب.
5: صباح الخير.
1: هلا يا سيدي، صباح الخير.
5: كيف الحال؟
1: هلا مصعب.
5: سيدنا الموضوع اللي حكيته فيه وبتحكوا فيه سمنة الأطفال اللي صايرة آخر فترة هي شيء كثير مهم. أسبابه واضحة، اللي هي أول إشي القرارات التخبطية اللي صارت عند وزارة التربية والتعليم بأنه سووا للمدارس موضوع التأنيث، فصار الولد اللي كان مدرسته جنب داره صارت مدرسته بعيدة 4 كيلو 5 كيلو 3 كيلو، فبطل الولد يروح ويجي مشي، ماشي الصبح وماشي المساء الولد وهو رايح وجاي من المدرسة، اسمه مشي. هذا المشي التغى لأنه صار ولد اضطراريا نوصله بسياراتنا أو يطلع مع باص. إلغاء حصة الرياضة بحطها أخيرة، يا ما بعطوه إياها، يا بتكون هي عبارة عن حصة رياضة. مبارح طبعا أنا بعت تسجيل صوتي للمعلمة، حصة رياضة هي حصة تدرب كيف تكنس.
1: حصة رياضة تدرب كيف تكنس؟
5: تدرب كيف تكنس. أيوة. قال لازم ولد يكنس عشان يكون عنده انتماء. الانتماء ما بنزرع عدم واخذ سامحني بالمصطلح بلمل الزبالة، شايف؟ وأنا مثلا كولي أمر إذا كان في يوم بالسنة مثلا يتعلم فيه الولد الانتماء بأنه ينظف أو يدهن رصيف، مش أنه يكون حصة الرياضة هي مخصصة لتنظيف الصف.
1: صح. خصص وقت ثاني لهذا الموضوع،
5: غابة التربية. نعم. وغابة التعليم للأمانة. وزارة التربية تفتقد للعنصرين اللي هي مسمية على أسمائهم، لا تربية ولا تعليم. أنا قعدت مع طالب مدرسة تفاجأت انه بيحكي لي انه عندهم استاذ التربيه الاسلاميه بيشتم الذات الالهيه جوا الشاربه جوا الصف.
1: الله اكبر.
5: انا انا انا انا تفاجأت انه الالفاظ السوقيه مسبات الام والاخت تنسب ما بين الاستاذ والاستاذ او بين الاستاذ وطالب. انا تفاجأت انه الاولاد بنضربوا او بضربوا بعض جوا الصف، والمعلمه لانه حبتها قليله بتخاف تفكهم عن بعض، بتخاف اذا اجت تفكهم عن بعض تصح لها ضربه، فبتترك الاولاد يضربوا بعض براحتهم بالصف بالفرصه. اليوم الكوارث الموجودة في وزارة التربية في المدارس الحكومية صراحة ما مرت علي في التاريخ. انت جيت عملت لي نظام سميته نظام التأنيث، مسكت طلاب صف خامس السادس، الولد طولي، الولد الخامس السادس جثث، حطيتهم عند معلمات لا هي قادرة تضبط حصة ولا هي قادرة تعطي حصة أكاديمية درس الولد الدرس ولا هي قادرة تعمل أي شيء. ونقلت الأولاد مسكتهم وديت الأولاد الثانوية على مدرسة بعيدة عن دورهم، قال ليش؟ عشان نعطي مدرسة نسواني درس للأولاد الصغار، وديت لك آخر دنيا خبط الدنيا خبط. لا إحنا استفدنا تربية ولا استفدنا تعليم ولا هي المدرسة قريبة تنزلني بالمصاريف، أنا قاعد بحط على 3 أولاد كل واحد بحط له باص. يعني صراحة الوضع، أنت بتحكي الأولاد سمنة، يا ريت الأولاد ينصحوا ويصير لهم كرش ويصير لهم لغلوغة، بس انه يكون ولد مربى. خلي الولد ينصح يا اخوي، بيكبر بتذوب هالدهون بروح بيلعب له بالجيم تمشي الدنيا. بس أشكر. الولد اللي بتاسس اخلاقيا غلط وبتاسس اكاديميا غلط، هاي المصيبه. هاي الكارثه.
1: نعم.
5: تقول الولد صار عنده سمنه، خليه يصير عنده سمنه يا اخوي.
1: نعم.
5: وين المشكله؟
1: نعم
5: والله ما هي مشكله نحكي فيها حياة بامن الولد صار ناصح. نعم. خليه ينصح.
1: شكرا مصعب، شكرا لكم جميعا. ياسر ابو سنين صباح الخير بيقول لي الله يرحم والدتي كانت زمان تحشينا السندويشه زيت وزعتر جبنه لبنه، لما بدها تزبطنا بتحط لنا مع اللبن السنيوره بالمناسبات. الله يرحمها. ابو احمد، انا اولادي ما مسكوا تليفون الا لما صاروا بالصف الثامن، ذيب الشبس والبطاطا وكثره شرب الماء مع جلسات طويله على الايباد والهواتف المرئيه سبب مهم من اسباب السمنه. سعد المصري أنا بالعقبة وكلام الأخت عبير صحيح، ابني بصف تاسع بيحكي لي الأستاذ بنزل بالطلاب كاراتيه. شو قصة مدارس العقبة يا أخوان؟ هاي ثاني ملاحظة اليوم عن العقبة، لازم نفهم من مدير تربية العقبة رتبونا معه. محمد بدارين لازم كل كراج عمارة يكون في منطقة لعب، كراج العمارة مو هو الجيران يتهاوشوا مع بعض على مين الصف اللي عنده سيارتين تحت. أم أحمد سبب السمنة لطلاب المدارس الأكل غير الصحي، قلة الحركة والجلوس الطويل أمام الشاشات. بدي أسمع رسائلكم على الواتساب. نسمع أبو عبادة.
6: صباح الخير أبو زيد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: هلا أبو عبادة،
6: يعطيك العافية ورب. والله أنا بعرف في مدارس خاصة الطلاب ما بيعجبهم الأكل البيت ومقاصف المدرسة، ووصلوا دليفري من مطاعم جاهزة، وصلوا برجر وشاورما وأمور تانية.
1: ممكن توصي داخل
6: المدرسة؟ يجبرهم إياها من المدرسة، والمدرسة بتسمح لهم إنهم يدخلوها.
1: المفروض ممنوع
6: بدون ذكر أسماء المدارس.
1: مشكلة والله. نسمع ميساء.
7: يسعد صباحكم بكل خير.
1: هلا ميساء.
7: بالنسبة لموضوع السمنة، أكتر عامل مهم اللي هو الأكل الجاهز، خاصة بالليل يعني يعني بيأكلوا بيناموا، وعدم المشي، عدم لعب رياضة، بضلهم قاعدين على التلفونات، هذا كله بيعمل سمنة. بس إحنا الحمد لله رب العالمين، فضل الله، يعني ما عمري عانيت أبدا مع أولادي من السمنة، يعني طول عمرهم مضعاف يعني ضمن المعقول. حتى نعم. ابني الصغير هذا عمره 10 سنين، يعني بجوز وزنه ما كملش 30.
1: طيب ممتاز، شكرا ستي. تسمع ابراهيم.
8: ابو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين.
1: هلا سيدي.
8: ابو زيد مشكلتنا يا ابو زيد الاهل نفسهم اللي لازم بعض اولادهم اكل معظم دهنيات وكربوهيدرات كثيره فيه مع السكريات. الله يذكره بخير دكتور يزن عبده كان يحكي الطفل الحرك نعطيه شهادة الآيزو، والحركة بزيت معروفة يعني بتحرك كثير شغلات في الجسم، والأهالي الله يجزيهم الخير يعني بطلوا خلت حتى أولادهم يلعبوهم رياضة، فطبعا بتصير في تخمة يا أبو زيد.
1: أشكرك. نسمع أبو
9: خليل. يسعد صباحك. والله يا أبو زيد هذا الجيل بعيد عنك أجلكم الله، لو بدأ لو تحط له أقول لك الحمام بنتخذ ما بيقول لا. بعدين المفروض أبو زيد أقول لك طابور الصباحي يكون رياضة، أقول لك جري يعني رياضات، بس أقول لك ما في من يعني مفروض يركض له نص ساعة قبل الحصة الأولى، بس ما في إمكانيات أو الآخر. بعدين طول عمره أبو زيد يعني أقول لك مش عارف أنتوا بتقولوا سمني، وإحنا عنا الكرش وجاهة. الله يسعد صباحك.
1: شكرا. نسمع وليد.
10: صباح الخير أبو زيد. الموضوع انه يعني السمنه والامور هاي يعني ممكن قله الحركه للاطفال، وممكن انه التلفونات لهم دور، بس برضه يعني طبيعه الاكل في اللي بناكله، يعني طبيعه الاكل الفترات هاي اللي عايشينها احنا غير عن زمان، يعني هلا كله سناكات وشاورما وشغلات جاهزه بتاثر على الجسم وبتزيد، غير عن زمان يعني احنا طبايخ وامور زي هيك. هي الفرق يعني.
1: صح. شكرا اخوي وليد. حسام قنبر صباح الخير اخوي حسام. وليد نسمع وليد.
11: صباح الخير اخوي ابو زيد لك ولجميع المستمعين.
1: هلا اخوي بكر.
11: ابو زيد صار الحياه تطورت وصار كل شيء بالساهل، وصار كل شيء وين تروح وتروح على سوبر ماركت تلاقي البطاطا مقشره، تلاقي الدوالي معلبه، تلاقي الحمص جاهز، يعني بطلت الناس يعني صار كل شيء متناول الأيدي.
1: نعم.
11: وصار عندها كسل، يعني صار كسل عند الناس. يعني عندك أنا ما شاء الله عني إلي شهر عامل رجيم الحمد لله نازل وقية.
1: نعم.
11: الله صبحك ونورنا بيوم زيت. كسل كثير عند الناس، الله يهدي الجميع.
1: تسلم. نسمع عمر.
12: صباح الخير أخوي أبو زيد، الله يعطيك العافية. أخوي أبو زيد يعني السمنة عند أطفالنا مش مشكلة أكل بس.
1: نعم.
12: يعني هو نمط حياة، نمط حياة كامل.
1: نمط حياة صح.
12: يعني الطفل صار يأكل كثير بس حركته قليلة، والتلفون يعني صار الإشي الوحيد اللي بيسليه للأسف. وأنا بشوف إنه الحل يعني بيبدأ من البيت، من عند الأهل. يعني هاي الوجبات السريعة والمشروبات الغازية يعني ما نعود الأولاد عليها. يعني نعودهم في أكل صحي، في إشي مفيد، في إشي بيطولك، في إشي بيقويك، ببني عضلاتك، وإيه الحركة. يعني إحنا زمان كنا خلص كل يوم إلنا ساعة ساعة ونص ننزل على الحارة نلعب فطبول، نركض، في لعب كثير فيها حركة، والأهل هم اللي لازم يكونوا قدوة. يعني أنا بشوف الولد إنه بقلد أبوه وأمه، شو نمط حياتهم، شو بأكلوا، شو بيشربوا، شو بيعملوا، شو بيتحركوا، بيعمل زيهم. فهي مسؤولية مشتركة يعني، مش بس على المدارس، على المدارس والأهل أكثر لسه.
1: شكرا
12: والله يعطيك العافية.
1: هلا عمر، شكرا لكم جميعا. بدي أروح للأستاذة أسماء دعيس أخصائية التغذية. مرحبا سيد أسماء، صباح الخير.
13: صباحك أستاذ
1: ليث،
13: الله يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا وسهلا. زيادة الوزن بين طلبة المدارس وصلت إلى أكثر من 33% تقريبا، يعني الثلث احنا بنحكي، وهذا يعني بدل على انه احنا امام مشكلة كبيرة صراحة، وقاعدة تغير بشكل طفولة اولادنا. شو تعليقك على الارقام تفضلي؟
13: صحيح، وللامانة المؤشر هذا يعني الارقام مرعبة ومؤشر لشيء خطير جدا. بعدين احنا لما نيجي نفصل الارقام، هي 33% في عنا 21% عندهم زيادة بالوزن، و 12% عندهم سمنة.
1: نعم.
13: لما نيجي نحكي أستاذ ليث عن كلمة سمنة، هي مشكلة مرضية بحد ذاتها، زيها زي السكري وزي الضغط، ويتبعها مشاكل صحية أخرى. طبعا هاي الأرقام هي ليست أرقام مفاجئة بناء على النمط الصحي اللي إحنا حاليا عم بنعيشه، والمتصلين واللي أرسلوا الفويسات يعني كفوا وفوا ببعض الأسباب. خلينا نحكي أستاذ ليث لو عن موضوع الأكل، لو إجينا إحنا بنقارن بجيلنا وجيل الأهل والأجداد بالإشي اللي عم بيصير اليوم، رح نلاحظ إنه إحنا في عنا فرق جذري. زمان كان الأكل بتحضر بالبيت بشكل شبه يومي، الخبز موجود بالبيت، الجبنة البيتية،
1: كل شيء بيتي، صح؟ نعتمد
13: بأكلنا على زيت الزيتون، على الزعتر، حتى الخضار تكون طازجة بشكل يومي. اليوم صار الاعتماد الأساسي على الأكل الجاهز والمصنع، وكل ما زادت كمية التصنيع للأكل أدت إلى السمنة والمشاكل المرضية الثانية. زي رقائق الشبس، المعجنات الجاهزة، المشروبات الغازية، الوجبات السريعة صارت بسهولة بتوصل لأولادنا وأصبحت من ضمن الروتين الأسبوعي، بطلت مناسبة استثنائية.
1: أكل المطاعم.
13: صحيح صحيح. فإحنا لما نحكي عن أكل مصنع يعني هو مختلف جوهريا عن الأكل الطازج من ناحية التأثير على الجسم.
1: نعم.
13: في سكريات مضافة مخفية، في دهون متحولة، في صوديوم عالي. وبنفس الوقت
1: اسمحي لي احكي معك بموضوع الحركه. يمكن احنا شوي حكينا كثير اليوم عن موضوع الاكل وموضوع المقصف وقديش الاولاد صاروا يعتمدوا على الاكل الجاهز. الحركه قديش اولادنا اليوم، او كيف بدنا اولادنا يتحركوا؟
13: صحيح، احنا حاليا الاعتماد استاذ ليث بشكل اساسي للترفيه عند الاطفال على الشاشات. ما في عندنا مساحات خارجيه للاطفال، يعني احنا كنا بنعرف زمان، كنا لما نخلص مثلا واجباتنا المدرسيه متى ما صارت العصر، اولاد الجيران، اولاد العموم كلاتهم يطلعوا يلعبوا بالساحات الخارجيه او حتى بالحدائق. حاليا طبيعه السكن بالاردن بطلت توفر لنا هاي المساحات لحتى يلعبوا الاطفال. بالاضافه للضغط على الامهات، معظم الامهات عاملات، ما فيها القدرة إنه هي تطلع مثلا ترفه أولادها بالساحات الخارجية. النشاطات اللي إحنا عم نسجل فيها أولادنا معظمها يخلو منها الحركة. حتى بالمدارس يعني إذا أنت بتلاحظ بالإحصائيات اللي طلعتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إنه أكثر من 12% من الطلاب ما بيطلع بيحضروا أصلا حصة الرياضة.
1: ما بيحضر حصة الرياضة، يعني بطلت حصة الرياضة شغف بالنسبة له.
13: طبعا طبعا. وبالإضافة إن حصة الرياضة ما إلها الأهمية بالمدارس، خصوصا بالمدارس الحكومية، صار فيها إشغال لحصص تانية عم بينعطى فيها حصة الفيزياء والرياضيات بالمادة المتراكمة، ومش مقدرين أهمية وجود حصة رياضة ونشاط بدني.
1: يعني كأنها حصة هامشية أسماء.
13: بالضبط، أصبحت حصة هامشية ما إلها أي أهمية.
1: إذا أنا متأخر بمادة بروح بعوضها بحصة رياضة.
13: صحيح صحيح. وإحنا عارفين أستاذ ليث يعني موضوع الرياضة هو مش بس للبنية الجسدية، هو برضو بيأثر على الصحة العقلية ولتركيز الطفل. يعني تخيل في بعض الدراسات كانت بتحكي إذا بدك تروح تحضر اجتماع وفي عندك في سيل من الأفكار، روح على الدوام مشي، لأنه هذا بيحرك عندك التفكير وبيحرك عندك التفكير الإبداعي. فمتخيل طفل متعود على الخمول. حتى أستاذ ليث لو نيجي مثلا نطلع للمرحلة العمرية الأكبر شوي من 17 اللي هم مرحلة التوجيه، إحنا زمان لما كنا بدنا ندرس نروح على المركز في المنطقة القريبة منا نضطر نمشي نص ساعة. هلأ الطلاب بيضطروا إنهم يدرسوا على البطاقات وعلى الشاشات.
1: صح.
13: كل الدراسة تبعتهم صارت على الشاشات. حتى حاليا طالع موديل في عنا الدروس الخصوصية، الأستاذ هو اللي بيجي للطالب على الصف، أو سوري على البيت. ما في عندي حتى حركة في موضوع الدراسة. أذكر بالزمانات أستاذ ليث كنا بالامتحانات النهائية لما تطلع على السطح كل الطلاب على السطح، اللي ماسك كتاب التاريخ وبمشي، اللي ماسك كتاب الاجتماعيات وبمشي. إحنا هلأ اتعودنا على الخمول للأسف. فبدنا نرجع ندخل النشاط الحركي لأطفالنا لأولادنا بالبيوت لحتى نقلل من هاي المشكلة. لأنه إحنا ما بنحكي بس عن موضوع زيادة وزن، إحنا بنحكي عن مشاكل مرضية. حاليا مراجعين العيادات معظمهم من الأطفال الصغار من عمر 12 ل 17 سنة عندهم مشاكل مقاومة أنسولين، الفتيات عندهم مشاكل تكيسات مبايض، هاي ما كانت سابقا مثل هالنسبة اللي حاليا عم نشوفها.
1: نعم كله طبعا هذا مرتبط بالسمنة أكيد. شكرا ستي، كلام مهم تفضلتي فيه. إن شاء الله نشتغل على موضوع قديش مهم إحنا اليوم نشتغل على نغير النمط الحياة الموجود حالي، على الأقل نشتغل على موضوع الحركة ونخفف شوي من المواد الملونة والمصنعات والسكريات. شكرا لأخصائية التغذية أسماء دعيس، وشكرا لكم جميعا، شكرا منى، شكرا إبراهيم، شكرا ذيب، شكرا أم أحمد، ميساء صباح الخير ستي، شكرا سعد هلا أخوي، شكرا زكية، سناء، عامر، السيد عمر غزال، أبو أصيل، أبو أحمد، أم أحمد الشرع هلا أخوي ياسر، شكرا تسلم، ريناد المجالي صباح الخير، منى إبراهيم، شكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. فاصل ونعود.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 32 من أطفال قطاع غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج. حدث يبلغ من العمر 17 عاما يتعرض للطعن بأداة حادة على يد والده في جرش. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في البطن والفخذ فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة بالضفة. إصابة 13 مدنيا بهجمات للحوثيين على 3 مدن سعودية، وسعودية تتعهد بالرد بحزم. وزارة العدل الأمريكية تقول إن إيران استخدمت شبكة فاعلة في مجال العملات المشفرة بالصين لغسل 1,500,000,000 دولار من أموال النفط. وإلى الحالة الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
10: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكو. تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
1: صوت حياة برعاية
3: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: التقنية لصناعة الزجاج.
5: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
6: تطبيق أشيائي.
7: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن كنا نتحدث قبل الفاصل عن النسبة التي خرجت من المسح العالمي الصحي للطلبة بالتعاون من خلال إخوان في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، أن أكثر من ثلث طلبة المدارس في الأردن بعمر 13 إلى 17 عام يعانون من السمنة. واستمعت في آراءكم حول أبرز الأسباب وراء ذلك، واستمعنا إلى السيدة أسماء دعيس أخصائية التغذية حول قديش ممكن نهتم بأن تكون الحركة جزء أساسي، لأنها جزء من الصحة النفسية والجسدية أيضا والعقلية للطالب. بدي أروح للدكتور أحمد المسافة، مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم. دكتور أحمد، صباح الخير سيدي.
8: صباح النور أخوي.
7: يا هلا بيك دكتور. يعني كثير من الإخوان المشاركين قالوا أنه لازم يكون في شغل من قبل وزارة التربية والتعليم على الأنشطة المدرسية والمقاصف المدرسية. قديش ممكن نشتغل على هذا الموضوع، لأنه أنت تعرف خطر السمنة لاحقا على الأطفال؟ تفضل.
8: صباح الخير لجميع المتابعين. طبعا وزارة التربية والتعليم دائما تنسق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في تطبيق أنشطة صحية تؤدي إلى أنه يكون يعني هناك وعي صحي لدى الطلبة بأهمية المحافظة على وزن يخنقول مثالي بعيدا عن زيادة وزن أو السمنة. إحنا دورنا يتمثل في إعطاء محاضرات توعوية تثقيفية أيضا من خلال المعلمين اللي يدرسوا الطلاب في المدارس، إعطاء أنشطة أيضا تعتمد على الحركة من خلال تفعيل حصص الرياضة، وهناك أيضا تطبيق لأنشطة قد تكون خارج الغرف الصفية بحيث
7: دكتور تفعيل حصص الرياضة. تفضلت الآن وقلت أكثر من حدا قال إحنا أولادنا بيكون المعلم إحدى المواد ملحوق بالمادة يروح يعوضها رياض بدل حصة الرياضة. قديش مهم انه احنا نحط في بالنا والإدارات المدارس ان حصة الرياضة هي حصة ليست حصة هامشية للتعويض.
8: صحيح 100%. حصة الرياضة هي حصة موجودة ضمن الجدول الدراسي، وبالتالي هي حصة يجب ان يتم اعطائها للطلبة، عدا على انها محببة ايضا لدى الطلبة. يعني احنا
7: بالضبط.
8: يوم ما كنا بالمدارس كانت حصة الرياضة يعني حصة محببة.
7: صح.
8: لذلك تفعيلها ايضا اقصد فيها انه يعمل المعلم على اشراف جميع حصة الرياضة. يعني مثلا في بعض الطلاب إذا كان هو داخل الحصة بيقول لك أنا ما بحب أمارس الرياضة، لا، يجب على المعلم أن يشرك جميع الطلاب في ممارسة الرياضة بالمحافظة طبعا على يعني.
7: يا ريت التأكيد على إدارات المدارس دكتور أحمد بهذا الموضوع صراحة، لأنه أكثر من حدا قال لي بعض المعلمين يكون متأخر في المادة روح عوضها بدل حصة الرياضة.
8: لا، هو في كل مديرية التربية والتعليم قسم إشراف، والمشرفين يزوروا المدارس، وهناك مشرف رياضة وفي مشرفة تربوية للرياضة، ويتأكدوا على أنه الطلاب أخذوا حصص الرياضة، لأنه أصلا يعني اللي ملحق في المنهاج إذا كانت تبع الخطة السليمة ما رح يلحق بالمنهاج، لأنه المنهاج موضوع بناء على عدد الأيام التي يعطى فيها وعدد الحصص. وبالتالي يعني الأصل أنه يكون المعلم يحقق نتاجات المنهاج في ضمن المدة الزمنية المناسبة.
7: نعم. والملاحظة الثانية اللي وصلت دكتور أحمد أيضا
8: ناخذ فرصة الرياضة
7: 100%. الملاحظة الأخرى اللي وصلت أن كتاب الرياضة أو الرياضة تحولت إلى كتاب، والفن كذلك. فبيقولوا الإخوان إحنا قديش مهم أولادنا يطلعوا يلعبوا بالساحة أهم من أنه يقعد ويحفظ قديش مساحة الملعب ولا قديش عمق المسبح. شو رأيك؟
8: والله أنا رأيي لا، أي علم هو في جزء نظري وفي جزء عملي، يعني حتى الرياضة فيها جزء نظري، يعني كويس أن الواحد بيعرفه حتى يعني يتفقه في هذا، خلينا نقول العلم هو علم الرياضة. لذلك المعلم يوازن بين النظري وبين العملي، حتى يعني ممكن أنه يطبق النظري مباشرة عمليا. يعني هي أي مهارة تبدأ بمعرفة، وبالتالي يجب على الطالب أنه يحيط بهذه المعرفة ثم يطبقها عمليا، لأنه كما قيل المهارة تكتسب بالتقليد وتسقل بالتدريب، فلذلك لابد أن يكون في هناك تدريب على هذه المهارات لكي يمتلكها الطلاب.
7: دكتور
8: لكن
7: أحمد،
8: أيضا أخي ليث، يعني إحنا لا نركز على الرياضة فقط في المدرسة، إحنا خلينا نوعي الطلاب بأهمية الرياضة كمنهج حياة حتى بعد المدرسة. ممارسة المشي، ممارسة اللعبة الرياضية، كل ذلك هو كل متكامل.
7: نعم دكتور أحمد، المقاصف المدرسية، إحنا عندنا مشكلة في المقاصف خاصة في المدارس الخاصة، الشبس والصبغات والملونات والأشياء اللي يعني بيكون الطالب بأخذ حصة عن الغذاء الصحي بالكتاب، بالفرصة بتفتح المقصفة كله سكر ودهون وملح ومنتجات كلها أصباغ وملونات.
8: هو المقاصف في بداية كل عام دراسي نعمم على المدارس بالأطعمة المسموح بيعها والأطعمة الممنوع بيعها، فهذا في كتاب موجودة في
7: يا سيدي. ما في التزام، أنت عارف يا دكتور أحمد أنه ما في التزام.
8: لا، في زيارات، في زيارات يتم في كل مديرية التربية والتعليم، في موظف مسؤول مقاصف يقوم بزيارات لهذه المقاصف، وفي فريق من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أيضا يقوم بزيارات تقليمية.
7: يعني الشبس ممنوع في المدارس، 90% من المدارس عندهم شبس.
8: الشبس حسب التعليمات كأنه مسموح يومين في المدارس بحيث يحقق شروط معينة حسب هذه التعليمات. لكن أنا أيضا أرد أكد أنه نظام الحياة أيضا الغذائي يجب أن يكون للطالب ككل متكامل. يعني إحنا في بعض المشاكل الصحية هي عبارة على أنه الطالب مثلا الساعة 12 بالليل ووحدة بالليل يوصي على وجبات جاهزة مشبعة بالدهون وما إلى ذلك، وقضاء ساعات كثيرة على أجهزة الهاتف دون حركة. هي نستطيع أن نأخذ الأمر بكلية، يعني حتى لو مثلا المقصف كان يبيع أغذية صحية ويتناول أغذية غير صحية خارج أوقات المدرسة، ما هي نفس النتيجة. إذن إحنا اللي بدنا نزرعه في أذهان الطلبة له أهمية الغذاء الصحي والعادات الصحية السليمة اللي تحافظ على وزن، يعني بدون ما نصل إلى وزن زائد أو سمنة، لأنه إلها مضاعفات صحية لا سمح الله.
7: شكرا جزيلا دكتور أحمد المسافة، مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، شكرا بارك الله فيك. طبعا احنا بنحاول او سنتواصل بعد قليل مع الاخت عبير اللي كانت معنا بالاستطلاع، واللي ذكرت عن بعض الملاحظات الضرب في مديرية تربية العقبة، وراح يكون معنا مدير تربية العقبة حتى نسمع يعني التعليق على ذلك. بدي ابدا الان باستقبال اتصالاتكم 0615 16 20 20 و 516 20 60. ابدا مع امجد. هلا اخوي امجد.
9: كيف حالك يا سيدي؟
7: صباح الخير اخوي امجد. هلا
9: الله يسعدك. شو اخبارك؟ خفينا ازعاج؟
7: ابدا ما في ازعاج. هلا خمد.
9: الله يسعد صباحك ويسعد صباح كل واحد بيسمعنا يا رب.
7: هلا يا سيدي تفضل.
9: هسه يا سيدي صلي على النبي
7: عليه الصلاه والسلام.
9: هسه انا عمري 24 سنه، انا زي ما بسمع.
7: عفوا
9: انا ما بسمع.
7: ما بتسمع؟
9: انا يعني حسها بسمعك الحمد لله، بس انا بشكل عام بلبس سماعات.
7: نعم
9: تمام. انا عمري 24 سنه، دورت وظايف كثير، وظايف حكوميه، رحت على الجيش، قدمت، كلها بتقول لي روح روح ما بتسمع معها، يعني ما كاش مكان هون لانه ما لك سمع.
7: يعني عفوا بدون السماعات يعني نهائيا ما في سمع؟
9: لا في سمع شيء بسيط، يعني لما تكون جنبي، لما تبعد عني متر ما في سمع عندي انا.
7: وهذا يعني من الولاده؟
9: طبعا من هيك من ربنا
7: خلقي. طيب ويعني الان مع وجود السماعات هي ما شاء الله انت تسمعني و
9: انا بالسماعات الحمد لله
7: ممتاز.
9: بس انا عملت حادث قبل سنه على السراج وانكسر السماعات معي بالحادث.
7: ايوه
9: شايف. ورحت قدمت كثير على الجيش عشان وظيفه حكوميه، لانه كل ما اروح انا على مكان بدي اشتغل فيه بعرف اني انا زي ما بسمع. بقول لك يعني ما بتزبط معي انا.
7: بس دقيقه يا امجد، انت ظلك بتقول لي ما بسمع، بس انت هيك تسمعني امورك ممتازه يعني ماشي. تمام. انت حاط سماعات، بس المفروض انه انت الشخص اللي رايع عليه بغض النظر يعني انت حاط ولا مش حاط، هو له علاقه بشكلك عفوا الموضوع.
9: هو بقول لك انا بدي واحد يساعدني،
7: يعني قول مثلا الاجهزه الامنيه ممكن، يعني تعرف في امور معينه مثلا بالقوات المسلحه لها علاقه بالفحص الطبي، قد يكون احيانا شوي بيكون في مرات على مشكله بالاسنان.
9: أنا
7: بس يعني شركات ثانيه يعني المفروض لا.
9: بس وين نروح؟ انا قدمت وظائف.
7: شو دارس انت؟ شو دارس يا امجد؟ او شو
9: انا معي تقريبا
7: تاسع. وشو خبراتك؟
9: بشتغل الحمد لله، وين شو الله ما يستني بروح بشتغل. خبرات صناعات ما معي والله.
7: يعني قصدي ان وين المكان اللي انت يعني تقدر تشتغل فيه او تعتقد انه مناسب تكون موجود فيه؟
9: اي مكان يعني. انا بناش جلال السيد.
7: وين ساكن انت؟ وين ساكن اخوي امجد؟
9: انا ساكن على الاستراد.
7: الاستراد الزرقاء.
9: الاستراد الزرقاء خلف شرطة المديريه.
7: قديش قلت لي عمرك؟ 24.
9: عمري 24. وانا رجال بناش جلال السيد سيد ابو حسين ابو الاردنيين ابو الفقراء تاج راسنا انه يلقى لي حل لهالمشكله هاي. لاني انا والله العظيم ما خليت دائره حكوميه ما رحت عليها، بلديه، امانه عمان، جيش، شرطه، اروح اقدم، كله بيقول لي ما بتسمع، ما بنزبطش. طب انا زي حالي، عمري 24 سنه بصرف على اهلي، صار لي سنه ونص خاطب، بدي افوت على السنتين.
7: صار لك سنه ونص خاطب؟
9: بدي افوت على السنتين.
7: وبصرف
9: على اهلي، ابوي مريض ضغط، يعني ابوي كيف اقول لك.
7: ليش ما تتجوز؟ ليش صار لك سنتين ما تجوزت؟
9: ما مش قادر، ما في وظيفه، انا مش قادر. ما في وظيفه.
7: طيب
9: ما في وظيفه. انا طب شو بدي اعمل بحالي؟
7: بس خاطب بعمر صغير كويس.
9: لا لا، خاطب تقريبا في 2025، هي احنا بدنا نكون على 27.
7: يعني كان عمرك 22 ونص 23؟
9: نعم مزبوط.
7: طيب اخوي امجد، يعني بس عشان اسالك نفس السؤال، ايش المكان اللي تعتقد انه مناسب انت تروح تشتغل فيه؟
9: وين اسمع، انا ما انا زي انا بحالي ما في عندي اي مشكله بالبلديه، وظيفه حكوميه بالامانه عمان، انا مستعد
7: لاخذ وظيفه حكوميه. انت عارف الا من خلال يعني لما يتم الاعلان من خلال هيئه الخدمه العامه، هيئه الخدمه والاداره العامه، لما يكون في طلب للفئه الثالثه، خلينا اقول، لانه انت ما لا تحمل شهاده البكالوريوس، لكن يعني قطاعات ثانيه مثلا، ليش ما تشتغل بالمطاعم، بمحلات الالبسه، بالاسواق، بمحطات المحروقات، ليش ما تفكر بهذا الشغل؟
9: مو انا لما نروح كلنا بنروح بنقدم على شغل، تمام؟ ما قدمت كثير على شغل وكلنا ماشي، بقول لك ماشي مرن علي، بروح بداوم عنده يومين ثلاث اربع ايام، بقول لك عندي ضعف سمع. انا بدون سماعه بسمع خفيف، تمام؟ وانا حاليا اقسم بالله ماني قادر اصلح سماعاتي، وحياه ربي.
7: تصلح سماعاتك؟
9: صلح سماعاتي والله.
7: شو مال السماعات عندك؟
9: سنتين عندي مكشف.

0: كسرت السماعة؟
1: السماعة أنا عملت حادث على الصراط شايف.
0: كيف انكسرت السماعة؟
1: عملت حادث على الصراط قبل سنة ونص.
0: حادث
1: شايف. وانكسرت الحادث معي وقلت الحمد
0: يعني
1: لله.
0: يعني الآن ممكن تصليح ولا لازم تشتري إشي جديد؟
1: لا ممكن تصليح.
0: تصليح كم يكلف؟
1: تصليحها بكلف تقريبا من 50 وطلع.
0: 50 دينار؟
1: 50 دينار وطلع الوحدة.
0: 500 ولا 50 يا أمجد؟
1: 50 دينار. 50 دينار وطلع.
0: 50 للوحدة؟
1: للوحدة.
0: يعني بدك ثنتين؟
1: أنا عم بلبس ثنتين، أنا عندي ضعف سمع بالثنتين.
0: أنت يعني عندك إخوان شباب بيشتغلوا؟
1: عندي أخي كثير ومتجوز.
0: طيب يعني 100 دينار ما حدا قادر يساعدك بالعيلة ب 100 دينار تصلح سماعاتك؟
1: والله اسمح لي بهالكلمة، يعني كلهم بيعانوا بنفس مشكلتي، ما في وظائف. لا يعني كلهم بيعانوا بالنفس اللي أنا مريت عليه.
0: طيب إحنا راح نشيك، إحنا راح نشيك على بعض الأمور، أنا لسه ما شيكنا عليك. إذا الموضوع يعني بحتاج يعني موضوع شغلك مرتبط بأنه بس بمية دينار تظبط سماعاتك، إحنا بنرتب لك الأمور إن شاء الله.
1: بس أنا مشكلتي بالسماعات.
0: يعني خلينا نمشي خطوة خطوة، خلينا نظبط موضوع السماعات أول، نصلحهم وتكون أمورك ممتازة، وبعديها بنشتغل على موضوع أنت تنزل مرة ثانية على السوق وتقول لهم أنا سمعي ممتاز وبدي مطاعم أسواق محطات محروقات، وإن شاء الله راح تلاقي. ما دام أنت ما عندك مشكلة بأي شغل وعمرك لسه ما شاء الله 24 عز الشباب، فيعني فأكيد راح تلاقي شغل. بس أعطينا بعض التفاصيل تحت الهواء، بالله عدي خذ منه تفاصيل. إذا فعليا الموضوع هيك إحنا راح نزبط لك السماعات، ابشر.
1: هسا أنا مش مشكلتي يا سيدي، مش مشكلتي بالسماعات، أنا عشت عمري كله من عمري من فوق 18-19 وطلع لحديت هسا، وأنا بدور على وظيفة حكومية.
0: وظيفة حكومية أنا جاوبتك قبل شوي، إلا عند الإعلان عن وظيفة للفئة الثالثة، لأنك لا تحمل شهادة البكالوريوس. أنت بخلص صف تاسع قلت لي.
1: بخلص صف تاسع.
0: نعم. فبدك تنتظر أو تتابع الإعلانات اللي تنزل من هيئة الخدمة والإدارة العامة لما يكون في وظيفة للفئة الثالثة، اللي هم الفئة الثالثة يعني المراسل، السائق، يعني مسؤول التصوير، هاي الأمور الفئة الثالثة، وظائف الفئة الثالثة.
1: ما شاء الله، أنا فاهم عليك. أنا رحت لقيتها، قريت على شغلات هيك كثيرة.
0: تمام،
1: دورت على هيك انا شغلات كثير شايف، وكل بقول لي خلص تمام ماشي، وهي وجهه
0: ما في خلص ماشي. هذا ما بتروح تقدم عند حدا، انت بتقدم بهيئه الخدمه وتقدم امتحان ويتم الافراز وبناء عليه حسب كل واحد معدله بالامتحان، عرفت؟ اما الامور الثانيه مثل ما قلت لك ممكن تنزل على السوق وتشتغل وتكون امورك ممتازه ان شاء الله. بالنسبه للسماعات بس ابعث لنا بعض التفاصيل على الواتساب، هيعدي معك اساس ارتب لك امور التصليح ان شاء الله. شكرا يا اخوي امجد، والله يقويك ويوفقك يا حبيبي. شكرا.

0: اروح لنغامش. يا هلا اخ نغامش.
1: يا ميت وردة، يا صباح الورد الجميل.
0: يا صباح الخير، شو هالاسم الحلو هذا؟
1: انت احلى والله يا سيدي.
0: ايش معنى نغامش؟
1: هو يتكون من اسم غذائي، يجمع اسم غذائي.
0: اسم غذائي؟
1: نعم نعم.
0: يا سلام، والله اسماء كانت زمان اسماء عميقة صراحة.
1: يعني شو بدنا نساوي، احنا تورثناها.
0: انا بدي اقول لك كونك اسمك يعني من الاسماء النادرة، انا اسم جدي من الاسماء النادرة، ويمكن اللي يسمعني الان اسم جدي ثفيل، فكنت دائما خاصة في الجامعة عند الحضور والغياب كنت أتغلب مرات، أو يتغلب الأستاذ في الجامعة لما يقرأ اسم الرباعي فيقول لي ليث، بعدها بس يوصل لاسم جدي إذ يحاول، فأنا دائما كنت لازم، فإذا كانت القاعة كبيرة يعني أضطر أحكي الاسم للقدامي والقدامي للقدام عشان يوصل الاسم للدكتور. فنغامش قلت لي يعني هو نغامش تصغير لإيش ولا هو اسم زي ما هو، مش تصغير لإشي؟
1: لا هو اسم نغامش،
0: مش تصغير لنغمش مثلا؟
1: لا لا نغامش يعني هو يتكون من اسم غذائي.
0: اسم غذائي، نعم. الله يحييك نغامش.
1: حييك يا رشطب.
0: احفظت اسم جدي نغامش؟
1: لا والله.
0: إذ فيل
1: عاشت الأسامي.
0: هذا من الأسماء البدوية القديمة فصعب شوي.
1: نعم نعم
0: نعم. الله يرحمه إن شاء الله.
1: كثير بهذا الاسم والله.
0: الله يرحمه ويرحم جميع أمواتنا إن شاء الله.
1: آمين.
0: يا هلا نغامش، تفضل.
1: يزيد فضلك يا أبي. يا أخوي أنا بواحد سبعة تواصلت مع شركة بعمان.
0: نعم.
1: عشان آخذ عن طريقهم قرض.
0: قرض نعم.
1: هم بيسهلوا عن البنوك.
0: شركة تمويل.

0: يعني؟
1: لا هي مش شركة، هي شركة استشارات الإدارية والتجارية.
0: أوكي، يعني هم يتعاملوا مع بنك ولا مع شركة تمويل؟
1: هم يتعاملوا مع أكثر من بنك وأكثر من شركة تمويل.
0: أوكي نعم،
1: هيك اللي فهمت منهم يعني.
0: نعم، وإيش إيش إيش القرض بدك تأخذه على يعني لشو عفوا؟
1: أنا إحنا في 15/4 تعرضنا لدم.
0: بأي منطقة؟
1: إحنا بالغوار الشمالية.
0: غوار الشمالية، صار في جلوة؟ نعم. يعني؟
1: آه جلينا، والجماعة ربنا الله ما قصروا، وإحنا يعني أنا حكيت قد أقوم بالواجب وأضبط أموري قبل ما ينطلب مني شيء.
0: أوكي.
1: فروحت على الشركة هاي، قدمت وقدمت أوراقي وحقولي 24 ساعة أرد لك الخبر.
0: يعني شو علاقة الدم بالقرض؟ يعني القرض بدك تدفعه للجماعة؟
1: عسى إحنا يعني إجباري المعروف.
0: بدل إيش؟ بدل دية يعني؟
1: أكيد. آه.
0: أوكي.
1: فأنا لما رحت قدمت للشركة هاي الأوراق حكوا لي 24 ساعة برد لك الخبر.
0: كم
1: أنا
0: قيمة المبلغ اللي قدمت عليه؟
1: 60,000.
0: 60,000. أوكي.
1: ثاني يوم حكوا معي حكوا لي مبروك أجتك الموافقة على 70,000.
0: على 70,000 عطوك؟
1: آه والله.
0: يا سلام، يعني كمان عطوك أكثر من اللي طلبته؟
1: أكثر من اللي طلبته.
0: أوكي.
1: طيب كيف كم قصد الشهري؟ قالوا لي 350.
0: 350 دينار
1: لمدة 20 سنة.
0: لعشرين سنة، وتقدر تدفع هذا المبلغ نغيمش؟
1: أنا بقدر أدفعه إن شاء الله.
0: نعم.
1: فأنا يعني قلت لهم 20 سنة و350 تبعي على ما حسبتها هم معي، قلت لهم الفائدة 10,000 يعني صعبة. قالوا لي لا إحنا بنجيب أقل الأسعار، أقل يعني أدنى الفوائد.
0: أوكي.
1: قلت لهم طيب وأنتوا؟ قالوا إحنا نأخذ 5% يعني يطلع لينا على القرض هذا 5,000.
0: نعم.
1: تدفع 2,500 مقدما، وبعد ما تأخذ المصاري بتدفع لنا 2,500. قلت لهم تمام، شركة مرخصة، أنا شفت الرخصة وشركة مرخصة.
0: وشفت الرخصة؟
1: وشفت الرخصة ومنشأة والمكاتب مفتوحة والناس رايحة جاية.
0: نعم.
1: والله ثاني يوم طلعت خليت المبلغ معي 2,550 دينار، فتح معاملة ووقعوني على الأوراق، ووقعت قنبيالة ب 2,500. قالوا لي 72 ساعة 3 أيام وإن شاء الله تكون نستلم هاي البنت اللي قابلتني وخذت المصاري.
0: طلبوا منك مصاري بالمقابل؟
1: أخذوا مني مقدما 2,550 دينار فتح معاملة، ووقعوني عكم بيالة 1,500 بعد 2,500 بعد ما استلم المبلغ.
0: طيب يا أخي الغيمش، بالله أنا بدي أسألك سؤال منطقي، يعني أنت رايح تأخذ مصاري لأنه ما معك مثلا. طيب أنت رايح تأخذ مصاري ورايح تدفع لهم؟ معظم الناس اللي يطلعوا معي لشركات التمويل اللي كانت يعني سبب في الاحتيال عليهم نفس القصة، بيروح يأخذ مصاري يقدم على قرض، بعد يومين يقولوا له تفضل تعال قرضك جاهز، بس ادفع لنا هالقد واكتب كمبيالة بهالقد وإن شاء الله يومين ثلاث يكون نازل مبلغ وهات عاد لحق وراهم. فاللي أنا أقوله يعني أنا رايح أخذ قرض، كيف أروح لأجيب لك 2,000 دينار؟
1: والله يا أخوي هذا اللي صار معي، وأنا قلت
0: لك إحنا لازم نفرد حلقة صراحة خاصة عن هذا الموضوع صراحة. أنت هي تقول لي 60,000 أو 2,500 دينار ودافع وكاتب كمبيالة 1,500 دينار.
1: شوف شو صار بعدين، شوف شو صار بعدين.
0: أيوة تفضل.
1: وقع لو وقعتها صار يأجلوا فيا، يعني قعدت حوالي 5-6 أيام ردوا طلبوني، رحت حكولي لازم تجيب لي أنا فواتير ضريبية. هاي الفواتير الضريبية عليها 16%.
0: نعم.
1: أسا أنا على المبلغ اللي أنا ما أخذه بيطلع حوالي المبلغ 11,000 ضريبة.
0: نعم.
1: قلت لهم أنا صعب ما بقدر، حكولي إحنا بنأمن لك الفواتير ونظبط لك الوضع ونخفض لك. أنا وقعت يا أبي، أنا أقول لك وقعت مش إنه ما وقعتش. ردوا طلبوا مني 2,800 دينار عشان الفواتير ويومين تستلم مبلغك
0: غير 2,500.
1: غير 2,500 ووقعوني على كمبيالات كمان 2,800.
0: أيوة.
1: صار المبلغ وصلهم 5,350 ومقع كمبيالات 5,300.
0: الله يسامحك، الله يسامحك يا نغيمش. يعني انت مرة
1: ثانية
0: كمل سيدي.
1: والله هذا اللي صار.
0: صادق صادق صادق. انا والله يعني زعلان اني اسمع انه هيك صار معك، والله زعلان صراحة.
1: قلت لك انا كنت تايه بس بدي اخلص وارضي الناس.
0: نعم نعم.
1: المهم غيبوني 72 ساعة ظلم يأجلوا فيها، 72 ساعة ظلم يأجلوا فيها. أنا كنت أرن عليهم لأني عارف بالعقد أنه شهر لازم أكون مأمن أوراقي.
0: نعم.
1: قلت لهم أنا أوراقي كلها مضبوطة. قالوا حكوا معاي قالوا لي عليك كرف. قلت لهم لا. قالوا لي اصل العبدلي وجيب لي أنا كرف. طلعت ثاني يوم على العبدلي وطلعت كريس ووديت لهم كريس عندي منخفض جدا وموجود معي.
0: نعم.
1: ردوا غيبوها أسبوع ويحكوا لي أنت عليك قضية مالية محكمة إربد. قلت لا أنا ما علي قضايا مالية من مرة.
0: أنا يعني مش عارف بس أنت أنت أنت بدك فلوس رايح عشان تأخذ منهم فلوس تدفع لهم فلوس؟
1: والله هذا اللي صار.
0: لا يعني مش 500 يعني وألف وقف الموضوع على 5000 وشوي يعني.
1: خلنا أحكي لك شو صار بعدين. لما رحت على محكمة إربد جبت لهم مرقة مشروحات إنه أنا ما علي قضية هاي قضايا عمالية وتعاب محاماة. المهم غيبوها عد لما عدت الشهر وخمسة أيام قالوا لي المدير طالبك. رحت على المدير قابلت المدير يقول لي يبغى مش أنت إحنا نعتذر منك أنت ما وفيت أوراقك المطلوبة. قلت له نعم. قال لي بدك توقع لي على مخالصة وافتح لك معاملة جديدة
0: وكذا تدفع كمان 5000 دينار.
1: قلت له طيب واللي دفعته؟ قال لي والله ما أقدر يعني أضمن لك إني أرجعه يرجعوا لك.
0: يا سلام.
1: كيف؟ قلت له كيف هيك؟ قلت له أشوف المخالصة لما قريت المخالصة أنا ولا ما بيطلع لي شيء عندهم إذا وقعتها.
0: رفعت
1: المخالصة.
0: رفعت قضية.
1: ورفعت قضية.
0: شو صار؟
1: بنفسي وأنا مروح من عنده
0: رفعوا عليك الكمبيالة.
1: كان يحكم معي ثلاث محامية حكم معي من طرفهم.
0: أيوة.
1: إذا ما رجحهم نرفع عليك الكمبيالات.
0: إذا ما سحبت الشكوى.
1: ثاني يوم رفع الكمبيالات فيا.
0: أيوة.
1: رحت أنا رفعت شكوى ووقفت الكمبيالات أول جلسة لما جلسناها كان القاضي كان عطلة قضاء. ثاني جلسة لما رحت أنا طبعا هم ثلاث محامية تعونوا من نفس المحكمة ثلاث ما أنا شفتهم. أنا تسعة كنت بالمحكمة وقاعد أستنى دوري أتفاجأ ولا يجيني مسج على تطبيق سند إنه تأجلت الجلسة لثمانية وعشرين تسعة.
0: نعم.
1: فت على القاضي قلت لها يا بيك أنا برا. والله قلت لها أنا برا وجاي من الغور الساعة تسعة بعدها الصبح. ما حضر ما عملوا لي جلسة أجلوني لثمانية وعشرين تسعة.
0: نعم. يعني أنت الآن كم قيمة الكمبيالات عليك؟ 1500
1: 5300
0: غير الكمبيالات.
1: كمبيالات 5300 ودفعت 5300
0: يعني والله مشكلة مشكلة مشكلة. يعني أنا أسأل وهذا السؤال سألته قبل يومين كان معي قضية مشابهة أين الأجهزة المعنية في الدولة عن مثل هذول؟
1: وهيهم على الفيس لغاية اليوم يا
0: قاعدين ينزلوا إعلانات على السوشيال ميديا ويكتبوا بالجرائد
1: وأرقامهم هي موجودة
0: ولا مرخصين ولا يعني ولا بيشتغلوا بطريقة
1: أنا أحكي عادي يا بيك أنهم محميين
0: يعني أنا بقدرش أحكم الآن لما تقولي محميين أنا قاعد أسمع من طرف بس أنا اللي أقوله أين الأجهزة المعنية في الدولة عن هؤلاء المحتالين عن هذول النصابين اللي قاعدين يأخذوا مصاري الناس ويستغلوا حاجة الناس لأنه الناس واقعين بضيق معين أو عنده صفقة ولا عنده محل بده يفتحه ولا عنده مشكلة صارت معه بده يحلها فمشكلة مشكلة أخوي غيب زي ما قلت لك إحنا بدنا نحاول إن شاء الله نفرد حلقة عن هذا الموضوع ونشوف كيف ممكن نرتب الأمور. أنا بس لأنه معي الأستاذ صلاح جبر على الخط الثاني المحامي والمستشار القانوني. أستاذ صلاح صباح الخير. يعني يمكن حكينا قبل يومين أستاذ صلاح بنفس النقطة.
2: صحيح نفس الموضوع.
0: بنفس الموضوع تقريبا.
2: أو نفس الوقائع
0: يعني بدك تروح تأخذ مصاري تعال أعطيني مصاري ووقعكم كمبيالات وإذا طالبت بحقك برفع عليك الكمبيالات.
2: صحيح.
0: لو بيجي طرف ثالث طرف ثالث ما تعرفه انت اللي يرفع عليك الكمبياله فيعني يعني احنا بنسال نفس السؤال كيف اليوم انا هذول الجماعه هذه المكاتب تعمل وتقوم ب يعني بانهم ينزلوا اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وما في عليهم رقابه. بعتقد هذا الشغل لازم يكون من خلال الاخوان في وزاره الصناعه والتجاره. على العموم استاذ صلاح بلكي افردنا حلقه وسمعنا رايك في هذا الموضوع وحاولنا نسمع كيف ممكن نلاقي اليه لهذه المشكله
2: لانه الموضوع منتشر يعني مش حاله فرديه حالات كل يوم نسمع فيها
0: منتشر صح.
2: نعم فهي ما لابد انه يكونوا اصحاب العلاقه من البنك المركزي ومن الصناعه والتجاره والجهات المعنيه بهذا الموضوع
0: ضروري ضروري
2: ويجب ضروري. انه نطلع على العقود اللي هم بيوقعوها والاجراءات
0: صح.
2: اللي
0: لازم
2: فيها
0: لازم.
2: قبل وكيف
0: هاي بدها تحقيق استقصائي صراحه صح. تحقيق صحفي استقصائي حتى يعني يكون في معلومات كاملة عن هذا الموضوع. سيدي تسلم شكرا المحامي والمستشار القانوني أستاذ صلاح جبر. أخ نغيمش يعني بدك شو بدي اقول لك والله شو بدي اقول لك بدك تسير باجراءاتك القضائيه وان شاء الله وان شاء الله يا صديقي انه انه انه انه يرجع لك حقك ان شاء الله ان شاء الله يرجع لك حقك
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: الله يحييك نغيم ان شاء الله يحييك.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي 07-955-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: تطبيق أشيائي.
4: أهلا بكم من جديد. اسمحوا لي أعود إلى ست عبير، كانت معنا بفترة الاستطلاع وذكرت مجموعة من المدارس التي قالت أنه فيها ضرب، والضرب ممنوع كما تعلمون بحسب قانون وزارة التربية والتعليم في مدينة العقبة. ست عبير صباح الخير.
5: أهلا، يسعد صباحك.
4: يا هلا فيك. ومعي الدكتور أيضا عبد الوهاب الحجاج مدير تربية العقبة. يا هلا دكتور، عطوفتك. صباح الخير.
6: صباح الخير لك أخي، صباح الخير لكل المستمعين.
4: يا مرحبا ست عبير، مدير التربية يسمعك، تفضلي.
5: الله يسعد صباحك يا رب.
6: صباح الخير.
5: هلأ أنا كان عندي ملاحظة أنه دايماً بنسمع أنه الضرب ممنوع بالمدارس، وأنا كنت معلمة بمدرسة خاصة، بمدرستين خاصات أنا درست، وكان الضرب ممنوع تماماً هنا. ممنوع أنك أنت تحكي مع الطالب كلمة ما تعجبه أو نظرة ما تعجبه، ممنوع أنت تحكي معه، لأنه بتقول لك المديرة أنا بيجوا الأهل بيشكوا، أنا بوقف معهم بالمحكمة ضدك أنت المعلمة. طيب ليش ابن الحكومة بينضرب بالبربيش؟ المعلمة بتكون حاملة بربيش وماشية فيه، أو بربيش غاز، وأكثر من حدا يحكي لي نفس الملاحظة، بربيش غاز كل يوم لون، مرة بيجيبوا أخضر مرة أزرق مرة أحمر. طب هل هذا صح؟ هل هذا منظر إنه المعلمة ماشية وحاملة معها بربيش ولطلاب صغار من صف رابع لسادس؟
6: أكيد أكيد أكيد هذا خطأ، ويمنع منعا باتا استخدام الإيذاء النفسي أو الجسدي لأي طالب وتحت أي مبرر وتحت أي ظرف وتحت طاقة المسؤولية.
4: خلال جولاتكم دكتور عبد الوهاب بتأكدوا على هذا الكلام سيدي؟
6: أستاذ العزيز، تعليمات واضحة وباستمرار بنأكد على هذا الكلام. يمنع منعا باتا، باك ثاني مرة ومن خلال منبركم، يمنع منعا باتا استخدام الضرب تحت أي ظرف. هناك مجالس ضبط لتعديل سلوك أي طالب، وهناك أساليب تربوية كثيرة لتعديل سلوك أي طالب. الضرب ممنوع، وأنا إذا بسمحي لي إذا تعطيني اسم المدرسة اللي فيها هاي القصة وأنا راح أتخذ الإجراء المناسب.
4: المدارس دكتور عبد الوهاب، المدارس بالضبط. الثامنة للذكور، التاسعة للذكور، أبو بكر الأساسية.
6: الثامنة للبنين والتاسعة للبنين،
4: أبو بكر الأساسية
6: وأبو بكر الصديق المؤنثة.
4: نعم.
6: يعني هاي ولادك في كل مدارس؟
5: لا أنا يعني. ابني بمدرسة التاسعة، بس أنا كنت معلمة بالمدارس الخاصة، وهلأ أنا معلمة خصوصي، فبيجيني طلاب من كتير مدارس، فبيحكوا لي هاي الأشياء اللي بتصير بالمدارس عندهم.
6: أخت عبير ابنك مدرسة التاسعة حكالك؟
5: ابني بمدرسة التاسعة وحكالي هذا الحكي.
6: مدرسة الثامن البنين، مدرسة أبو بكر الصديق، لك أولاد فيهم؟
5: لا، بيجيني طلاب بدرسهم منهم.
4: إلها طلب طلاب بتدرسهم فيها؟
6: إلها طلبة. يا ستي إحنا مثل ما حكيتي، أنا راح أتابع الموضوع، ودائما إحنا بنأكد على المعلمين وعلى الإداريين على موضوع الضرب. وتم
5: أنا لأني كنت معلمة وبعرف هذا القانون.
6: ستي معلمي ولا مش معلمي، إحنا هذا مرفوض جملة وتفصيلا. إحنا نحكي عن موضوع،
5: فلازم يكون في مراقبة أكثر.
6: بالضبط. إحنا راح
5: بالنسبة لأعداد الطلاب الهائلة اللي أقل مدرسة صار فيها 50 طالب بالصف، أنا رحت أسجل ابني بمدرسة أبو بكر، قالت لي لحد الآن عدد الطلاب 50، وشوفي هدول كلهم على الاحتياط. قلت لها ليش تقبليهم؟ بحكي لها ليش تقبلي هدول الطلاب؟ بتحكي لي أنا لما بتجيني موافقته من التربية، أنا شو أعمل إذا التربية عم تجبرني أخذ الطلاب؟ أنا شو أعمل كمديرة؟ مضطرة أخذهم.
6: بس عبير أنت بتحكي كلام يعني للأسف عام، تحكي أعداد هائل. وين أنا بدي بكرة أروح أنا وياك على المدرسة اللي بتحكي فيها أعداد هائلة، وبدي أثبت لك إنه أعداد الطلبة في كل صف لا تتجاوز 35. أعطيني اسم
5: لا المدرسة. ما في، أنا ابني 43 بالتاسعة.
6: يا ستي بدنا نروح أنا وياك على مدرسة التاسعة ونشوف 43 في مجال.
5: 43 طالب أنا في صف ابني في التاسعة.
6: 50 من وين جبتي ال 50؟ أنت من وين جبتي ال 50؟
5: بمدرسة أبو بكر ما رضيت تسجل ابني لأنها حكت بعدد الطلاب هلا عندي بالشعبة 50. أسجل ابنك على الاحتياط؟ قلت لها لا شكرا.
6: لا غير صحيح. كان بإمكانك ترجع لمدير التربية والتعليم وأنا بعطيك قبول. الأعداد ضمن الطبيعي وما في اكتظاظ، وأعداد الطلبة أو المساحة الغرفة الصفية مناسب لأعداد الطلبة. لما تكلم
4: عن دكتور عبد الوهاب، يا ريت نتأكد من معلومة التاسعة للذكور
7: إن شاء الله
4: 43 طالب بالصف إذا تكرمت.
7: طيب أنا بدي أسأل عن حصة التلاوة. ما في حصة تلاوة بالمدرسة أصلا، مش موجود في البرنامج حصة تلاوة. طب أنتوا معطينهم مقرر مصحف تلاوة، معطينهم جزء تبارك، طب هم ما بياخدوا حصة تلاوة؟
6: والله ستي حسب علامات التقويم في تقريبا 85% على الجانب النظري و15% على الجانب التلاوي. هذا التقويم يقيم فيها الطالب.
4: يا ريت نشيك دكتور على هاي الملاحظات المهمة.
6: والله ما أنا يعني هاي بتحكي لي عن ملاحظات بشكل عام، عما إذا كان
7: لا أنا عم بحكي عن مدرسة ابني. أنا هدلاك ما إلي فيهم، بس أنا اللي بسدد لك إياه بمدرسة ابني بس.
6: ستي إذا في مجال إنه الأسبوع القادم يوم الأحد نتواجد في المدرسة وحتى يعني نحل أي مشكلة متعلقة في بنان الطلبة. إحنا حريصين إنه طالب يتلقى تعليمه على أكمل وجه ببيئة نفسية جاذبة، بيئة مادية جاذبة، معلم بر بالقسم وعامل برسالة التعليم وعطى بكل أماني وخلاص. فإحنا إن شاء الله يعني نتابع أي منحوظة وما في مشكلة ستي
7: إن شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء
4: شكرا.
7: الله
4: حياك الله. شكرا لمدير تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج. شكرا ست عبير على ملاحظتك، وشكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم. انتهى وقت سطح. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة، معالي أنس عربد، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: صوت حياة مع ليث جبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا بيبني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دائما. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تجري الدفعة 32 من أطفال قطاع غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج. استشهاد فلسطيني في البيرة يرفع حصيلة الضفة أو الشهداء في الضفة إلى أكثر من 100 منذ مطلع العام الحالي. إصابة 13 مدنيا بهجمات للحوثيين على 3 مدن سعودية، والسعودية تتعهد بالرد بحزم. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. وصلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للأطفال المرضى من قطاع غزة بإجلاء الدفعة 32 ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وضمت الدفعة الجديدة 8 أطفال مرضى برفقة 8 من ذويهم، جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية، في خطوة تعكس استمرار الأردن في تسخير إمكانياته الطبية والإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، ولا سيما الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة. أسعف حدث سوري يبلغ من العمر 17 عاما إلى مستشفى جرش الحكومي إثر تعرضه للطعن بأداة حادة على يد والده وفق مصدر أمني. وقال المصدر إن الحدث يتلقى العلاج في المستشفى، فيما جرى ضبط والده وبوشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة. ضبطت الدوريات الخارجية العاملة على طريق وادي عربة في منطقة غور الصافي اليوم مركبة شحن، وعلى متنها 26 راكبا في الصندوق الخلفي للمركبة. وقالت إدارة الدوريات الخارجية إنه جرى تحرير مخالفة بحق المركبة وتأمين الركاب ونقلهم بواسطة مركبة عمومية. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرقي حي الشجاعية شرقي المدينة، وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي جباليا شمال القطاع. وأصيبت فلسطينية بجراح جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي في جرة العقاد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق بلدة القرارة شمالي المدينة وشمالي مخيم البريج وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة، لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى أكثر من 100 منذ مطلع العام الحالي. وللمزيد من التفاصيل من القدس والضفة ينضم إلينا مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، كما تفضلت وزارة الصحة الفلسطينية أعلن استشهاد الفلسطيني زياد الياسيني 56 عاما بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزله في حي أم الشرايط والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته قبل أن ينقل إلى مستشفى رام الله وقد فارق الحياة. في ذات الحدث تم اعتقال 2 من عائلة الشهيد بعد التنكيل بهما. أيضا قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. تركزت الاعتقالات في مدينة أريحة بالأغوار الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في عدة أحياء في المدينة. تواصلت خلال صباح هذا اليوم اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله. المستوطنون سرقوا 300 رأس غنم من إحدى المزارع شرقي البلدة. أيضا كان هناك اقتحامات لبلدات وقرى في مناطق شرق رام الله وشرق مدينة نابلس من قبل المستوطنين واعتداء على عدد من الفلسطينيين. في مدينة القدس المحتلة صباح هذا اليوم 3 جرافات رفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة حزمة شرقي المدينة وشرعت بعمليات هدم وتجريف لمنشآت زراعية وحظائر أغنام في المنطقة الشرقية لبلدة حزمة. أخيرا في المسجد الأقصى تتواصل منذ صباح هذا اليوم اقتحامات مكثفة لعشرات من المستوطنين وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات مطلع الأسبوع القادم والذي يصادف ما يسمى عيد الغفران اليهودي.
0: نعم شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. قال تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية إن 13 مدنيا أصيبوا بهجمات شنتها جماعة الحوثي على مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأطلق الدفاع المدني السعودي صفارات الإنذار في خميس مشيط وأبها قبل أن يعلن في وقت لاحق زوال الخطر عن المنطقتين. هذا وتعهدت السعودية اليوم الرد بحزم عقب سلسلة هجمات جديدة شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. واستهدف الحوثيون في اليمن مجددا المملكة العربية السعودية متهمين إياها بشن أكثر من 50 غارة في الساعات 24 الأخيرة. قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد النعماني إن الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز ستنتهي قريبا، وذكر أن أزمة المضيق لن تغير خطط الشركة طويلة الأمد، وأضاف كنا نخطط بالفعل زيادة الإنتاج ونعمل على ذلك منذ عامين، لذا فنحن لا نخطط لمواجهة أزمات بل نخطط للمزيد من الإنتاج. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه أن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بألغام بحرية خلال عبورها جنوب مضيق هرمز، وأضاف أن محاولات السيطرة على الحريق باءت بالفشل وأن الناقلة تتعرض لحريق كبير حاليا. وأشار الحرس الثوري الإيراني لأنه حذر في وقت سابق من خطورة المرور عبر المضيق، مؤكدا أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب، وذلك وسط استمرار الهجمات الحوثية في اليمن وتصاعد المخاطر حول حركة الملاحة في المضيق. وإلى تفاصيل الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة.
2: يسعد صباحك صفية وصباح جميع المشاهدين والمستمعين. اليوم الثلاثاء والأربعاء الأجواء حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين 3 إلى 4 درجات، العظمى بحدود 34 وأحيانا تصل خاصة غدا إلى 35، الصغرى بحدود 21 إلى 22 درجة مئوية. لكن يوم الخميس إن شاء الله يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجتين، العظمى يوم الخميس بحدود 32 والصغرى 21. الجمعة والسبت انخفاض آخر، بتكون الأجواء يوم الجمعة والسبت معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، درجات الحرارة حول المعدل، والعظمى بتكون يوم الجمعة والسبت بحدود 29-30 والصغرى بحدود 18 درجة مئوية. والأحد والاثنين القادم وحتى يوم الثلاثاء تتراوح العظمى بحدود 30 درجة والصغرى ما بين 18 إلى 19. إذن الأجواء حارة اليوم وغدا، حارة نسبيا، والخميس بداية لانخفاض تدريجي، لكن يوم الخميس تبقى أعلى من المعدل، لكن من الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم بتكون درجات الحرارة حول المعدل بإذن الله. نتمنى للجميع السلامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 154، الذهب الحالي للأونصة 4290، الفضة الحالي للأونصة 63، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29065، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7604.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
10: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: محمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في تاريخنا الأدبي مواقف لا تنسى، يختلط فيها الذهول بالفخر وتتجلى فيها شجاعة الكبار، ومنها موقف للشاعر البحتري، إذ يحكى أنه قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة، فسر بها وقال لي: أحسنت يا فتى وأجدت. لكن الفرحة لم تكتمل. كان في المجلس رجل نبيل ذو هيبة ووقار، تمس ركبته ركبة الممدوح، فالتفت إلي وقال: يا فتى، أما تستحيي مني؟ هذا الشعر لي، تنتحله وتنشده بحضرتي؟ ذهل الأمير أبو سعيد وقال: أحقا تقول؟ قال الرجل بثقة مطلقة: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك وزاد فيه. ولم يكتفي بذلك، بل اندفع يلقي أكثر قصيدتي بلسانه وبلاغته حتى شككني في نفسي. علم الله أني بقيت حائرة لا أدرك ما يجري. وهنا أقبل علي أبو سعيد عاتبا وقال بصوت يملأه الخذلان: يا فتى، قد كان في قرابتك لنا ود يغنيك عن هذا. فجعلت أقسم له بأغلظ الأيمان وأشدها أن الشعر لي، وما سبقني إليه أحد ولا سمعته من هذا الرجل قط. لكن لم ينفعني ذلك شيئا. أطرق أبو سعيد، ثم قمت منكسر البال أجر قدمي جرا وأنا أخرج من داره. وما إن بلغت الباب حتى خرج الغلمان يسعون خلفي فردوني إلى المجلس. فأقبل علي ذلك الرجل النبيل وهو أبو تمام، وبنبرة ملؤها المحبة والتقدير قال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي. أردت أن أعرفك من أكون حتى يعرفني الأمير نسبك، ووالله لوددت ألا تلد طيء أبدا إلا مثلك. ضحك أبو سعيد واهتز المجلس سرورا، وقربني أبو تمام. ومنذ ذلك اليوم لزمته وأخذت عنه واقتديت بأدبه وفنه. هكذا كان الكبار يتنافسون، لا بكسر الإرادة بل برفع القامة وصقل الموهبة بالاحتواء. خرج البحتري من تلك التجربة وهو لا يحمل قصيدة فحسب، بل يحمل في قلبه قدوة ومعلمة، فأضاف بذلك إلى عقد الأدب العربي جوهرة فريدة لا تخطئها العين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع رند

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة وأسرارنا. مش إحنا عنا بالأغنيتنا نحكي فيه كمشة أسرار، واليوم كمان في عنا كمشة أسرار بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. وبنذكركم بأرقام هواتفنا 06-516-2020 516-2016-2020 516-5020 516-5020. ونحب نحكي لكم أنه إحنا من اللحظة الأولى لحلقة فاتحين خطوطنا، فأهلا وسهلا فيكم.

نحب نصبح على ربعنا وأهلنا على الفيسبوك. مي البلبيسي يسعد هالصباح، أم محمد الشافعي يسعد صباحك، ميساء غنام يا هلا ويا رحب يا ميساء، مأمون ميناوي يسعد صباحك وكل أوقاتك، جهاد يا هلا بيكي يا جهاد، الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب. شريفة طباخي يا حبيبتنا الله يسعد لي هالصباح. أنوار تحكي لنا، طبعا لا ضحكت لأن كل كومنتاتها إيمجز بضحكوا. أنوار بتقول صباح الخير يا جماعة الخير، صباح خاص للمذيعة الحلوة والمستمعين اللي عاملين حالهم صحيين من بدري. اليوم الثلاثاء يعني لسه بعيدين عن الويكند بس قريبين من القهوة، وهذا أهم إنجاز بالحياة. للمذيعة صباحك صوت حلو وطاقة حلوة، وفتحنا البث قبل أول فنجان قهوة، ولكل المستمعين الله يجعل يومكم خفيف وضحكتكم أعلى من صوت المنبه. صباح الثلاثاء ومتحركوا قبل ما يرجع المنبه يقول أنا حكيت لكم.

0: عمر أبو زيتون بيحكي لنا الجميل بكومنتات عمر قبل ما أقرأها، هي مش مجرد كلام أو تصبيحة أو إنه نحكي مع بعض، لا هي فيها حكمة، فيها هدف، فيها نقطة يعني جميل جدا ويلمس أعماقنا في الكلام. عمر بيحكي لنا الانكسار أمام ضغوط الحياة ليس ضعفا، فأحيانا تتراكم الأشياء فوق الإنسان حتى يصبح الصمت أثقل من الكلام، والابتسامة مجرد محاولة لإخفاء ما يحدث بداخله. قد تهزنا الحياة وتربك أرواحنا، لكنها لا تستطيع أن تهزم من قرر أن يبدأ من جديد. فبعض الانكسارات لا تنتهي أو لا تنهي الإنسان، بل تعيد تشكيله بصورة أقوى وأكثر وعيا. يا سلام على هالكلام يا عمر، خصوصا الرجال اليوم على قد ما هم مضغوطين بالحياة، شغل، عيلة، مطالب، أعباء اقتصادية، هموم هموم هموم، مسؤوليات، ما نحكي هموم، مسؤوليات كبيرة، كف الراتب ما كف الراتب، الله يعينكم يا رب، الله يكون بعينكم، وإنكم تنكسروا لا سمح الله أو توصل لمرحلة إن أنا تعبت، هذا ليس ضعفا، بس أكيد هي انطلاقة أقوى بإذن الله تعالى.
1: فكن مخلوق من اللاشيء.

نانيتا، يسعد الصباح يا نانيتا. بتقول أتمنى أن لا تغادركم البهجة، أن تمشوا دائما في طرقات الأيام السعيدة، وأن تظل أرواحكم مضيئة ومزهرة للأبد. صباح التفاؤل بأن القادم أجمل، وأن الحياة ما زالت تخبئ لنا أفراحا تستحق الانتظار. يسعد الصباح يا نانيتا. يا هلا ورحب. عامر السيد بحكي لنا: اللهم في هذا اليوم ارزق أسرة بيت حواء وجميع كوادرها ببشائر خيرك، وامددنا بوافر جودك، واجعل لنا في هذا الصباح رزقا وسعادة لا تزول. صباحكم خير. يسعد هالصباح. هي معموري بتقول: صباح الخير، اليوم جديد، الأمانة التي استيقظت معنا ولكل من سيضيف لمسة جمال ليومنا هذا. صباحك ورد أخت راندي، يسعد صباحكم وأوقاتكم. يسعد لها الصباح أزهار الدمور، يسعد صباحك يا أزهار. أم ثائر حمدان، يسعد هالصباح يا أم ثائر. بتقولنا: صباح الورد، فلا يليق بكم إلا الورد سواء كان بالراء أو بدونها. هل الورد يأخذ من أوصافكم جمالا، أم أن الورد يذبل إذا لمح جمالكم؟ كأن بعض قلوبكم خلقت من ورد، كلما نبضت ملأت المكان عطرا. صباح الورد يا ورد الصباح، يسعدها الصباح يا حبيبتنا، الله يخليكي ويبارك فيكي. وأكيد اليوم عيد ميلاد أم أحمد، يسعدها الصباح يا أم أحمد، وكل عام وأنت بخير والعمر الطويل يا رب، طولة العمر مع أحبابك وغواليكي ومع الناس اللي بتحبك، وأكيد مع زريعاتك وحديقتك الحلوة. We'll be right back.

الأمور، يسعد هالصباح راتب الباز، يسعد صباحك حبيبتي يا أنوار، يا حبيبتنا الله يخليك ويبارك فيك يا رب، يا وردتنا الجميلة فاطمة أبو غليون، يا هلا ورحب. مي خلف يسعد لي هالصباح، يا مي هلا بيكي، الله يسعدكم ويبارك فيكم. ليلى صباح الخير، يا هلا ويا رحب. أم أحمد بتقولنا نصف جمال الإنسان في لسانه والنصف الآخر عقله، أم الوجه فما هو إلا غلاف يتغير مع الزمن، في كل صباح فرصة جديدة نزرع فيها الأمل ونترك خلفنا كل ما أثقل قلوبنا. يسعد صباح يا أم أحمد يا حبيبتنا. وأمجد سمارة يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا ويا رحب فيكم. كل الأمنيات لأم أحمد بالعمر الطويل اللي مبارك فيه بإذن الله تعالى مع أحبابها وغواليها يا رب. اليوم دردشتنا عم تحكي، بدي أحكي عن الدردشة عشان نكسب وقت إذا ممكن للدردشة. هل يمكن أن يكون النسيب ابن أم يبقى له حدود يجب عدم تجاوزها؟ يعني دائما نحكي عن الكنة، اليوم عن النسيب أو الصهر، هو ابن ولا له حدود لا تتجاوزها؟ رح نستقبل آرائكم ومشاركاتكم قبل أو بعد، عفوا بعد الفاصل، فاصل وراجعين خليكم.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تكن المعشاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-364-41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي اذاعه حياة بين في برنامج بيت حواء. دردشتنا لليوم عم تحكي هل من الممكن ان يكون النسيب او الصهر ابن ولا بتضل الحدود لازم ما يتجاوزها؟ بنستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات او عبر هواتف البرنامج على 06 516 2020 516 2060 516 4020 516 5020. معنا مشاركه عبر الهاتف الاستاذ محمد المحامي. محمد هلو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اسعد الله صباحكم استاذ رم.
0: يا هلا ورحب، كيف امورك؟ طمنا عنك.
1: سلمكم الله، تحياتي لكم ولجميع الساده المستمعين والمشاهدين.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا استاذ محمد، شو رايك بالموضوع اليوم؟
1: طبعا يعني خير ما نبدا به قوله تعالى في سوره الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالنسب والصهر سبحان الله، يعني ربنا قال وصهرا، يعني بمعنى الصهر يعني زي كيف نصهر الحديد، يعني بمعنى يعني الاذابه، بمعنى انه صار يعني مثل الابن وهكذا. أنا بالنسبة لي يعني رابطة النسب رابطة قوية. فالحمد لله رب العالمين. أنا بتذكر رحمة الله عليها حماتي، يعني إن شاء الله كلها تؤجر عند الله عز وجل. والله كنت قائم فيها يعني الحمد لله خير وقيام، يعني من ناحية كانت مرة كبيرة، أخذ على المستشفيات، عملت لها عفاء بالديوان الملكي، وكنت قائم فيها على خير وجه والحمد لله. يعني مش معنى ذلك إن هي مثلا كونها أم والدتي أو حماتي، يعني مثل ما كنا نشوف بالمسلسلات أو بالأفلام أو غيره، إنها مثلا الحماة مش حماة، لا طبعا بتختلف يعني من بيت لبيت، من عائلة لعائلة وهكذا. ولكن يعني رابطة النسب يعني رابطة قوية ومتينة.
0: صحيح،
1: والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عليك أستاذ محمد، يعني مش أي شخص على فكرة بيقدر يقدم لحدا ما بيربط بينه وبينه الدم هاي الشغلة، وإنك أنت حبيتها لحماتك، يعني الله يجزيك الخير ويخليكم لبعض. شكرا شكرا أستاذ محمد، شكرا لك. معنا كمان مشاركة. هلو ميساء، يسعد هالصباح يا ميساء.
2: يسعد صباحك ران، كيفك؟
0: تمام الحمد لله، انت كيف امورك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ايش الموضوع الحلو على هالصبح؟
0: ما يعني انا عارف انك رح اليوم رح تتغزري، يعني اليوم يوم يومك يا النشمي يا ميساء.
2: الله يسعدك يا رب. انا بحب اصبي عليه لزوج بنتي لانه هو لسه اول واحد، يعني اول تجربه. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله تجربه ناجحه ما شاء الله عنه. شاب خلوق مؤدب، هو بالنسبة يعني قريبي بكون ابن خالي.
0: هون في واسطة بالموضوع يا جماعة.
2: يعني في زيادة أولي.
0: في سكر زيادة.
2: الحمد لله. وبشكل عام حتى لو قريب لو غريب، اللي خلص سبحان الله يعني أخلاقه وتعامله هو اللي بخليك تحبيه أو تكرهي لنسيبه بشكل عام يعني.
0: وكمان ما يسوى يعني أنتوا شو بتقدموا، يعني البيئة اللي أنت مفريتها لنسيبك لصهرك لزوج بنتك، شو بيئة أنتوا بترحبوا فيه بتأهلوا فيه؟
2: لا اكيد مش واحد منكم هو عم يعطيك لقيني ولا تغديني المثل بقول لك يا رند. يعني اهم شيء المعامله الكويسه الحسنه، الابتسامه بالوجه، يعني تبتسمي بوجهه، الضيفيه، الضيافة اللي بحبها تكرميه، لانه هو بنفس الوقت يعني هو بكرم بنتك، بكرمكم انتوا، بحب اهلها، بحب خواتها واخوانها، بيحترم الجميع. فبالمقابل انت ما بتقدري تردي له هذا الشيء بشيء ثاني، لازم يعني تردي له الهاي. وبنفس الوقت سبحان الله الا يضل يعني طبعا لازم يضل الاحترام والخصوصيه، ما بتقدر انك تدخلي على حياتهم باعتبار انه هو ابنك. حتى هلا يعني حتى الاولاد نفسهم، هلا ابنك نفسه ما بتقدر انت تعرفي خصوصياته كلياتها كامله. طبعاً. فما بالك اللي نسيب. فالحمد لله رب العالمين، لازم يضل في احترام وحدود عشان هو يضل يحكي لك ويقدم لك اللي انت بتحبيه، وبنفس الوقت يعني الاحترام يضل متبادل بين الطرفين.
0: طب ميساء احكي لنا هالسر، شو بيطلب منك اكثر طبخه بحبها من تحت دياتك نسيبك؟
2: هو بحب اكثر شيء كبسه، وبحب مشروب الكركديه، يعني هو صدقا من حد ما خطب بحب الكركديه، وانا ما زلت كل
0: يعني
2: ما يجي
0: كركديه
2: وكبسه. انا سعويس بحب اصبح عليه.
0: يسعد صباحك يا انا سعويس،
2: ويا هذا الذريه الصالحه يا رب. يا رب
0: ودير بالك على زوجتك، والله انه اذا هيك الام فكيف البنت. الله يخليكم لبعض يا مسا.
2: والله الحمد لله حبيبي. وبنفس الوقت يعني الحمد لله رب العالمين، ماما نفس الشيء الحمد لله، جيران بناتها كلياتهم بحبوها وبيحترموها نفس الشيء الحمد لله، شعور متبادل
0: الحمد لله رب العالمين. الله يديم عليكم المحبة يا ميساء، الله يخليكي. شكرا شكرا يا حبيبتنا، الله يسعدك ويبارك فيكي. معنا كمان مشاركة. أم أحمد يا عمدتنا، يسعد هالصباح.
3: يسعد قلبك ويسعد قلوب المستمعين.
0: كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب، مع أحبابك خير. يا رب
3: وانت بمليون خير والجميع. عموما العمر رقم.
0: العمر رقم طبعا.
3: العمر رقم، والعمر بالأيام الحلوة الواحد بعيشها، والحمد لله ممتنة لربنا إنه الله أعطاني زيادة ما أستحق.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: ربي لك الحمد. وشكرا لكل واحد هناني، وإن شاء الله بهنيك وكل واحد في اللي بحبه.
0: يلا يسعدك.
3: أهنيك فيه يا رب.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك يا حبيبتنا، وطولة العمر لإلك يا رب مع أحبابك وغواليك وحديقتك الحلوة. أنا مصرة على الحديقة لأنك ربيتيها كل شبر بندر زي ما بيحكوها. صح صح 100%. احكي لنا يوم أحمد رأيك بالموضوع اليوم، شو رأيك؟
3: يعني شو بدي أحكي لك؟ يعني أبو أحمد نسيب لأمي، والحمد لله رب العالمين، يعني والله بعدها أمه
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: أمي هي بتكون خالته. لكن بدي أحكي لك شغلة، نسيب إذا كان بخاف الله وتقي ما تخافي منه.
0: أيوة، إذا كان بخاف الله وتقي ما تخافي منه. نعم. لأنه رح يصون بنتك.
3: نعم، رح يصون بنتك العمر كله، ورح يصونك أنت كحماة وحمل العمر كله. ولكن يا حبيبتي يا رند، نسيب نسيب، لكن شو مكان يا عمي، يعني في زي أبو الليث ابني حدغل الروح. لو كل نسايب الدنيا، وكثير في منهم حتى نسايب ومخلين من بناتي وهيك، في منهم بكويس وفي منهم اللي الحمد لله. لكن بعد ابنك فش
0: طبعا، ما في ما في زي الضنا. صح،
3: يعني عندي ابو الليث اقول لك اغلى من روحي.
0: يلا يخلي لك يا رب ويبارك فيه وتشوفيه
3: يعني الله يحفظه وين ما راح وين ما جاء.
0: الله يخليك.
3: سمعني او سمعيني كل العالم، ابو الليث غلى الروح، واللي بحب اولادي بحبهم، واللي ما بحبهم والله ما نحببهم.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك ويحبب خلقه فيك يا ام احمد، وانت واولادك واحفادك كمان
3: يا رب. احفادي اغلى لسه من ابياتكم.
0: احنا عارفين هذا الكلام الكل، احنا شفنا الصور، احنا شفنا تركيت لهم كل الساحه.
3: يا قلبي يا حبيبي،
0: ما اغلى من الولد غير ولد الولد زي ما بيحكوها.
3: طبعا صح. ربنا يحفظهم جميعا ويحفظ
0: يا
3: الكل الجميع. وديروا بالكم يعني الواحد ما يفرض كل دفاتره عندنا سايبه.
0: صح صح، بكره بصير معيار، اليوم نفضفض بكره نتعاير.
3: عند اي مصاب بتلاقيه ما شاء الله.
0: يلا يسعدك يا ابو احمد ويخلي لك احبابك. شكرا يا حبيبتنا، شكرا لك. الله يسعدك ويبارك بعمرك. يا هلا ورحب، هلا بيكي.

0: معنا مشاركة. عمر يسعد صباحك يا عمر. هلو.
1: خير أخرك.
0: أهلا أهلا، كيف حالك؟
1: أحمد الله تمام. يا هلا. نكون إحنا منشكحين مبسوطين.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد يعني لله. يا عمر أنت اليوم نسيب لحماتك وعندك نسيب ولا ما في؟ في صح؟
1: طبعا في نسيب وفي كنة وفي كل شيء.
0: يا عيني ما شاء الله تبارك. طيب شوف بدنا نخلي سؤالك شوي صعب. كيف كنت كنسيب وكيف أصهرتك معك؟
1: والله شوفي أنا يعني بقول في مثلا بقول مادح نفسه كذاب، لكن أنا إن شاء الله صادق معك.
0: ما شاء الله عليك.
1: والله أنا كنت مع حماتي والدتي الثانية. ونفس الشيء كانت والله يا أخترا لما كنت أرشح أبوسه أرشح رشحة تقلق.
0: يا حبيبي.
1: طلع قلقان كل شوية تحكي تليفون لبنتها اللي هي مرتي. تقولها اعملي له مرمية، اعملي له ينسون، اعملي له كذا، يعني إلى خاطر هي تيجي وتطببني وتعالجني. فرحمة الله عليها ورحمة الله على أمي يعني. أنا بالمقابل كنت عاملها كأم. يعني مش إنه أقول لحماتي ولا عمتي شيء، أمي يما يعني رديا. فلذلك يعني اللي أنا بالنسبة كمان إشي أصهاري وحتى مرت ابني بعتبر ناس من العيلة من أولادي.
0: ما شاء الله.
1: أنا بعتبر نسيبي إنه مثلاً جوز بنتي أو هي كنتي، لا هذول أولادي وبنتي.
0: ما شاء الله.
1: لأنهم يعني أنا ما أحترمهم أحترم ابني.
0: طبعاً.
1: لما احترم كنتي بحترم ابني.
0: صحيح.
1: لما احترم صهري جوز بنتي انا بتقدير لبنتي برضو.
0: طبعا طبعا. بعدين يعني اولادهم غواليك احفادك والله بتستناهم. تستني ما انت بتكون
1: طبعاً.
0: اكيد طبعا
1: طبعا. بعدين يعني اخترنج يعني انا معطيه شرفي، معطيه عرضي، معطيه يعني خلاص اكرم لك معطيه عرضك.
0: طبعا طبعا اكيد طبعا.
1: كيف بدك تعامله؟ يعني بدك تعامله واحد من اولادك من اهل البيت.
0: طب شو رايك يا عمر بالناس اللي اذا حبوا الاب بحب الاولاد، ما حبوا الاب ما بحبوا اولاده حتى لو انهم احفادهم؟
1: لا والله انا
0: وكذلك الامر يعني بالنسبه للام، يعني كذلك الامر بالنسبه للام، يعني حبينا الكنه حبينا اولادها اللي هم احفادك، حبينا الصهر حبينا اولاده، كرهناهم كرهنا اولادهم. شو رايك بالناس زي هيك؟
1: والله انا هاي مش عندي.
0: بس هي موجوده.
1: انا هاي في في في بعض الناس صحيح، بس بقول لهم اتقوا الله لانه لا تخلوا الأولاد ضحية.
0: صحيح.
1: يعني ممكن
0: صحيح.
1: ممكن يعني ممكن يكون نسيبك فعلا طلع ممكن يكون خلينا نقول شويها لود عن الطريق، ناش نقول إنه سيء شوي لود هيك يعني انحرف شوي.
0: هو إنسان كمان بالآخر.
1: أو كذك. لا تخلوا الأولاد ضحية.
0: صحيح 100%.
1: يعني هذا حفيدك أول عن آخر حامل اسمك.
0: صحيح صحيح 100%.
1: يعني وين ما تلف راح يرجع مرجوعه لك.
0: صحيح.
1: فلا تخلوا الاولاد ضحيه حتى لو كانوا ابائهم يعني سواء ابنك او كنتك او صهرك بالمقابل صاروا سيئين.
0: صحيح.
1: الاولاد خليهم حسابهم لحال ودرجتهم لحال حتى ما يكونوا ضحيه، هذول ابرياء. شو دخلهم ابرياء؟
0: والله ما دخلهم. والله ما شاء الله عليك يا عمر، نسي يعني شو بيحكوها نسيب، ما شاء الله نعم النسيب والزوج والاب والجد، ما شاء الله عليك، الله يخليك لعائلتك يا رب. وشكرا على مشاركتك معنا، الله يسعدك ويبارك فيك. يعني ننتقل معكم لموجز الاخبار مع الزميله صفية ابو طعيم، وبعدها استضافتنا اللي جدا مميزه، خليكم معنا.
2: الحادي عشر ظهرا بتوقيت الاخوين زلطيمو للحلويات على حياه اف ام.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تنظم الخميس المقبل معرضاً للتشغيل الصناعي بمشاركة نحو 50 شركة من مختلف القطاعات الصناعية يطرح قرابة 1000 فرصة عمل في منشآتها وشركاتها. الدوريات الخارجية العاملة على طريق وادي عربة تضبط مركبة شحن وعلى متنها 26 راكباً في الصندوق الخلفي للمركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم اليوم منزلاً في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. مستعمرون يسرقون نحو 300 رأس من الأغنام وحصاناً خلال تسللهم إلى بلدة دير دبوان شرق رام الله. مجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي تواصل ميليشيا الحوثي ارتكابها ضد المملكة العربية السعودية. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تقر بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في السعي لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة دون تحقيق المطالب الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

بحران فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، لأنه كل شخص فينا بحاجة لجرعة إيجابية وبحاجة للكف اللي صحي يقول له يلا حان الوقت لتسعى ولو توصل للي بدك إياه. اليوم قصة النجاح في بيت حواء جدا مميزة، قصة حلم صغير بلشت تبين ملامحه وبلش يشتغل عليه بكل جد واجتهاد. بدنا نرحب بضيفنا المميز نصر سريحين. اهلا وسهلا فيك يا نصر.
1: اهلا وسهلا بيك.
0: يا هلا بيك ووالده عبد المنعم عبد الله، هلا بيك.
2: حياك الله.
0: يا هلا ورحب في يعني اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم في استديوهات اذاعه حياه اف ام. نصر شو اللي عامله؟ ما شاء الله عليك.
1: يعني عادي ايش يعني قاعد اشغل قاعد مسرح عمي وأبوي قاعد شغل بها.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. طب خلينا بالبداية تحكي لنا عن حالك شوي، تعرف عن حالك، شو رأيك عشان اللي يسمعنا يعرف مين نصر؟ يلا.
1: أنا اسمي نصر عبد المنعم عبد الله العايد السريحين.
0: قد ايه عمرك يا نصر؟
1: عمري 20 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله، طولت العمر يا نصر.
1: عفل.
0: نصر انت اليوم بتلعب رياضة ومجتهد ورياضي بامتياز.
1: يعني دائما اكل يعني سكرات، دائما العب جيم، اقعد اشي مفيد. اشي بيض، ايش يعني فواكه يعني وخيار مفري مندوره، يعني ايش يعني ماشي على راجيم الزبط،
2: اكل صحي وروجيم.
1: اكل صحي الزبط.
0: طب يعني سؤال سؤال، صحن سلطه ولا وجبه شاورما يا نصر؟
1: لا نقيش شنو بنا.
0: صحن سلطة.
1: صحن سلطة. كل مرة يوم جمعة سوي صينية سمك.
0: تعمل صينية سمك كل جمعة؟
1: كل جمعة.
0: هاي لازم يا جماعة، احنا بنعرف كل جمعة لازم منسف. اللي انت عندك
1: سمك.
0: سمك. يلا يا ريت صحة وهنا، يا ريت صحة وهنا. عبد المنعم اهلا وسهلا فيك.
2: حياك الله، الله يسلمك.
0: بدنا تبلش معنا من لما وعي على الدنيا نصر، كيف بلشت معك اهل وكيف وصلتوه لحتى شاب من ذوي متلازمة الحب متلازمة الداون لحتى يقعد هاي القعدة بثقة ويعبر عن نفسه ورياضي بامتياز؟
2: يعني الحمد لله، بس بلش يعني 4 سنين 5 سنين صرت أخذه على مركز بأربد أعلم به، وبعدين جبت له أستاذ صار يدرسه بالبيت عندي.
0: ما شاء الله.
2: وتعلم يعني بعرف يقرأ وبكتب، هسا بكتب يعني على الخفيف، وحتى بفوت على برامج الذكاء الاصطناعي، بفوت بحب السيارات، بحب منتخب الأردن.
0: يسعد النشمي.
2: كثير مشجع يعني، لو من في مباريات مصور له فيديو ببعث لكم اياه، لو من اجى هدف للأردن شلون قام وهذا.
0: يا عيني يا عيني. بتحب كرة القدم يا نصر؟
1: نعم بدي.
0: طب اسالك سؤال عن جد، اي اكثر شيء بتحبه، السيارات ولا كرة القدم؟
1: يعني اثنين يعني سيارات وفوتبول يعني.
0: بتحبهم الاثنين.
1: بدي تحية حسين ابن عبد الله
2: الأمير حسين، بودي تحية.
0: يا عيني يا عيني، ودي له تحية، احكي لنا هيك بصوتك تحية للأمير حسين ابن عبد الله.
1: بني ودي تحية حسين ابن عبد الله، سوى منتخب وطني كله، جاب كأس العالم، كأس آسيا، كأس العرب، منتخبنا نشامة.
0: يسعد قلبك ما شاء الله عليك، انت بتحبهم من كل قلبك صح؟
1: كلهم لعيبة يحبهم
0: ما شاء الله. طب مين أكثر واحد بتحبهم فيهم يعني؟
1: يعني أكثر واحد أفضل لاعب من فرنسا أردني موسى التعمري.
0: بتحب موسى التعمري؟
2: بلعب مع فرنسا.
0: أوكي ما شاء الله. يعني أنا بعرف على الخفيف ترى، أنا ما بعرف.
2: لا هو بعرف.
0: بس هاي المعلومة من أنا بعرف على الخفيف بهاي القصص. ما شاء الله عليك ما شاء الله. فأنت اليوم مع عبد المنعم اشتغلت على نصر حتى يكسب مهارات اللي هي التواصل، القراءة والكتابة، ما شاء الله. بس ما شاء الله يعني مبادرته وحديثه والأشياء اللي عم بيعملها وعم نشوفه على السوشيال ميديا، كيف استطعتوا أن تغرسوا هاي المبادئ، هاي التقاليد، هاي العادات والدين في نفس نصر؟
2: احنا أخذنا يعني صرت وين ما أروح أطلعه يقعد مع الناس، صار يختلط مع الناس، الاختلاط أعطاه حافز كبير مع الناس بدل ما يكون انه قاعد لحاله بالبيت، وتعلم كل شيء يعني حتى التلفون في شغلات ما بعرف لهاش. هسه حاطين له، احنا منخاف عليه مشان ما يضلش التلفون قاضبه، حاطين له برنامج اخته بتفتح له اياه، ابوه امبارح فتحه لحاله وسواه بفوت على التلفون شغلات غريبه يعني.
0: هذا انت ولا ما عندك شيء بمنعك، ما في شيء بوقفك. انت بتتحدى الكل.
1: انا اتحدى كل، يعني قلهم
0: كلها. ما بالضبط، احنا ما في اشي بيمنعنا صح؟ شو بتتمنى تعمل لما بالمستقبل يعني؟
1: يعني دائما اختي اسمعني قرآن سورة ياسين.
0: ما شاء الله حافظ سورة ياسين كاملة.
1: لا أولها حافظ. أولها يعني شوي يعني اسمها أختي بيان أبا منعم السيحين.
0: ما شاء الله بيان بتحفظك القرآن يعني.
1: آه.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. وحاب تكمل سورة ياسين كاملة حفظ؟
1: كمل حفظ يلا.
0: يلا.
1: ياسين والقرآن الحكيم من المرسلين على صلاة المستقيم تنزيل تزهيم
0: تقول
1: تنزيل حقا نحنون سنون
0: يعني احنا بدنا تحفظ السورة كاملة وتحفظ القرآن كامل بتحب؟
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب.
1: بس نكبر نشغل اجار عمي وابوي سوا
0: تشتغلوا مع بعض انت
2: انا وعمو عندنا مصلحه يعني حديد
1: بس علمني شغل اخوي زني رايح بن سيارات بس اخوي قال لي روح ودي ورقه عمر وارجع
0: طيب ممتاز هيك انت عم تجرب اشياء عشان تشتغلها بحياتك صح
2: وباخذ راتب شهري يعني
0: ما شاء الله
2: مش حافز بضل
0: ما شاء الله طبعا لانه هو عم بيشتغل وعم بيرد على الكل. طب نصر اليوم انت كيف بتهتم بصحتك ولياقتك يعني لما تصحى من النوم
1: بس
0: تاكل يعني احكي لنا جدولك
1: اهتم لا تصحى الساعة 7:30 تروح مع اخوي دوام كان أبوي مسافر دايما يروح مع أخوي
0: يروح الدوام مع أخوك بعدين إيش بتاكل
1: بس يجي أبوي يروح مع 9:30
0: وإيش يعني إيش بتعمل بيومك يعني لما كيف بتكمل دوامك بعدين بتتغدى بتروح على الجيم
1: وإيشي أشمل دوامي بس خلص دوامي في 2:30 يروح على الجيم
2: بروح على الجيم بعد 2:30 بقعد 1:30 بعدين بروح على البيت.
0: طب إذا كانت يعني الوالدة طبخيت لك أكل ما بيزبط بالدايس.
2: ما بعرف شو أكل.
0: أبداً.
2: أبداً.
0: طب شو بتسوي شو بتعمل؟
2: بضل بتأخر وبعدين بأكل شغلات خفيفة يعني.
0: طب أنت ليش مصر تنحف هيك ما شاء الله منيح نزل كم كيلو نزلت لحد الآن؟
1: أمي بس هي حبيبتي غالي علي يعني أني دائماً أني أطبخ العديها هي يكون أحسن واحدة كلها.
0: يا بي لأنك بتحب تأكل من تحت إيديها
1: أنا حب أكل أديها هي جبتني لبطني
0: طيب شو أكتر طبخة بتحبها ماما بتطبخها
1: يعني أمي حبني مخية طبخة صينية
2: طبخة صينية
0: طيب وعادي أنت بتحب صح بتحب الملوخية والصينية
1: يعني هيش يعني شكر يعني بالضبط
0: يعني ملوخية
2: وصينية بدلك نقول هيش
1: يعني منسف أردني شان بنا شان ملك عبد الله يعني
0: يا بي يا وي ما أطيبك أنت بتحب المنسف إنك أردني بتحب الملك عبد الله
1: أني أردني أنا عايش في الأردن كل جمهور كل جمهور كيف أنا أفوز إنه عبارات رمفة جمهور رمفة جمهور مريح تشجع رمفة عيب رمفة فإلي صاحب حمزة الدردون
0: أنت بتشجع الرمثة أكيدك تشجع الرمثة ومنتخب الرمثة
1: فإلي صاحبي اسمه حمزة خالد الدردور
2: حمزة الدردور
0: هذا لاعب صح؟ هو صاحبك؟ والله انت
2: صديقي له عيسى الصقار
0: ما شاء الله
2: وغنى مهرجان جرش اطلعوا على المهرجان
0: ما شاء الله يعني هاي الكل بيحكي لك احنا بنحب الملوخية مثلك ام احمد بتقول لك انا بعشق الملوخية مثلك بس بتحبها مع ارانب انت بتحبها مع دجاج ولا لحم ولا مع ارانب؟
1: يعني حبه مع دجاج يعني
0: مع دجاج بيحبها يعني شوف هلا احنا تعرف شو حاطين انت عارف شو عم بين على الهواء طلع حاطين انت كيف تلعب بالجيم كيف انت عندك لياقه كيف بتشتغل كيف بتلعب رياضه كيف تعلمت لحتى وصلت لهاي المرحله
1: اي مرحله تلعب يعني على جهاز ركض نلعب حديد العب جهاز وكل شيء العب من تكتيك من زاوية خبره اجرائي جسمي كل شيء كل شيء مريح
0: ما شاء الله كم كيلو صرت نازل لهلا
1: نازل اني 14 اكثر من 14 كيلو
0: 13 كيلو تقريبا ايش ناوي كمان ناوي تنزل ولا ناوي زي تبني عضل شو ناوي
1: دائما انزل لازم ارفع العضل في يصير يكون مريح يكون
0: مليح باذن الله تعالى انت مليح ما شاء الله عليك انت مش مليح لعاد
1: مريح
0: طبعا مليح ما شاء الله عليك الله يسعدك.
2: يعني المدرب اللي بالجيم بقول لي انه بتدرب احسن من بعض الشباب
0: ما شاء الله. هل كنت النقطه بدي احكيها ما شاء الله عليك
2: بتدرب وبعدين يعني لازم يروح يتدرب بزعل اذا ما بروح
0: ما شاء الله طبعا لانه خلص صار جزء من يومه يعني. طيب اليوم يا نصر ناس عم تسمعنا ناس ماشي بحياتها طبيعي وما عندها التحديات اللي انت بتواجه احكي لي.
1: خواتي معي
0: كمان معك بالجيم؟
1: لا خواتي الحال
0: مالك
1: عندي بيان وصباح ولينا وسهرة وسجة
0: ما شاء الله الله يخلي لك ياهم.
1: حنا بقين خمسة خمسة خوات عندي
0: ما شاء الله تبقى خمس وردات هذولا خمس وردات الله يخلي لك ياهم بتحبهم كتير من أكتر واحدة بتحبهم
1: بحبهم فيها. كثير أمي خواتي كلها مرت أخوي
0: يا عيني يا عيني يا عيني هاي الحنية هو يلي بمتلازمة الحب عنده كل الحب يا نصر ما شاء الله عليك.
1: هي له كل أخوي وأبوي وعم زايد يعني بكر ومعاد عم زايد عبد الله كلهم بحبهم
0: هم بيحبوك أكيد هم بيحبوك. طب يا نصر اليوم في ناس عم تحكي بحالها إنه إحنا ما عندنا زي نصر تحديات بحياتنا بس ما بنلتزم برياضة وما بنعمل إشي شو بتحكي للناس يلي ما بتلتزم برياضة ولا الأكل الصحي؟
1: لازم لحدهم تحدي خاص إلكم في إلي صفحة كنا يوتيوب حطوا الاشتراك كناتي شان حطوا لكيا فيديو شان راد يكون بزبط يكون كنا نصر مليون شاهد
0: ما شاء الله. طيب انت ايش بتتحدى الناس تحدي بالرياضه يعني كيف بدك تنصحهم
2: يعني تنصحهم انهم ينحفوا ولا يضلوا ناصحين؟
1: اديهم تحدي خاص لهم اديهم انحفوا ممنوع على صح اكثر من الصح
0: ممنوع النصاحه
1: ممنوع على صح وكل شيء خفيف وكل شيء صحي
0: يعني يعني. طيب ليش ممنوع النصاحه شو بتعمل لنا النصاحه؟
1: النصاحه مش مريح يعني بدي ازره ولا بقول
0: طبعا انها بتخلي امراض بتصير امراض عند الناصحين صح
1: بس السمنه الامراض بس واحد صح افقع واحد وموت واحد
0: لا بعيد الشر بدناش حدا يموت احنا بدنا رياضه ودايت صح
1: بدنا رياضه ورجيم يعني
0: ورجيم لازم يعني ما بزبطش بس الرياضه لحالها. طيب في ناس بتحكي لك انا بس بدي العب رياضه بديش اسوي رجيم بزبط
1: لا
0: شو لازم يعمل
1: لازم العب رياضه روح الجيم اضرب مريح يعني زي ايش يعني
0: لازم تروح المدرب منيح وحتى تتوازن بين الأكل والرياضة صح؟ إن شاء الله على خير. طب أنت حاب تلعب كرة قدم مع المنتخب الأردني؟
1: نعم تلعب مع رمفة مع برشلونة مع منتخب الأردن
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: بس أنا رئيس تبع برشلونة يعني تمام بس شفني لاعب سألعب ما في محارة لدينيو محارة موسى التعمري
2: لدينيو
0: بدك تصير تلعب مع موسى التعمري يعني؟
1: لا
2: ايش مثل
0: انا ما بعرف صراحه بهيك قصص كره القدم انا ولا بعرف فيها انتوا ايش اشرحوا لي لاني انا ما بعرف كره
2: لا
0: القدم
2: لا بده مثل مهاراتهم يلعب يعني مثل موسى التعمري ما هو اخذوه فرنسا هسه بيلعب مع فرنسا
0: فانت بدك تصير زي مهارات موسى التعمري
1: مهارات موسى التعمري لدينيو
0: ما شاء الله. وانت اصلا عندك مهارات كره القدم
1: انت مهارات دائما العب قد ولاد خواتي قدهم طابه لو بخهم جبانيهم اقوى
0: ما شاء الله
2: بلعب معهم بجيب جوال هو شاطر باللعب
0: طبعا ما شاء الله مبين الشطارة مبين انه انت اليوم يا نصر بابا وماما واخوانك كلهم ساعدوك لحتى قدرت تكون احلامك كتير كبيرة
1: يعني كبيرة يعني كلها يعني كلها امامي واخواري رحبوني
0: بحبوك لانك انت بتحبهم اكيد
1: اكيد بحبهم كثير
0: ما شاء الله عليك يا نصر. عبد المنعم اليوم أكيد المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه فيه تحديات كبيرة لنصر خصوصاً هو حدا معطاء بحبه وبمشاعره وبيبادر وبكون موجود مع الناس. كيف علمته يحمي نفسه بهذا المجتمع؟
2: والله علمته الحمد لله يعني الناس عندنا تقبلوا يعني مثل نصر ما حدا بيحكي كلها بتحبه وين ما يروح لأنه هو شلون يعني بحكي بتكلم وهذا والناس يعني مش مثل أول شايفة يعني صاروا يتقبلوهم متلازم الداون
0: من
2: زمان يلاقيهم يلحقوهم وهذا يعني شغلاته غلط طيب
0: طبعا
2: وهذول من الله يعني هذول البركة بالدنيا هسا
0: طبعا هذول. لازمت الحب أكيد
2: وبعدين أهم شغلة هذول عندهم إنه ما عندهم مش لا حقد لا إشي اللي بقلبه بسولفه
0: طبعا
2: مباشرة طبعاً. والحمد لله ماشي مع الناس

0: جيته بمدرسة وصار بالمدرسة يعني في بعض الأولاد بتلاقيهم
1: تنمر.
0: طلعته من المدرسة وجبت له أستاذ عندي صار يدرسه بالبيت.
1: فأنت ما دمجته أصلا بالمدارس؟
0: لا حطينا بيجي سنتين كان ابن عمي مدير حطه وبعدين طلعنا بس خلص ابن عمي وقع دائما هو المدير داير باله عليه يعني وصرنا نخاف عليه من في بعض الأولاد يعني بيخوفوا.
1: أكيد طبعا مواضيع التنمر يلي بتصير هي بتخوف أكيد بالآخر.
0: طلعنا من المدرسة ورجعت الأستاذ ظل يدرس عنده صار عمره تقريبا 15.
1: بس ما فكرت أنه تخليه يقدم توجيهي يدخل جامعة ولا لا؟
0: لا والله
1: لا أبدا
0: هو اللي ما بزبطش
1: أوكي حسب بدأت. المرحلة اللي هو ممكن يكون فيها. بس ما شاء الله مدام وصلنا لمرحلة إنه هو عم بيكتب وعم بيقرأ وقادر يكون يتعامل مع المجتمع كما هو. فإحنا تغلبنا على كثير تحديات بتواجه متلازمة الدم
0: بتعامل وبيجامل الناس يعني كويس بيجامل الناس بفوت وبسولف وهذا بيجاملهم يعني الناس مبسوطة منه
1: ما شاء الله
0: بيجوا علينا يعني على المكتب يشوفوه بس المعارين يحبوه
1: لا أكيد طبعا ما شاء الله ما شاء الله. وكمان يعني لما كنا نتفرج أنا وياه على الريل سبعون بقول هاي مسبحتي. فهو أصلا بيلبس ثوب وبروح الصلاة ومازك هاي المسبحة. قدي كان مهم أنك تضيف الجانب الديني لنصر وتغرس فيه قدي مهم يصير يصلي يعني الأشياء اللي بيعملها أي شخص.
0: الحمد لله ما هو شافنا بيصلي صار يصلي معنا هم ترى عندهم حب التقليد بقلده هم
1: بيحب يقلد
0: وصار يروح معنا على المسجد واخذته على العمرة مرة على مكة
1: يعني
0: هناك على العمرة وبحب هو يصلي وهذا بس أكثر شيء هسه صاير ميوله للأغاني
1: لا يا نصر بدنا نحفظ القرآن يا نصر
2: نحفظ القرآن
0: طول الوقت بغني يعني
1: لا هلا إن شاء الله بصير يحفظ القرآن بيكمل سورة ياسين بيكمل الأمور. عبد المنعم اليوم يعني في نهاية هذا اللقاء اللي إحنا كتير مبسوطين معاكم
0: الله يسلمك
1: شو بتوجهه أو أنت كأب بتوجه كلمة لأم أو أب عندهم طفل من ذوي متلازمة الداون هكلين هم الرحلة خايفين منها خايفين من العقبات خايفين من المجتمع شو بتوجه لهم رسالة؟
0: والله إذا الواحد يعني مؤمن بالله مزبوط ما بخافش من إشي هاي أهم نقطة لأنه في ناس أنا شفت ناس بخبوهم ما بطلعوهمش نهائي يعني يعني المفروض أنه يطلعوا وبتعلم
1: صح
0: وبصير
1: صح.
0: أنا شفت بأمريكا رحت أمريكا تخرجوا من الجامعات نفس حالة نصر نفس حالته يعني تخرج من جامعة أي إنسان شو بتعطيه بتعلميه بصير
1: صح 100%
0: أما إذا لا سمح الله يعني حشاكوا إذا هملوه بضيع
1: خلص
0: حتى الصاحين يعني بهملوهم
1: طبعا بضيع
0: الشوارع
1: صح 100% صحيح
0: يعني بوجه لهم إنه هذولا بركة من الله وأجر عظيم عند الله هاي أهم نقطة
1: أكيد.
0: يعني هذا اللي بده يدخل الواحد الجنة فإذا يخافوا الله بيهم ويمشوا معهم في ناس يعني بس يشوفوهم بيزعلوا منهم أبات وهذا
1: للأسف
0: بعرف. يعني حرام هذا الشيء
1: صح 100% نصر نعم. في آخر اللقاء شو بتوجه كلمة للمستمعين والمشاهدين
2: يعني دايما تلعب أخبار عربية أردنية
0: بس الجيل العربي يصوروه بالشغلة
1: ما شاء الله ما شاء الله يا عيني يا عيني هلأ بنشوفها بعد الحلقة هلأ بشوفها بعد الحلقة بس شو بتحب توجه كلمة للناس يا نصر للمستمعين الناس اللي عم بيسمعوك وبيحضروك شو بتحب تحكي لهم
2: يعني شو محمد يعني كريم ديب يعني
0: لا شو بتوجه للناس رسالة
2: يعني
0: تشكرهم
2: بشكرهم يعني الكل يعني بس
0: تعاون معك
2: قوم معي يكون
1: نعم 100% شكرا يا نصر شكرا عبد المنعم شكرا جزيلا كنت ضيوفنا اليوم وشكرا على القصة الإيجابية قدي حلو إحنا اليوم نربي أبنائنا ونخاف الله فيهم شو ما كان وضعهم بالآخر بنشوف شاب واثق من حاله قاعد بعبر عن نفسه شكرا يا نصر شكرا عبد المنعم
0: شكرا لك
1: وبارك فيك أما أنتم مستمعين الكرام فاصل ومكملين معكم خليكم معنا

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: 5B مول متجكة واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

أهلا وسهلا فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم حلقتنا لليوم. قبل الفاصل كان معنا نصر. نصر هو قصة شخص تخطى تحديات عديدة لحتى وصل اليوم ولا يكون قادر يحكي عن حاله بثقة، يعرف عن نفسه، يعبر عن مشاعره. أكم أم وأب إجاهم طفل بمتلازمة معينة أو بحالة معينة وفقدوا الأمل من الحياة وقال لك خلاص كيف بدي أعرضه للمجتمع، كيف بدي أطلعه، كيف بدي أوديه، كيف بدي أجيبه، كيف بدي أخليه يواجه الناس. بنكون خايفين عليهم من التنمر من الناس المحيطين فيهم، مش خايفين عليهم من أنفسهم، لأنهم كلهم حب، كلهم مشاعر لطيفة، كلهم عطاء، يعني أنقياء اللي بقلبه على راس لسانه زي ما بيحكيها، ما بيعرف الحقد، ما بيعرف الكره. فبنكون خايفين عليهم من المجتمع اللي حواليهم. فقرر أبو نصر ما يخبي لنصر ويكون موجود معه بكل مناسباته الاجتماعية، بالأعراس، بالروحات، بالجيات، لحتى يكون شاب واثق من حاله وبيشتغل وبياخد راتب كمان، لأنه عم بيعمل جهد، عم يخدم، عم يقدم. فبالتالي هاي رسالة لكل الأمهات، لكل الآباء يلي إجاهم أو تبشروا في طفل بمتلازمة داون جاي لعندهم، جايهم على الطريق أو إجاهم هذا الطفل. خلينا نفكر بالموضوع بطريقة أخرى، وخلينا نفكر كيف ممكن نعطيه حياة كريمة زيه زي أي شاب تاني.

0: يعني حلقتنا اليوم كانت خفيفة لطيفة قريبة للقلب مليانة حب مع استضافتنا وأكيد بمكالماتكم الجميلة. قدي حلو لما نعرف أنه لسه لليوم عم بنعامل الصهر والكنة كجزء من هاي العيلة، ومهما تقدمت الدنيا وتعددت المسميات النفسية اللي نطلقها على الأشخاص، إشي بقول لك توكسيك، إشي أبصر شماله، إشي نرجسي، تعددت الاستشارات وتعددت هاي التسميات، إلا أنه العيلة بتطلها وحدة واحدة بإذن الله تعالى. أما لهم كن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، بأمان الله.
1: بيت حواء

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن يعني ائتوا بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها، وأتموا الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا، يعني الحصر له أسباب عديدة. فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة، يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بنوي الحاج، لويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش فيه الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام، بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة، واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون له نيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تنظم الخميس المقبل معرضاً للتشغيل الصناعي بمشاركة نحو 50 شركة من مختلف القطاعات الصناعية يطرح قرابة 1000 فرصة عمل في منشآتها وشركاتها. الدوريات الخارجية العاملة على طريق وادي عربة تضبط مركبة شحن وعلى متنها 26 راكباً في الصندوق الخلفي للمركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم اليوم منزلاً في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. مستعمرون يسرقون نحو 300 رأس من الأغنام وحصاناً خلال تسللهم إلى بلدة دير دبوان شرق رام الله. مجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي تواصل ميليشيا الحوثي ارتكابها ضد المملكة العربية السعودية. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تقر بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في السعي لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة دون تحقيق المطالب الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلامه الموجز والبلاغة في الإيجاز: الندم توبة. ولكن علماء الحديث الذين شرحوا هذا الحديث قالوا: لا بد من علم كان سبب هذا الندم، ولا بد من عمل يبنى على هذا الندم. فكأن الندم مركز سبقه علم وانتهى إلى عمل. فعند المحققين من العلماء التوبة علم وحال وعمل. أما أنها علم، كيف يتوب الإنسان من ذنب لا يعلم أنه ذنب؟ أنت حينما تدرس اللغة العربية وتستمع إلى نص يقرأ عليك تكشف الأخطاء، أما إن لم تدرس هذه اللغة لا ترى الأخطاء. فالإنسان قد يرتكب ذنوبا لا عد لها ولا حصر، ولأنه لم يطلب العلم الشرعي ولم يعرف منهج الله عز وجل، فيرتكب هذه الذنوب ويظن أنه لم يفعل شيئا. فلا بد من أن تعرف منهج الله عز وجل: افعل ولا تفعل، لا يعذر، لأن الله عز وجل يحاسب على الجهل عندئذ. لكن حينما يكون الإنسان مؤمنا طائعا منيبا وقد غفل عن مخالفة بسيطة، إن الله كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. حينما تكون في الطريق إلى الله وأنت تتحرى أمر الله ونهيه وغفلت عن مخالفة بسيطة بجهل غير مقصود، فرحمة الله عز وجل تسع هذا الذنب. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن الله غفور رحيم. إذن لا يمكن أن يتوب المؤمن من ذنبه إلا إذا عرف منهج ربه. حينما تعرف دقائق الشرع ينبغي أن تكشف الذنب. ولكن ما من عمل بعد الإيمان الحق الذي يحملك على طاعته، ما من عمل أعظم من معرفة منهجه. إنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، فمنهج الله عز وجل دقيق جدا، لكن المسلمين اليوم اختصروه إلى عبادات شعائرية. الدين منهج متكامل يبين علاقات الإنسان مع نفسه ومع جسمه ومع زوجته وأولاده، في حله وترحاله، في إقبال الدنيا عليه وفي إدبارها عنه، في صحته ومرضه قبل الزواج وبعد الزواج، في كسب المال، في إنفاق المال. منهج الله دقيق جدا، ومنهج الله لا يحتمل أن تحذف منه شيئا ولا أن تضيف عليه شيئا، إنه من عند الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن ما دام الحديث عن العلم الذي ينبغي أن تعلمه حتى تتقي أن تقع في الذنب أو أن تتوب من الذنب، سماه العلماء العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة. وأنا أسوق هذا المثل دائما لأنه يؤكد هذه الحقيقة. لو أن مظليا أراد أن ينزل من الطائرة بمظلته، قد يجهل شكل المظلة، بيضوي أم دائري أم مربع أم مستطيل، قد يجهل نوع قماشها، قد يجهل عدد حبالها، قد يجهل نوع الحبال التي صنعت منها، قد يجهل لون الحبال، قد يجهل مئات المعلومات عن المظلة. لكن حقيقة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، إنها طريقة فتح المظلة. فطريقة فتح المظلة هذه حقيقة يجب أن تعلم بالضرورة. والدين واسع جدا، لكن في من الدين جزء من المعلومات يجب أن يعلمها أي مسلم وأي مؤمن على وجه الأرض، فإذا غفل عنها وقع في الذنب وهو لا يدري. يعني إنسان تزوج ينبغي أن يعلم أحكام الزواج، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، ما ينبغي فعله، ما لا ينبغي فعله، ما يجوز وما لا يجوز في العلاقات الزوجية. أنجب أولادا، كيف يربيهم؟ ما ثواب من يربي أولاده؟ ففي شؤون الزواج يجب أن يعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وتربية الأولاد. الآن أراد أن يعمل في التجارة، ينبغي أن يعلم أحكام التجارة، ما من دخل السوق أكل الربا شاء أم أبى. فمعرفة أحكام الزواج والطلاق وتربية الأولاد، أحكام كسب المال الحلال، أحكام إنفاق المال، يعني أنت سافرت أحكام السفر، يجب أن تتعلم من الأحكام الشرعية ما أنت بحاجة إليه. وهذا العلم اسمه علم ينبغي أن يعلم بالضرورة. ما لم تعلم هذا العلم ترتكب الخطأ وأنت لا تدري أبدا. فلذلك لا يمكن أن تنعقد توبة من قبل مؤمن إلا إذا عرف منهج الله عز وجل. معرفة الله شيء ومعرفة منهجه شيء آخر. أضرب لك مثلا، لو أن إنسان عرض عليك أن تقرضه مبلغا من المال ليشتري بيتا، وأنت طلبت أن يضمن هذا المبلغ أن يؤدى لك بعد عامين بالتمام والكمال، ولك أن تطلب أجرة على البيت لأنك ضمنت مالك بعد عامين دون زيادة أو نقصان، ولأنك طلبت أجرة لهذا البيت، فهذه الأجرة ربا بالمئة مئة لأنك ضمنت المبلغ. أما لو أنك ساهمت مع هذا الإنسان بشراء بيت لك منه الربع وأعطاك أجرة تأخذها حلالا بشرط أن مبلغك الذي في البيت خاضع للزيادة والنقصان بحسب سعر البيت حينما تريد أن تبيعه. فهناك أحكام كثيرة في كسب الأموال وأحكام كثيرة في إنفاق الأموال. فالمبذر أخ للشيطان، الإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي. فما لم نتعلم أصول كسب المال وإنفاق المال، ما لم نتعلم أحكام الزواج وأحكام العشرة الزوجية وأحكام تربية الأولاد، ما لم نتعلم أحكام السفر، فنقع بذنوب كثيرة جدا. فلا يمكن أن تعرف أنك مذنب إلا إذا عرفت أصل التشريع. إذن التوبة تبدأ بالعلم. كم من مؤمن التحق ببيت من بيوت الله وبدأ يستمع من المدرس إلى أحكام الشريعة، قد يشعر أن هناك مخالفات كثيرة وقع فيها دون أن يشعر. إذن إن أردنا الحديث عن التوبة لا بد من أن نبدأ بمعرفة منهج الله. إن معرفة منهج الله تكشف لك عن الأخطاء التي نرتكبها دون أن نشعر. وكمثل طبي، لا يمكن أن تعالج ضغطك المرتفع إلا إذا علمت أنه معك ضغط مرتفع. ولا بد لمعرفة الضغط المرتفع من مقياس تقيس به ضغطك. هذا شيء مبسط. لا بد من أن تعرف منهج الله كي تكشف الذنوب. أما الذي لا يعلم يرتكب أكبر الذنوب يقول ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئا. فالعلم حارس. لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذا الذي يبيع الدجاج دون أن يعلم حقيقة الذبح وكيف يعامل الحيوان حينما يذبح يقع في أخطاء كبير. أنا رأيت مرة في الشام من يذبح الدجاجة ويضعها في ماء يغلي فورا كي يزيل عنها ريشة، ارتكب خطأ كبير جدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى صحابيا يذبح شاة أمام شاة غضب، قال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل لا حجبتها عن أختها؟ يعني مثلا الخروف حينما نذبحه ينبغي أن نقطع أوداجه فقط، ومن قطع رأسه كليا وقع في مخالفة شرعية. ذلك أن القلب يتلقى أمرا بالنبض من مراكز كهربائية، هذا الأمر يعطيه النبض النظامي 80 نبضة في الدقيقة، لكنه يتلقى الأمر الاستثنائي عن طريق الدماغ. فالقلب عند الذبح مهمته إخراج الدم كله، فإذا بقي ينبض نبضا نظاميا يخرج بعض الدم. أما إذا بقي الرأس مربوطا بالجسم يأتيه الأمر الاستثنائي فينبض 180 نبضة. هذه النبضات كافية لإخراج الدم كله من الجسم. إذن النبي في توجيهاته لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما من مصلحة إلا تحتاج إلى معرفة بالمنهج الإلهي. فأنا أذنب لأنني أجهل. لو أنني أردت أن أطيع الله متى أذنب؟ حينما أجهل. بل إن أزمة الكافر يوم القيامة هي الجهل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. إذن أنا حينما أطلب العلم أطلب علمين، معرفة بالله عز وجل ومعرفة بمنهجه. المعرفة بمنهجه تقيني أن أقع في الذنب، وإن وقعت في الذنب غلبة كما قلنا في حلقة سابقة، معرفتي أن هذا ذنب يمكن أن أتوب منه. أنت لا يمكن أن تتوب من ذنب لا تعلم أنه ذنب. إذن التوبة علم. الإنسان فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. فأنت حينما توقن يقينا قطعيا أن هذا ذنب وأن الله سيعاقب عليه في الدنيا والآخرة، فتندم أشد الندم على الوقوع فيه. علامة إدراك الذنب الندم عليه. كأن علاقتنا مع المحيط أساسها قانون كشف عالم اجتماع: إدراك انفعال سلوك. الأفعى في بستان، أنا حينما أدرك أنها أفعى بحسب مفهومات قديمة متراكمة في الدراسة وفي التجارب وفي متاحف للأفاعي، وحينما أستمع قصص كثيرة عن الأفعى وعن مضارها، مجموعة هذه القصص والمشاهدات والدراسات تكون مفهوم الأفعى. فالإنسان حينما يرى أفعى في بستان بحسب مفهوماته عن الأفعى يدرك خطرها. علمه أنها مخلوق قاتل أو مؤذي ينقله إلى الاضطراب، واضطرابه منها ينقله إلى عمل وهو أن يقتلها أو أن يهرب منها. لكن تصور إنسان على كتفه عقرب، وقلت له أنت بالحرف الواحد احذر على كتفك عقرب، فبقي هادئا وبقي مبتسما والتفت نحوك وقال لك شكرا على هذه الملاحظة، أنا أتمنى أن أكافئك عليها بربك. هل فهم ما قلت له؟ لا يمكن أن يكون الحال إلا بعد الإدراك السليم، ولا يمكن أن يكون السلوك إلا بعد الحال الصحيح. إذن تدرك فتضطرب فتسلك. أنا حينما أدرك أن هذا ذنب يجب أن أندم عليه وأن أضطرب له، ندمي الصحيح واضطرابي الصحيح يحملني على أن أقلع عنه. إذن هو حال بعد العلم. بقي العمل. أنا علمت أنه ذنب فاضطربت، صحة علمي تنقلني إلى الاضطراب الندم، وحقيقة اضطرابي وندمي ينقلني إلى العمل. قال العمل متعلق بثلاث أزمنة: إن كان هذا الذنب قد وقع في الماضي فعلي أن أصلحه، وفي الحاضر أقلع عنه، وفي المستقبل أعزم على ألا أقع به ثانية. فإصلاح في الماضي وإقلاع فوري وعزيمة في المستقبل ألا أقع به. إذن التوبة علم وحال وعمل. إلا أن العمل إن كان كما قلنا في حلقة سابقة العمل موجه لإنسان، ينبغي أن أستسمح منه أن يعفو عني، أن أؤدي الحق، أن أستغفره إن اغتبته مثلا. إذن العمل متعلق بالماضي إصلاح، بالحال إقلاع، بالمستقبل عزيمة على ألا أعود إليه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم فيها بالصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

وتأسيسه بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب، مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 57 بعد 100.
1: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح. الحديث 1696. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. الحديث 1697. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان: مرة ضلعا من أعضائه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه. الحديث 1698. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. باب وفد بني تميم. الحديث 1699. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت. باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. الحديث 1700. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1701. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. الحديث 1702. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. الحديث 1703. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فكبرا علي، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم فيها بالصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

حياة أف أم، الكلمة الطيبة. الواحدة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة الاستثمار تعلن ارتفاع حجم استثمارات المناطق التنموية بنسبة 18.79%. وزارة الاستثمار تعلن حصول 65 مستثمراً على الجنسية الأردنية باستثمارات تبلغ 72 مليون دينار. مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف موظف سابق في أمانة عمان الكبرى 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس قرابة 149 ألف دينار. التقرير السنوي لمركز الوطني أو للمركز الوطني لحقوق الإنسان يظهر ارتفاع حالات عقر الكلاب في الأردن إلى 9586 العام الماضي. وصول 3 شهداء و27 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن الدولة وحدها دون سواها هي التي تفاوض باسم لبنان، وإن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمرا سهلا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالحقوق الكاملة لكل الناس، بل لكل ما يتعامل معه الإنسان. هناك حق الله وهو الأعظم، هناك حق العباد إن عبدوه، وهذا في حديث أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، بالمعنى طبعا اللائق بهذا. ثم هناك حقوق البشر، حق الجوار وحق الزوج وحق الزوجة، وفي الحديث أعطي كل ذي حق حقه، بل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا للحيوانات، وأعطى حقوقا للجمادات وما لا يعقل، وهي الطرق، لأن الناس يسيرون فيها. في حديث إن لزورك عليك حقا من يزورك، وإن لزوجك عليك حقا، أحاديث كثيرة. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن رسالته عبارة عن يعني مواعظ عامة، وإنما حقوق مؤكدة وواجبات متابعة في سبيل أنه جاء لإصلاح الحياة، لإصلاح الدنيا بالدين، والدين النازل إليه والموحى إليه. ولذلك هذا سبق يا كرام أن الإسلام يتكلم عن الحقوق ومنظومة الحقوق، والحقوقيون في عصرنا كثرت تفريعاتهم وعلت أصواتهم، لكن هيهات أن يصلوا إلى مستوى ما وصل إليه الإسلام. أي مبدأ على وجه الأرض وصل إلى ما وصل إليه القرآن، وهو يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. أنت عندما تعطي الفقير والشرائح المحتاجة أنت لا تمن عليهم، إنما تعطيهم حقا لهم. وهذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكلم حتى عن حق الأسير وعن حق العتقاء الذين يعتقون إلى غير ذلك. حتى الحيوانات لها حقوق في الشريعة. المرأة التي حبست الهرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال هي في النار. فمن هذا الباب الحقيقة أن الإسلام هو الذي جاء بهذه المنظومة الكاملة من الحقوق، لكن المطلوب أن تنظم هذه الحقوق وأن تبرز وأن تعطى أدلة مشروعية من الكتاب والسنة، حتى يعلم الناس علم اليقين أن هذا هو الإسلام. أقول هذا ردا على طائفة من الذين يتلاعبون بالتراث، يستبعدون السنة من التشريع. هؤلاء إما أنهم جهلة أو أنهم يتجاهلون، وظهر أنهم يتجاهلون يعني بسوء نية، لأنه تخيل المنظومات اليوم الحقوقية المودعة في السنة النبوية، كيف لك أن تصل إليها؟ كيف أن تصل إلى بيان حق الطريق وحق الشرائح المستضعفة إلى غير ذلك بدون هذه السنة النبوية القويمة المنبثقة من كتاب الله تعالى؟ الله جعلنا إياكم ننتبه لهذا المعنى، وهذا المسألة بحاجة إلى أن يدرسها بعض الناس، أكيد درست، لكن بحاجة إلى تسليط الضوء على الحقوق المودعة في السنة النبوية على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من الأسئلة الواردة الكرام حول يصلي في بيته، لكن ممكن يصلي بالشباح اللي هو يكون الكتف مكشوف أو جزء من الكتف، فما الحكم؟ الصلاة صحت بستر العورة، لكن ليس هذا من آداب الصلاة، لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هي الأصل في الإنسان أن لا يكتفي حتى بمس العورة، بل بالتزين، والتزين يعني هو المبالغة في الملابس تعظيما لله تعالى. الصلاة صحت ولكن ستر العورة تحقق، إنما أكمل من ستر العورة اللباس المحتشم ضروري. طيب، كان هنا في حول تقسيم راتب الضمان، يعني حالة من ما يحصل كثيرا، يموت الأب فيكون له راتب ضمان، فيقسم هذا ضمن تقسيم معينة في مؤسسة الضمان، فالإخوة يتنازعون هل واجب من أخذ من هذا الراتب اللي هي الزوجة والبنات غير متزوجات والأولاد دون سن 21، فهل لهم حق في هذا؟ الحقيقة لا، هذا ليس ميراثا، هذا نظام خاص. ومانح هذا الراتب أيها الكرام هو الذي قسم هذا ضمن اتفاق معين، ولذلك لما يصير مثلا البنت تتزوج أو الشاب فوق 21 خلاص ينقطع هذا الراتب، فهذا ليس ميراثا، هذا النظام خاص والله أعلم. الآن إذا هذا أمر خياري، إذا أحب من يأخذ مثل هذا الراتب مثلا أن يقسمه على إخوانه بالتساوي بالحصة الشرعية، نقول هذا فضل وليس بواجب والله أعلم. طيب يقول أنا أعمل في بلاد بني الأصفر، بني الأصفر يقصد الصين وما حولها، وفي عمل يوجد نساء ويتطلب عملي أحيانا أن نتناقش في أمور العمل لكن بحضور الزملاء، هل أنا آثم؟ يعني أنا أتساءل أخي الكريم السائل، ماذا يعني ميزت عملك عن أعمالنا في بلادنا؟ ما أغلب الأعمال فيها اختلاط، وأغلب المؤسسات والشركات هناك زميلات، هناك معلمات، المهم أن تتقي الله فيما تقول وفيما تفعل، وأن تكون العلاقة محددة بس بحدود العمل مع الضوابط الشرعية، هذا إليك ولنا ولكل الناس ضروري. وذلك لو فتحنا باب يكرم حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء تشارك في الحياة وتشارك في العمل الجماعي، كنا النساء يشاركنا في الجهاد وفي الحروب وفي الرأي وفي المشورة، وعائشة رضي الله عنها قادت يعني فعلا سياسيا كما تعلمون، ولكن كل هذا بأدب واحترام هذا يقبل، لكن احنا في زماننا بصراحة الناس بتأخذ الحكم وبتنسى الضوابط، لا ما بصح، احنا بنقول الضوابط الشرعية هي الأساس. طب تعرف أن صلاة المسلمين كانت في مسجد واحد، يصلي الرجال ثم يصلي الأطفال ثم تصلي النساء، لكن بأدب واحترام، فإذا تجاوز الإنسان فهنا كانت المخالفة وهنا كان الإثم والله أعلم. طيب واحد من الشباب كأنه بده يشتري منتج معين غذائي بسعر وبده يبيعه بسعر زائد، ولكن زائد كثيرا، فهل يجوز له ذلك؟ لا طبعا، اللي بفكر أنه له الحرية أن يشتري بسعر ويبيع كما يشاء نقول له هذا غير صحيح، بدك تبيع بشيء اسمه سعر السوق، وما بصح التحكم أيها الكرام يعني بهذا المنتج تبيعه كما تشاء وتشتهي، والله بكون عليك بعشرة تبيعه بمئة، هذا لا يفهم في عالم التجارة. الآن الحرية هنا مقيدة بحقوق المشترين، بحق المجتمع، بحق السوق، لذلك سيدنا عمر كان يقول لهم عليك أن تبيع بسوق بسعر سوقنا ولا فخرج من هذا الباب. ولذلك التاجر فكرته أنه يأخذ بسعر أدنى من تاجر أكبر منه ويبيع بالسعر اللي هو بالسوق، يعني لو فرضنا اشترى بعشرة بيبيعه باثناش بس ما يبيعه بخمسين مثلا، هذا مهم يكرم. السبب لأنك أنت لو اشتريت شيئا وكان سعره أدنى من السعر الذي دفعت لن تكون راضيا، لأن هذا ليس بسعر السوق، إلا التفاوت اليسير بين البضائع في السوق الواحدة هذا اسمه غبن يسير، الغبن اليسير يقبل، الغبن الكثير الفاحش لا يقبل، يعني واحد بيع ب 12 واحد ب 13 واحد ب 14 مقبول، أما أكثر من ذلك بكثير لا يجوز إطلاقا. الشاب كان بيشتغل في محل تجاري وأذن لهم هو الموظفون أن يأكلوا يعني بمبلغ محدد لهم، يعني أحيانا شوكولاتات كذا كذا كذا، فيتساءل إنه هل لي أن أزيد؟ طبعا لا ما بصح، حسب المتفق عليه، قال لك أنت إلك في اليوم والله تأكل بدينار بدينارين تلتزم بهذا والله رقيب، ولك هذه أمانة وكرم. فيها يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وفيها يقول عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذه أمانة، فالتوسع فيها قطعا لا يجوز. طيب قل لو صلينا في النهار صلاة قضاء الحاجة بنية كذلك صلاة الضحى، أو في الليل صلينا صلاة قضاء الحاجة، طيب في وقت صلاة قيام يقصد تشريك النية. هل تشريك النوايا في السنن يجوز؟ كمن دخل فصلى ركعتي تحية المسجد والسنة القبلية، فلا مانع أن تصلي وقت الضحى وتدعو، ولا مانع أن تدعو بعد قيام الليل، تدعو بحاجتك، يعني تجعلها مثلا والله صلاة قيام ليل واستخارة، صلاة نهارية واستخارة، ما في مشكلة، ما أحد يمنع من هذا. هذا من الأمر الجائز، مع أفضلية بصراحة الفصل ما بين العبادات المنفصلة بكون أحسن، كما نقول مثلا في الأضاحي والعقائق بكون أحسن أفضل. فإذا جمعه جامع يعني إلا يجد يعني أدلة لبعض أهل العلم، والأمر سهل بسيط. كان هنا في سؤال حول هل يمكن لشاب أن يعتمر عن جدته؟ السؤال بقصد حول الذكور والأنثى، لا فارق أن يؤدي ذكر عمرة أو حج عن أنثى أو أنثى تؤدي عن ذكر، ما في ما يمنع أبدا. ولذلك الذكور والأنثى الآن لا تشترط في هذا إطلاقا، من هذا الباب جائز ولا حرج إن شاء الله تعالى. كان سؤال عن قط عندهم، وهذا القط يعني يحتاج يعني إلى رعاية خاصة، وهم الآن عاجزون عن رعايته، فماذا يفعلون؟ والله بكم تبحثوا عن من يرعاه، هذه روح. ومشكلة القطط المنزلية الكرام أنها لا تستطيع العيش خارج البيوت، فالله بعينك تتحمل لحين البحث عن جهة تأوي هذا. في مزارع، في حدائق، في ناس يأخذون هذا بالاحتضان والرعاية، إن شاء الله ما في حرج. إنما الآن تركها بصراحة لا، تركها خارج المنزل صعب شوي. وهذا أحيانا يجد بعض الناس مثل هذه القطط وبتكون زي التائهة لأنها مش عالمها. ولذلك سبحان الله عدم التوسع في هذا أحسن وأفضل. هل يجوز مساعدة رجل فقير ماديا إن كان يدخن؟ سنكون مع هذا السؤال وغيره بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: مجنون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحية الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل ألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: مثل هذا الإنسان المبتلى هيهات أن يبتعد عنه. فالآن إما أن يأتي له بالدخان أو يغضب علي، لا بدأ تقدر المصلحة، المصلحة تجيب له الدخان وتنصحه، ولكن هذا في مرحلة صعب، صعب لا يقبل النصيحة وصعب أن يتركها. فلا تتعرض لغضب الوالد إطلاقا، لا يمكن أن نبيح الدخان، بس هذا حالي فيها بر، إما أن يغضب وإما كذا، وهذا مستحيل أن يتركها لأنه ما عنده الإرادة. فاتق الله قدر المستطاع. أخي محمد فضل، حياك الله أخي محمد فضل.
1: بس سؤالي لو سمحت، بالنسبة للمعلبات الأسماك تونة وأشكالها اللي بتيجي من الصين وتايلاند وبلاد يعني ما بنقدرش نحكي عنهم لا مؤمنين ولا أهل كتاب، إيش حكمها الشرعي إذا سمحت؟
0: حكمها جائز حلال قولا واحدا،
1: ما فيها جدال؟
0: لا قط ما فيها جدال.
1: ربنا يهديك الخير.
0: لا لا لا ما فيها جدال، بارك الله فيك. شكرا يا أخي محمد، شكرا. أبو عمر تفضل.
2: الله يسعد مساك دكتور.
0: حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: الله يفضل زيد فضلك يا سيدي.
0: حياك الله.
2: سيدي الدكتور سؤالين يا شريعات.
0: تفضل.
2: الأول الجمعيات، احنا نسوي جمعيات عائلية، جامعات أصدقاء، جامعات
0: أقارب. جمعيات المالية قصدك؟
2: طبعا يعني 10 اشخاص 15 شخص كل واحد بدفع 50 40 حسب الاتفاق، ومسوي قرعه بين البعض،
0: معروف
2: واحد بيطلع له الشهر.
0: وفي النهايه كلكم بتاخذوا زي بعض بس على ادوار مرتبين.
2: نعم ولا زياده ولا
0: هذا حلال بلا خلاف.
2: طبعا انا يعني سمعت يعني هذيك اليوم الدكتور عثيمين بقول لك حرام، يعني
0: مش ابن عثيمين، لا لا لا، هو اللي قالها الشيخ الددو رحمه يعني، وهو عالم كبير طبعا، ولكنه كلامه غير صحيح، يعني بنى على قاعده ما لها علاقه بالمسألة.
2: يعني اذا هذا حرام اروح على البنوك يعني؟
0: لا لا لا لا لا لا ليس حراما، الراي الصواب الصادر عند دوار الافتاء.
2: وسمعت دكتور كمان شيخ بيطلع بيسولف بيحكي، والله علمه عند الله ما بعرف انا اذا صحه الكلام. احنا اللي بنعرفه من واحنا صغار ابو البشريه سيدنا ادم عليه السلام.
0: صحيح. طيب
2: بقول لك في كمان ابو البشريه ابو ثاني، نبي ثاني غير سيدنا آدم، يعني سيدنا آدم وسيدنا نوح.
0: طيب طيب سأجيبك بعون الله، يعني يقصد أنه في هلا نوح ما في مشكلة يعني متأخر، ولكن يقصد أنه في قبل آدم في ناس كمان.
2: لا لا لا لا، من سيدنا آدم لغاية سيدنا نوح لما صنع السفينة أمر ربنا وطلع زوجين طيب السفينة. طيب بعدين طيب غرق.
0: هي هاي بناء على فكرة غرق الأرض، فيكون نوح هو الأب الثاني، لكن حتى هذا كلام مش مجمع عليه.
2: أيوة هو هذا.
0: طيب
2: يعني
0: الأمر بسيط، بس الجمعيات المالية اعملها ولا شيء في ذلك، توكل على الله.
2: وإحنا عاملين متوكلين.
0: اعملها توكل. بارك الله فيك، شكرا أبو عمر. أخي مراد تفضل.
3: يعطيك العافية.
0: حياك الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
3: إذا كنت أنا موكل بمال لأشتري بعض الشغلات، المال ليس لي، المال لصاحب عمل.
0: طيب.
3: تمام. وهاي الشغلات سعرها أعلى بكثير من اللي أنا جبته.
0: كيف يعني؟ يعني أنت جبتها بخصم يعني أنت ولا؟
3: نعم.
0: أنت جبتها بخصم؟
3: جبتها بسعر مخفض جدا.
0: بس أنت اشتريتها مش إلك، اشتريتها إله.
3: 100%.
0: وانت بتشتغل عنده؟
3: لا انا موكل ادارة مشروع.
0: طيب شو سؤالك؟ قصدك هل تأخذ الفرق؟
3: نعم.
0: لا ليس لك، عليك ان تفصح لصاحب السلعة بالسعر الحقيقي، لانك انت بتشتغل وبتأخذ راتبك، بدك تكون امين. لو انت بتشتغل على حسابك وبتبيعه، روح اشتري بالسعر اللي بدك اياه وبيع كما تشاء، بس انت مشتري له، انت وكيل صح؟
3: صحيح.
0: الوكيل أمين، بارك الله فيك، ممنوع أي زيادة، أكرمك الله، أشكرك يا مراد. يعني هكذا لازم إنسان يسأل ويلتزم، الوكالة أمانة، كما اشتريت تفصى عن السعر، بارك الله فيك. والجمعيات لا شيء في ذلك. الله يسامح الشيخ الددو، رجل عالم فاضل والله أنا أحبه شخصيا، لكن هذه فتوى غير صحيحة بصراحة، احترام الشديد له أبدا. قضية آدم أو البشر هو كذلك، ويطلق على نبي الله نوح كذلك، لأنه بينهما 10 قرون كانت على الإسلام، ثم كان في عبادة الأصنام، وعلى رواية من الروايات حتى رواية توراتية اللي غرق الأرض. معنا في نص قرآني الحقيقة يعني ما له علاقة بالغرق ينفيه، قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. فالقرآن تكلم أن الغرق كان لقوم نوح، لأنه أرسل أصلا إلى قومه خاصة، لأنه عندنا دليل قاطع أن الأنبياء كل منهم بعث إلى قومه، والنبي عيسى هو الوحيد سيدنا محمد الذي بعث إلى العالمين، فهذا دليل.

0: إنما إطلاق على نوح أبو البشر بضرش. مثلا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أما ظننت بدك تقول لي هناك من يدعي أن هنالك بشرا قبل آدم، منهم من قال ذاك لكن كلامه غير صحيح. دكتور عبد الصبور شاهين وناقشه دكتور زغلول النجار رحمة الله عليه، وكلام دكتور صبور غير صحيح بصراحة. لماذا عاجلت الأخ السائل حول معلبات الأسماك والتونة الآتية من أي دولة حلال؟ لأن الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. ثم الطعام المقصود فيه اللي ذبائح أهل الكتاب، الذبائح ما يذبح، لكن الأسماك لا تذبح، الأسماك تموت إن أخرجتها من الماء ماتت، فهي مباحة في العالم كله. ولذلك إلا طبعا إذا كانت تطهى، بس هنا إذا كانت تطهى مثلا بشيء بالخنزير مثلا بدهن الخنزير، هي حرمة أخرى، إنما هي بذاتها لا شيء في ذلك، لأن ليست هي الذبائح، ذبائح مختلفة. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية اضطرار أن يفتح حساب في بنك ينفرض عليه بنك تجاري لأجل يعني أخذ الراتب، ما في حرج إذا مجرد أن ينزل الراتب تسحبه ما عليك شيء. في بعض المؤسسات الكرام تتعاون مع بعض البنوك وتصر إنه البنك الفلاني ما عليه شيء إن شاء الله. ما بعرف، هنا يقول أن كنت أرسلت البارحة أني مبتلى بكبيرة عافاك الله، هل لديك نصيحة بمركز معالجة نفسي بسعر رمزي أو مجاني للعلاج النفسي في الأردن بهذا الثمن؟ طيب الله بعينك، لعل إن شاء الله تبعت لي رقمك أو هي الشباب يعطوك الرقم حتى أربطك بجماعة إن شاء الله يقدموا لك الخدمة المناسبة بأقل سعر إن لم تكن مجانا إن شاء الله بعون الله تعالى. هل يجوز للذهاب للعمرة نساء، مجموعة نساء، أربع نساء لعدم وجود المحرم؟ هو الأصل بصراحة أن يكون في محرم، بس في بعض الحالات حقيقة بكون المحرم غير متوفر، يعني احتمال يكون مسافر أو ظروف العمل لا تسمح، يعني نساء مع بعض أربعة خمسة ممكن مع أفضلية دائما المحرم قولا واحدا. كان هنا في سؤال حول امرأة عند حالة ولادة يقال إنها متعسرة، فهل يمكن أن تكون عند طبيب؟ الأصل ألا نعجل، الأصل في هذا الأمر أن يكون محل الضرورة، ابتداء تحرص على الذهاب إلى الطبيب. في طبيبات شاطرات ما دام وقت الولادة لم يحن بعد، لو ذهبت إلى الطبيبة، وفي طبيبات شاطرات في هذا المجال وهذا تخصصهن، إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية. نفس الطبيبة ممكن تحكي لها أنت ما بستطيع ولدك إلا بدك تروح عند فلان الأشهر والأمهر، هذا محل ضرورة، وأكيد هذا الإنسان بده يراعي الضوابط الشرعية. حتى سألني سائل من أيام أو واحد لا أدري كان، أنه تقدم إلى خطبتها طبيب نسائية، هي الصبية، تقول هل أقبله أم لا أقبله؟ ما لك علاقة بشغله، أنت الآن تختاري لأنه صاحب دين خلق، الآن عمله هو بده يلتزم بالضوابط. لذلك يا الكرام لازم ننتبه إلى أنه مطلوب منه هو أن يلتزم بالضوابط الشرعية، يكون في عنده مساعدات نساء للأمور الخاصة. إنما الآن كإمرأة أنت بدك تتزوجي ما في إشكال في ذلك أبدا، يعني أرجو أن ننتبه الفارق بين هذه وتلك. كان هنا في سؤال حول الوالد، والدهم مريض جلطة والوالدة هي اللي بتساعده في الوضوء وهي بتلمسه طبعا، فهل ينقض الطهر؟ طبعا لا، لأنه هؤلاء كبار، يعني رجل كبير في السن ومصاب بجلطة وامرأته كبيرة وبتوضي، لا شيء في ذلك، هو اللمس بشهوة هو الناقض، هذا هو الأرجح في هذه المسألة بصراحة. ولذلك اللي ما بينتبه للفرق يقرأ في كتاب الله كيف فرقت الشريعة، كيف فرق القرآن بين الصغيرات والكبيرات حتى في اللباس، والقواعد من النساء التي لا يرجون النكاح، فمن هذا إن شاء الله لا شيء في ذلك. سؤال حول الرهن، كأنه بده يرهن قطع الذهب مقابل مبلغ يأخذه، هل يجوز؟ طبعا يجوز، لكن بده يتفقه في قضية الرهن ماذا يفعل به. ما بنفع الرهن يبقى هكذا مطلقا، لأن احتمال اللي أخذ الذهب يطمع فيه يأخذ مباشرة، بدك تحدد زمن للسداد، بدنا نسد بعد شهر أو بعد سنة مثلا. إذا عجزت الآن ممكن يقول لك لا أنا بمدلك كمان فترة، خلي الذهب مرهون وبعد زمن معين بترد تعطيني. فإن أثبت العجز قال له أنا ما بعطيك الآن، هنا بيصير ممكن أن يتقاضى المبلغ الدين من قيمة الذهب، مش قطعة الذهب تروح عليه، من قيمة الذهب يباع الذهب أو يقدر، وإذا بقي شيء يرجعه لصاحب الذهب، يعني بده رعاية الشغلة. طيب أخي أبو علي تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
1: بدي أسألك يا شيخ عن حديث
0: نعم
1: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في يوم صلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
0: صحيح.
1: المقصود في هذا الحديث ما دام في مصلى يعني المكان اللي صلى فيه بشكل عام ولا مكان يعني ما يحرك جريه؟
0: لا لا لا لا، المكان الذي صلى فيه حتى لو تحرك ما بضر، مش المقصود الحبس، ولكن يعني من عنايته بصلاته أنه صلى وأخذ. طب ماذا يفعل هذا المصلي لما أخذ يستغفر ويسبح ويأتي بالأوراد والدعاء؟ هذا هو المقصود، فهو في عبادة
1: ما لم
0: تنتقد طهارته.
1: أما المكان مش شرط مكان،
0: لا لا لا، ممكن يتحرك في البيت من مكان لمكان ما بضر إن شاء الله بإذن.
1: أو في حديث بيحكي إنه في حديث إنه في يعني دعاء إنه إذا أنت بدون ما تحرك جريك.
0: طيب بإذن الله الآن سأبحث عنه وأعطيك الجواب بعون الله. أشكرك يا أبو علي، سأكون على المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى

0: اسم له تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم سميحة تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سأل أخي أبو علي عن الحديث، في حديث محل خلاف بين المحدثين، من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله حديث ضعفه كثيرون وحسنه بعض أهل العلم، وفي الفضائل يؤخذ بهذا. طيب أم محمد فضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلي.
1: الله يسعدك يا رب يا شيخ،
0: حياك الله.
1: بدي أسألك، أنا عندي، ما عندي إخوان، والدي زلمة كبير ووالدتي برضو كبير بالعمر.
0: طيب
1: عملت وكالة لأمي أنا في كيام في ويكت لنا يعني كثير.
0: والله الصوت مش واضح كثير، مش عارف فيه صدى كأنه. طيب تفضل. كم مرة عملتي وكالة لمين؟
1: والدتي أخذت في هاي الوكالة كل إشي، يعني ثلاث بيوت مني، وأنا الآن طلقت ما في إلي أي مكان أقعد فيه.
0: طيب طيب ما أرجع،
1: اضطريت إني أشتكي عليها.
0: لا، سؤال، الوالدة ما أرجعتك بعد الطلاق؟
1: ما أرد ولا إشي. ليش؟ ما بتدخلني البيت لحد الآن.
0: ليش؟ طيب
1: ما بعرف، أنا ظروفها بغض النظر.
0: أنت عدتي لحالك ولا معك أولادك؟
1: لا، لحالي.
0: طب وكم عمرك
1: أنت؟ وأنا الآن 43 سنة.
0: طيب الأصل أن تعود إلى بيتك. وين عائلتك؟ وين أخوالك؟
1: ما رضت تدخلني.
0: طيب
1: وشكت علي إزعاج
0: وما عندك بديل صح؟
1: ما عندي أي مكان.
0: والله إلى بدك توصلي إلى حماية الأسرة بصراحة.
1: طب شو أحكي لهم؟
0: لا عادي، تحكي لهم أمي والدك مريض.
1: شكت غير علي، كل ما أقرب باب البيت تشتكي علي.
0: في إيش تشتكي عليكي؟
1: إزعاج.
0: طيب العائلة مش موجودة؟ عمك، خالك، خالتك؟
1: ما إلي، أنا من سوريا جوبان.
0: ما إلك يعني، ما في إلا والدك والدتك.
1: يس.
0: وأنت عايشة في عمان هون؟
1: في عمان.
0: على حماية الأسرة، وهم إن شاء الله بينقذوك.
1: ما بأثم إني شكي فريق.
0: لا ما بتشكي، ما بتأثمي. أنت الآن أنت مضطرة،
1: يشهد ربي ما إلي مكان.
0: طيب أنت مضطرة ومحتاجة يا أم محمد، روحي لحماية الأسرة وإن شاء الله هم اللي بيسعفوك وبعطوك البديل المناسب. أسأل الله أن يفرج همك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا يا محمد. يعني في حدود ما فهمت، لأنه في صدى بالصوت خطير يا جماعة، إنه الأم لما تكون ابنتها قد طلقت لا تقبلها. أين نحن؟ توجيهات النبي عليه السلام مخالف لهذا الحديث. يقول ألا أدلكم على أفضل المعروف، ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. النبي كان يعلم ذلك، إنه في لحظة البنت إذا طلقت بدها ترجع لمين؟ ترجع لأهلها. والله هذا منتهى القسوة مهما كان يا جماعة الظروف. افرض هاي البنت عندها تصرفات من جيب كبار العائلة، يا ستي خايفين من بنتكم، من دعوها إلى المتصرف، احنا بنقبلك بس بشرط أن تلتزمي بكذا وكذا. يعني في حلول. أما الآن سكر هالبيت وما تستقبل بنت، هذا لا يجوز اطلاقا، لا يجوز، حرام. يعني هذا بده حل، وإن شاء الله حماية الأسرة مع كل الناس، مع الأردنيين ومع غيرهم. أخي محمد فضل،
2: يعطيك العافية دكتور.
0: حياك الله وعافيك.
2: الله يجزيك كل خير.
0: تفضل يا سيدي.
2: دكتور، أنا قبل فترة اشتركت معكم ببرنامج كان لكفالة الأيتام.
0: نعم.
2: واللهم صلى على سيدنا محمد. اشتركت يعني باللي بقدر عليه، كل شهر بحول مبلغ لهاي الجمعية.
0: الحمد لله.
2: هسا هم بعثوا لي اسم الكفيل أو اليتيم. هسا أنا لازم أتواصل معه ولا أنا مجرد إني؟
0: لا مش لازم، إذا إذا إذا طلبت منهم انك حابب تتواصل، هم رتبوا لك موعد، بكون كويس اذا ظروفك تسمح.
2: نعم. لا، الظروف ما بتسمح يعني.
0: لا لا مش واجب، ما دام
2: شيء ما بقدرش ألبي.
0: لا لا، ما دام انت بتعطي بيد امين وهم الان بعطوا الكفاله عنك، انت اجرك على الله. لو زرت هذا في الاعياد والمناسبات.
2: نعم.
0: وشعرت شعروا بحنانك وعطفك، بكون ممتاز لك ولهم.
2: سيدي الله
0: الله يتقبل منك يا محمد، الله يتقبل. أشكرك يا سيدي. طيب هنا يقول، سمعت فتوى لا يجوز تناول الطعام مع العائلة في مطعم لا يفصل بين النساء والرجال كما هو دارج في السعودية. لا، هذا كلام غير صحيح أبدا. لا مانع الناس يتقابل يكون في مكان واحد، بس بأدب واحترام، ما حد يطلع على الثاني. واليوم المطاعم صارت مختلطة مثل الشوارع، فلا حرج، ولكن ما حد يدقق النظر، كل واحد في خصوصيته. لا، هذا كلام غير صحيح. كان هنا في سؤال من أحد الإخوة، يقول صديق يقول سدد أقساط جامعية لطالبة محتاجة بعد فترة تزوجت ولم تعمل، أليس كان من الأولى سداد أقساط شاب يستفيد من شهادته؟ لا لا، ما دام أن هذه الطالبة كانت طالبة وفي محل المساعدة فعمل اللي عليه، وكم من النساء والطالبات الآن بيشتغلوا وبتوفقوا وبيساعدوا الناس، وكم من الطلبة الآن ممكن يجلس ما يشتغل، وفي منهم يعني هذا ليس أنا. قبل فترة في شاب الله يرحمه رحمة واسعة وعوض على أهله، لما ذهب ليدرس الطب في دولة مجاورة وصار حادث، يعني قبل التخرج بقليل توفي رحمة الله إن شاء الله شهيدا. فمثل هذا ما حد يضمن، أنت عليك أن تبذل هذا المال في وقته للمحتاج، إن كان شاب إن كانت بنت شو ما يكون الدراسة، وبعدها أمرهم إلى الله فيما يقدره الله تعالى. بيسأل الأخ عن جزء من آية بيقول ما فهمت معناه، لذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. والله هذه فيها كثير، لكن أفضل ما قيل فيها أن لباس الإنسان يا جماعة شعار على أخلاقه، بعض انطباع أولي. احنا ما بنجرد الناس من الفضائل، ولكن لباس الانسان المحتشم كثير مهم. ذلك ادنى ان يعرفن بعفتهن فلا يؤذين، لانه الانسان طبيعه البشر الشباب لما يشوف واحده لابس لباس غير مناسب يتجرأ عليها، اما لا يجرأ على من لبست لباس حشمه وحياء. اظن والله تعالى هذا من اقوى الاقوال في هذه المسائل. سؤال كان حول استئجار اجير على عمل ما، واشترط عليه ان والله اذا ما انجزته كاملا لا تاخذ شيئا. لا، ما بصح الكلام. اولا على الاجير ان يقوم بالعمل، اولا عليه ان يفكر انه انا بقدرتي اقوم بهذا العمل ولا مش بقدرتي. الامر الاخر، هب ان هذا الاجير اشتغل نصف العمل بعدين مرض بعدين مات، قل مالك، لا بتحاسبه على مقدار ما عمل. هذا من العدل، لانه ما جرت الناس ابدا أن يتركوا الإيجار وهو محتاج إليهم إلا لسبب مهم، يكون مريض، صارت عنده جائحة، صارت عنده كارثة، أما ما يصح الاشتراط هذا، حرام ظلم الناس. طيب إذا قضايانا كثيرة، ولكن أهم شيء الكرام أن ننتبه إلى الحقوق التي أرستها الشريعة كتابا وسنة. نتكلم عن حقوق كل شيء، حق الله وحق العباد وحق الحيوانات وحق الطريق وحق الفقير وحق الأسير وحق الزوار وحق الزوجة. إن قمنا بهذه الحقوق خير قيام، كنا على النهج وكنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا سعودية. توقيف موظف سابق بأمانة عمان بتهمة اختلاس قرابة 149 ألف دينار. 3 شهداء و27 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف سابق في أمانة عمان الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركة على خلفية قضية تتضمن شبهات اختلاس وتزوير. وبحسب التحقيقات اختلس الموظف قرابة 149 ألف دينار، فيما كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق فيها. ارتفع عدد حالات عقر الكلاب المسجلة في الأردن خلال العام الماضي إلى 9586 حالة مقارنة ب 9345 حالة في 2024، بزيادة بلغت 241 حالة ونحو 2.16% وفق المركز الوطني لحقوق الإنسان. وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المركز أن حالات عقر الكلاب المسجلة خلال العام الماضي توزعت على 6917 حالة بين الذكور و 2669 حالة بين الإناث، مقارنة ب 6780 حالة بين الذكور و 2565 حالة بين الإناث خلال عام 2024. وأشار المركز إلى استمرار ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية في محافظات المملكة كافة، الأمر الذي يشكل بحسب التقرير خطرا على سلامة وصحة المواطنين ولا سيما الأطفال. بلغ عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار والتعاطي والترويج في الأردن 25,776 شخصا خلال العام الماضي وفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان. وأظهر التقرير انخفاض أعداد الجرائم المرتبطة بالمخدرات خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، إذ سجلت 15,720 جريمة حيازة وطاعات للمواد المخدرة مقابل 25,919 جريمة في 2024، بانخفاض بلغ نحو 39%. كشف تقرير لوزارة الاستثمار عن منح الجنسية الأردنية ل 65 مستثمرا خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 29 مستثمرا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالطلبات الموافق عليها قرابة 72 مليون و 300 ألف دينار وفق تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام 2026. وأظهر التقرير أن الموافقات شملت كذلك منح الجنسية الأردنية ل 250 فردا من عائلات المستثمرين، في حين منحت الوزارة 6 إقامات لمدة 5 سنوات من خلال الاستثمار العقاري مرتبطة باستثمارات بلغت قيمتها 1,380,000 دينار. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 3 شهداء و 27 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. المزيد معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبد الله الشوربجي. عبد الله، التصعيد مستمر، ارتقاء المزيد من الشهداء، التفاصيل تكرما.
1: بالفعل محمد، التصعيد ما زال مستمرا وخروقات الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد من حين إلى آخر. أبرز الخروقات خلال الساعات الماضية الذي نجم عنها 5 شهداء ونحو 13 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وبالتالي هذه الاستهدافات تصاعد والحصيلة شتى ومزيدا من الإصابات. كان أبرز هذه الاستهدافات وعملية اغتيال أحد القادة الكبار والميدانيين في كتائب القسام في المنطقة الشمالية، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبته في منطقة شمال قطاع غزة ليلة أمس، مما أدى إلى ارتقائه وإصابة شخصين آخرين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. أيضا كان هناك استهدافا لخيمة ونازحين عصر أمس في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد ونحو 6 إصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس. كذلك حصل استهداف لمجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة مساء أمس، أيضا ارتقى على إثرها شهيدا وعدد من الإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. سبق ذلك أيضا استهدافات متواصلة من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي خاصة في المناطق القريبة من الخط الأصفر. أيضا قبل قليل ارتقى شهيدا في شمال قطاع غزة على إثر قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الخط الأصفر بإطلاق نيران رشاشاتها صوب خيام النازحين في المناطق الشمالية من قطاع غزة، ارتقى على إثر ذلك شهيدا وأصيب عدد من الإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في غربي مدينة غزة. هذه الخروقات محمد كما قلنا مستمرة ومتواصلة، يتزامن ذلك مع استمرار تضييق الاحتلال الإسرائيلي في مناحي الحياة المختلفة، لا سيما في الجانب الصحي، حيث استمرار منع الأدوية وكذلك تقليص الوقود الواصلة للمستشفيات، وإعلان وزارة الصحة أو عفوا الصحة العالمية توقف عن إمداد المستشفيات، مما يلقي بظلاله على الوضع الكارثي في قطاع غزة وفي المستشفيات على وجه التحديد. أيضا محمد، آليات الاحتلال أو زوارق الاحتلال الإسرائيلية في عرض بحر قطاع غزة تواصل إطلاق نيرانها صوب شاطئ البحر، مما يوقع إصابات في صفوف المدنيين. كل هذا يا محمد يتواصل مع أو يستمر مع استمرار وضع إنساني صعب يعيشه النازحين في قطاع غزة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الكبيرة للمياه الصالحة للشرب وكذلك المياه اليومية التي يحتاجونها في ظل تضييق الاحتلال الإسرائيلي. محمد،
0: شكرا لك. عبد الله الشوربجي مراسل حياة اف ام من غزة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم إن الدولة وحدها دون سواها هي التي تفاوض باسم لبنان، وإن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمرا سهلا. وأكد سلام في كلمته خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب أن الحكومة عملت على تثبيت موقع لبنان في الخريطة الإقليمية، مشيرا إلى أنها نجحت في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بعمقه العربي، لا سيما مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج. وشدد على أنه لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها. أكد رئيس هيئة الإعلام الأمنية العراقية الفريق سعد معا أن العراق لا يسمح بأي اعتداء على دول المنطقة، موضحا أن التحقيقات مستمرة لتحديد منفذي إطلاق المسيرات. وقال إن العراق لا يسمح بأي اعتداء على دول المنطقة، مبينا أنه يسعى لأن يكون نقطة التقاء إيجابية في الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأضاف أن العراق يحترم ويقدر كل دول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجرى التواصل مع الجانب السعودي لتفهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وأفاد أحد المصادر بأن الاجتماع مقرر في الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك، بناء على طلب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال أيلول. ومن المتوقع أن يلقي كل من اليمن والسعودية كلمة خلال الاجتماع وفقا للمصدر ذاته. رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران بهذا الهدف. وكتب رضائي على منصة إكس: المعادلات بشأن النفط والمضيق تغيرت، ولن توقف محاولات الحد من الأضرار ما هو قادم، حسب تعبيره. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. المزيد دائما تجدونه عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 073-823-965.
3: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: حركة أسهل شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. لم يعد التصعيد في اليمن مجرد جولة جديدة في حرب طال أمدها، فالتطورات العسكرية الأخيرة تنقل الصراع إلى مستوى أكثر خطورة، مع تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على مدينة المخا ومواقع وجزر استراتيجية في البحر الأحمر وصولا إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب. هذا التقدم يتزامن مع تصعيد حوثي ضد السعودية عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما تكثف القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي عملياتها ضد الحوثيين وسط عودة المعارك إلى مستويات هي الأعنف منذ سنوات ونزوح عشرات الآلاف جراء التصعيد. لكن الأخطر أن المعركة لم تعد محصورة داخل اليمن، فالتقدم الحوثي يقترب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بينما يتقاطع التصعيد في باب المندب مع أزمة مضيق هرمز والحرب الأوسع مع إيران. فهل يتجه اليمن إلى حرب جديدة بصيغة مختلفة؟ وهل يتحول باب المندب إلى ورقة ضغط إيرانية حوثية على السعودية والولايات المتحدة ودول المنطقة؟ وإلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والإشراف والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة المحلل السياسي حسن أبو هنية. مرحبا بك معنا سيد أبو هنية. بداية، هل ما يجري في اليمن هو محاولة حوثية لتحسين شروط التفاوض، أم أن الحوثيين بالفعل باتوا اليوم يسعون إلى تثبيت أنفسهم كقوة إقليمية تملك القرار الذي يتجاوز حدود اليمن؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين. أعتقد أن جماعة أنصار الله الحوثية قد ازدادت جرأة وأصبحت باتت أكثر قوة. شاهدنا منذ 7 أكتوبر كيف أنها قد دخلت في إسناد غزة، وبالتالي أطلقت صواريخ على إسرائيل وتعرضت لهجمات عديدة من إسرائيل، وهذا وقد يعني أغلقت باب المندب أمام حركة الملاحة الإسرائيلية وكذلك الأمريكية، مما اضطر الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي إلى إنشاء ما يسمى تحالف الازدهار، وعلى مدى نحو أكثر من شهر قصفت بكثافة جماعة أنصار الله ولكنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم والضغط على الحوثيين، وبالتالي انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية وتركت الإسناد. أعتقد بأنه الجماعة أنصار الله باتت تملك يعني جرأة وقوة أكثر يعني، وبالتالي شاهدنا الجولة الأخيرة مع السعودية. نعلم أن السعودية قد دخلت مع التحالف العربي، التحالف مع الإمارات بشكل رئيسي، في حرب

0: 20 بعد ما تم في آذار بوساطة صينية إعادة العلاقات بين إيران والسعودية. وبالتالي أعتقد ما حدث مؤخرا من تصعيد إلى الجبهة بالتأكيد جاء بعد قصف السعودية لمطار صنعاء بعد عودة وفد من أنصار الله، ويقال أن كان هناك أيضا خبراء، وبالتالي منع الطائرة من الهبوط. بمعنى كانت السعودية تقول بأنها تفرض حصار وأنها تساند ما يسمى الحكومة اليمنية الشرعية، وهذا أدى إلى تفاقم الأوضاع، وبالتالي وضعت أنصار الله حدود وخطوط للمواجهة جديدة، بمعنى الحصار بالحصار، الميناء بالميناء، وبالتالي فرضت حصار على السعودية وتصاعدت الأمور، وبالتالي شاهدنا أنصار الله يغلق المضيق أمام باب المندب أمام حركة الملاحة السعودية، وبالتالي الأمر وصل إلى قصف سواء كانت في جازان أو في نجران وعسير وعدة مناطق، وأدت إلى تخريب خط شرق غرب اللي بمر من الخليج العربي إلى البحر الأحمر كمنفذ بديل للنفط، وكان يصدر من 5 إلى 6 مليون والآن أصبح متوقف. وبالتالي أعتقد أن السعودية شنت هجمات، لكن شاهدنا انهيار كبير فيما يسمى القوات الشرعية المدعومة من السعودية بشكل دراماتيكي. يعني في الوقت اللي كانت تتحدث حكومة الشرعية مع السعودية أنهم ذاهبون إلى صنعاء وسيحرروا صنعاء ويعني بشكل واسع، ولكن شاهدنا هناك هجوم مضاد وانهيار دراماتيكي، وبالتالي بدأت عملية تبادل الاتهامات للمسؤول عن تلك الجبهة فيما يسمى حراس الجمهورية طارق صالح، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل علي صالح. وبالتالي أعتقد بأن الآن أنصار الله من خلال هذه السنوات أثبتت وبرهنت أنها قوة قادرة الآن على السيطرة على مضيق هرمز، مضيق باب
1: ثابت.
0: المندب بسهولة، وقادرة على يعني إلحاق بالسعودية أذى كبير. أعتقد بأنه يعني هناك حديث من السعودية والقوات اليمنية ما تسمى الحكومة الشرعية لمحاولة شن هجوم مضاد خصوصا في الجوف ومأرب وتعز، لكن أعتقد بأنه من الواضح خلال الحرب السنوات الأخيرة التي امتدت سنوات وكلفت الشعب اليمني أكثر من 400 ألف قتيل، وربما كلفت السعودية أكثر من 250 مليار دولار، ومع ذلك لم تتمكن من تحقيق شيء. ولذلك لا أعتقد في هذه الجولة أن يمكن هناك إحداث نوع من التغيير. شاهدنا هناك انفضاض عن السعودية، بمعنى طلبت السعودية ومحمد بن سلمان من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل واعتذرت ورفضت، وكذلك قوى عديدة منها ما يسمى تحالف مكة للدفاع، وبالتالي لا يوجد هناك يعني أي بوادر لتدخل قوى سواء كانت دولية أو إقليمية إلى جانب السعودية. بالتأكيد أمريكا يعني أرسلت مستشارين حوالي 100 إلى 200 مستشار بحسب أكسيوس عندما زار براد كوبر قائد القيادة المركزية، ولكن لا تتعدى الأمور الاستشارات. أعتقد أن السعودية وما يسمى الحكومة الشرعية الآن في مأزق، وبالتالي عليها أن تقدم تنازلات كبيرة، ليس فقط يعني الاستجابة لمطالب أنصار الله وهي رفع الحصار، لأنه كان هناك مفروض على الحصار على الموانئ، وكذلك يعني مطالب أخرى عديدة. وبالتالي أعتقد أن هذا مرشح خلال الأيام والأسابيع القادمة للتصاعد هذا
1: نعم،
0: النزاع، لكن
1: ولكن
0: لا
1: سيد
0: أعتقد
1: حسن
0: أنه يمكن أكثر من
1: المعركة
0: ذلك.
1: حتى الآن مستمرة، يعني لم تنتهي لتقوم
0: بالتأكيد
1: السعودية بتقديم تنازلات كما وصفتها، المعركة لا تزال مستمرة بين كر وفر، مع أن هناك سيطرة للحوثيين على مناطق جديدة.
0: بالتأكيد هي الآن الوساطات بالذات العمانيين يقوموا بوساطات، وهي كانت دائما عمان تمثل هذا الوسيط بين السعودية وبين جماعة أنصار الله، وبالتالي أعتقد بأنه يمكن العودة إلى يعني اتفاق خارطة الطريق أبريل نيسان 2023، وبالتالي يمكن التوصل، لكن بالتأكيد نحن في هذه المرحلة نعيش حالة تصعيد كبيرة، ويظهر أن جماعة أنصار الله قد اختلفت يعني رؤيتها، يعني لم تعد تريد فقط العودة إلى ما سمي خارطة الطريق السعودية مع أنصار الله، ولكنها أصبحت لديها الثقة بشكل كبير بالسيطرة على مزيد من المناطق وفرض واقع جيوسياسي. الآن هي فرضت

0: جيوسياسي بعد السيطرة على المخ وجزيرة ميون، وبالتالي هي أصبحت تسيطر فعليا على مضيق باب المندب، وبالتالي أعتقد بأنها أصبحت طموحاتها أكبر، وخصوصا بعد أن خرضت في صراع طويل مع السعودية، وكذلك بعد أن خرضت مع إسرائيل في تصعيد كبير، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أعتقد أن اليمن هي يعني تشعر أنصار الله بحالة من الآن الزهو والنشوة والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة هذه، لأنها واجهته لسنوات طويلة،
1: طيب هذه
0: وفي ظل
1: القدرة،
0: عدم وجود قوة
1: نعم
0: دولية أعتقد أنه موقف السعودية والحكومة الشرعية يعني في وضع صعب الآن.
1: هذه القدرة وهذه الثقة كما وصفتها سيد حسن، إلى أي مدى إيران تتحكم بها وتؤثر عليها في هذه المرحلة؟
0: لا أعتقد يعني هذه من الأشياء أحيانا اللي هي هناك مبالغات حول علاقة، يعني تعلم أن هناك دائما الحديث عن إيران، وهنا هناك وكلاء وميليشيات تابعة لها، يعني بمعنى نوع من التسطيح لهذه الفكرة. طبعا هناك تحالف معروف بين إيران وبين أنصار الله، ولكن لا يعني هذا التحكم في القرار جماعة أنصار الله. يعني أنصار الله عندما بدأت حرب إسناد هي لم تستشر أحد، وبالتالي حتى في هذه العملية لا أعتقد بأنها كانت يعني ترضخ، بمعنى يعني هي جماعة لها علاقات مع إيران ليست سرية ولا خفية، وبالتالي زودتها بقدرة تقنية على صناعة صواريخ باليستية والمسيرات، وساعدتها ماليا، ولكن لا يعني أن قرار صنعاء أو قرار أنصار الله هو بيد إيران، وبالتالي هي لها رؤية مستقلة، وبالتالي هي ترى الآن بأن هناك إمكان لتحقيق انتصارات كبيرة، وبالتالي الضغط على السعودية والضغط على الحكومة الشرعية، وبالتالي لكن بالتأكيد أنه هو أهداف إيران هي تتقاطع مع أهداف جماعة أنصار الله، بمعنى إغلاق المضائق هرمز أو المندب للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل، وهذا هي التقاطعات هي ما تجعل هذه العلاقة يعني الموجودة منذ الزمن بين إيران وأنصار
1: نعم
0: الله، لكن هي ليست القرار إيراني، معظم القرار هو من صنعاء بشكل أكيد.
1: نعم ماذا عن حقيقة الحسابات الأمريكية سيد حسن؟ اتخذ قرار بعدم التدخل الآن، ولكن الولايات المتحدة على مشارف للانتخابات التجديد النصفي، هناك من يرى بأن الموقف ربما يختلف بعد هذه الانتخابات، ما رأيك؟
0: نعم أعتقد بأنه يعني كل رهن بما يسمى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتبع مفهوم ومصطلح ومبدأ تسلسل استراتيجي وتقسيم العمل، يعني بمعنى أنها هي تريد أن ترى، كما تعلم كان ترامب يتحدث أن هذه الحرب ستنتهي إما قبل الانتخابات أو بعدها. طبعا لا يمكن أخذ كلام ترامب على محمل الجد، لكن على كل الأحوال أن هذه فعلا انتخابات تجديد النصفي، نحن على بعد أقل من شهرين، وبالتالي سيحدث أمور إذا عادت المواجهات مع إيران، وبالتالي اختار ترامب أن يصعد إلى سلم التصعيد، فلا نعرف أين ستذهب المنطقة، لأنه قد تتعرض كل المناطق الخليج ودول المنطقة بما فيها الأردن إلى هجمات يعني على البنية التحتية في هذه المنطقة، وبالتالي سيصبح الوضع كارثي، وهذا سيستثمر الحوثيين بالتأكيد بمزيد من الهجمات على السعودية، وبالتالي ستصبح الأمور يعني كارثية أكبر. لكن على فرض أنه تمكن هذا ما هذه الاستراتيجية الجديدة لترامب والولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على إيران، سواء من ناحية الجو أو من ناحية الحصار البحري أو العقوبات الاقتصادية، يعني إذا نجحت في إضعاف إيران مثلا، وبالتالي يمكن أن تذهب يعني بعدها لمواجهة الحوثيين جماعة أنصار الله، ولكن كل هذا هو رهن، يعني الصراع الحالي في اليمن هو مرهون ومرتبط بشكل كبير بما ستؤول إليه الأمور من تفاهمات أو تصعيد مع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المنطقة يعني من هنا حتى ليس فقط انتخابات تجديد النصفي، بل حتى يناير القادم ستكون الأمور في لحظة تصاعد أو تصاعد محسوب لنقل في الشدة على سلم التصعيد، ولكن يعني قد تحدث أي قرار سيترتب عليه تغيير المشهد في اليمن مع أنصار الله، إذا تمكنت فعلا أمريكا من إحراز تقدم وهو يبدو بعيد جدا، فبالتأكيد سيتفرغ لاحقا لجبهة أنصار الله وأيضا حزب الله وغيرها من الجبهات، وربما تحدث عمليات التهجير في غزة، تصبح الأمور يعني إذا كانت نجحت للولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذه الأهداف، فبالتأكيد شهية أمريكا وشهية إسرائيل سترتفع، وبالتالي سنرى يعني مصائب أخرى في المنطقة، وبالتالي يعني الأمور هي من هنا حتى الانتخابات التجديد النصفي هي ستكون بالغة الخطورة ومستوى التصعيد، وبالتالي وإيران قد تلجأ إذا اقتنعت، وهناك مرجحات بأنه إذا كانت على قناعة بأن أمريكا وإسرائيل قد تصعد يعني، فهي قد تختار فعلا التصعيد، لأنه كما نعلم منذ يعني بعد الحرب الأربعين يوم هي تولت إيران، أصبحت هي المبادرة في التصعيد، بمعنى لم تعد هي فقط تنتظر ورد الفعل، إنما أصبحت تريد أن تفرض ردع استراتيجي موسع، وبالتالي هي قد تبادر في الهجوم، وبالتالي أعتقد المنطقة ما يحدث يعني في اليمن لا يمكن فصله عن ما يحدث في الإقليم بالكامل وما يحدث بين الولايات الأمريكية وإسرائيل وإيران.
1: نعم، أولوية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في إيران اختلفت مع مرور الوقت في هذه الحرب، من البرنامج النووي إلى البرنامج الصاروخي إلى إسقاط النظام، وبالتالي تصدر مضيق هرمز المشهد وأصبح الأولوية. هل ينطبق الحال على ما يجري في اليمن؟ ما هي الأولوية الأمريكية؟ أمن السعودية؟ أمن الملاحة؟ احتواء إيران؟ أم منع توسع الحرب؟
0: نعم، أعتقد بأنه يعني الأمور كما انزلقت كما ذكرت بين الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران، شاهدنا انخفاض في لنقل في الأهداف الأمريكية الاستراتيجية الموسعة التي كانت تهدف إلى تغيير النظام، وبعدها أصبحت التركيز على النووي، الآن فقط الأمور تختص يعني تختزل في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير فقط، لا أكثر ولا أقل، وبالتالي يعني انخفض سلم توقعات الإدارة الأمريكية، وهذا يوضح ما الذي يعني، بمعنى أصبحت هرمز لأنه أصبحت نقطة خنق عالمي، كما تعلم 20% من مصادر الطاقة تمر من هذا المضيق الحيوي، وكذلك طبعا فضلا عن الأسمدة وفضلا عن سلع يعني عديدة أخرى، وبالتالي هذا يعني ينعكس الآن، ترى كيف تتصاعد حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أسعار البنزين، أسعار الديزل، وأسعار وقود الطائرات وغيرها يعني اللازمة بشكل كبير، وبالتالي هذا يضغط على ترامب، ولذلك شاهدنا ترامب يغري الناخبين بدفع 5,000 لمن يعني ينتخب الحزب الجمهوري في التجديد النصفي، وبالتالي هو الآن لا يريد أن يقع، هذا هو اللي نراه الآن في التعامل مع جماعة أنصار الله، هو تحدث وقال أنهم أن جماعة أنصار اتصلوا به، ولكن طبعا غير صحيح على الإطلاق، لا يوجد هناك حديث عن اتصالات، لكن هو يعلم أنه لا يريد أن يضاعف المشكلة، بمعنى أنصار الله عندما سيطرت على جزيرة اليون وعلى المخا هي تحدثت وقالت أن الملاحة مفتوحة باستثناء السعودية طبعا يعني وإسرائيل، فالأمور يعني لا يوجد، وبالتالي هو حريص ترامب خلال هذه الفترة وخصوصا قبل التجديد النصفي أن يعني أن لا يدفع الحوثيين، لأنه بسهولة كما تعلم يعني السيطرة على مضيق باب المندب أسهل من السيطرة على هرمز بكثير بحسب العوامل الجغرافية في المنطقة، وضيق المضيق في أقل من 20 كيلومتر على خلاف يعني هرمز اللي أوسع 33 ميل بحري، فعلى كل حال فبالتأكيد شاهدنا ترامب على العكس ربما يغازل الحوثيين، بمعنى أنه يعني لا يبدي هناك أي محاولة لدعم للسعودية، لأن هذا يعني أنه سيختنق، هو سيختنق بالتأكيد، وبالتالي لا يستطيع أن يحتمل وخصوصا قبل التجديد النصفي وخصوصا مع اقتراب موسم الشتاء أن يدخل في أزمة في أمريكا، وكذلك أزمة في الاقتصاد العالمي
1: واضح.
0: الذي تمر أيضا منه 14% من الطاقة، وبالتالي إذا انضم إلى هرمز ستصبح كابوس وأمر كارثي على ترامب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم.
1: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه الإيضاحات، المحلل السياسي حسن أبو هنية، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في تاريخنا الأدبي مواقف لا تنسى، يختلط فيها الذهول بالفخر وتتجلى فيها شجاعة الكبار، ومنها موقف للشاعر البحتري إذ يحكى أنه قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة، فسر بها وقال لي: أحسنت يا فتى وأجدت. لكن الفرحة لم تكتمل. كان في المجلس رجل نبيل ذو هيبة ووقار، تمس ركبته ركبة الممدوح، فالتفت إلي وقال: يا فتى، أما تستحيي مني؟ هذا الشعر لي، تنتحله وتنشده بحضرتي؟ ذهل الأمير أبو سعيد وقال: أحقا تقول؟ قال الرجل بثقة مطلقة: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك. وزاد فيه، ولم يكتف بذلك، بل اندفع يلقي أكثر قصيدتي بلسانه وبلاغته حتى شككني في نفسي. علم الله أني بقيت حائرة لا أدرك ما يجري. وهنا أقبل علي أبو سعيد عاتبا وقال بصوت يملأه الخذلان: يا فتى، قد كان في قرابتك لنا ود يغنيك عن هذا. فجعلت أقسم له بأغلظ الأيمان وأشدها أن الشعر لي، وما سبقني إليه أحد ولا سمعته من هذا الرجل قط. لكن لم ينفعني ذلك شيئا. أطرق أبو سعيد، ثم قمت منكسر البال أجر قدمي جرا وأنا أخرج من داره. وما إن بلغت الباب حتى خرج الغلمان يسعون خلفي فردوني إلى المجلس. فأقبل علي ذلك الرجل النبيل وهو أبو تمام، وبنبرة ملؤها المحبة والتقدير قال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي. أردت أن أعرفك من أكون حتى يعرفني الأمير نسبك، ووالله لوددت أن لا تلد طيء أبدا إلا مثلك. ضحك أبو سعيد واهتز المجلس سرورا، وقربني أبو تمام. ومنذ ذلك اليوم لزمته وأخذت عنه واقتديت بأدبه وفنه. هكذا كان الكبار يتنافسون، لا بكسر الإرادة بل برفع القامة وصقل الموهبة بالاحتواء. خرج البحتري من تلك التجربة وهو لا يحمل قصيدة فحسب، بل يحمل في قلبه قدوة ومعلمة، فأضاف بذلك إلى عقد الأدب العربي جوهرة فريدة لا تخطئها العين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة. مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف موظف سابق في أمانة عمان الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس قرابة 149,000 دينار. وزارة الاستثمار تعلن حصول 65 مستثمرا على الجنسية الأردنية باستثمارات تبلغ 72 مليون دينار. المحاكم الأردنية تسجل 29,389 قضية جرائم إلكترونية خلال العام الماضي، فيما أحيلت 120 قضية مرتبطة بخطاب الكراهية إلى القضاء. التقرير السنوي لمركز الوطني لحقوق الإنسان يظهر ارتفاع حالات عقر الكلاب في الأردن إلى 9,586 العام الماضي. وصول 3 شهداء و27 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة يومي الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس الليلة الساعة 10 مساء، كما وأن هذا البرنامج له إعادة يوم الجمعة ويوم السبت. فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: تحياتك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا معك نطوف بين جنبات الكتاب العظيم، بين جنبات القرآن، هذا الكتاب وهذا المنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه حتى نخرج من الظلمات إلى النور. وفي سورة الأحزاب ما زلنا نتحدث، وبسم الله نبدأ.
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا ونحن نطوف في سورة الأحزاب تطوافة سطحية، يعني نحن لا نغوص بالآيات، ولكن نأخذ منهج هذه السور التي يعني منثورة بين جنباتها حتى نحقق غاية أفلا يتدبرون القرآن، وحتى نحقق غاية فهم المنهج، لأن فهم المنهج هو جزء من الوصول إلى الله عز وجل. وصلنا إلى المقطع الثالث من السورة، يعني من الآية 8
1: في بيت النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام. وفكرة الفكرة الاجتماعية التي يعالجها القرآن في المعارك هي فكرة يعني تلفت الانتباه. تجد أن سورة الأحزاب تحدثنا عن بيت النبوة، تجد أن سورة الإسراء تحدثنا عن بيتنا الداخلي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
1: الوالدين
2: وبالوالدين إحسانا، بعدين بيجي يقول لك وآتي ذا القربى حقه والمسكين، قصة الاجتماع. تجد سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت تحارب في هذه السور، أنا أحارب في سورة الإسراء، أحارب بني إسرائيل، في سورة الروم أحارب الفكرة الرومية، في سورة الأحزاب أحارب فكرة الأحزاب، ليس الأحزاب الذين كانوا على عهد رسول الله فقط،
1: بل في أي زمن
2: بل أحارب الفكرة، فكرة الأحزاب. هذا القرآن لم يأتي في إطار 23 سنة وانقضى، بل هذا القرآن يصلح كل زمان ومكان، مش صالح،
1: جميل،
2: يصلح كل زمان ومكان.
1: ليه مش صالح؟
2: هو يصلح، صالح في ذاته،
1: جميل،
2: صالح ما بتعداش، بس لا يصلح، لا يصلح إلا من كان صالحا. يصلح تأخذ القطعتين، قطعة الصلاح والإصلاح.
1: جميل.
2: فالسور هذه ملفتة للانتباه في قضيتها الاجتماعية. ليش؟ نحن لا نحارب إلا بمكون اجتماعي متماسك في كل سور الحرب. أنت لا تحارب فقط فكرة عسكرية، أنت منظومة الحرب عندك لابد أن تشتمل على خماسية في كل السور، تغيير قناعات ومهارات واهتمامات وعلاقات وقدوات. تجد بداية السورة
1: بيختلف الترتيب
2: بالسور. نعم.
1: طب بالواقع،
2: بالواقع إذا بدنا نيجي نرتبها منطقيا،
1: يعني أنا اليوم زي ما أنا شفت بالضبط، بدنا نقول له تعال نتغير، إن تغيير القناعات أولا ولا في قبلها؟
2: أنا بشوف أنا بشوف الترتيب، أول شيء تغيير القناعات.
1: أنت من جوا.
2: أنا هو أركان التغيير هذه الخمسة منثورة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بوصايا واضحة.
1: نعم.
2: ومنثورة اليوم بالعلم الحديث، يعني إحنا بالشركات لما يجي يقولون كيف بدنا نطور الشركات، بعطونا بالآلية هذه، بالفكر بالتربية بالإنسان، لابد أن تجتمع هذه الخماسية. هذه الخماسية تكاد أن تكون مجمع عليها بين كل أطياف البشر. أنا في قناعتي القناعات، لأن الله عز وجل أول ما بدأ به الوحي بدأ بتغيير القناعات، وتغيير القناعات لا يكون إلا بالتكرار. عيد بدنا نغير قناعات، بدنا طبعا كل لفتة من هاي اللفتات يعني بدون مبالغة بدها 100 حلقة، بدون مبالغة يعني بدنا نحكي عن تغيير القناعات، لكن أعطي لفتات. تغيير القناعات كيف بتغير القناعات؟ بتغير القناعات بناء على منهج الإله العظيم كيف غيرني. طب تخيل أول وجبة في الوحي 5 آيات بكرر لي اقرأ مرتين، مع أنه في كل القرآن موجودة 3 مرات.
1: يا الله.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ
1: ربك.
2: تخيل بـ5 آيات بسطرين كرر لي إياها مرتين، موجودة في كل الكتاب العزيز.
1: وأقرأ هنا لا تعني ألف با جيم دال، هذا
2: ربك كمان رد كرر ليها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الخلق كذلك الأمر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، يا سلام،
1: يعني اقرأ وربك والخلق
2: ولو التكرار. احنا بنحكي عن سطرين. تغيير القناعات بحاجة إلى حكيت معهم، بزبطش تحكي معهم مرة وتروح،
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر.
2: أي تغيير قناعات له آلية معينة طويلة جدا. أول هذه الآلية بده يكون الفكرة واضحة ومختصرة ومكررة.
1: واضحة مختصرة مكررة،
2: أول بند واضحة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: واضحة
2: واضحة ومكررة، شفنا اقرأ مكررة، الخلق مكررة
1: وخلق.
2: والإنسان والعلم والخلق كلها مكررة.
1: نعم.
2: الإنسان خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان
1: ما لم يعلم.
2: نعم. العلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: نعم.
2: كلها مكررة مختصرة، صحيح سطرين،
1: واضحة
2: واضحة
1: مكررة
2: ومكررة، تغيير قناعات، تغيير اهتمامات.
1: 5-2
2: اهتمامات
1: ترتيبا.
2: نعم. ليش الاهتمامات؟
1: مش القدوات يعني؟
2: لا القدوات، القدوات آخر شيء. آخر شيء القدوات. ما أنت أصلا بدك تعرف مين هو القائد اللي أنا بتاخده قائد. لازم يكون قناعتك كويسة ومهارتك عندك، تمتلك المهارة في التمييز بين هذا بيكون قدوة هذا بيكونش قدوة.
1: نعم.
2: يعني شوف الله عز وجل متى أمرنا باتباع النبي كقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سنة 5 للهجرة سورة الأحزاب. صح؟
1: في الحشر برضو
2: كله مدني.
1: مدني. كله مدني. نعم.
2: ليش؟ أنا بحاجة أنه مين هو هذا النبي اللي بدأ تتبعه؟
1: يا سلام.
2: بعدين
1: صلى الله على سيدنا،
2: اللهم صل عليه. في بداية العهد المكي لو كان مركز على تغيير القناعات كقناعات، تغيير الاهتمامات والمهارات. وفي نقطة هنا بنجمع هذول الثلاث فيهن، في نقطة هنا بنجمع هذول الثلاث فيهن، لابد في بداية هذه الأمور أن لا أساوم وأن لا أتنازل بأي حال من الأحوال. في العهد المدني كان في تنازل، في العهد المكي ما كان في تنازل أبدا.
1: نوضح أكثر.
2: شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية،
1: محمد
2: الحديبية، تجد إنسان متسامح.
1: نعم.
2: شو بدهم؟
1: عهد مدني.
2: عهد مدني. طب في العهد المكي أتحدى إذا النبي عليه الصلاة والسلام تساهل في أمر من الأمور المفصلية؟ أبدا.
1: والله يا عم
2: ما في. لو وضعت في الشمس في يميني والقمر
1: في يساري
2: بالإعدام صبرا على يسر فإن موعدكم الجنة. ما في تساهل ونضعيف. احنا بنفهم الملف غير. أنا بدي أربي إنسان يصبر ويوريني قدوة ولو مات في الطريق مش مشكلة.
1: الله.
2: فكرة تغيير القناعات هذا كله وتغيير الاهتمامات والمهارات بده صبر وبدوش مساومة. بيجي عندي بعدين العلاقات. ممكن أنا لما أكون كياني وأسس مجتمعي الصفري إذا صحت التسمية، المجتمع التأسيسي، بعد هيك أنا ممكن
1: بدي فلان
2: أفاوض
1: بدي
2: في علاقاتي فلان. ما عندي مشكلة. ممكن يجيني واحد منافق أغمض مش مشكلة.
1: نعم.
2: في العهد المكي كان الصحابة اللي بدهم يسلموا باختيار، في العهد المدني مش مشكلة. يسلم منافق سيدنا النبي بيعرفه، يخبر أصحابه، يخبر أمين سره حذيفة.
1: نعم.
2: يا حذيفة فلان وفلان منافقين، يجي عمر بالله عليك أسماني الله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع صعب. متى هذا الكلام؟ في العهد المدني. طب في العهد المكي لا.
1: جميل.
2: ففي عندي
1: إذن قناعات،
2: قناعات،
1: اهتمامات،
2: اهتمامات،
1: مهارات،
2: هذا ما في مساومة ولا أنصاف حلول ولا نقطة على منصف
1: ثم
2: طريق.
1: علاقات
2: بعد القدوات.
1: جميل.
2: هذا كله
1: هذا أي تغيير،
2: أي عملية تغيير،
1: تغير في شغلك، تغير في إدارة عملك، تغير في
2: أبدا
1: قام هاي الخمس
2: أبدا. تجد مثلا في بداية سورة الأحزاب واضحة القناعات
1: اتبعها اللي وضحها. نعم.
2: واضحة المهارات. نعم. مهارة تصنيف الناس.
1: نعم. 3-4 أصناف
2: علم الاجتماع في القرآن الكريم.
1: معذرة.
2: منظومة الكتلة الإنسانية وطريقة التعامل معها في القرآن الكريم، والله يا دكتور محمد
1: علم بحد ذاتي.
2: نحن نتعامل مع القرآن بسطحية.
1: سبحان الله، الله يغفر لنا وتوب علينا.
2: آمين يا رب.
1: في الحلقة الماضية تتذكر توقفنا عند ارتباط قصة زينب بنت جحش مع زيد، يعني كما كان يقال لها زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رضي الله عن زيد، يعني وكيف كانت الحادثة، وتوقفنا تحديدا عند وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعود للقصة حتى نوضحها أكثر، نعطيها مساحتها الكافية. تفضل سيد.
2: المشهد
1: وما كان المؤمن ولا مؤمنة، هنا كان الوصية اللي أنهينا فيها.
2: تمام.
1: قلنا وما كان المؤمن ولا مؤمنة
2: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم.
1: نعم.
2: طيب، شو إيش قصة سيدنا زيد مع ستنا زينب وأمنا زينب رضي الله عنها؟
1: نعم، اللهم ارضى عنها.
2: أمنا زينب زواجها كان بأمر من رسول الله،
1: زواجها الأول،
2: الأول مع زيد.
1: زيد بن حارثة
2: كان بأمر من رسول الله.
1: نعم.
2: أمر مطلق من رسول الله، تزوجي، خلصنا يا رسول الله، ما بدي، إذا أمر منك
1: بتزوج.
2: سمعنا وأطعنا. إيه للخيار؟
1: لا، لا.
2: بتزوج. طب أتت، طب الآن أنا في مشكلة، نروح وين؟ نروح عند القائد، نروح عند سيدنا النبي اللهم صل عليه،
1: القاضي بيننا. نعم.
2: يا رسول الله مش قادر أصبر، هو بيجيها لا، يعني أمسك عليك زوجك واتق الله، الوصايا النبوية الواضحة في الآية، بعدها وتخفي في نفسك ما الله.
1: قبلها إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إيش أنعم الله عليه وإيش أنعمت عليه على سيدنا زيد؟ أنا أسف السؤال.
2: حياة الإنسان، لا يا دكتور الله يكرمك، حياة الإنسان بقدر الله خير مطلق. هذا زيد أي قدر ساقه إلى رسول الله؟
1: اللهم صل على
2: سيدنا. أي سبيل، أي نعمة تلك؟
1: نعم.
2: يا ليتنا زيد. يا ليتنا زيد.
1: كان خادم للنبي صلى الله عليه
2: وسلم. يا ليتنا زيد، تروح أنت وتطوف بك الأقدار لتستقر عند رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أي نعمة هذه؟
1: أنعم الله، أنعم الله عليه.
2: هل هناك نعمة أعظم
1: أنعمت عليه؟ طب شو أنعم النبي صلى الله عليه وسلم على زيد؟
2: كل حياة رسول الله مع زيد إنعام تبناه،
1: ما قهرني ولا
2: كفله.
1: نعم.
2: يعني بالمال، وكفله بالحياة الاجتماعية.
1: نعم.
2: وكان يقربه في مجلسه، وأتاه يوم من الأيام أبوه من النسب.
1: نعم.
2: فاختار رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. أي نعمة حظي بها زيد من رسول الله؟
1: جميل.
2: أنعم الله عليه بأن ساقته الأقدار إليك، وأن ساقته الأقدار ليكون مسلما، تعرف على الله نعمة،
1: وأنعمت عليه
2: بكل ذلك.
1: جزاك الله خير،
2: كرمك الله.
1: نتوقف هنا حتى نبدأ بجزئية وتخفي في نفسك، وهنا في شبهة معينة يعني نود أن نجليها إن شاء الله أكثر وأكثر، لكن بعد هذا الفاصل، فتكرم من إبقى بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: اختاري فاين بيبي توتال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
10: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 073-23-965.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. وكنا قد توقفنا عند جزئية مرتبطة بالحديث عن أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم. حياك الله من جديد شيخ رضا، ربي يحفظك ويرعاك. وإذ وين إحنا وصلنا عند
1: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
0: وما كان
1: قضى الله ورسوله أمرا.
0: نعم، فلما قضى وإذ تقول، وأنا قصدي للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. تفضل سيدي.
1: أكرمك الله. تمهيد لهذه الآية، شوف الآية اللي قبلها بديعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
0: نعم،
1: هذا الاختيار بخلاف رسول الله معصية، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مبين، واضح، بين، لا يحتاج إلى رؤية، هو مبين. ثم دخل إلى قضية زيد رضي الله عنه، قالوا إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. يكاد يكون أهل التفسير يعني على رأي، أقول يكاد يكون أهل التفسير المعتبر أصحاب الاعتبار على رأي

0: من الوحي يخبره بعلم من الوحي أنه سيتزوج زينب. رسول الله ثقيل عليه، ماذا سيقول عن الناس؟ هذه زوج زوجة بنتي، زوجة ابني، ثقيلة، وتخشى الناس وتخفي في نفسك، تخفي في نفسك هذا الأمر بأن تقول لزيد ولزينب أمسك عليك زوجك، وأنت تعلم أن النهاية حتميا الانفصال، وأن الله عز وجل قد شرع هذا الأمر بالتعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج
1: في أزواج أدعيائهم. يا سلام،
0: إذا قضوا منهن وطرا. أنا أريد أن أضع قانون، هذا القانون نحن القرآن الكريم خم يعني واحد من خمسة من تصنيفات وأحكام،
1: أحكام نعم.
0: هذه الأحكام لا تتطبق إلا بفعل رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: في صلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي،
1: خذوا عني مناسككم،
0: خذوا عني مناسككم،
1: اقرأوا القرآن كما علمتم.
0: تمام. نعم. طب أنا الآن بدي أؤدي يعني عمل
1: حدث مرتبط بشخص النبي كذلك صلى الله عليه وسلم.
0: فلذلك كان لزاما عليك يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: أن تتزوج من زينب لكي لا لام التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما الذي كان يخفيه رسول الله؟ بتلاقي ناس مثلا ماخذين جزء من الإسرائيليات،
1: أعوذ بالله،
0: كان يحبها.
1: أحاول ولا قوة،
0: هذا كان لا يليق مع رسول الله، لا يليق، لا يليق، وليس عندنا دليل. كيف نتكلم بهذا الكلام؟
1: جميل، واضح إن شاء الله، وكان أمر الله مفعولا.
0: يا سلام،
1: سبحان الله،
0: يا سلام.
1: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. في فرق بين التنتين، أمر الله مفعولا وقدرا مقدورا.
0: يا سلام، يا سلام. القدر والقضاء، القضاء شيء والقدر شيء. احنا من جزء من ايماننا ان نؤمن بالقضاء
1: والقدر،
0: والقدر
1: خيره وشره.
0: القضاء هو امر الله عز وجل لخلقه، والقدر هو مطابقه الواقع لامر الله ولعلمه. يعني يامر الله موسى عليه السلام في الزمن الازلي ان ياتي الى هذا المكان في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني، أمر
1: هذا كتب في اللوح المحفوظ
0: منتهي.
1: نعم، هناك هذا قضاء ولا قدر؟
0: هذا قضاء.
1: قضاء،
0: حتى نفهم بالقضاء، القاضي ممكن يعطي تنفيذ حكم إعدام.
1: نعم،
0: لما يتطبق حكم الإعدام
1: هذا القدر،
0: ولله المثل الأعلى، تنفذ أمر. جميل. القاضي
1: جميل،
0: تنفذ. الله عز وجل يخبرنا عن موسى قال ثم جئت على
1: قدر.
0: قدر،
1: يا سلام، يعني هو سابقا كان قد قضى الله ذلك.
0: تمام.
1: لكن القدر هو تنفيذ المجيء.
0: القدر هو موافقة الواقع لعلم الله المطلق.
1: وهل من الممكن، وهل من الممكن أن لا يوافق الواقع لقضاء الله؟
0: لا ليلو، فينا نقطتين. فينا نقطتين، الناس تشكل عليها أمران. يشكلوا. نعم. عليها أمران، صحيح.
1: نعم،
0: إن شاء الله.
1: صحيح، نائب القرآن فاعل يشكلوا.
0: في عنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندها أم الكتاب. في عنا كتابين، في عنا كتاب بإيد الملائكة، عند الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت في سجلات الملائكة، مكتوب عند الملك فلان يصاب بمصيبة، تصدق بصدقة، امحو هاي المصيبة لأنه تصدق،
1: فهذا القدر لن يقع، علما أنه مكتوب في القضاء.
0: تمام، هذا هون في سجلات الملائكة،
1: مش كلامي،
0: لا هذا سجلات الملائكة.
1: نعم،
0: في عند الله عز وجل النسخة الأصلية أم الكتاب
1: في القضاء أن هذا الإنسان سيتعرض للمصيبة.
0: لا، لن يتعرض للمصيبة.
1: يا سلام،
0: لا لن يتعرض. عند يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في أم الكتاب ما حتصيبه مصيبة، مش مكتوب التفاصيل. هون كانت بدها تصيبه مصيبة، تصدق، إلغوا المصيبة، ارتفعت عنه.
1: جميل.
0: هذا وين يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ في سجلات الملائكة. لكن عند ربنا
1: في أم الكتاب كله
0: ربنا فيش
1: يعلم ما كان وما سيكون.
0: كنت بدي أسوي هيك بعدين بدأ حاشاه سبحانه. فلذلك القضاء والقدر. نعم. هذه يعني تفصيلتها باختصار هي موضوع
1: لا شك
0: أكبر من ذلك.
1: لا شك.
0: بكثير.
1: لا شك.
0: إذن وكان
1: أمر الله مفعولا،
0: مفعولا،
1: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
0: حاول النبي عليه الصلاة والسلام يعني طيب أنت في عنا شيء في العلم الإنساني اسمه إنكار الواقع.
1: هذا أول ما يصاب الإنسان بشيء ينكر الواقع. صحيح.
0: ستنا مريم.

0: عليه السلام إمها ولدتها
1: مرأة عمران،
0: تمام، بدها ولد يخدم نعم. المعبد، وضعت، قال فلما وضعتها تخاطب الإله العظيم،
1: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم إني وضعت. نعم،
0: يعني أنت جاي تخبري ربنا شو وضعت.
1: نعم، سبحانه لا إله
0: يا رب هي أنثى يا رب. لا هو هي بتقول
1: طب الله أعلم إني وضعت،
0: أنا يعني أنا طلبت ذكر. هي بتحاول تنكر الواقع،
1: وكلامها وليس الذكر كالأنثى.
0: نعم
1: ليس
0: نعم. هي بتحاول تنكر الواقع. أحيانا الإنسان بإنسانيته لا بدي أغمض عن الواقع، بدي أغمض عن الواقع شوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل يصدر أمرا ينسخ هذا الحكم،
1: وكان أمر الله مفعولا.
0: ما في
1: طب وكان أمر الله قدرا مقدورا.
0: في هذا الكلام أيضا يعني لن يتغير في حقك يا رسول الله، يعني لن يكون هناك وحي إليك، لن يكون هناك وحي سيطبق هذا الأمر. هذه الآية نزلت قبل ما يصير الحكم. وكان أمر الله قدرا مقدورا في حقك يا رسول الله، ليس هناك
1: كان النبي من حرج،
0: لا ليس هناك أمر ينسخ في حقك أنت في هذه المواضيع المتعلقة بشخصك الكريم يكون عندك تعليم إلهي بعدين ينسخ ويصير شيء آخر.
1: يا سلام، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد الآن إن في خلص الجزم في القضية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أب لأحد منا، علما أن زوجاته أمهاتنا.
0: نعم
1: بدي أفهمها هي أرجوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بقدر أقول عنه هو أبي، لكن زوجاته أمهاتنا. وضح لنا يا الله يكتب أجرك.
0: هذه الآية يا الله كيف لقلب رسول الله
1: صلى الله عليه
0: تتنزل عليه هذه أجمعين. الآية وفي ذلك الوقت عنده من الأبناء الذكور ما عنده، عنده أبناء ذكور
1: في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: ما لم يكن قد توفي إبراهيم
0: في ذلك الوقت، عنده من الأبناء الذكور، فكأن الله يخبره
1: أنك ستفقد أبنائك،
0: ستفقد أبنائك.
1: يا الله
0: كيف يا الله. لرسول الله لتق... يا مشهد بديع
1: يا الله،
0: مشهد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
1: لن يصل للرجل الأبناء. يا الله
0: ستفقدهم يا رسول الله،
1: يا الله
0: ستفقدهم في حياتك. عجيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف دكتور محمد، بمر سيدنا ابن عباس على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسرع في مرض موته، قال يا رسول الله أإنك لتوعك،
1: يعني بتتألم زينة، بتألم زينة،
0: قال إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم.
1: يا الله.
0: قال ذلك ابن عباس فقيه، قال ذلك بأن لك الأجر مرتين يا رسول الله.
1: يخف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله
0: يعني أنت الله بتتعب يا رسول الله. كان يتفصد عرقا.
1: يا الله يا الله.
0: تيجي ست عائشة نعم. تضع عليه قرب الماء، سبع قرب في يوم وفاته
1: حتى تبرد جسده صلى الله عليه وسلم،
0: وهو عليه الصلاة والسلام يعني يتفصد عرقا.
1: الله المستعان. طيب تأذن لنا بفاصل. الله المستعان. فاصل ونواصل بحول الله، يبقى بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 63 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء المتبقي معنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس فضال، ربي يحفظك ويرعاك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
0: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن بالمقال وأزواجه أمهاتكم. كنت بسألك أنا إن هو يعني مش ما بنقدر نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأب لنا، صلى الله عليه وسلم كأب لنا، ففي أثناء الفاصل قلت لي أيهما أعظم شأنا، أن يكون رسول لله أم أب؟ يعني جل مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بين يديك نكمل يعني.
1: كرمك الله. بداية ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم، لا تفرق القرآن.
0: سبحان الله.
1: الكلمة القرآنية مكانها.
0: نعم.
1: فتبسم ضاحكا، فضحك، لا تبسم، لا هو تبسم ضاحكا، بين الابتسامة والضحك. ما في يعني الكلمة القرآنية في مكانها. هذا القرآن معجز، معجز من هون ليوم القيامة، يقول معجز والله ما بتكفي حقا.
0: سبحان الله.
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد، لا برجالكم تخصيص، لن يصل ولد من أولادك يا رسول الله إلى مرحلة البلوغ والحلم، ستفقدهم أطفالا.
0: سبحان الله.
1: آخرهم إبراهيم.
0: نعم.
1: من ماريا القبطية، وأبناؤه كلهم من خديجة رضي الله عنها، ذكورا وإناثا. فقد
0: القاسم عبد الله
1: والطيب.
0: زينب
1: والطيب
0: نعم،
1: والطاهر، سموا الطاهر الطيب.
0: نعم.
1: وإبراهيم، إبراهيم من ماريا القبطية.
0: نعم.
1: آخرهم إبراهيم كان يطوف به، وصادف ذلك كسوف الشمس. كان واضحا في منهج العقيدة الإسلامية واضحة. قال إن الشمس لا تكسف
0: ولا تنخسف
1: بموت أحد أو حياته.
0: نعم.
1: بديع في كتاب اسمه التمهيد لابن عبد البر، كاتب.
0: نعم.
1: اسمح لي أخذ استطراد بمر يعني.
0: طبعاً
1: رسول الله يهتم. فقد إبراهيم فقد عظيم.
0: كان العمر إبراهيم تقريبا
1: كان صغيرا رضيعا، كان رضيعا. وكان قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطوف به على بيوتات أصحابه، يطرق، مات إبراهيم
0: يا الله
1: متأذي يبكي، إن العين لا تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك لا إبراهيم لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربك.
0: لا إله إلا الله.
1: بش هنا المشهد اللي أنا بتكلم عنه. يستأجر رسول الله، مثل ما بيقول ابن عبد البر بالتمهيد، يستأجر رسول الله من يلحد له ابنه.
0: مش هو اللي لحد ابنه،
1: مش قادر،
0: لا قدر يا الله،
1: مش قادر، تعال لحد لي ابني لحد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: يلحد ذلك الرجل. طبعا انت خليني اعرفك.
0: لا لا كمل،
1: انا هسه بفرط معك هون. نفتحها ملطمه زي الشيعة.
0: لا بقول سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني هذا الرجل العظيم اللي سبحان الله الله ابتلاه في ابنه صلى الله عليه سيدنا محمد، فيصبر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
1: فيستأجر من يلحد.
0: نعم.
1: ابراهيم.
0: نعم.
1: والله الاهتمام الاسلام بالذوقيات.
0: نعم.
1: قال فلحد ابراهيم وترك ثغرا في ذلك القبر، يعني
0: في زي فراغ معين
1: سوى القبر بس مش مرتب بطريقة صحيحة.
0: نعم.
1: النبي قلبه مكسور على إبراهيم عليه السلام، وكان يطوف به على بيوتات أصحابه.
0: نعم.
1: وقلبه يعني حزين.
0: نعم.
1: إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع. فوقف رسول الله قال هناك ثغرة سدها فإنها تؤذي عين المار.
0: يا الله،
1: والله اهتمامنا بالذوقيات شيء راقي.
0: يا الله
1: يا رسول الله، انت الان فاضي هذا. نعم. اللي بده يمر انت وين يتطلع يكون.
0: يا الله. يا الله.
1: اهتمامنا بالذوقيات عالي.
0: سبحان الله.
1: في عمامه كان يلبسها ابن عباس.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: اجى هيك ابن عباس صغير فالسن وهو كبير
0: القدر.
1: اللهم ارضى عنهم
0: جميعا.
1: فكان يلبس عمامة، ده لبس العمامة بدها ناس الشيوخ أكابر يعرفوا يلفوها. نعم. ترى صعب مثله.
0: صحيح.
1: فجاي يبدو مش ربطها بطريقة
0: مش مشبوكة صح.
1: فالنبي وقف الدرس. لا في درس.
0: آه.
1: وقف الدرس وحلها لابن عباس وعلمه كيف يربطها.
0: الله أكبر.
1: قال له هكذا فعقدها.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الاهتمام بالذوقيات شيء كيف كان يأكل التمر؟ والله شيء بديع.
0: نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: شيء بديع.
0: صحيح.
1: كان يأكل التمر بباطن كفه.
0: نعم.
1: ويخرج النوى بظاهره.
0: يا الله. إصبعي من الخارج حتى لا حتى لا يصيب اللعاب، مع أنه اللعاب بركة.
1: وأنت تمران. الله يبارك لك. صح حطنا صحن تمر. طب نعم. أكل بأكل بباطن الكف.
0: صحيح.
1: فيخرج النوى بظاهر كفه.
0: يا
1: بظاهر.
0: يا الله.
1: يخرج النوى.
0: صلى الله عليه وسلم. أي
1: رقي هذا؟
0: كل إتيكيت.
1: إحنا مهتم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لن يبلغ لك ولد الحلم.
0: نعم.
1: وكان آخرهم إبراهيم.
0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في ذكر وفي ذكرا كثيرا. إيش الحال؟
1: وسبحوه.
0: يا سلام. بكرة وأصيلة.
1: الذكر مطلق، لكن هنا في الأزمات بدك تسبح.
0: يا سلام.
1: لا لا لا، صبرك. أنت في معركة مش سهلة. أنت في معركة بلغت القلوب الحناجر. النبي عليه الصلاة والسلام ثابت.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: جبال المدينة راسخة في الأرض، هو أشد رسوخا منها عليه الصلاة والسلام. أصحابه، خطاب الآن للمؤمنين، وكل خطاب للمؤمنين أو لرسول الله إما أن يكون فاتحة مقطع رئيس أو فاتحة مقطع فرعي.
0: نعم.
1: في هذه السورة قلنا ثمان خطابات. صحيح. سبع خطابات كلها إما فاتحة مقطع رئيس أو فاتحة مقطع فرعي. هذا فاتحة مقطع فرعي.
0: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا
0: الآن هسه الحديث إلنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وتجاه المعركة.
0: نعم.
1: وتجاه فكرة الأحزاب.
0: نعم.
1: اذكروا الله ذكرا كثيرا.
0: كثيرا.
1: وسبحوه
0: بكرة وأصيلة.
1: هو الذي يصلي عليكم.
0: هسه احنا بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وهو يصلي علينا. احنا بنصلي عليه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا.
1: فكرة انه انا اصلي على النبي والنبي يصلي علي.
0: نعم. نصلي عليه.
1: طب مين هو الذي يصلي عليكم؟ من؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
0: الله
1: كثيرا.
0: الله إن وملائكته معطوف عليه. لا إله إلا الله.
1: تمام.
0: يا سلام. جميل. جديد علي. جميل.
1: طيب فكرة التسبيح.
0: نعم.
1: نوقف عند فكرة التسبيح. فكرة التسبيح هي فكرة أنك تكون يا أيها الإنسان في ضائقة ويصيبك الحزن. طيب هو ليش أصابك الحزن؟ أصابك الحزن لنقص ارتباط بالله عز وجل، لأنك لم تنزه الله بمقامه في جزئية معينة.
0: يا سلام.
1: طيب أنت خايف، أنت خايف من يعني أنت صابك الضيق على الرزق، أنت لم تنزه الله
0: الرزاق
1: بهذه الصفة بهذا الاسم الكريم.
0: جميل.
1: لذلك كان لزاما عليك أن تنزه الله.
0: وسبحوه.
1: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، خطاب لرسول الله. طب ما الحل؟ فسبح بحمد ربك.
0: يا الله. يعني أقدر الله قدره.
1: يا سلام. موسى عليه السلام الله عز وجل يرسله إلى فرعون يدعو دعاء كبير. ختام الدعاء هو سيدنا موسى فاهم الملف، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
0: افقه قولي
1: واجعل لي وزيرا من أهلي. طب ليش؟
0: نسبح الله أكبر كي نسبحك كثيرا.
1: هو أنا بدي أروح أنت، أنا لما أروح أنت فرعون خايف، أنا مش منزهك يا ربي.
0: يعني تسبيحه مش بمعنى لفظ التسبيح،
1: لا
0: بمعنى إنزال الله جل في معناه، يعني في مقامه لا إله إلا هو، أن نعطي الله قدره. لا إله إلا هو. جميل.
1: سبحانه.
0: جميل. جميل.
1: أنت عندما تنزه الله، طيب أنت، أنا مش شاطر كثير بالتزكية والله ماني،
0: بس أنا بدي أفهم منك.
1: قول.
0: الله يصلي علينا.
1: وما معنى الصلاة؟
0: يعني أنت قلت لي الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ندعو له. الله يصلي علينا.
1: النبي نحن نصلي عليه دعاء له، هو يصلي علينا شفاعة لنا.
0: نعم.
1: الله يصلي علينا ذكرا لنا ومغفرة لنا. طيب.
0: ذكرا لنا.
1: تمام، أنا بدي أوقف عندها شوي. أنت حينما تسبح الله. أنت تذكره. والله تبارك وتعالى يخبرنا في الحديث القدسي.
0: يا سلام. يا سلام. من ذكرني
1: في نفسه
0: ذكرته في نفسي جل الله في معه. لا إله إلا الله.
1: فأنت تنزه الله.
0: الله.
1: أنت تعظم الله، تجل الله. الله عز وجل الآن يذكرك.
0: لا إله إلا الله.
1: الله معك قريب. أنت يعني الله عز وجل يعني أنت تريد أن تكون قريبا منه. أنا جليس من ذكرني. سيدنا الإمام علي. عجيب عجيب يعني هاي والله احنا السورة هاي يعني ليس من المخطط أن نقف عندها كثيرا، لكن في بعض الآيات غصب عنك بدك توقف وبدك تروح. صحيح. يعني شو بدك سيدنا الإمام علي يجلس بعد الصلاة يذكر الله عز وجل. سيدنا النبي اللهم صل عليه الله في الرواية وبجنبه وزيراه أبو بكر عمر. فأتى الحسن والحسين يتماضضان حول أبيهما، بلعبوا حولين أبوهم، وأبوهم كأنه في عالم آخر جلس يذكر الله. أبو بكر زي أبوه، عمر زي عمه، يا علي يعني
0: بلعبوا معك الأولاد.
1: يعني لا يا علي مشيت
0: حن على الأولاد.
1: ففرغ من ذكره وقال أخبرني رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال يقول ربكم تبارك وتعالى أنا جليس من ذكرني
0: الله،
1: فخشيت أن أقطع مجلسة ربي وجلس الحسن والحسين.
0: الله
1: يعني فكرة أن تذكر الله أنت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنت في المعركة بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى ثبات. ما الذي يعني ما الفيصل في معركة الحق والباطل؟ الثبات. بمجرد أن تثبت أنت انتصرت. القرآن يعد الثبات انتصار. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، سورة القتال يعني سورة محمد. الشيخ الدكتور أحمد نوفل بكتي في سورة محمد جديد.
0: نعم كتاب جديد ما شاء الله.
1: كنت يعني الله يكتب أجرك، الله يحيينا ويحيي ونشوف هالكتاب.
0: الله يكتب أجرك
1: سيبدع. كان آخر كتاب كتبه سورة النور.
0: نعم.
1: لابد أن نقرأ كتب هذا العالم
0: سبحان
1: العظيم.
0: الله. سبحان
1: جليل.
0: الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
1: يا سلام
0: ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
1: أنت
0: اسم برنامجنا. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. الله للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: الخطاب هنا
0: كله لله من الله
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: في قاعدة أن في القرآن إذا في عنا جمع ما بخل بالمعنى وكان بالمؤمنة الرحيمة الله عز وجل زائد النبي صحيح أفضل إنك تقصر وفي معك مجال إنك تجمع. لا ما بتقصر ما بيطلع لك تقصر.
0: تحيته يوم يلقونه سلام.
1: إذن الخطاب كله لله عز وجل.
0: نعم. وأعد لهم أجرا كريما. هنا نتوقف إذا أذنت لنا، لكن بدي وصية. يعني سبحان الله الذكر ليس مجرد حركة للشفاه أو مجرد تسبيح عابر، وإنما يقينا بأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك يجالسك. الوصية بين يديك.
1: ختام كل طاعة مرتبطة بالله عز وجل الذكر. أنت تنهي الصلاة وهدف الصلاة أقم الصلاة لإيش؟ لذكري.
0: نعم.
1: لذكري. أنت تنهي الحج فإذا أفضتم من عرفات الحج
0: الله.
1: عرفة
0: فاذكروا
1: الله عند المشعر الحرام. أنت تواجه فئة عظيمة
0: فاثبتوا واذكروا الله.
1: يا
0: سلام.
1: الذكر هو ختام هو خلاصة العبادات، هو المخرج. أن تعظم الله عز وجل وأن تذكره حق ذكره وتقدره حق قدره.
0: كتب الله أجركم
1: إياكم.
0: نفع الله بعلمكم. بس الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. وصل نهاية هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM وعلى تلفزيون حياة دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله جميعا.

أجمل وأروع التحيات لجميع أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير، تحية لكل أصدقائنا وأحبائنا اللي بيتابعونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

وبتحيه فريق البرنامج مساء عليكم من خلف المكسر. ابو هاشم اسعد الله اوقاتك كل الخير, ومن المتابعه والتفتيش كريم السراوي يعطيك الف عافيه, من تلفزيون حياه لصفحاتكم حساباتكم المغلقه والمبلكه الحبيب الغالي عبد الرحمن ابو رياش, من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وابدا محمد ابو حلقه.

صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. معكم على الهواء مباشرة مكملين، والبداية مع أبرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أن أبدأ بحديثي معكم مستمعين الكرام ومتابعينا، أبدأ بالقول الجميل: أن يحيا الإنسان في هذه الدنيا راض بما قسم الله له وكتب، راض بقضاء الله خيره وشره، وكله خير الحمد لله رب العالمين، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كذلك اللي أنا بدي أوصي نفسي فيه أوصيكم فيه، أنه قديش الواحد فعلا بعيش حياته مسلم أمره لله. إحنا كل أمورنا بيد الله، لا تعلق قلبك ببشر ولا بحجر ولا بشيء، علق قلبك بالله، والله بيده خلاصنا من كل ما أهمنا ومن كل ما يعني نغص علينا حياتنا أو أتعبنا. لذلك سلم الأمور لله وتوكل عليه وقل يا الله بهذه العبارات، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة علينا وعلى أمتنا جميعا، على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. والبداية مع منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، وهذه العملية الممتدة من 83 يوم على التوالي، نتحدث عن 415 صلاة لم يرفع فيها الأذان في الحرم الإبراهيمي بسبب الاحتلال الإسرائيلي. إذن نداء الله أكبر يمنع من أن يرفع في الحرم الإبراهيمي في الخليل، والسبب طبعا الاحتلال الإسرائيلي، ولا أحد يقول لهذا الاحتلال كفى.

شكرا لكم مستمعينا الكرام، ولربما روايات بعض الأطباء الأجانب اللي خدموا في قطاع غزة أثناء العدوان وما زال العدوان مستمر، عشان ما حدش يقول أنه خلص خلص العدوان وبطل أطباء يروحوا على قطاع غزة. يقول أحد الأطباء الإسبانيين، يقول عملت في عدد من مستشفيات القطاع في قطاع غزة، وبعد ذلك ألف كتابا بعنوان ليت العلاج كان أسهل. طبعا يروي في هذا الكتاب ما شاهده خلال الإبادة الجماعية، ويعني قال عبارة بصراحة في مقابلة صحفية له: فقدت القدرة على إحصاء عدد الأطفال الجرحى الذين وجدوا أنفسهم بلا عائلات في غزة. يعني يقول بطلنا نقدر نعدهم هذول الأطفال المصابين اللي وجدوا نفسهم عندهم مش لا أبا ولا أمهات، كلهم فقدوا أهلهم في هذا العدوان في قطاع غزة، وما زال العدوان الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة. أسأل الله أن ينتقم من العدو الصهيوني وأن ينصر أهلنا في غزة العزة، اللهم أمين يا رب العالمين.

يب، رغم الظروف الصعبة في قطاع غزة إلا أن هناك يعني فرحة لا شك يعيشها من تخرج في قطاع غزة رغم العدوان الأخير المستمر. من كلية الطب تحديدا وفي الجامعة الإسلامية في غزة حفل تخريج وفوج جديد من الأطباء هناك، الفوج 15 لعدد من الطالبات خريجات كلية الطب في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة اللي أضاءوا هواتفهم طبعا خلال هذا الحفل في مشهد احتفالي لتجسيد استمرار مسيرة التعليم في قطاع غزة رغم الظروف القاسية. صورة وتفاصيل في هذه الصورة وعبارات اليوم نقولها رغم كل الظروف الصعبة، إلا أن في غزة ما زال هناك نور، وقبس من هذا النور نحن نستقيه قبلهم ثم يستقي هذا العالم من ذاك النور. أسأل الله أن يديم الخير والعزة على أهلنا في غزة. لكن قد يسأل سائل ويقول ما الذي يثبت أهلنا في غزة رغم كل هالظروف الصعبة، رغم كل هالآلام والجراح؟ وأنا ما بزاود على أهلنا هناك، ولكن هناك ما يثبتهم. اسمحوا لي أقول لكم أن التثبيت يأتي من الله ومن خلال كتاب الله. رغم الفقد والجوع والحصار لا زال الأطفال في غزة يحافظون على حفظ كتاب الله العزيز. تكريم 215 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في مخيمات النزوح بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة في فيديو ومشهد للعالم أجمع. رغم القتل ورغم الآلام ورغم الجراح إلا أن غزة ما زالت مع كتاب الله التي اتخذته منهجا لها، فاللهم ثبتهم وانصرهم.

يوم نرى شهداء جدد يعني يزف للعالم من قطاع غزة، بعضهم يرتقي شهيدا وبعضهم قد ارتقى شهيدا لكن جثمانه تحت الثرى. طبعا يتحدث البعض عن إمكانيات موجودة اليوم في غزة لانتشال جثامين الشهداء، وطبعا الحديث عن عدم وجود معدات وإمكانيات حقيقية لانتشال جثامين الشهداء، لا قدرة للدفاع المدني أو لطواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء، والسبب عدم وجود المعدات الكافية لهذا الأمر. مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتوقع أن يستغرق انتشال جثامين المفقودين المتبقية في قطاع غزة مدة لا تقل عن 10 سنوات إضافية، يعني بدهم كمان 10 سنين وهم يستخرجوا جثامين الشهداء من تحت الأرض، إذا طبعا مش أكثر من ذلك هكذا يقول، وقد يستغرق فترة أطول عند الأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لتحديد هويات الجثامين. الموضوع مش فقط إنه والله 10 سنين عشان يطلعوا الجثامين، وبدهم مدة أطول عشان يحددوا هويات هذه الجثامين. وقد يسأل سائل لماذا؟ طبعا لا معدات، لا إمكانيات، لا شيء يذكر اليوم يدخل لقطاع غزة، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: والله الوضع صعب داخل قطاع غزة، الوضع كارثي وأكثر مما نتخيله وكنا نشاهده في الإعلام.
1: احنا مش بمستشفى، احنا بمدينة كاملة لا تصلح.
2: حالياً واقف
3: طيب يا جماعة، يعني بجوز في أشياء إحنا اليوم عم نتابعها وبنشوف قد يرى البعض إنه الحراك العالمي تجاه الأهل في قطاع غزة لم يصل إلى الحد المطلوب، لكن هناك بعض الحراكات الفردية اليوم لها أثر كبير وكبير جداً. تعال نروح أنا وياكم إلى فيلم شارك في مهرجان البندقية للأفلام وفاز طبعاً في هذا المهرجان بعنوان نازا. طبعا نازا هي كلمتين مش كلمة واحدة، نا طبعا هو بالعبرية جزء من كلمة وزا جزء من كلمة أخرى، الكلمتين مجتمعتين معناهم الأضرار الجانبية، وهذا المصطلح بيستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي للتعبير عن بعض الأضرار الجانبية التي لا يعتبرها شيء عندما يستهدف شخص، وقد تكون هذه الأضرار مئات الشهداء أو تكون هذه الأضرار يعني تدمير مربع سكني كامل وهو يعتبرها أضرار جانبية. هذا الفيلم حمل معاني كبيرة جدا وصلت للعالمية، وكان من آثار هذا الفيلم أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يلاحق المخرجين لهذا الفيلم. الرسالة تقول اللي بدي أوصلكم إياها، لا تستقل ولا تستهين بأي جهد ممكن من خلاله أن يكون له الأثر في كبح جماح هذا العدوان الصهيوني، ولا نقول إلا يا رب انتقم من هذا العدو أينما كان وكيفما كان. شاركونا بالتعليق على هذا الفيديو، قديش اليوم فعلا يستطيع الإنسان أن يؤثر أو

يلا أبشركم هالبشرة قبل ما أطلع للفاصل. يبدو أن كورونا عادت من جديد وين؟ في الكيان الإسرائيلي. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في إسرائيل وموجة مبكرة قبل الشتاء. طبعا زيادة الإنفلونزا وحالات حادة وارتفاع هذه الأعراض التنفسية وتحذيرات من مضاعفات محتملة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر. اللهم انتقم، اللهم انتقم، اللهم انتقم. كذلك انتشار غير مسبوق للقوارض في مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة. كنا نتحدث من أيام أنه يعني ما تفكروا أنه هذا العدو اللي بدأ يحيط في قطاع غزة في مساكنه أو في الأماكن اللي هو بيعتبرها آمنة. لا شك أن هذا العدوان سيصل لهذا العدو وسيصل آثاره بإذن الله لإهلاك هذا العدو.

0: ايش؟
1: إذن نكمل معكم مستمعينا الكرام ونواصل معكم مشوار ترويحة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل فتكرم من ابقوا بالقرب من حياة.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية،
5: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد، أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي

طيب يا جماعة بنكمل معكم على الهواء مباشرة وبروح أنا وياكم لموضوع غريب عجيب ليس قديم وليس جديد. هذا الموضوع كل فترة بتجدد على لسان شخص معينين يظهروا هيك فجأة ويختفوا فجأة أخرى. الموضوع المرة هاي على لسان رئيس جمعية حقوق المواطن في مصر اسمها فريدة الشوباشي، تقول إن الحجاب في أيام العرب يعني زمان لما كانوا يلبسوا حجاب كان بسبب الوقاية من الشمس، يعني الحجاب ملوش أي أصل بالنسبة لإلها غير أنه بس يقي من الشمس، وتطالب بحظر النقاب. طبعا هنا بدأت التعليقات من هنا وهناك على هذه المرأة، بقول لك الشمس، طب مثلا في الشتاء نشلح الحجاب وفي الصيف نتحجب، ولا ممكن مثلا في النهار ممكن نلبس الحجاب وفي الليل؟ هو بقول لك صحيح بعد العشاء افعل ما تشاء، بس لهالدرجة الموضوع بزبط يعني؟ مش عارف صراحة. شاركونا بالتعليقات على هذا الكلام الذي تقوله رئيس جمعية حقوق المواطن في مصر، الحجاب أيام العرب كان بسبب الوقاية من الشمس وهي تطالب بحظر النقاب.

طيب يا جماعة بنروح مباشرة وياكم بعد ما أمسي على الأحبة جميعا وأقول أسعد الله أوقاتكم بكل الخير لكل الناس اللي بتستخدم سياراتها للاستعراض، وفي كم من واحد بعرفهم الجبال أنا شايفهم قبل هيك بخمسوا بالسيارات بفحطوا بالسيارات، ما إحنا يا دوب بنقول يا رب يعني الله يسترها معنا. الله أكبر، والله يا جماعة امبارح قريبا من هذه القيادة، امبارح والله واحد بيسوق بطريقة خطرة بمثل هذه القيادة تقريبا أمامي مر، والله أخذ يمين الشارع وظل يعني يسير بطريقة مرعبة جدا. طبعا هاي الفيديو أمامنا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، القيادة الاستعراضية وإدارة السير تنشر مثل هذه الفيديوهات التوعوية وبتأكد على أنه سيحاسب كل من يستخدم السيارة أو يعني المركبة اللي هو بيستخدمها بطريقة متهورة وقيادة غير آمنة. هذا الشخص طبعا تجاوز الخاطئ، الطريقة اللي بيسوق فيها لاحظوا معي شو ساوى، تم الضبط ولا ما تمش الضبط؟ تم الضبط.

طيب يا جماعة، مرة بيقول لك إنه الألعاب الإلكترونية ضارة، تؤثر على تركيز الإنسان، بتؤدي لإنه يصاب باضطرابات عصبية، ومرة بيطلع لنا بحث جديد بيقول لك أبحاث مرتبطة في علم الأعصاب، الأعصاب الإدراكية تحديداً، بتحكي إنه بعض ألعاب الفيديو الحركية قد تساعد في تحسين الانتباه البصري وسرعة اتخاذ القرار والقدرات المكانية. يعني بحث اشتغل عليه دكتورة، اشتغلت عليه دكتورة طبعا مع فريق بحثي معين، قالوا انه لاعبي ألعاب الحركة قد، يعني عم نحكي عن ألعاب الحركة الرقمية طبعا، قد يمتلكوا قدرة افضل على تتبع الأهداف وتصفية المشتتات والاستجابة للمعلومات البصرية بسرعة. لكن هنا يأتي الحديث، أضرار، ميزات، منافع، أشياء مش كويسة. حابة تشاركوني بالتعليق بالنسبة لكم، هل الألعاب الرقمية سواء كان الحركية منها أو الألعاب اللي بعضكم بيستخدمها أو أبنائه بيستخدموها، بتشوفوا أثرها إيجابي ولا سلبي؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو. وهنا تأتي ضرورة الحديث عن جزئية مهمة جدا، وهي نوعية هذه الألعاب، طريقة ممارستها، ومش كل الألعاب لها فوائد، مش كل الألعاب فيها أفكار قد تثري العقول أو استخدامها يعني يرفع من القدرة الإدراكية لدى الأشخاص. في بلدنا ربنا يعوض

في عصر السرعة الواحد فينا بده يبحث عن أسرع طريقة ممكنة لإيصال أي رسالة بده يبعثها لأي شخص. أنا موجود في عمان، ابن شقيقتي موجود في أمريكا، بدي أبعث له رسالة، فأنا حريص أني أفتح مسنجر واتساب أي طريقة معينة أبعث رسالة في اللحظة اللي ببعثها بدي إياها توصل لهذا الشخص. حلوين، ما عندنا مشكلة، لكن المرة هاي اختلف الموضوع ودخل عندنا كونسبت جديد له علاقة بالحمام الناقل. تعرفوا زمان كيف كانوا يبعثوا الرسائل عن طريق الحمام، حمام الزاجل، لكن المرة هاي اسمه حمام ناقل. هذا الحمام الناقل هو عبارة عن تطبيق مجاني على الموبايلات بيحول أي رسالة إلى رحلة لحمامة زاجلة افتراضية تنتقل من مكان إلى مكان بدل ما يوصلها فورا. بيقول لك في تراكينج، يعني في مسافة تتبع لهذه الرسالة. أنا بدي أبعت رسالة على أمريكا، بحسب المسافة اللي أنا بدي أبعت بدي أتبع وراء هاي الرسالة من خلال الحمام الزاجل لحتى توصل هذه الرسالة لابن شقيقتي في الولايات المتحدة الأمريكية. التطبيق بشكل أساسي بيستخدم وقت الوصول للرسالة من خلال المسافة اللي راح تقطعها هذه الحمامة، طبعا اللي هي الحمام الزاجل، مع إمكانية انك تعمل تراكينج او تتبع لرسالتك عن طريق الخريطة. الاغرب من هذا الكلام انه احتمالية رسالتك انها ما توصل، الحمام يتعب مثلا او انه حدا يصيده على الطريق، طبعا بنسبة 2%، قد يضيع هذا الحمام هذه الرسالة ولا تصل. طور التطبيق هذا الأمر خلال فترة 3 أسابيع في تجربة طبعا طريفة، بعيدوا فكرة بطء إيصال الرسالة وفكرة الحقيقية في الموضوع. إحنا اليوم كنا زمان لما تجينا رسالة من أي بلد نفرح فيها نفتحها ونجتمع عشان نقرأ هذه الرسالة، مع سرعة وصول الرسائل بطل حد يهتم في الرسالة، فأوجدوا هذه الفكرة علها تعيد للرسالة ألقها من جديد. شاركونا بالتعليقات لو أتيح لك تنزل هذا التطبيق، تطبيق حمام ناقل أو حمام زاجل، هل فعلا بتبعت رسالة لحدها وبتستناها عبين ما توصل هالحمام اللي عنده؟ عاد بعرفش مع ولا ضد، شاركونا بالتعليق على هذا الفيديو.

يجوز أجمل تعليق قرأته على هذا الأمر أو سمعته هو قد يكون التطبيق عبارة عن تهيئة لنا لما هو أت. إحنا بعد موضوع ثورة الذكاء الاصطناعي قد تتوقف الحياة عند مرحلة معينة ما نقدر نلمها. بكرة إن شاء الله حيكون حديثنا أوسع وأكثر مع خبير الذكاء الاصطناعي إن شاء الله في حلقتنا غدا إن شاء الله في هذا الأمر. يسعد أوقاتكم جميعاً.

طريقة نصب واحتيال جديدة، استخدام صوت شخص قريب منك وإرسال اتصال أو إرسال رسالة لك صوتية بصوت هذا الشخص عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. قصة نشرها أحد الأشخاص عن طريق منصة إكس أو عن طريق تطبيق إكس لشخص اتصل عليه بصوت زوجته. يعني تخيل مثلا ترن عليك زوجتك تقول لك والله يا ابو فلان ابعت لي تفاصيل بطاقة، انا عند السوبر ماركت ولا انا بالمول بدي اشتري وبطاقتي فيش فيها رصيد، بعينك الله ابعت لي تفاصيل بطاقة لاني بدي اشتري مشتريات معينة كذا كذا كذا. الغريب في الامر انه الرجل هذا اللي كان الاتصال عليه، يعني اللي هو متلقي المكالمة، كانت زوجته بجانبه، فالاتصال جاي بصوت زوجته وزوجته جنبه، فمباشرة شك بالأمر أن الموضوع يبدو أنه ذكاء اصطناعي، فلم تنطلي هذه الحيلة عليه. الرسالة اللي بدي أحكيها لكل شخص، إذا رنت عليك مرتك سواء كان حقيقة أو ذكاء اصطناعي، لا تعطيها بيانات بطاقتك وشاركني بالتعليق على هذا الفيديو. لا تشارك بياناتك لا لمرتك ولا لابنك ولا لحدا، رد علي بس، رد علي، الموضوع في خراب ديار.

الدكتور الكريم كل فترة طلع لي دراسة لها علاقة بالشخير، بعرفش أنا، يبدو أنه هو يعني بحب واحدة متشخور، مش عارف يعني، الله يجوز إياها على كل حال ويسر أمره ويشوف كيف تفاصيله معها. على كل حال الموضوع مرتبط بشخير الزوج أو الشريك. إذا كان شريكك أو شريكتك بتشخر بالليل فهذا قد يؤثر سلبا على سلامة نومك أو صحة نومك. تعرفوا يا جماعة إحنا الواحد لما بده ينام بده يرتاح، لكن المشكلة بتكون لما اللي جنبك نايم بيكون إيش يساوي؟ يسحب أقسام بيكون يشخور. هنا تأتي المصيبة. بحكي لك في هاي الدراسة 75% ممن يتأثروا باضطرابات النوم بيكون شريكهم أو شريكتهم بتشخور، فبالتالي لا يستطيعوا أن يناموا نوم صحي أو نوم طبيعي. عندك حل من حلين، يا بتطلع على الغرفة اللي جنبك بتنام برا، يا شاركني بالتعليق شو بتساوي، ما ليش دخل أنا بعرف شو ممكن تساوي، أو ضبط المخدة تحت راسه. مرات تكون لحرام ماش نظلم الناس، مرات تكون المخدة تحت راسه مش ضابطة مش هيك، يلا بس يسحب النوم يقولك والله أنا ما بشخور، أنا والله ما بشخور. الله يصلح الحال. بس رب الناس رحماني، حان الوقت يا ساعي، خد الصبح لماعي بايت وفاق. طبعا يعني بس تعليق سريع على موضوع الشخير، الموضوع مرتبط بسلامة النوم، طريقة وضعية النوم، وأيضا في أمر آخر له علاقة بالتنفس، بالرئة، بموضوع الأنف وتفاصيل أخرى الأطباء يعني دائما بيرشدون لها. رسالتي لكل شخص، قيم نومك بشكل صحيح، والله يحفظكم ويرعاكم جميعا. في نهاية لقائنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وهمكم جميعا، وأن ييسر لنا ولكم سبل الخير وهدات البال. لكن قبل هيك لكل أصحاب الشركات بحب أحكي لكم هذه الرسالة اللي تم الحديث عنها لشخص قام ببيع شركته بمبلغ 1.7 بليون دولار، يعني مليار دولار، تخيلوا معي 1.7 مليار دولار. هذا الشخص باع شركته في الولايات المتحدة الأمريكية شريطة أنه يخصص 15% من قيمة هذه الصفقة لموظفي الشركة. لكل أصحاب الشركات إذا الله فتحها عليك وإجدك بيعة، يا رب موظفينا ما يسمعوا، وإجدك استثمار وإجاك مبلغ مالي كويس، ظبط هالشباب يا أخي خليهم يشعروا بالسعادة. المبلغ اللي خصص للموظفين 240 مليون دولار وقسم على 540 موظف، يعني حوالي 443 ألف دولار لكل موظف، يعني قرابة نص مليون دولار لكل موظف في هذا الاستحقاق. طبعا بشرط أن يكون الموظف يعني عنده الشروط الطبيعية في هذه الوظيفة، ووزعت هذه المكافأة على الموظفين وعاشوا حياة سعيدة. يا الله يا الله، بس يا الله يا الله، الله يرزقنا، أسأل الله أن يرزقنا خيرا وإياكم جميعا. وفي نهاية اللقاء دعواتنا لأهلنا في غزة وفلسطين أن ينصرهم الله نصرا عزيزا مؤزرا، وبالتأكيد الكابتن أنس الشويكي معكم على موعد بروح رياضية بعد 5 مساء لهذا اليوم. هذه تحياتي وفريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الملك يستقبل وفد من البرلمان الفرنسي يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية بحضور سمو ولي العهد. الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في مركز خدمة العلم شويعر. مناولة البضائع في العقبة ترتفع 12.7% إلى 17 مليونا و650 ألف طن حتى نهاية آب. وصول 3 شهداء و27 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأخيرا استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 4. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام الكلمة الطيبة بروح رياضية. بروح رياضية مع أنس الشويكي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون وتتابعون إذاعة حياة اف ام مع حلقة ورحلة جديدة بروح رياضية، البرنامج الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام وبالصوت والصورة من خلال البث المباشر عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على فيسبوك. أهلا بكم أينما كنتم.

بروح رياضية دائما نفتح ملفات رياضتنا للألعاب الجماعية والفردية، نسلط الضوء على أبرز الإنجازات ونناقش السلبيات محاولين أن نتلافاها في المرات القادمة، وداعمين لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا في المشاركات المختلفة إن كانت المحلية أو الخارجية. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. الفيصلي يسعى لمفاجأة الريان القطري والحسين لتصحيح المسار أمام إيست بنغال الهندي. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر منح ملعب كامب نو في برشلونة استضافة نهائي دوري الأبطال عام 2029. واليوم جولة جديدة من الصراع المبكر على القمة بين برشلونة وريال مدريد في الليغا الإسبانية. أما سؤالنا لكم مستمعين متابعين الكرام، ما توقعاتكم لمباراتي الغد؟ الفيصلي يحلو ضيفا على الريان القطري في 9:15 مساء، والحسين إربد يستقبل إيست بنغال الهندي في 7 PM الغد في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2. بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم توقعاتكم للمبارتين من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة على فيسبوك حياة FM، أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06-516-4020 و06-516-5020. بداية مرتقبة إن شاء الله لفريقي الفيصلي والحسين إربد ممثلي كرة القدم الأردنية في دوري أبطال آسيا 2. الفيصلي اعتاد أن يقلب التوقعات ويحقق الإنجازات في مشاركاته الخارجية. القرعة أوقعته في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الريان القطري والتعاون السعودي والنهضة العماني. يفتتح الزعيم مشواره غدا عندما يحل ضيفا على الريان القطري في 9:15 بتوقيت عمان، حيث يمني النفس بالعودة بنتيجة إيجابية. طبعا لابد أن نعرف هنا أن الفوارق كبيرة، خاصة على مستوى القيمة السوقية للفريقين. تخيلوا أن القيمة السوقية لنادي الريان القطري تبلغ حوالي 57 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للنادي الفيصلي حوالي 6 ملايين يورو فقط، إضافة إلى الفوارق البدنية والفنية الأخرى بين الفريقين. لكن لاعبي الفيصلي والإدارة والجهاز الفني يدركون جميعا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإن شاء الله ننتظر تحقيق نتيجة إيجابية ومفاجأة فريق الريان القطري في مباراة الغد. بدوره شدد بشار بن ياسين المدرب المؤقت لفريق الحسين إربد على ضرورة احترام المنافس والتعامل بتركيز عال مع أي مباراة من أجل الذهاب بعيدا في دوري أبطال آسيا 2. الحسين يستقبل غدا الأربعاء منافسه إيست بنغال الهندي في مستهل منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السيب العماني والشرطة العراقي. وتسلم بشار بن ياسين المهمة بشكل مؤقت ريثما يتم الإعلان عن مدرب جديد في الأيام المقبلة، حيث تم تكليفه بهذه المهمة بعد فسخ عقد المدرب الفني الكابتن أحمد هايل.

0: ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الفرق الأردنية والقطرية ومواجهات الفرق الأردنية والهندية؟ التاريخ يقف في صف الحسين ولا يمنح الفيصلي أفضلية، إذ تكشف المواجهات السابقة بين الأندية الأردنية والقطرية عن أفضلية واضحة للفرق القطرية. التقى الطرفان في 10 مباريات آسيوية حققت خلالها الأندية الأردنية 3 انتصارات مقابل 7 للأندية القطرية، فيما غاب التعادل عن جميع المواجهات. ورغم ذلك يحمل السجل ذكريات أردنية مميزة، أبرزها نجاح الوحدات في الفوز على السد مرتين بنتيجة 3 أهداف دون مقابل وب3 أهداف مقابل 1، إلى جانب انتصار الفيصلي على السد بثنائية نظيفة. في المقابل شهدنا بعض النتائج السلبية للفرق الأردنية، أبرزها خسارة الفيصلي أمام السد ب6 أهداف نظيفة، وخسارتا الوحدات أمام الريان ب2-4 وب3 أهداف نظيفة، إضافة إلى 3 خسارات أخرى أمام السد، فيما خسر الحسين إربد أمام الأهلي القطري ب2-3. بالمقابل التاريخ يقف في صفنا عندما نلتقي الأندية الهندية، إذ التقت الفرق الأردنية بنظيرتها الهندية في 13 مباراة حققت خلالها 10 انتصارات مقابل 3 خسارات بدون أي تعادل. خير من يتحدث عن مباراة الفيصلي والريان القطري بالنظر إلى خبرته الكبيرة في الكرتين الأردنية والقطرية، المحلل والمدرب الوطني الكابتن فهد القواسمي ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا أولا لاستجابتك كابتن فهد، ولك كل التحية.
1: أهلا، حياك الله أنس، تحية لك وللسادة المشاهدين والمتابعين، ونتمنى التوفيق أكيد للفيصلي وللحسين ممثلين الوطن في مشوارهم الآسيوي.
0: هل إذا قلنا بأن الفيصلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريان فإننا نبالغ في مطالبنا بالنظر إلى الفوارق بين الفريقين كابتن فهد؟
1: لا، في ظل المباراة التي تلعب في 90 دقيقة أعتقد أن الفيصلي قادر مثل ما عودنا سابقا في البطولات الآسيوية على تواجده وعلى أنه ما يكون الحلقة الأضعف، وهذا من خلال ما شهدناه من خلال الدوافع الموجودة لدى اللاعبين حتى الجهاز الفني، بالرغم من فرق الإمكانيات ممكن وفرق جودة اللاعبين وعدد المحترفين اللي بتكون لمصلحة الريان. يعني أنت بتعرف أنه الريان بيمتلك من 10-12 لاعب محترف، وهذا اللي راح يكون بس فرقة جودة اللاعبين راح تكون له أفضلية، إلا أنه المباراة تلعب في 90 دقيقة، وأنا بتوقع أنه إن شاء الله الفيصلي يفاجئ الريان من خلال طريقة وأسلوب اللعب، وهذا اللي راح نشهده في المباراة. يعني أنا شايف أنه الفيصلي محضرين بدنيا ونفسيا وذهنيا للمباراة وراح يتعاملوا مع المباراة.
0: بحكم عذرا للمقاطعة كابتن فهد، بحكم قربك من الأندية القطرية ومعرفتك الكبيرة بنادي الريان، ما الذي يجب أن يخشى منه النادي الفيصلي أن يركز عليه في المباراة أمام الريان؟
1: على الفيصلي لازم يعرف أنه هو بقابل إحدى أفضل الفرق القطرية اللي هو الريان القطري، اللي بيمتلك مثلا من 10-12 لاعبين مميزين على جودة عالية، وهذا اللي احنا شفناه حتى في الدوري القطري. يعني الريان بيلعبوا بطريقة 4-3-3 وبيستخدموا اسلوب الضغط العالي والضغط المتقدم، فانا بتوقع انه الفيصلي يكون منظم دفاعيا ويلعب على التكتل الدفاعي. ممكن نشوف الفيصلي بطريقة 4-5-1 وباسلوب يعتمد على الهجوم المرتد ويعتمد على المساحات المتروكة خلف لاعبين الريان اللي هم راح نشوفهم ضاغطين اللاعبين الفيصلي وراح يمنعوا لاعبين الفيصلي من البناء. فأنا بتوقع أنه لاعبين الفيصلي بيمتلكوا مثل رزق بني هاني، أحمد العرسان، وحتى العوضات بيمتلكوا سرعات، فأنا شايف أنه المدرب راح يستغل المساحات ويعتمد اعتماد كبير على الضغط المتوسط على لاعبين الريان في وسط الملعب، ويعتمد على التحولات السريعة واستغلال المساحات المتروكة خلف مدافعين الريان.
0: نعم، بالنظر إلى الأسماء التي ذكرتها وأسماء أخرى موجودة في الفيصلي تمتلك الخبرة الدولية والقارية كابتن فهد، كأحمد العرسان، نور الروابدي، أنس العوضات، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، ورزق بني هاني، هل يمكن أن تقدم هذه الخبرات الفائدة الفنية المرجوة للفيصلي في هذه المشاركة الآسيوية؟
1: طبعا الفيصلي فعليا هو أنت عارف أنه غايب خلال الفترة الماضية، فراح يأثر موضوع الانسجام في بداية اللقاء، لأنه أنت بتتعامل مع فريق مثل الريان بيمتلك الانسجام والاستقرار الفني حتى في جودة اللاعبين اللي موجودين عنده. يعني بيمتلك لاعبين على مستوى عالي مثل جيدز، مثل بيريرا، مثل علاء الدين، وبالإضافة إلى أمارو اللي في وسط الملعب، إلا أنه الفيصلي قادر بتواجد احمد العرسان، يعني انت عارف انه عندنا اسلحه موجوده في الفيصلي مثل التسديد، مثل الكرات الثابته، لازم يستغلها استغلال كثير كبير، ولازم لاعبين الفيصلي يكونوا منضبطين من ناحيه الدفاعيه بشكل كثير كبير، فلازم يكون توازن ما بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، على عكس ما كنا نشهده مثلا في الدوري الاردني. الفيصلي اذا لعب بطريقه التوازن في عمليه التحولات السريعه، انه يكون في عنده مثلا 5 أو 6 لاعبين في الحالة الدفاعية ويهاجم في 4-5 لاعبين بالتحولات السريعة، بتواجد رزق، بتواجد العوضات، بتواجد أحمد العسان، ممكن أنه يفاجئ. لأنه أنا حكيت لك أنه الريان عادة لما بضغط بضغط في 8 لاعبين أو 9 لاعبين، وعنده مساحات متروكة خلف المدافعين. وبدي أحكي لك نقطة مهمة بخصوص الريان، الريان عندهم استقرار الفني أيضا في اللاعبين، غير أنه المدرب موجود مدرب إسباني، معظم اللاعبين اللي موجودين صار لهم تقريبا 2 أو 3 سنين متواجدين مع بعض، يعني جيدس، علاء الدين، حتى حارسهم المميز أبو نادى حارس المنتخب القطري، جابر المنهالي، لاعبين ممتازة ويمتلكوا حلول فردية. فكيفية التعامل مع الحلول الفردية وإيقافها من لاعبين الفيصلي، ممكن أنه نجد حلول جماعية لدى الفيصلي راح تكون أفضل. فكلما كان الفريق متكتل من الناحية الدفاعية في وسط الملعب، منظم، يعتمد على التحولات السريعة وسرعة الأداء في الانتقال من الدفاع للهجوم، بتوقع أنه ممكن يفاجئ الريان.
0: نعم، المجموعة تضم أيضا فريقي التعاون السعودي والنهضة العماني، هل أنت متفائل كابتن فهد بقدرة فريق الفيصلي على التأهل، علما أن فريقين سيتأهلان من هذه المجموعة؟
1: أكيد طبعا هو سوء حظ الفيصلي في المجموعة، أنه هي أقوى المجموعات اللي موجودة. انت عارف شفت التعاون السعودي جايك من بطولة النخبة العام الماضي ومتمرس في البطولة، وعنده لاعبين ذات جودة عالية، حتى النهضة العماني والريان القطري بنتلكوا لاعبين ذات جودة عالية ولاعبين محترفين على سوية عالية. هلا الفيصلي لو بدي أقارن ما بينه وبين الأندية اللي موجودة في مجموعته، معظم الأندية اللي موجودة التعاون السعودي، الريان القطري، النهضة العماني يمتلكوا أكثر من 3 لاعبين، يعني الفيصل بيمتلك بس 3 لاعبين محترفين بالإضافة لجودة اللاعبين الأردنيين الموجودين. اللاعبين الأندية التعاون أو النهضة أو الريان بيمتلكوا تقريبا 7 لـ8 لاعبين، يعني الريان اليوم يمكن تشوفه بيلعب بكرة بعشر لاعبين محترفين بالإضافة لحارس المرمى.
0: يعني لاعب قطري واحد كابتن فهد،
1: أكيد هو راح يكون أكيد الحارس، أو ممكن نشوف مثلا ممكن نشوف المنهالي، ممكن نشوف جابر، بس عنده يعني تقريبا هو مسجل يمكن 12 لاعب محترف، لأنه هو معد إعداد جيد للبطولة الآسيوية. ودائما إحنا الأندية الكبيرة اللي موجودة في قطر مثل الريان أو الغرافة أو السد، قائمة اللاعبين اللي موجودين بكون بس عندهم 5 لاعبين في الدوري المحلي مشاركين محترفين، لكن في بطولة آسيا النخبة أو بطولة آسيا 2 بيسجلوا 10 لاعبين وممكن أنه يستخدموهم في المباراة نفسها.
0: تمام، أتحول لمواجهة الحسين أربد وإس بنغال الهندي التي ستقام غدا في عمان الساعة 7 مساء. يعني ربما كابتن فهد لو لم تكن ظروف الحسين أربد كالتي مر بها منذ بداية الموسم وحتى الآن، لقلنا بأن المباراة تبدو في المتناول. كيف تنظر إليها، وهل يعني يمكن للتغيير الذي حدث على مستوى الجهاز الفني بتعيين الكابتن بشار بن ياسين بدلا من الكابتن أحمد هايل أن يؤثر إيجابا على فريق الحسين؟
1: هلا في البداية في ظل الظروف اللي بعانا منها من عدم الاستقرار الحسين، إلا أنه قادر بحكم الخبرة وبحكم الآلية اللي مر فيها الموسم السابق. يعني احنا شفنا الكابتن بشار بن ياسين قاد الفريق مع فريق أهال التركماني وحقق فوز، والكابتن بشار بن ياسين هو واقعي في التعامل مع نوعية اللاعبين اللي موجودين عنده. يعني انت شفت معظم اللاعبين حاليا اللي موجودين في نادي الحسين، معظمهم مثلا صغار في السن، لأنهم هم لاعبين الأساس مثل صيصة، مثل رجاي عايد، حتى سعد الرسان شفناهم انه العمود الفقري اللي كان موجود في نادي الحسين معظمه احترف خارج الأردن. يعني فأنا بتوقع أنه في ظل تواجد الكابتن بشار بن ياسين ومعرفته ودرايته في اللاعب الأردني اللي متواجد في الحسين، هو قادر أنه يتجاوز بحكم الخبرة اللي موجودة للحسين في السنوات السابقة في أبطال آسيا 2.
0: نعم، إس بنغال الهندي، السيب العماني والشرطة العراقي، هل تبدو مجموعة الحسين أسهل نسبيا من مجموعة الفيصلي برأيك؟
1: طبعا هي أسهل، وهي بالنسبة لنادي الحسين تعتبر متوسطة، يعني متوازنة ومتوسطة، وقادر الحسين إذا فاز في مبارياته اللي موجودة في أرضه ممكن أنه يتأهل بسهولة. وأنا بشوف أنه المنافس الحقيقي اللي راح يكون لنادي الحسين في هاي المجموعة الشرطة العراقي، في ظل أنه كان يلعب في النخبة ومتمرس مثله ومثل الحسين، ونأمل من الحسين التوفيق والاستقرار الفني، وإن شاء الله نشوف أنه الدوافع والرغبة متغيرة مع الكابتن بشار بن ياسين مثل ما عودونا سابقا في البطولات الآسيوية
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المدرب والمحلل الفني الكابتن فهد القواسمي، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا أنس، وتحياتي لك وللسادة المشاهدين.
0: حياك الله. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم لمبارتي الفيصلي غدا مع الريان القطري في الدوحة، والحسين إربد مع إيست بنغال الهندي في عمان، عبر اتصالاتكم وأرائكم عبر السوشيال ميديا وتعليقاتكم. معنا الأخ محمد، ألو السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله أخ أنس، كيفك؟
0: حياك الله أخ محمد، كيف الحال؟
2: الله يسعدك، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيك، تفضل سيدي.
2: حبيبي، أول إشي أنا شايف الكابتن فهد بمدح في الريان القطري أكثر من الفيصلي.
0: يعني هو مش يمدح، هو ينقل لنا الواقع، ما الذي يملك الريان؟ والله أن تعرف منافسك، هذه من أهم عوامل انتصاراتك أخي محمد.
2: توقعاتنا طبعا إن شاء الله أنا وحداتي، وأكيد بتمنى للحسين وللفيصل التوفيق طبعا أكيد، وأنا إن شاء الله أول الناس في مباراة الحسين راح أكون في استاد عمان بإذن الله، والشباب قدها يعني إن شاء الله، الفيصل والحسين إن شاء الله قدها يعني إن شاء الله بإذن الله، ما في على النشامة إشي صعب، ما في إشي مستحيل.
0: تمام، توقعاتك للفيصل والريان؟
2: والله يعني هي صعبة شوي للأمانة، الريان صعب شوي يعني، إن شاء الله إن شاء الله أنها تكون تعادل يعني بدناش.
0: تمام. تمام. والحسين مع إيست بنغال الهندي
2: إن شاء الله 2-0 للحسين بإذن الله
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي محمد، شكرا لاتصالك ولمشاركاتكم جميعا. حسان شكرا لك، يقول بالتوفيق للفريقين إن شاء الله. محمود يتوقع هدفين للفيصلي على الريان القطري، مباراة ليست سهلة إطلاقا على فريق الفيصلي، لكن لدينا الآمال من عدة نواحي. أولا أن الفيصلي يغير وجهه المحلي عندما يلعب خارجيا، تشعر بأن الفيصلي يعني يرتفع إلى حجم المسؤولية، إلى حجم التحدي الذي ينتظره في المشاركات الخارجية، رغم الفوارق الكبيرة التي ذكرتها وذكرها الكابتن فهد مع فريق الريان القطري، إضافة إلى فرق التعاون السعودي والنهضة العماني، فرق صعبة ومتمرسة في البطولات الآسيوية والعربية، لكن نأمل إن شاء الله أن يفاجئنا الفيصلي بنتيجة إيجابية إن شاء الله من الدوحة غدا. الحسين إربد، بوابة العودة ستكون من مباراة إيست بنغال غدا، في حالة الفوز إن شاء الله سينتعش الفريق، ستعود إليه النفسية الجيدة، المعنويات العالية لبداية جديدة، يعني تنهي التعثرات التي كانت في بداية هذا الموسم، إن كان آسيويا وإن كان محليا، ونتمنى التوفيق والفوز إن شاء الله لفريق الحسين إربد في مباراة الغد التي ستكون الساعة 7، فيما الفيصلي سيلعب في الساعة 9:15. إلى أخبار المنتخب الوطني لكرة السلة الذي يلتقي في 4 من فجر غد الأربعاء نظيره الكوري الجنوبي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من النسخة 20 لدورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية. وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط حصدها من فوز على المنتخب القطري مقابل خسارتين أمام منتخبي الصين تايبي وإيران. وسيتأهل الفائز من مواجهة صقور الأردن وكوريا الجنوبية إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من مباراة إيران والبحرين. خبر أيضا متعلق بالجارة سوريا، نادي الوحدة السوري أعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم عمر السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي لمدة موسمين. السومة البالغ من العمر 37 عاما عاد إلى الدوري السوري بعد غياب 15 عاما عقب انطلاقته مع نادي الفتوة قبل احترافه مع نادي القادسية الكويتي في 2011. وصنع السومة أمجادا مع نادي الأهلي السعودي في الفترة بين 2014 و2023، وقاد الفريق للفوز بالدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد والسوبر. طبعا المستفيد الأكبر من رحيل عمر السوم عن الدوري السعودي هو عبد الرزاق حمد الله المهاجم المغربي الذي يفصله 4 أهداف للاحاق بالسوم في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، بينما المستفيد الأكبر أيضا في المقابل هو الدوري السوري والكرة السورية بالنظر إلى قيمة وحجم إمكانيات اللاعب المتألق دائما عمر السوم. صراعات وتصريحات بين نجوم اللعبة حول استحقاقهم للكرة الذهبية وفضيحة كبيرة في إنجلترا بسبب تقنية الفار، سنتحدث عن الملفين إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-1.
8: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
9: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.
10: جوعان؟

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة.

اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب، مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: مرحبا بكم من جديد وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم إلى متابعة هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة عبر أثير إذاعة حياة FM للنقاش بروح رياضية دائما حول ملفات رياضتنا محليا وأبرز الأخبار العربية وكذلك الكرة العالمية. نتحول إلى الكرة العالمية وما زال بإمكانكم أن تشاركون توقعاتكم لمباراتي الفيصلي والريان القطري غدا في الدوحة الساعة 9:15 ومباراة الحسين إربد وإست بنغال الهندي في عمان الساعة 7 مساء. ما توقعاتكم لهاتين المباراتين؟ هل يمكن للفيصلي أن يفوز؟ هل ممكن للحسين أن يتعافى ويفوز في المباراة؟ شاركونا آراءكم من خلال التعليقات. الآن نتحول إلى كرة القدم الأوروبية. حدثان لقيا تفاعلا كبيرا وأسالا حبرا كثيرا في الصحف العالمية، واحد من إنجلترا والثاني من إسبانيا، الأول متعلق بتقنية الفار والثاني متعلق بالكرة الذهبية. قد اعترفت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز بحدوث خطأ في التقدير أثناء احتساب هدف إيرلينغ هالاند الذي منح مانشستر سيتي الفوز بهدف دون مقابل على غريمه مانشستر يونايتد في ديربي الأحد. وسجل النجم النرويجي هدفه المثير للجدل في الدقيقة 60 في ملعب أولد ترافورد بعد مراجعة للفيديو، حيث ألغي في البداية بداعي التسلل عند استقبال تمريرة غفارديول العرضية، واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو بعدما اعتبر أن قدم باتريك دورغو تغطي التسلل. لكن أثير جدل أيضا حول تدخل إنزو فرنانديز في لقطة الهدف وهو متسلل. لجنة الحكام أكدت في بيان أن إنزو فرنانديز لم يلمس الكرة، لذا فإن تقييم التسلل يخضع للتقدير الشخصي، ورغم ذلك لم يدرك حكم الفيديو المساعد التأثير المحتمل لموقع اللاعب، لذا كان ينبغي التوصية بمراجعة اللقطة عبر شاشة الملعب. تواصلت اللجنة لجنة الحكام مع مانشستر يونايتد للإقرار بخطأ في التقييم مع مراجعة الواقعة. بعد ذلك اتخذت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز قرارا باستبعاد حكمين من مباريات الجولة القادمة، ولم يسند إلى مات دونهويو حكم تقنية الفيديو المساعد الذي صادق على الهدف الحاسم لهالاند، كما لم يكلف مساعده في تقنية الفار أنتربوس بأي مهمة تحكيمية خلال الجولة ذاتها. للحديث عن هذا الموضوع وكذلك عن الجدل القائم حاليا حول أحقية الفوز بالكرة الذهبية، ينضم إلينا عبر تقنية زوم المحلل الرياضي الأخ طارق غصاب. مساء الخير كابتن طارق.
1: مساء الخير إلى كل المستمعين الكرام وشكرا للاستضافة.
0: لك كل التحية. مطالبات

0: في كل دول العالم في الدول النامية كرويا بتركيب واستعمال تقنية الفار، لكن في إنجلترا رغم سنوات على تطبيقها تظهر أخطاء فادحة. حسم الدربي مانشستر لسيتي مقابل على حساب يونايتد، كيف كان هذا القرار برأيك والتداعيات التي لاحقت هذا القرار ولماذا اتخذ برأيك؟
1: يعني بكل أمانة عند الحديث عن مباراة يونايتد والسيتي والقرارات التحكيمية، التصريح الذي خرج به إدارة التحكيم بأن مانشستر يونايتد ظلم وأنها تعتذر عن هذا الظلم لا يعني أي شيء من حيث التأثير على ما حدث، لأن القرار تم اتخاذه ومانشستر يونايتد ظلم من حيث الناحية القانونية تحديدا في عملية احتساب الهدف، هذا ما أقرت به لجنة التحكيم، وهذا أمر يضع الكثير من الجدليات حول إمكانية استخدام الفار بطريقة خاطئة بالرغم من وجوده. الفار كفكرة وجد لتقليل احتمالات الأخطاء، لكن الأمر ما زال متروك للقرار البشري، وهذا بحد ذاته سيسبب مشكلة. اليوم حالة مثل هذه الحالات كان بلا شك يجب أن يرجع حكم الساحة لأنها تخضع لأكثر من التفاصيل، وهذا الأمر الذي يجب وضع ضوابط له حتى لا يتم استخدام الفار بطريقة غير مناسبة وتعكس التي الأمر الذي وجدت لأجله. لكن بكل أمان الحديث عن اعتذار والحديث عن أن الإقرار هذا لا يعني شيء في مقابل خسارة المباراة وعدم تعويض مانشستر يونايتد في هذا الأمر، هذا من ناحية التحكيم، لكن هذا لا يعني أن مانشستر يونايتد كان جيدا في المباراة بحد ذاتها. لكن الجدل ما زال قائم حول تطبيق الفار، وما زال في إنجلترا تحديدا دائما الحديث عن التحكيم مستمر وجدلية التحكيم دون حلول. هذا الأمر كذلك نجده حتى في إسبانيا وعن جدلية التحكيم في إسبانيا، فلذلك الأمر ما زال مربوطا بالقرار البشري الصحيح. الفار هو أداة موجودة تساعد في اتخاذ تساعد حكم الساحة في اتخاذ القرار، لا أداة موجودة لاتخاذ قرار عن حكم الساحة، وهنا تكبر خطورة الأمر. يجب أن يتم تحديد الحالات التي يجب أن يرجع حكم الساحة فيها إلى الفار لاتخاذ القرار بدلا من أن يتخذ الفار القرار بديلا عنه.
0: نعم، وين روني النجم السابق للكرة الإنجليزية وواحد من أساطير نادي مانشستر يونايتد قال بأنه يجب إلغاء تقنية الفار لأنها سلبت اللعبة المشاعر وسلبتها الحماس والطاقة، هل يبدو مطلب حق برأيك أم أنها عودة إلى الوراء، أم أن الفار لم يعني يعد له يعني ذلك التأثير الكبير على تصحيح الأخطاء التي كانت تحدث سابقا؟
1: لا، بكل أمانة وجود الفار من حيث الفكرة والاستخدام الصحيح لها هو أمر يساعد كرة القدم، لأنه إحقاق الحق ومنح الفريق الجهود المستحقة هو أمر كان يطالب فيه. نحن نسمع دوما عن الجدليات وعن المظلومات الكروية المستمرة منذ عشرات السنين عن الأخطاء التحكيمية وتأثير أخطاء تحكيمية حدثت بالقديم والسنوات السابقة، ما زلنا اليوم نتحدث عنها وعن ظلمها، فليس من خلال المنطق أن نتحدث أن لأجل جمالية الكرة أن نبقى نظلم اللاعبين أو نظلم الأندية في قرارات خاطئة، لكن يجب أن يتم توظيف الفار بالطريقة الصحيحة، وهذا حكي وهذا الكلام هو المطلب الحقيقي. اليوم الأندية كلها تعرضت لظلمات تحكيمية وأخطاء تحكيمية في قرارات بعض منها كان مصيري ويؤثر على جهود فريق أو منتخب برحلة طويلة جدا وبظلم جماهير ولاعبين فكان الفار حلا للسيطرة.
0: أريد أن أقف عند جملتك استخدام الفار بطريقة صحيحة، هل يمكن استخدام الفار بطريقة غير صحيحة برأيك أخ طارق أو بطرق يعني نعم تسهل مهمة فريق على آخر؟
1: الحالة التي ظهرت أمامنا بشكل واضح وصريح فيما يتعلق في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فيها استخدام خاطئ للفار من حيث القرار الذي اتخذه حكم الفار، وهو الحكم الذي برأيي يجب أن لا يكون مخولا باتخاذ القرار. الشخص الوحيد الذي يجب أن يكون مخول باتخاذ القرار هو حكم الساحة، الفار، الحكم المساعد، حكم الفار هم أدوات تساند حكم الساحة وتمنحه المزيد من الثقة في اتخاذ القرارات، لكن إبقاء القرار بمعزل عن حكم الساحة هون راح يكون المشكلة. لذلك يوجد حالات يعود بها حكم الساحة للشاشة الموجودة في الملعب لاتخاذ القرار فهو وقتها يتحمل المسؤولية، لكن اتخاذ القرار عوضا عنها هذا أمر سيبقى هذا الجدلية حاصل. لكن بلا شك وجود الفار في حالات كثيرة ساعد في منح فرق حقوقها وعدم ظلم فرق على وعدم منح الضيل لفرق على حساب الآخر، لكن شاهدنا حالات كثيرة في العالم حتى في كأس العالم الأخير عن قرارات تحكيمية خاطئة لم يتم استخدام فيها الفار كما يجب. هون خلينا نحكي في الكوره العاميه مربط الفرس، يجب الاستخدام الصحيح للفار ليس مجرد استخدام بغض النظر عن القرارات اللي كانت صحيحه او خاطئه، ومنح الحكم الساحه الصلاحيات الحقيقيه لاتخاذ القرارات بتعاون الفار.
0: نعم، وهنا السؤال الاهم والاكثر حساسيه كابتن طارق، عندما لا يتم استخدام الفار بالطريقه الصحيحه هل في ذلك تعمد ام لا؟
1: يعني صدقا سؤال يدخل في النوايا، لكن تجنب الجدلية في هذا الأمر من خلال إثبات، أنا برأيي الشخص إثبات أن الفار يحقق العدالة للأندية بتوصيف الحالات التي تحقق فيها العدالة ومنع الظلم هو الأمر الوحيد الذي يمنح مصداقية. إذا بنذكر في العام 2018 عندما بدأ استخدام الفار في كأس العالم، نذكر لقطة للاعبين المغرب في مباراتهم مع البرتغال وهجوم حاد على عدم استخدام الفار كما يجب وعدم منح القرارات الصحيحة. نذكر في كأس العالم 2026 لقطة ميسي أمام الجزائر والتي لم يعد فيها الحكم إلى الفار في الحالة التي سببت في الطرد. طالما أن هناك بعض الحالات التي لا يتم توضيح سبب عدم استخدام الفار فيها، ستبقى هذه الجدلية حاصلة أن الفار لا يستخدم بالطريقة الصحيحة، هناك توظيف لاستخدام الفار، وهذه الجدليات لا تنتهي مثل موضوع نظرية المؤامرة المتعلق بمنح الأرجنتين مثلا اللقب من أجل ميسي. فلذلك إثبات أن الأمر صحيح هو بتثبيت حالات استخدام الفار بطريقة صحيحة. طالما أن الفار هناك بعض الثغرات في هذا النظام، ستبقى الجدليات هاي موجودة فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح والاستخدام السيء، لن تنتهي طالما لم يتم تثبيت القوانين المتعلقة فيه بشكل واضح.
0: تمام. أتحول إلى المحور الآخر، حرب نفسية، حرب كلامية أشعلت العالم من خلال تصريحات بعض النجوم واستحقاقهم للفوز بالكرة الذهبية. كيليان مبابي بدأ بالقول بأنه يستحق أن يفوز بالكرة الذهبية لأنه أفضل لاعب في العالم هذا العام، وسط جدل حول صحة هذه الكلمات في ظل عدم حصوله على أي لقب كبير. الرد جاء من لامين يامال الذي قال في مقابلة مع شبكة موفيستار بلس: ربما أحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، لكن لمن ستذهب؟ فهذه قصة طويلة. أيضا هناك الكثير من التعليقات من اللاعبين، ديمبلي تدخل في الموقف، فابيان رويز قال بأن على المستوى الجماعي أنا الأفضل من الجميع. لماذا انتقلت يعني فكرة الدفاع عن اللاعبين من المدربين والصحفيين ووسائل الإعلام إلى اللاعبين أنفسهم برأيك في منح جائزة الكرة الذهبية؟
1: يعني للأسف خلينا نحكي بصراحة، اليوم هاي الحالة العامة بتصير من الجدليات تعكس لك نظرة العديد من اللاعبين والأشخاص في محيط كرة القدم لكرة القدم. اليوم احنا عم نشوف، خلينا نحكي بالعموم، اللاعبين اليوم مدى تأثرهم بموضوع كرة القدم أصبح مختلف لحد ما، خاصة مع وجود التسليط الإعلامي المبالغ فيه والتأثير المتعلق بالسوشيال ميديا والحالة المجتمعية باللاعب. أصبح نشاهد اللاعب يخسر مباراة وثاني في اليوم التالي نجده يسهر أو يحتفل في مناسبة دون أن يكون هناك أي حس من المسؤولية. هذا الأمر الذي نشاهد اليوم وحرب التصريحات المتعلقة بالجوائز الفردية هي انعكاسات لشخصيات اللاعبين في زمننا الحالي للأسف. اليوم اللاعب
0: يعني لم نسمع ميسي أو رونالدو يوما قال أحدهما أنا أستحق الكرة الذهبية.
1: شكرا. اليوم احنا نتحدث عن لاعبين قدموا رحلة طويلة من الإنجازات وكانوا يتعاملون مع بعضهم البعض في البداية في باحترام متبادل بالدرجة الأولى، حتى ان خرج البعض عن طوره لديه من تاريخه ما يكفي ليسمح له بالتحدث خلينا نحكي. لكن اليوم انا لاعب بادي بعمر 17 و18 سنة بنطلق بقوة وعندي موهبتي الكبيرة، على الأقل ان اكون متواضعا لانه يعني الغرور يقتل صاحبه. نحن نذكر لاعبين قدموا مستويات مهولة في عالم كرة القدم ولم ينالوا الكرة الذهبية، ولم نسمع مثل هذا النوع من التصريحات، مع انه يحق لهم. 2013 نذكر ريبري ماذا قدم في عالم كرة القدم ولم يحصل على الكرة الذهبية، نذكر نوير ما قدم في عالم كرة القدم ولم يحصل، نذكر فورلان وشنايدر في 2010 وانيستا، نجوم كبيرة جدا قدمت مستويات مستمرة على مدار السنين وخبرات، لكن لم نتحدث بهذا الطريقة وهذا نحكي الغرور الكروي الغير منطقي في هذا الفترة. اليوم تركيز اللاعب أصبح واضح على موضوع الجائزة الفردية وعلى تسويق نفسه أكثر من جهده في الملعب، وهذا أمر متفق عليه. يعني نحكي ببساطة تحتاج أن تثبت كثيرا وأن تقدم كثيرا حتى نبدأ الحديث عما يتعلق بموضوع استحقاقيتك للقب خليفة لاعب أو استحقاقيتك للقب أفضل لاعب في العالم. هذا أمر فاته التواضع خلينا نحكي للاعبين.
0: نعم. الأخ عبد الله العمارة يقول: السلام عليكم، لازم يكون الفار اختياري بين الفريقين في أثناء اللعبة فقط، وأن تكون في تقنية كمبيوتر داخلية هو من يعطيك هذا هدف أو لا بدون تدخل الحكم. هناك الكثير من التقنيات أخي عبد الله التي دخلت في كرة القدم بعيدا عن تقنية الفار، الشرائح الإلكترونية التي أدخلت في الكرات، أيضا عين الصقر، الساعة الإلكترونية، كل ذلك موجود في كرة القدم العالمية لتسهيل مهمة الحكم ولتقليل الأخطاء. لكن حدث ما حدث في إنجلترا قبل يومين، وكانت بالفعل يعني فضيحة مدوية في كرة القدم الإنجليزية ثارت عليها جماهير مانشستر يونايتد. يعني أختتم فيما يتعلق بالكرة الذهبية، أين تجد أن الأمور تسير كابتن طارق؟ هل هناك أفضلية للاعب على آخر من وجهة نظرك؟
1: طبعا احنا بنشوف الكره الذهبيه العوامل اللي بتاثر في اتخاذ القرار مختلفه لانها تخضع لاختيارات بالنهايه وليس معيار ثابت وواضح وصريح بنخلينا نصدر احكام. في عامل بشري بتدخل بالاضافه للاحصائيات، يعني بنعرف اليه التصويت في في التي تمنح جائزة أفضل لاعب ومعاييرها، فلذلك الأمر ليس محكما بشكل واضح 100% بكرايتيريا أو بآلية معينة. لكن إذا ما شاهدنا الأداءات الفردية، لأنه على مستوى الأداء الجماعي شاهدنا أداء، ننظر إلى الأبطال المتواجدين دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، كأس العالم الأرجنتين، لا حديث عن اللاعبين مثل ديمبلي أو الأرجنتين مثل ميسي، لكن ميسي مسيرته الندوية لم تقدم كما يجب. على الأداء الفردي كان مبابي خارقا من ناحية الأداء الفردي، كان يمين يمال يؤدي بشكل مميز، لكنه كان
0: نعم، الصوت لم يعد واضحا. أشكرك جزيل الشكر الزميل طارق غصاب المحلل الرياضي في الكرة العالمية. نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم للحديث عن مستجدات الكرة العالمية. نتابع فيما تبقى من وقت في أخبار الكرة العالمية. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا أن ملعب كامب نو في برشلونة سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2029 مفضلا إياه على ملعب ويمبلي في لندن. هذا الاختيار يمنح برشلونة فرصة استضافة مباراة كبرى قبل عام من مشاركة إسبانيا في استضافة كأس العالم 2030. طبعا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2028 سيقام في ملعب أليانز أرينا ملعب بايرن ميونخ، بينما نذكر آخر نهائي قد أقيم في ملعب كامب نو كان عام 99 حين التقى بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد، وكانت مباراة ملحمية في ذلك الوقت وفاز بها مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع بهدفين مقابل هدف.

في الدوري الإيطالي قلب انتر ميلان تأخره المفاجئ بهدفين أمام ضيفه أودينيزي إلى فوز كبير بخمسة أهداف لثلاثة في مباراة مثيرة في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمس الاثنين. وواصل حامل اللقب انتر مطاردة روما في الصدارة بنفس رصيد النقاط المثالي دون تعثر. رفع انتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما، بينما توقف رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر. يوفنتوس بدوره تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي عندما سقط أمام مضيفه ساسولو بهدفين مقابل 3 في مباراة مثيرة شهدت 3 أهداف في الوقت بدل الضائع.

0: سأختتم مع مواعيد المباريات. هناك جولة أوروبية محتدمة، الدوري الإسباني ستقام جولة وصدام آخر بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل الصدارة والقمة بشكل مبكر من سباق الليغا. اليوم ريال مدريد سيحل ضيفا على إلتشي الساعة 10:30، وغدا الأربعاء برشلونة سيلتقي مع راسينغ سانتاندير الساعة 10:30 أيضا، بينما غدا يلعب ليفانتي مع بيلباو في نفس التوقيت، والخميس ريال بيتيس مع خيتافي الساعة 8 وملقا مع فياريال في الساعة 10:30. وفي كأس المحترفين الإنجليزي يلتقي في الدوري الثالث اليوم في أبرز المباريات ليفربول مع توتنهام وأرسنال مع إبسويتش تاون الساعة 10، غدا الأربعاء إيفرتون مع ولفرهامبتون الساعة 10:15، ومانشستر يونايتد مع إيفرتون الساعة 10، والخميس مانشستر سيتي مع نوريتش الساعة 9:30. غدا الأربعاء الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج، وفي أبرز المباريات يلتقي ميلان مع بنفيكا وأندرلخت مع ليون الساعة 10 ليلا، بينما بالنسبة لممثلي كرة القدم الأردنية في دوري أبطال آسيا 2، غدا الأربعاء الموعد مع مباراة الحسين إربد وإست بنغال الهندي في عمان الساعة 7 مساء، وفي 9:15 في الدوحة العاصمة القطرية يحل الفيصلي ضيفا على الريان القطري. وكل الأمنيات والدعوات إن شاء الله بالتوفيق للفيصلي وللحسين إربد في مستهل مشوارهما في البطولة القارية. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي بمشيئة الله يوم السبت المقبل عند 5 مساء. شكرا لضيفينا الكريمين، شكرا لزملاء فريق العمل، وشكرا لكم مستمعينا الأكارم. نلتقي على الخير دائما بإذن الله، إلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.
3: صوت

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم. إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل جلالة الملك اليوم وفدا من البرلمان الفرنسي يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية بحضور سمو ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية متانة علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات لا سيما السياسية والبرلمانية. وثمن جلالة الملك دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع التي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا. كما بحث اللقاء أبرز التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استضافة ميليشيا الحوثية المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في مركز خدمة العلم شويعر بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوي الخريجين. قال مدير عام شركة العقبة للسكك الحديدية ياسر كريشان إنه تم البدء بإزالة خطوط تتبع للشركة، وذلك ضمن أعمال الاتفاقية الأردنية الإماراتية والتي تهدف لإنشاء شبكات سكك حديدية في الأردن تشمل خطا لنقل الفوسفات إلى الموانئ. وأكد كريشان أن السكة التي تمت إزالتها ليست تاريخية ولا علاقة لها بسكة حديد الحجاز، مشيرا إلى أن الجانب الإماراتي تكفل بتطوير من 65 إلى 70% من المشروع، مما يتطلب إزالة الأردن للجانب الذي سيقوم بتنفيذه حيث لا تتوافق الخطوط الحالية مع المواصفات المطلوبة للمشروع الجديد. ولفت كريشان إلى أن المشروع الجديد يتطلب مواصفات قياسية أعلى وسرعات أكبر وحمولة أكبر مما تطلب إزالة الخطوط القديمة والبدء بإنشاء الخطوط الجديدة، مشيرا إلى أن عمر بعض أجزاء الخط تجاوز 40 عاما. ارتفعت حركة مناولة البضائع عبر موانئ العقبة وميناء حاويات العقبة بنسبة 12.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتصل إلى 17 مليون طن و 650 ألف مقارنة ب 15 مليون و 660 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الفائت بزيادة تقارب 2 مليون طن. وقال الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن إن النمو جاء مدفوعا بارتفاع المستوردات وحركة الحاويات إلى جانب الزيادة الكبيرة في حركة الترانزيت وإعادة التصدير رغم تراجع حركة بعض السلع والصادرات. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن المستشفيات استقبلت 3 شهداء و27 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع خلال 24 ساعة الماضية. في سياق متصل، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف من مسيرة إسرائيلية بحي الشيخ رضوان، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ الصباح إلى 4 شهداء. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن عملية انتشال أعداد كبيرة من الرفات البشرية معظمها لأطفال ونساء من قطاع غزة بعد مرور نحو 3 سنوات على تعرض منازلهم لقصف عنيف من القوات الإسرائيلية تسلط الضوء على مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي واحتمالية ارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب. وقال المفوض السامي يتم الآن استخراج رفات ما يبدو أنها عائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية، وتابع إنه لأمر يفطر القلب أن يتأكد ذوو المفقودين أن الذين طال انتظارهم أخيرا من أسوأ مخاوفهم. وأضاف أخشى أن تكون الرفات التي انتشلت حتى الآن مجرد غيض من فيض، فقد سويت أجزاء واسعة من غزة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي أو عمليات الهدم والإزالة باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أهمية ضمان حرية الملاحة وأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب في ظل التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها السيسي وبن سلمان في مصر تناولت العلاقات الثنائية وعددا من الملفات والقضايا الإقليمية. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 154، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4277، أسعار الفضة الحالية للأونصة 63، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 103، أسعار النفط برنت 108.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا ببني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دايماً. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال اقتشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الأطياب اللي بتابعونا على قناة حياة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما معكم وبكم، برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الخير، صباح الخير، مرحبا ونهاركم سعيد.

يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا في مثلث العلاقات الأسرية اللي حفظتوه كلياتكم الأزواج والآباء والأولاد أو الأبناء. أما الأزواج فالزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، والزوج يحتاج إلى الاحترام والتقدير، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وأكيد نضيف إليها لابد من الحزم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير، وحلقة مميزة جميلة رائعة مفعمة بالنضج والتوازن والتكامل النفسي. اليوم حلقتنا عن جمال المرأة ما بعد 40. يلا شاركونا أنتم يا نساء، ماذا يعني جمال المرأة بعد 40؟ وهل تبقى جميلة؟ وما معنى الجمال الذي نقصده؟ اليوم نتحدث عن زوجات تحدث أو تعدت الرقم 40 وصعدت للأعلى كرقم وليس كنضج وكفهم وكاتزان نفسي ونضج وكمال عقلي. يا ترى ماذا يعني لكم وماذا سمعتم؟ ولكن عنوان حلقتنا هو جمال المرأة ما بعد عمر 40.

0: جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، يبدأ النضج العقلي والتوازن النفسي والاكتمال الفكري. تصبح تنظر إلى الأمور بوسطية بعدما عدى طيش الشباب، والنظر فقط إلى جمال الجسد والسعي وراء المنظر الخارجي. اليوم أصبحت في الأربعين والخمسين له من جمال الحكمة والاتزان والنضج، فكل امرأة تعدت هذا الرقم تحية لك، لأنك اليوم أصبحت من أصحاب الفهم والخبرة والعلم، ولديك من التوازن النفسي ما يكفيك أن ترتبي جدول أولوياتك. أنا أولاً ثم زوجي وبيتي وأولادي. أنا أولاً نفسياً عقلياً اجتماعياً جسدياً، ثم بعد ذلك زوجي، لأنكم كلكم تعلموا أنه في قواعد من قواعد الدكتورة دلالي بتحكي يجب أن نهتم بالزوج ثم بعد ذلك الأولاد حتى يصبح البيت مكتمل. فيا جمال المرأة بعد الأربعين. وقبل ما نبدأ بأرقام الهواتف، بدأ الناس يرنوا، ولكن رح نذكركم فيها 06-516-4020-06-516-5020-06-516-2060-06-516-2020. بهمنا كتير مشاركاتكم. مساء الخير يا حنين.
1: مساء الورد. أهلا دكتورة.
0: يا أهلا يا حنين. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا أؤكد هذا صدقا، أنه جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين.
0: آها.
1: العمر الأربعين من أجمل، يعني من أجمل الأعمار اللي أنا حسيت أنه مريت فيها.
0: تمام.
1: هلا في عمر الأربعين نحس إنه كنساء إنه هو عمر الحصاد، تبدأ المرأة بالوعي، بتشعر بالنضج، بتصير تنتبه لنفسها، تعلاقتها مع الله سبحانه وتعالى بتصير تتطلب أكثر. فمن أجمل الأعمار ومن أحلى حصاد للمرأة عن جد، زي ما أنت قلتي هلا تزهر فيه، بتصير تهتم بحالها.
0: نعم.
1: بتصير تركز، بدها تحقق أهدافها أحلامها، تدروا الأولاد، فهي بتصير تتفرغ لنفسها، تبطل عندها كثير مسؤوليات، فعلاقتها مع الله عز وجل تتطور، تصير أقرب إلى الله عز وجل.
0: سلام عليك يا حنين. طب تسمحين أسألك؟
1: طبعا تفضل.
0: يعني حنين صوتك لطيف وصغير، ولكني هل دخلتي أم لا؟
1: دخلت، أنا عمري 42.
0: ما شاء الله العمر كله. وماذا تحملي من شهادات؟
1: أنا ماجستير مناهج وطرق تدريس.
0: ما شاء الله عليكي. وأم وزوجة؟
1: نعم، وفي طريقي للدكتورة إن شاء الله.
0: يا ربي يفتح عليكي. يعني أنا بدي أسألك سؤال حنين في العمق كذلك، ألا وهو حنين في الثلاثين في بداياته قديش كان في أشياء بتهمها واليوم رمتها ورا ظهرها وصار عندها أولويات أخرى، ولكن أقصد على المستوى الشخصي ذات حنين.
1: حنين في الثلاثين ما كانت تهتم بحالها أبدا، الأولاد، المحيط، رغبات الزوج، بيت لحمة، الحياة.
0: صحيح.
1: حنين كانت تهدف أنه تقدم صورة الكمال اتجاه الآخرين.
0: أوه حسنتي.
1: نعم صحيح. لكن سبحان الله بالأربعين بطل يفرق هذا الشيء.
0: الله عليكي.
1: الإنسان صار أكثر وعي، صار عنده هيك، اكتشف نفسه، اكتشف ذاته.
0: برافو عليكي.
1: نعم توصلت أنه أنا أكتفي بذاتي، لا أريد أن أكتفي بالآخرين. يعني
0: الله يرضى عنك.
1: أنا قادر أنه أكمل مسيرة حياتي بالاكتفاء بذاتي.
0: الله يكرمك وبارك فيك. برافو عليكي حنين. الكلمات اللي أخذتها منك عشان يسمعونا الرجال الذين على الطرقات عشان يحبوا زوجاتهم بهذا العمر، زائد النساء، عمر الحصاد، طوري علاقتك مع الله وثبتيها، وحكيتي كلمة كتير حلوة اللي هو لم أسعى للكمال، سأسعى إلى الراحة مع نفسي. شكرا يا حنين.
1: عفوا.
0: الله يبارك فيك وعقبالي دكتورة، وانتي حكي معنا.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي. الله يجبر خاطرك. الله يكرمك. سمعتوا يا جماعة؟ لا للكمال في سن الأربعين، لا للكمال في سن الأربعين. أنا اللي دخل على بيتي وفي جزء منه مش نظيف، أنا بيت فيه أفراد طبيعي جدا يكون فيه غبرة. أنا اليوم في سن الأربعين، إذا أنا بدي أعمل عزومة مش شرط أعملها من أولها لآخر، أضلني واقفة 4 أيام على جرية، أنا هذا الإشي نسيته. أنا اليوم أقدم ما أستطيع بحيث أني أرتاح، لم يعد سن الكمال اللي لازم شو بتطلع علي الناس عشان أنا أقدم لهم. اليوم أنا متصالحة مع ذاتي. ومعنا اتصال من أم معاذ. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم معاذ.
2: أهلا.
0: أنا بخير الحمد لله. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد 40 إنما تدخل في العقود اللي وراها؟
2: نعم، وأنا بدي أحكي لك مش عن 40، أحكي لك إن شاء الله عن عمر 60.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يبارك لك.
2: الله يبارك عمرك. والحمد لله عمر 60 أنا بدايته بعمري 61. نحن الآن في مرحلة الحكمة والاستقرار.
0: يا سلام.
2: والتحرر من الضغوط الكبيرة. طبعا لأنه إحنا هسه الحمد لله رب العالمين في نتاج تجارب، أصبحنا قادرين على اتخاذ القرار بحكمة وبتجارب حياتية كبيرة. والحمد لله عنا مدى للاستمتاع بالهوايات، يعني هذا الشيء انتهينا من ضغوط العمل. نحن في مرحلة التقاعد، ومرحلة التقاعد لا تعني انه الانسان خلاص يعني انتهى يبتعد عن متعة الحياة، على العكس اصبحنا متفرغين حاليا من هوايات.
0: اي استني استني ام معاذ. نعم معاذ، هلا انت بتحكي انا متقاعده، كنت عامله؟
2: نعم.
0: صح.
2: نعم
0: تمام.
2: نعم.
0: استني، استوقفتني الكلمه الهوايات. نعم. يا ام معاذ بنحكيها للي باعمار المراهقين، الكلمه الله. هذه غريبه على ان نحكيها احنا اللي بعد الأربعين. ايش يعني قصدك تستمتعي بالهوايات؟
2: في هوايه مثلا انه الانسان بيحب يطلع شمات هواء، يسافر برا، من أجمل الهوايات اللي أنا حالياً بتمتع فيها، إني الحمد لله رب العالمين. هي مش هواية، هي إن شاء الله رضا رب العالمين.
0: ألا وهي
2: أنا بروح لدور القرآن، أنا بحفظ جزء في، يعني صرت أحفظ أجزاء من القرآن، أتعلم التجويد.
0: يا ربي لك الحمد.
2: أمتع ساعات حياتي هي لما بكون أنا بدار القرآن، يعني عبارة عن روحانيات عالية جداً جداً.
0: يا ربي لك الحمد.
2: الدور الأكبر على نفسية الشخص نفسه. أهم شيء إنه المرأة يكون في عندها قناعتها هي شو بدها تعمل، رضاها عن المرحلة اللي هي فيها.
0: صحيح.
2: وفي شيء كثير مهم بهذه المرحلة وهي اهتمام الآخرين فيها. يا
0: أبي يا الله يا أمهات،
2: اهتمام الآخرين هو بيرفع من معنوياتها وبشعرها إنها بأحلى مرحلة من مراحل الحياة. وفي قاعدة لازم كل ست بالخمسين أو بالستين تكون كثير مستزمة فيها، وهي أن العناية بالذات ليست رفاهية، هي ضرورة لازم وحق لازم تأخذه من يعني بمدى ما تقدر إنه الله يعطيها إنها تكون تعتني بذاتها، المظهر الخارجي، الصحة البدنية، يعني الروحانيات.

0: لكم.
1: أم معاذ الله يبارك لك ويطرح في علمك وعمرك وعملك وأولادك، ما بعرف إذا إلك أحفاد.
0: نعم
1: أو أحفادك البركة. والله قلتي فأجزلتي فأبدعتي، أسأل الله عز وجل الكلام اللي حكيتي يصل إلى أذهان الرجال اللي بيسمعونا قبل النساء، لأنه اليوم دور الاهتمام فيها من قبل اللي حواليها.
0: المرأة تحتاج إلى اهتمام الآخرين.
1: يا سلام عليك.
0: نعم.
1: يعني شكرا لك من القلب
0: دلال. العمر يقاس بقلوبنا، مدى اقبالنا على الحياة، مدى تفاؤلنا.
1: صحيح.
0: ومدى نعم ومدى رضانا عن نفسنا وقناعتنا فيها.
1: الله يكرمك وبارك فيكي. أحلى إشي استني، الاهتمام ليس رفاهية بل هي
0: إنما هو ضرورة.
1: يا سلام عليك. أشكرك من القلب.
0: شكرا على برنامجك الحلو.
1: الله يبارك فيكي
0: والمفيد. بارك الله فيكم وبقناة
1: إياف. شكرا إليك يا مس. شكرا. سلام عليكم. شكرا عامر. سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله فيك دكتورة.
1: حي الله بعامر. شو أخبار المدام يا عامر؟
2: والله ما شاء الله على المدام، والله منك ما فيه.
1: تحدث.
2: والله بالنسبة لي أنا العمر هو عبارة عن رقم.
1: نعم.
2: ما مش مقياس. هسا يعني الاكتمال زي ما تقولي أو الاتزان يعني بيكون برضو من قبل برضو الزوج له دور كبير في هذا الإشي، تعامله معها، أسلوبه معها.
1: صحيح.
2: حياته معها. هذا بيلعب دور كبير، عرفتي؟ إذا كان مثلا لا سمح الله مش كويس معها وسوء التعامل.
1: نعم.
2: حتى لو بلغت الأربعين وتعدت الأربعين ما راح تكون في الاتزان وبالعقلانية المطلوبة، عرفتي؟
1: يا سلام عليك.
2: خصوصا المرأة يعني معروف يعني هي عاطفية، يعني ربنا خلقها عاطفية وهي طبعتها هيك، فبدها الاحتواء، بدها الحنان، بدها الكلمة الطيبة، بدها المعاملة الحسنة. فزي ما قد ما الرجل بيعطيها بياخذ بالمقابل.
1: يا سلام عليك.
2: اما اذا هو بده ياخذ بدون ما يعطي، والله هذا يعني يجي يقول والله صارت 40 وما اتزن، مش مقياس ابدا.
1: صحيح. الله يرضى عنك يا عامر، والله إنك أحسنت، وأسأل الله أن يسمع صوتك الرجال، لأنه فعليا المرأة ما بعد هذا العمر، بعد ما أعطت وأولادها صغار وغيرهم، أكيد تحتاج منا إلى الاهتمام. شكرا يا عامر على تواصلك، وربي يبارك فيك وبزوجتك، أسأل الله. شكرا شكرا. فاصل وراجعين إلى جمال المرأة يبدأ بعد 40.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بيتك كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا أهلا وسهلا، ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير وحلقتنا المميز اليوم، ألا وهي جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. والله وصيت لكم هالشباب الله يجزيهم الخير، مهندس الصوت سلم بعض، أبو هاشم سلم أبو يمان، فقلت له أبو هاشم بتأخذ هدية لمرتك وإنت طالع، فالأسبوع الجاي أبو هاشم بده يأكدنا إنه وصل لبيته في هدية بسيطة لزوجته. وهالصغير هذا ابني الصغير اللي هو الحليوة اللي بضل يطلع معي حكيت له اسمع بس روح بتحكي بلوالدتك وبتجيب لها هدية. الصراحة خلاص وبعمل لي هيك بعيونه انه حاضر من عيوني. فربي يبارك في زوجاتكم وامهاتكم، يا اهلا وسهلا فيكم. ابو ينال، اهلا يا ابو ينال. راح ابو ينال. طيب ابو يا ابو ينال مهندس الصوت اللي معنا، شو بدك كاين تدخل معي على الخط؟ لا خلص هديه ملزم فيها للزوجه، ما فيش مجال، واذا الحجه موجوده برضو للحجه. طيب خلينا احكي لكم عن رساله مؤلمه معنا نور. طيب اهلا يا نور، سلام عليكم.
1: اهلا فيكي دكتوره، وعليكم السلام.
0: يعطيك العافيه، يا اهلا وسهلا فيكي يا نور.
1: الله يسعدك.
0: ما رايك بعباره ان جمال المراه يبدا بعد الأربعين؟
1: أنا معكم 100%. هو حتى يعني نقدر نعطيه كمان اسم، نقول إنه هو عمر الامتنان، عمر الرضا، عمر الراحة. لدرجة إنه أحيانا بقول يا ريتني لو هاي القناعة وصلت لها وأنا بعمر صغير. يعني يا ريت عقلنا وإحنا بالأربعين هو نفسه عقلنا وإحنا بالعشرينات والثلاثينات.
0: يا حبيبتي يا نور الله يرضى عنك.
1: فهو عمر الامتنان، انه انت بتصيري تعرفي شو الاشي اللي الله معطيك اياه، شو النعم اللي بين ايديكي. نعم. بتبطلي تطلعي على الاشي اللي مش معاكي، الاشي اللي مش بين ايديكي.
0: صحيح.
1: بتبطلي نطلع على اشي احنا ما بنمتلكه، خلص اللي معانا الحمد لله احنا راضيين، احلامك بتزيد، اهدافك بتزيد. فعمر الأربعين هو عمر القناعه، عمر الرضا. بتوصلي لمرحله بتحسي انه مش مضطره اجادل، مش مضطره افوت في نقاشات طويله، بتكون راضي بنفسك، عندك ثقه بنفسك. فهو عمر الراحه، عمر هدوء على الاخر.
0: الله يرضى عنك. نور شو بتشتغلي او بالبيت؟
1: انا لا انا موظفه، انا هندسه ميكانيك. ودوامي طويل الحمد لله.
0: الحمد لله، بس انت قدها.
1: الله يسعدك يا
0: الله
1: رب.
0: اكيد
1: طبعا انه احنا طبعا لازم نكون قدها، احنا اذا ما وصلنا لهي القناعات رح نتعب.
0: صحيح، الله يرضى عنك.
1: هي هاي القناعات بتريحنا احنا.
0: شطوره، الله يا ربي ينور دائما بصيرتك وتضلي دائما متالقه.
1: الله يسعدك.
0: شكرا.
1: يا رب
0: شكرا
1: يا
0: لتواصلك. شكرا يا نور.
1: شكرا، يعطيكي الف عافيه.
0: الله يعافيك حبيبتي. طيب جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، وخلاصة الكلام لا يصبح لديها اهتمام كبير بالشكل ولا بالجمال، يصبح لديها نضج فكري سلوكي، لديها نفسية مستقرة، ولديها فكر جميل نتيجة الخبرة. فيكون هذا العمر ما بعد الأربعين، 50-60، هذه العقود تصبح عقود الحصاد، عقود العطاء، العقود التي يجلس مقابلنا ناس فنعطيهم من خبرتنا، ثم بعد ذلك تزيد علاقتنا مع الله، فنعرف أن ما حولنا لن يفيدنا فتصبح علاقتنا الأسمى هي مع الله. هذا العمر الذي يصبح فيه الاهتمام بالذات واجب وليس رفاهية. أهتم بنفسي وصحتي، وأهتم بنفسيتي، أبعد كل العلاقات السامة وإن كانت موجودة، أعمل نوعا ما مناعة نفسية، وأتعلم أن الرضا مفتاح السعادة. ليه؟ لأنه بعد الأربعين ده أحاول أغير، والخمسين التغيير قد يكون أصعب، فأرضى بأشياء وأستقر بها، وأعلم أن من أعلى علامات السعادة هي أن تكون راضي بما أعطاك الله. هذا العمر الذي نوجه فيه للرجال، اهتم بوالدتك إن تعدت الأربعين والخمسين، واهتم بزوجتك وأختك إن تعدت هذا العمر، لأنها اليوم في مرحلة ربت وتابعت ودرست وقامت بكل ما عليها وطبخت ونظفت، واليوم تحتاج إلى هذا الدلال منك يا رجل. فإن كانت زوجتك أو أختك أو أمك دير بالك عليها. لكل من يسمعنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والكلمة الطيبة صدقة. اليوم من يسمعنا على الطرقات من الرجال مروا على السوبر ماركت، مروا على محل قريب وخد إشي صغير وودي لزوجتك أو والدتك أو أختك وادخل عليها. يا ما أجمل صلة الرحم، يا ما أجمل من سره أن يدخل على بيته ويدخل للسرور إليهم. كونوا على ثقة، المرأة تزهر بمن حولها من الرجال، أخوها، أبوها، زوجها وابنها. فماني يا من يسمعنا، نحن اليوم لنا دور كبير أن تزهر، ولكن منعاود مرة تانية ونحكي، المرأة تزهر بذاتها. ما عاد أهتم هل أنا حطلع حلو وبيرفكت وأنا إنما أنا أهتم بصحتي. ما عاد أهتم بيتي نظيف أو مش نظيف لأنه ناس فلان بده يجي عندي، بقدر ما إني برتب بالمقدار ولكن يبقى لدي فسحة أكون فيها. ونصيحة مني، صاحبي نفسك وكون أقرب شخص إليك هو ذاتك، وكلما نظرتي إلى المرآة احمدي ربك أنك ما زلت في نفس جميل تعطي من حولك وتحبيها.

عمر الأربعين هو العمر الذي تزهر فيه المرأة إن تعلمت النضج النفسي والفكري والثقافي وسلام وحسرة على كل امرأة ما زالت واقية في سلبيتها واقفة وقد تعدت الأربعين ووصلت الخمسين وما زالت تندب الحظ تنتظر من الآخرين واقفة في مكانها سلبية تنهار جسديا ونفسيا وكأنها هي لا شيء خلقها الله لا شيء وتنتظر من الآخرين انقضي هيك ظهرك شيلي الغبار عنه وفكري كيف تسعدي نفسك لا تبقي سلبية لا تندبي حظك الله لا يرضى بهذا الوقوف ما عنديش إمكانيات دكتورة لا انت ما عندكيش فكر فكري شوية وانظري ماذا يوجد من حياتك من إيجابيات فعليها وإن كان في سلبيات صغريها وتذكري الله ونفسك ومالك وصحتك أربع أشياء ديري بالك عليهم وشدي عليهم فإن صلحوا كوني على ثقة رح ينصلح العلاقة مع الزوج ومع الأولاد والإخوة مين في أخ بحب يزور الأخت السلبية اللي بضل دو دو دو دو دو دو كل كلام سلبي بينما الأخت المعشرانية الحلوة اللي بتحكي الكلام الطيب اللي لما يكون زعلان بمر عليها ما بسمها لحاله يكفي يا ترى بينهما مين أنتي لا تقفي في أرض السلبية وتذكري أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين سلام.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في البدو الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالحقوق الكاملة لكل الناس، بل لكل ما يتعامل معه الإنسان. هناك حق الله وهو الأعظم، هناك حق العباد إن عبدوه، وهذا في حديث أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، بالمعنى طبعا اللائق بهذا. ثم هناك حقوق البشر، حق الجوار وحق الزوج وحق الزوجة، وفي الحديث أعطي كل ذي حق حقه، بل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا للحيوانات، وأعطى حقوقا للجمادات وما لا يعقل، وهي الطرق، لأن الناس يسيرون فيها. في حديث إن لزورك عليك حقا من يزورك، وإن لزوجك عليك حقا، أحاديث كثيرة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن رسالته عبارة عن يعني مواعظ عامة، وإنما حقوق مؤكدة وواجبات متابعة في سبيل أنه جاء لإصلاح الحياة، لإصلاح الدنيا بالدين، والدين النازل إليه والموحى إليه. ولذلك هذا السابق يا كرام، أن الإسلام يتكلم عن الحقوق ومنظومة الحقوق، والحقوقيون في عصرنا كثرت تفريعاتهم وعلت أصواتهم، لكن هيهات أن يصلوا إلى مستوى ما وصل إليه الإسلام. أي مبدأ على وجه الأرض وصل إلى ما وصل إليه القرآن، وهو يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. أنت عندما تعطي الفقير والشرائح المحتاجة أنت لا تمن عليهم، إنما تعطيهم حقا لهم. وهذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكلم حتى عن حق الأسير وعن حق العتقاء الذين يعتقون إلى غير ذلك. حتى الحيوانات لها حقوق في الشريعة. المرأة التي حبست الهرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال هي في النار. فمن هذا الباب الحقيقة أن الإسلام هو الذي جاء بهذه المنظومة الكاملة من الحقوق، لكن المطلوب أن تنظم هذه الحقوق وأن تبرز وأن تعطى أدلة مشروعيات من الكتاب والسنة، حتى يعلم الناس علم اليقين أن هذا هو الإسلام. أقول هذا ردا على طائفة من الذين يتلاعبون بالتراث، يستبعدون السنة من التشريع. هؤلاء إما أنهم جهلة أو أنهم يتجاهلون، والظاهر أنهم يتجاهلون يعني بسونية، لأنه تخيل المنظومات اليوم الحقوقية المودعة في السنة النبوية، كيف لك أن تصل إليها؟ كيف أن تصل إلى بيان حق الطريق وحق الشرائح المستضعفة إلى غير ذلك بدون هذه السنة النبوية القويمة المنبثقة من كتاب الله تعالى؟ الله جعلنا إياكم ننتبه لهذا المعنى، وهذا المسألة بحاجة إلى أن يدرسها بعض الناس، أكيد درست، لكن بحاجة إلى تسليط الضوء على الحقوق المودعة في السنة النبوية على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من الأسئلة الواردة الكرام، حول يصلي في بيته لكن ممكن يصلي بالشباح اللي هو يكون الكتف مكشوف أو جزء من الكتف، فما الحكم؟ الصلاة صحت بستر العورة، لكن ليس هذا من آداب الصلاة، لأن الله تعالى قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هي الأصل في الإنسان أن لا يكتفي حتى بمس العورة، بل بالتزين، والتزين يعني هو المبالغة في الملابس تعظيما لله تعالى. الصلاة صحت ولكن ستر العورة تحقق، إنما أكمل من ستر العورة اللباس المحتشم ضروري. طيب، كان هنا في حول تقسيم راتب الضمان، يعني حالة من ما يحصل كثيرا، يموت الأب فيكون له راتب ضمان، فيقسم هذا ضمن تقسيم معينة في مؤسسة الضمان، فالإخوة يتنازعون هل واجب من أخذ من هذا الراتب اللي هي الزوجة والبنات غير متزوجات والأولاد دون سن 21، فهل لهم حق في هذا؟ الحقيقة لا، هذا ليس ميراثا، هذا نظام خاص. ومانح هذا الراتب أيها الكرام هو الذي قسم هذا ضمن اتفاق معين، ولذلك لما يصير مثلا البنت تتزوج أو الشاب فوق 21 خلاص ينقطع هذا الراتب، هذا ليس ميراثا، هذا النظام خاص والله أعلم. الآن إذا هذا أمر خياري، إذا أحب من يأخذ مثل هذا الراتب مثلا أن يقسمه على إخوانه تساوي بالحصة الشرعية، نقول هذا فضل وليس بواجب والله أعلم. طيب يقول أنا أعمل في بلاد بني الأصفر يقصد الصين وما حولها، وفي عمل يوجد نساء ويتطلب عملي أحيانا أن نتناقش في أمور العمل لكن بحضور الزملاء، هل أنا آثم؟ يعني أنا أتساءل أخي الكريم السائل، ماذا يعني ميزت عملك عن أعمالنا في بلادنا؟ أغلب الأعمال فيها اختلاط، وأغلب المؤسسات والشركات هناك زميلات، هناك معلمات، المهم أن تتقي الله فيما تقول وفيما تفعل، وأن تكون العلاقة محددة بس بحدود العمل مع الضوابط الشرعية، هذا إليك ولنا ولكل الناس ضروري. وذلك لو فتحنا باب يكرم حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء تشارك في الحياة وتشارك في العمل الجماعي، كنا النساء يشاركنا في الجهاد وفي الحروب وفي الرأي وفي المشورة، وعائشة رضي الله عنها قادت يعني فعلا سياسيا كما تعلمون، ولكن كل هذا بأدب واحترام هذا يقبل، لكن احنا في زمننا بصراحة الناس بتأخذ الحكم وبتنسى الضوابط، لا ما بصح، احنا بنقول الضوابط الشرعية هي الأساس. طب تعرف ان صلاة المسلمين كانت في مسجد واحد، يصلي الرجال ثم يصلي الأطفال ثم تصلي النساء، لكن بأدب واحترام، فإذا تجاوز الإنسان فهنا كانت المخالفة وهنا كان الإثم والله أعلم. طيب واحد من الشباب كأنه بده يشتري منتج معين غذائي بسعر وبده يبيعه بسعر زائد، ولكن زائد كثيرا، فهل يجوز له ذلك؟ لا طبعا، اللي بفكر أنه له الحرية أن يشتري بسعر ويبيع كما يشاء مقول له هذا غير صحيح، بدك تبيع بشيء اسمه سعر السوق، وما بصح التحكم أيها الكرام يعني بهذا المنتج تبيعه كما تشاء وتشتهي، والله بكون عليك بعشرة تبيعه بمئة، هذا لا يفهم في عالم التجارة. الآن الحرية هنا مقيدة بحقوق المشترين، بحق المجتمع، بحق السوق، لذلك سيدنا عمر كان يقول لهم عليك أن تبيع بسعر سوقنا ولا فخرج من هذا الباب. ولذلك التاجر فكرته أنه يأخذ بسعر أدنى من تاجر أكبر منه ويبيع بالسعر اللي هو بالسوق، يعني لو فرضنا اشترى بعشرة بيبيعه باثناش بس ما يبيعه بخمسين مثلا، هذا مهم يكرم. السبب لأنك أنت لو اشتريت شيئا وكان سعره أدنى من السعر الذي دفعت لن تكون راضيا، لأن هذا ليس بسعر السوق، إلا التفاوت اليسير بين البضائع في السوق الواحدة هذا اسمه غبن يسير، الغبن اليسير يقبل، الغبن الكثير الفاحش لا يقبل، يعني واحد بيع ب 12 واحد ب 13 واحد ب 14 مقبول، أما أكثر من ذلك بكثير لا يجوز إطلاقا. الشاب كانوا بيشتغل في محل تجاري وأذن لهم هو الموظفون أن يأكلوا يعني بمبلغ محدد لهم، يعني أحيانا شوكولاتات كذا كذا كذا، فيتساءل إنه هل لي أن أزيد؟ طبعا لا ما بصح، حسب المتفق عليه، قال لك أنت إلك في اليوم والله تأكل بدينار بدينارين تلتزم بهذا والله رقيب، هذه أمانة يكرم. فيها يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وفيها يقول عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذه أمانة، فالتوسع فيها قطعا لا يجوز. طيب قل لو صلينا في النهار صلاة قضاء الحاجة بنية كذلك صلاة الضحى، أو في الليل صلينا صلاة قضاء الحاجة، طيب في وقت صلاة قيام يقصد تشريك النية. هل تشريك النوايا في السنن يجوز؟ كمن دخل فصلى ركعتي تحية المسجد والسنة القبلية، فلا مانع أن تصلي وقت الضحى وتدعو، ولا مانع أن تدعو بعد قيام الليل، تدعو بحاجتك، يعني تجعلها مثلا والله صلاة قيام الليل واستخارة، صلاة نهارية واستخارة، ما في مشكلة، ما أحد يمنع من هذا. هذا من الأمر الجائز، مع أفضلية بصراحة الفصل ما بين العبادات المنفصلة بكون أحسن، كما نقول مثلا في الأضاحي والعقائق بكون أحسن أفضل. فإذا جمعه جامع يعني إلا يجد يعني أدلة لبعض أهل العلم، والأمر سهل بسيط. كان هنا في سؤال حول هل يمكن لشاب أن يعتمر عن جدته؟ السؤال بقصد حول الذكور والأنثى، لا فارق أن يؤدي ذكر عمرة أو حج عن أنثى أو أنثى تؤدي عن ذكر، ما في ما يمنع أبدا. ولذلك الذكور والأنثى الآن لا تشترط في هذا إطلاقا، من هذا الباب جائز ولا حرج إن شاء الله تعالى. كان سؤال عن قط عندهم، وهذا القط يعني يحتاج يعني إلى رعاية خاصة، وهم الآن عاجزون عن رعايته، فماذا يفعلون؟ والله بكم تبحثوا عن من يرعاه، هذه روح. ومشكلة القطط المنزلية الكرام أنها لا تستطيع العيش خارج البيوت، فالله بعينك تتحمل لحين البحث عن جهة تأوي هذا. في مزارع، في حدائق، في ناس يأخذون هذا بالاحتضان والرعاية، إن شاء الله ما في حرج. إنما الآن تركها بصراحة لا، تركها خارج المنزل صعب شوي، وهذا أحيانا يجد بعض الناس مثل هذه القطط وبتكون زي التائهة لأنها مش عالمها. ولذلك سبحان الله عدم التوسع في هذا أحسن وأفضل. هل يجوز مساعدة رجل فقير ماديا إن كان يدخن؟ سنكون مع هذا السؤال وغيره بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الغاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
9: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي تفهم البرنامجكم في التاوى استكمال الإجابات. سؤال مهم يكرام ويعرض لكثير من أهل الخير. عندما يقدمون المال لرجل ليرعى عائلته يكون مدخنا، فهل يعطى المال أم لا يعطى المال؟ إن كان عاقلا يحسن التدبير ما لنا علاقة فيه، والأصل أن يقدم حاجة البيت على حاجة نفسه. أما الآن إذا شككنا أنه ممكن أن يقدم شهوته، يقدم له المال بطريقة أخرى، ممكن عن طريق طرد الخير أو عن طريق أمور عينية أو تسد عنه فواتير، أو يعطى المال لزوجته إن كانت تحسن التصرف، يعني بدأ خبرة. أما إذا غلب على الظن أنه والله بده يدخن، لا احنا ما بنعطيه يدخن لأنه هذا إشكال. حتى سؤال الدخان، هذا في الشاب يقول إن له أبا شيخا كبير، وهذا يأمره أمرا أن يأتي له بالدخان لأنه لا يستطيع التحرك، ومثل هذا الإنسان المبتلى هيهات أن يبتعد عنه. فالآن إما أن يأتي له بالدخان أو يغضب عليه. لا، بدأ تقدر المصلحة تجيب له الدخان وتنصحه، ولكن هذا في مرحلة صعب لا يقبل النصيحة وصعب أن يتركها. فلا تتعرض لغضب الوالد إطلاقا، لا يمكن أن نبيح الدخان، بس هذه حالة فيها بر، إما أن يغضب وإما كذا، وهذا مستحيل أن يتركها لأنه ما عنده الإرادة. فاتق الله قدر المستطاع. أخي محمد فضل، حياك الله أخي محمد فضل.
1: بس سؤالي لو سمحت، بالنسبة للمعلبات الأسماك تونة وأشكالها اللي بتيجي من الصين وتايلاند وبلاد يعني ما بنقدرش نحكي عنهم لا مؤمنين ولا أهل كتاب، إيش حكمها الشرعي إذا سمحت؟
0: حكمها جائز حلال قولا واحدا،
1: ما فيها جدال؟
0: لا قطع، ما فيها جدال.
1: ربنا يهديك الخير.
0: لا ما فيها جدال، بارك الله فيك.
1: ربنا يبارك.
0: شكرا يا أخي محمد، شكرا. أبو عمر تفضل.
2: الله يسعد مساك دكتور.
0: حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: الله يفضل زيد فضلك يا سيدي.
0: حياك الله، تفضل.
2: دكتور سؤالين يا شريعات.
0: تفضل.
2: الأول الجمعيات، احنا نسوي جمعيات عائلية، جامعات أصدقاء، جامعات
0: جمعيات المالية قصدك؟
2: طبعا يعني 10 اشخاص 15 شخص كل واحد بدفع 50 40 حسب الاتفاق، ومسوي قرعه بين البعض،
0: معروف
2: كل واحد بيطلع له الشهر،
0: وفي النهايه كلكم بتاخذوا زي بعض بس على ادوار مرتبين.
2: نعم ولا زياده ولا
0: هذا حلال بلا خلاف.
2: طبعا انا يعني سمعت يعني هذيك اليوم الدكتور عثيمين بقول لك حرام، يعني
0: مش ابن عثيمين، لا لا لا، هو اللي قالها الشيخ الددو رحمه، يعني وهو عالم كبير طبعا، ولكنه كلامه غير صحيح، يعني بنى على قاعده ما لها علاقه بالمسألة.
2: يعني اذا هذا حرام اروح على البنوك يعني؟
0: لا لا لا لا لا لا، ليس حراما. الراي الصواب الصادر عند دوار الافتاء.
2: وسمعت دكتور كمان شيخ بيطلع بيسولف بيحكي، والله علمه عند الله ما بعرف انا اذا صحه الكلام. احنا اللي بنعرفه من واحنا صغار ابو البشريه سيدنا ادم عليه السلام،
0: صحيح؟ طيب
2: بقول لك في كمان ابو البشريه ابو ثاني، نبي ثاني غير سيدنا ادم، يعني سيدنا ادم وسيدنا نوح.
0: طيب سأجيبك بعون الله. يعني يقصد انه في هلا نوح ما في مشكله يعني متاخر، ولكن يقصد انه في قبل ادم في ناس كمان؟
2: لا لا لا لا، من سيدنا ادم لغايه سيدنا نوح لما صنع السفينه امروا ربنا وطلع زوجين في السفينة. بعدين غرق
0: هي هاي بناء على فكرة غرق الأرض، فيكون نوح هو الأب الثاني، لكن حتى هذا كلام مش مجمع عليه.
2: أيوه هو هذا قصده.
0: طيب
2: يعني
0: الأمر بسيط، بس الجمعيات المالية اعملها ولا شيء في ذلك، توكل على الله.
2: وإحنا عاملين متوكلين.
0: اعملها توكل، بارك الله فيك، شكرا أبو عمر. أخي مراد تفضل.
3: يعطيك العافية.
0: حياك الله سيدي، رسامك.
3: إذا كنت أنا موكل بمال لأشتري بعض الشغلات، المال ليس لي، المال لصاحب عمل،
0: طيب
3: تمام، وهاي الشغلات سعرها أعلى بكثير من اللي أنا جبته،
0: كيف يعني؟ يعني أنت جبتها بخصم يعني أنت ولا؟
3: نعم
0: أنت جبتها بخصم؟
3: جبتها بسعر مخفض جدا.
0: بس أنت اشتريتها مش إلك، اشتريتها إله
3: 100%.
0: وانت بتشتغل عنده؟
3: لا انا موكل ادارة مشروع.
0: طيب شو سؤالك؟ قصدك هل تأخذ الفرق؟
3: نعم.
0: لا ليس لك، عليك ان تفصح لصاحب السلعة بالسعر الحقيقي، لانك انت بتشتغل وبتأخذ راتبك، بدك تكون امين. لو انت بتشتغل حسابك وبتبيعه، روح اشتري بالسعر اللي بدك اياه وبيع كما تشاء، بس انت مشتري له، انت وكيل، صح؟
3: صحيح.
0: الوكيل أمين، بارك الله فيك، ممنوع أي زيادة. أكرمك الله، أشكرك يا مراد. يعني هكذا لازم الإنسان يسأل ويلتزم، الوكالة أمانة، كما اشتريت تفصى عن السعر. بارك الله فيك. والجمعيات لا شيء في ذلك. الله يسامح الشيخ الددو، رجل عالم فاضل والله أنا أحبه شخصيا، لكن هذه فتوى غير صحيحة بصراحة، باحترام الشديد له أبدا. قضية آدم أو البشر هو كذلك، ويطلق على نبي الله نوح كذلك، لأنه بينهما 10 قرون كانت على الإسلام، ثم كان في عبادة الأصنام. وعلى رواية من الروايات، حتى رواية توراتية، اللي غرق الأرض، مع أنه في نص قرآني الحقيقة يعني ما له علاقة بالغرق ينفيه. قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. فالقرآن تكلم أن الغرق كان لقوم نوح، لأنه أرسل أصلا إلى قومه خاصة، لأنه عندنا دليل قاطع أن الأنبياء كل منهم بعث إلى قومه، والنبي اسم هو الوحيد سيدنا محمد الذي بعث إلى العالمين، فهذا دليل. إنما إطلاق على نوح أبو البشر بضرش، مثلا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. أما ظننت تقول لي هناك من يدعي أن هنالك بشرا قبل آدم، منهم من قال ذلك، لكن كلامه غير صحيح. دكتور عبد الصبور شاهين وناقشه دكتور زغلول النجار رحمة الله عليه، وكلام دكتور صبور غير صحيح بصراحة. لماذا عجلت الأخ السائل حول معلبات الأسماك والتونة الآتية من أي دولة حلال؟ لأن الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم الطعام المقصود فيه اللي ذبائح أهل الكتاب، الذبائح ما يذبح، لكن الأسماك لا تذبح، الأسماك تموت إن أخرجت من الماء ماتت، فهي مباحة في العالم كله. ولذلك إلا طبعا إذا كانت تطهى، بس هنا إذا كانت تطهى مثلا بشيء بالخنزير، مثلا بدهن الخنزير، هي حرمة أخرى، إنما هي بذاتها لا شيء في ذلك، لأن ليست هي الذبائح مختلفة. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية اضطرار أن يفتح حساب في بنك ينفرض عليه، بنك تجاري، لأجل يعني أخذ الراتب، ما في حرج إذا مجرد أن ينزل راتب تسحبه ما عليك شيء. في بعض المؤسسات الكرام تتعاون مع بعض البنوك وتصر أنه البنك الفلاني ما عليه شيء إن شاء الله. ما بعرف، هنا يقول أن كنت أرسلت البارحة أني مبتلى بكبيرة، عافاك الله، هل لديك نصيحة بمركز معالجة نفسي بسعر رمزي أو مجاني للعلاج النفسي في الأردن بهذا الثمن؟ طيب الله بعينك، لعل إن شاء الله تبعث لي رقمك أو هي الشباب يعطوك الرقم حتى أربطك بجماعة إن شاء الله يقدموا لك الخدمة المناسبة بأقل سعر إن لم تكن مجانا إن شاء الله بعون الله تعالى. هل يمكن، هل يجوز للذهاب للعمرة نساء، مجموعة نساء 4 نساء لعدم وجود المحرم؟ هو الأصل بصراحة أن يكون في محرم، بس في بعض الحالات حقيقة بكون المحرم غير متوفر، يعني احتمال يكون مسافر أو ظروف العمل لا تسمح، يعني نساء مع بعض 4-5 ممكن، مع أفضلية دائما المحرم قولا واحدا. كان هنا في سؤال حول امرأة عند حالة ولادة يقال إنها متعسرة، فهل يمكن أن تكون عن طبيب؟ الأصل ألا نعجل، الأصل في هذا الأمر أن يكون محل الضرورة، ابتداء تحرص على الذهاب إلى الطبيب. في طبيبات شاطرات ما دام وقت الولادة لم يحن بعد، لو ذهبت إلى الطبيبة، وفي طبيبات شاطرات في هذا المجال وهذا تخصصهن، إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية. نفس الطبيبة ممكن تحكي لها أنت ما بستطيع ولدك إلا بدك تروح عند فلان الأشهر والأمهر، هذا محل ضرورة، وأكيد هذا الإنسان بده يراعي الضوابط الشرعية. حتى سألني سائل من أيام، أو واحد لا أدري كان، أنه تقدم إلى خطبتها طبيب نسائية، هي الصبية، تقول هل أقبله أم لا أقبله؟ ما لك علاقة بشغله، أنت الآن تختاري لأنه صاحب دين خلق، الآن عمله هو بده يلتزم بالضوابط. لذلك يا الكرام لازم ننتبه إلى أنه مطلوب منه هو أن يلتزم بالضوابط الشرعية، يكون في عنده مساعدات نساء للأمور الخاصة. إنما الآن كإمرأة أنت بدك تتزوجي ما في إشكال في ذلك أبدا، يعني أرجو أن ننتبه الفارق بين هذه وتلك. كان هنا في سؤال حول الوالد، والدهم مريض جلطة، والوالدة هي اللي بتساعده في الوضوء وهي بتلمسه طبعا، فهل ينقض الطهر؟ طبعا لا، لأنه هؤلاء كبار، يعني رجل كبير في السن مصاب بجلطة وامرأته كبيرة وبتوضي، لا شيء في ذلك، هو اللمس بشهوة هو الناقض، هذا هو الأرجح في هذه المسألة بصراحة. ولذلك اللي ما بينتبه للفرق يقرأ في كتاب الله كيف فرقت الشريعة، كيف فرق القرآن بين الصغيرات والكبيرات حتى في اللباس، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح، فمن هذا إن شاء الله لا شيء في ذلك. السؤال حول الرهن، كأنه بده يرهن قطعة ذهب مقابل مبلغ يأخذه، هل يجوز؟ طبعا يجوز، لكن بده يتفقه في قضية الرهن ماذا يفعل به. ما بنفع الرهن يبقى هكذا مطلقا، لأن احتمال اللي أخذ الذهب يطمع فيه ياخذ مباشرة، بدك تحدد زمن للسداد، بدنا نسد بعد شهر أو بعد سنة مثلا. إذا عجزت الآن ممكن يقول لك لا أنا بمد لك كمان فترة، خلي الذهب مرهون وبعد زمن معين بترد تعطيني. فإن أثبت العجز قال له أنا ما بعطيك الآن، هنا بيصير ممكن أن يتقاضى المبلغ الدين من قيمة الذهب، مش قطعة الذهب تروح عليه، من قيمة الذهب يباع الذهب أو يقدر، وإذا بقي شيء يرجعه لصاحب الذهب، يعني بدل رعاية الشغلة. طيب أخي أبو علي تفضل. سيدي
4: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
4: بدأت أترك الشيخ عن حديث
0: نعم
4: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في يوم صلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
0: صحيح.
4: المقصود في هذا الحديث ما دام في مصلى يعني المكان اللي صلى فيه بشكل عام ولا مكان يعني ما يحرك جريه؟
0: لا لا لا لا، المكان الذي صلى فيه حتى لو تحرك ما بضر، مش المقصود الحبس، ولكن يعني من عنايته بصلاته أنه صلى وأخذ. طب ماذا يفعل هذا المصلي لما أخذ يستغفر ويسبح ويأتي بالأوراد والدعاء؟ هذا هو المقصود، فهو في عبادة
4: ما لم
0: تنتقد طهارته.
4: أما المكان مش شرط مكان،
0: لا لا لا، ممكن يتحرك في البيت من مكان لمكان ما بضر إن شاء الله.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم سميحة تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سأل أخي أبو علي عن الحديث، في حديث محل خلاف بين المحدثين، من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله حديث ضعفه كثيرون وحسنه بعض أهل العلم، وفي الفضائل يؤخذ بهذا. طيب أم محمد فضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله تفضلي.
1: الله يسعدك يا رب يا شيخ.
0: حياك الله.
1: بدي أسألك، أنا عندي، ما عندي إخوان، والدي زلمة كبير ووالدتي برضو كبير بالعمر.
0: طيب.
1: تعملت وكالة لأمي أنا في كيام في بيت قبلنا يعني كثير.
0: والله الصوت مش واضح كثير، مش عارف فيه صدى كأنه. طيب تفضل. كم مرة عملتي وكالة لمين؟
1: لوالدتي. والدتي أخذت في هاي الوكالة كل إشي، يعني ترك بيوت مني. وأنا الآن طلقت، ما في إلي أي مكان أقعد فيه.
0: طيب. طيب ما ارجع،
1: اضطريت اني اشتكي عليها.
0: لا، السؤال الوالدي ما ارجعتك بعد الطلاق؟
1: ما رد ولا اشي.
0: ليش؟
1: ما بتدخل البيت لحد الان.
0: ليش؟ طيب
1: ما اعرف، انا ظروفها بغض النظر.
0: انت عدتي لحالك ولا معك اولادك؟
1: لا لحالي.
0: طب وكم عمرك انت؟
1: وانا الان 43 سنه.
0: طيب الاصل ان تعود الى بيتك. وين عائلتك؟ وين اخوالك؟
1: ما رد تدخلني.
0: طيب.
1: وشكت علي ازعاج.
0: وما عندك بديل صح؟
1: ما عندي اي مكان.
0: والله الى الى بدك توصلي الى حمايه الاسره بصراحه.
1: طب شو احكي لهم؟
0: لا عادي تحكي لهم، امي والدك مريض.
1: شكت غير علي، كل ما اقرب باب البيت بتشتكي علي.
0: في ايش تشتكي عليكي؟
1: ازعاج.
0: طيب العائله مش موجوده، عمك خالك
1: ما
0: خالتك؟
1: ما لي، انا من سوريا جوبان.
0: ما لك يعني؟ ما في الا والدك والدتك.
1: يس.
0: وانت عايشه في عمان هون؟
1: في عمان.
0: على حماية الأسرة، وهم إن شاء الله بينقذوك.
1: ما بؤثم إني شكي صريحة.
0: لا ما بتشكي، ما بتأثمي. أنت الآن أنت مضطرة.
1: يشهد ربي ما إلي مكان.
0: طيب أنت مضطرة ومحتاجة يا أم محمد، روحي لحماية الأسرة وإن شاء الله هم اللي بيسعفوك وبعطوك البديل المناسب. أسأل الله أن يفرج همك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا يا محمد. يعني في حدود ما فهمت، لأنه في صدى بالصوت خطير يا جماعة، إنه الأم لما تكون ابنتها قد طلقت لا تقبلها. أين نحن؟ توجيهات النبي عليه السلام مخالف لهذا الحديث. يقول ألا أدلكم على أفضل المعروف، ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. النبي كان يعلم ذلك، إنه في لحظة البنت إذا طلقت بدها ترجع لمين؟ ترجع لأهلها. والله هذا منتهى القسوة مهما كان يا جماعة الظروف. افرض هاي البنت عندها تصرفات من جيب كبار العائلة، يا ستي خايفين من بنتكم، من دعوها إلى المتصرف، احنا بنقبلك بس بشرط أن تلتزمي بكذا وكذا. يعني في حلول. أما الآن سكر هالبيت وما تستقبل بنت، هذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز، حرام. يعني هذا بده حل، وإن شاء الله حماية الأسرة

0: كل الناس، مع الأردنيين ومع غيرهم. أخي محمد فضل،
1: يعطيك العافية دكتور،
0: حياك الله وعافيك.
1: الله يجزيك كل خير.
0: تفضل يا سيدي.
1: دكتور، أنا قبل فترة اشتركت معكم ببرنامج كان لكفالة الأيتام.
0: نعم.
1: واللهم صل على سيدنا محمد، اشتركت يعني باللي بقدر عليه. كل شهر بحول مبلغ لهاي الجمعية.
0: الحمد لله.
1: هسا هم بعتوا لي اسم الكفيل أو اليتيم. هل أنا لازم أتواصل معه ولا أنا مجرد إني؟
0: لا مش لازم. إذا إذا إذا طلبت منهم إنك حابب تتواصل، هم رتبوا لك موعد، بكون كويس. إذا ظروفك تسمح.
1: نعم، لا الظروف ما بتسمح يعني.
0: لا لا مش واجب. ما دام
1: شيء ما بقدرش ألبي.
0: لا لا، ما دام أنت بتعطي بيد أمين وهم الآن بعطوا الكفالة عنك، أنت أجرك على الله. لو زرت هذا في الأعياد والمناسبات،
1: نعم،
0: وشعرت شعروا بحنانك وعطفك، بكون ممتاز إليك وإلهم.
1: يا سيدي الله
0: يتقبل. الله يتقبل منك يا محمد، الله يتقبل.
1: الله
0: أشكرك يا سيدي. طيب، هنا أقول سمعت فتوى لا يجوز تناول الطعام مع العائلة في مطعم لا يفصل بين النساء والرجال كما هو دارج في السعودية. لا، هذا كلام غير صحيح أبدا. لا مانع الناس يتقابل يكون في مكان واحد، بس بأدب واحترام، ما حد يطلع على الثاني. واليوم المطاعم صارت مختلطة مثل الشوارع، فلا حرج، ولكن ما حد يدقق النظر، كل واحد في خصوصيته. لا، هذا كلام غير صحيح. كان هنا في سؤال من أحد الإخوة، يقول صديق يقول سدد أقساط جامعية لطالبة محتاجة بعد فترة تزوجت ولم تعمل، أليس كان من الأولى سداد أقساط شاب يستفيد من شهادته؟ لا لا، ما دام أن هذه الطالبة كانت طالبة وفي محل المساعدة فعمل اللي عليه. وكم من النساء والطالبات الآن بيشتغلوا وبتوفقوا وبيساعدوا الناس، وكم من الطلبة الآن ممكن يجلس ما يشتغل، وفي منهم يعني هذا ليس. أنا قبل فترة في شاب الله يرحمه رحمة واسعة وعوض على أهله، لما ذهب ليدرس الطب في دولة مجاورة وصار حادث، يعني قبل التخرج بقليل توفي رحمة الله، إن شاء الله شهيدا. فمثل هذا ما حد يضمن. أنت عليك أن تبذل هذا المال في وقته للمحتاج، إن كان شاب إن كانت بنت، شو ما يكون الدراسة، وبعدها أمرهم إلى الله فيما يقدره الله تعالى. بيسأل الأخ عن جزء من آية بيقول ما فهمت معناه، لذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. والله هذه فيها كثير، لكن أفضل ما قيل فيها أن لباس الإنسان يا جماعة شعار على أخلاقه، بعض انطباع أولي. احنا ما منجرد الناس من الفضائل، ولكن لباس الانسان المحتشم كثير مهم. ذلك ادنى ان يعرفنا بعفتهن فلا يؤذين. لانه الانسان طبيعه البشر، الشباب لما يشوف واحد لابس لباس غير مناسب يتجرع عليها، اما لا يجرع على من لبست لباس حشمه وحياء. اظن والله تعالى هذا من اقوى الاقوال في هذه المسائل. سؤال كان حول استئجار اجير على عمل ما، واشترط عليه ان والله اذا ما انجزته كاملا لا تاخذ شيئا. لا، ما بصح الكلام. اولا على الاجير ان يقوم بالعمل، اولا عليه ان يفكر انه انا بقدرتي اقوم بهذا العمل ولا مش بقدرتي. الامر الاخر، هب ان هذا الاجير اشتغل نصف العمل بعدين مرض بعدين مات، تقول مالك؟ لا، بتحاسبه على مقدار ما عمل. هذا من العدل، لأنه ما جرت الناس أبدا أن يتركوا الإيجار وهو محتاج إليهم إلا لسبب مهم، يكون مريض، صارت عنده جائحة، صارت عنده كارثة. أما ما يصح الاشتراط هذا، حرام ظلم الناس. طيب، إذن قضايانا كثيرة، ولكن أهم شيء الكرام أن ننتبه إلى الحقوق التي أرستها الشريعة كتابا وسنة. نتكلم عن حقوق كل شيء، حق الله وحق العباد وحق الحيوانات وحق الطريق وحق الفقير وحق الأسير وحق الزوار وحق الزوجة. إن قمنا بهذه الحقوق خير قيام، كنا على النهج وكنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في تاريخنا الأدبي مواقف لا تنسى، يختلط فيها الذهول بالفخر وتتجلى فيها شجاعة الكبار، ومنها موقف للشاعر البحتري إذ يحكى أنه قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة، فسر بها وقال لي: أحسنت يا فتى وأجدت. لكن الفرحة لم تكتمل، كان في المجلس رجل نبيل ذو هيبة ووقار، تمس ركبته ركبة الممدوح، فالتفت إلي وقال: يا فتى، أما تستحيي مني؟ هذا الشعر لي، تنتحله وتنشده بحضرتي؟ ذهل الأمير أبو سعيد وقال: أحقا تقول؟ قال الرجل بثقة مطلقة: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك وزاد فيه. ولم يكتفي بذلك، بل اندفع يلقي أكثر قصيدتي بلسانه وبلاغته حتى شككني في نفسي. علم الله أني بقيت حائرة لا أدرك ما يجري. وهنا أقبل علي أبو سعيد عاتبا وقال بصوت يملأه الخذلان: يا فتى، قد كان في قرابتك لنا ود يغنيك عن هذا. فجعلت أقسم له بأغلظ الأيمان وأشدها أن الشعر لي، وما سبقني إليه أحد، ولا سمعته من هذا الرجل قط. لكن لم ينفعني ذلك شيئا. أطرق أبو سعيد، ثم قمت منكسر البال أجر قدمي جرا وأنا أخرج من داره. وما إن بلغت الباب حتى خرج الغلمان يسعون خلفي فردوني إلى المجلس. فأقبل علي ذلك الرجل النبيل وهو أبو تمام، وبنبرة ملؤها المحبة والتقدير قال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي. أردت أن أعرفك من أكون حتى يعرفني الأمير نسبك، ووالله لوددت أن لا تلد طيء أبدا إلا مثلك. ضحك أبو سعيد واهتز المجلس سرورا، وقربني أبو تمام، ومنذ ذلك اليوم لزمته وأخذت عنه واقتديت بأدبه وفنه. هكذا كان الكبار يتنافسون لا بكسر الإرادة، بل برفع القامة وصقل الموهبة بالاحتواء. خرج البحتري من تلك التجربة وهو لا يحمل قصيدة فحسب، بل يحمل في قلبه قدوة ومعلمة، فأضاف بذلك إلى عقد الأدب العربي جوهرة فريدة لا تخطئها العين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

في طاعة الله. على المحك مع أحمد الفاعولي.

0: يسعد مساكم يا رب، وسعيدين جدا بأن نلتقي بكم مرة أخرى هنا على أثير حياة اف ام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على المحك. حلقتنا لهذا اليوم مختلفة عن كل الحلقات السابقة اللي كنا نقدمها. أنا بالعادة لما نقدم موضوع بنحاول أنه نفهمه بشكل كبير حتى نقدم معلومة حقيقية ودقيقة للأخوة المواطنين عن تفاصيل ما نود أن نطرحه من موضوع حلقتنا. اليوم أنا زيكم مش فاهم الموضوع بشكل كامل لأن الموضوع متشعب ومتداخل بشكل كبير، لكن احنا حاولنا أن نقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات لكم في هذا الاتجاه. حلقتنا اليوم عن موضوع التحول الإلكتروني أو التحول الرقمي أو الخدمات الإلكترونية، سموها زي ما بدكم تسموها، ما بين العبء اللي خففته على الأخوة المواطنين ولا في عبء إضافي أضافته على الأخوة المواطنين. التحول الإلكتروني حقيقة ولا شيء احنا قاعدين نتغنى فيه؟ التحول الإلكتروني نجح في إرضاء المواطنين بتقديم خدمات مؤسسية سريعة؟ نجح في تجويد الخدمة ولا ضاعف العبء على الأخوة المواطنين؟ اختصر المال والوقت والجهد ولا ضاعف الجهد والمال والوقت؟ كل هذه التفاصيل، خصوصا اللي علق الجرس في هذا الموضوع موضوع الإحصاء أو دائرة الإحصاءات العامة عندما انطلقت بفكرة إحصاء الأخوة المواطنين أو عملية الإحصاء اللي بدها تقوم فيها ابتداء من 1/10. طيب إذا عندنا كل هذه البيانات وعندنا كل هذه المعلومات وعندنا كل هذه الأتمتة وعندنا كل هذه المؤسسات اللي شغالة على هذا الموضوع وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتطبيق سند وكل هذه التفاصيل، لماذا نحن بحاجة إلى موضوع الإحصاء؟ كل هذه التساؤلات اللي باتت موجودة، وهل الأخوة المواطنين راضيين رضا مطلق عن أتمتة الخدمات أو عن تحول الخدمات إلى خدمات إلكترونية؟ كل هذه التفاصيل بدنا نحكي فيها في حلقتنا لهذا المساء. واليوم اخترنا أن يكون ضيفنا لهذا المساء الأستاذ وصفي الصفدي، وهو خبير تحول رقمي وتحول إلكتروني موجود معنا داخل الاستوديو. أستاذ وصفي مساء الخير.
1: مساء النور،
0: وسعيدين جدا بوجودك معنا.
1: وأنا أسعد فيكم.
0: الله يخليك يا
1: مساء
0: رب.
1: الخير للمستمعين جميعا، وإن شاء الله يعني النقاش راح يكون
0: يبارك فيك
1: يعني حماس واضح عليك
0: وقدم
1: حماس معنا. واضح عليك، فبنأمل أن نكون في الإفادة للمستمعين جميعا وللجميع
0: يا رب. إحنا لغاية الآن ترى لو ننزل أنا وياك على الشارع ونسأل الأخوة المواطنين شو الفرق بين التحول الإلكتروني وبين الأتمتة، بتلاقي في عدد كبير من الناس مش عارف شو الفرق بين هذين المسارين. أول شيء نوضحهم للناس قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا.
1: هلا شوف، هو في خلط كبير بين عملية الأتمتة وعملية التحول الرقمي الشامل. يعني اليوم نحكي أتمتة، هو بناخذ النموذج مثل ما هو، باخذ النموذج بطبقه على شاشة إلكترونية، فبصير عندي أنا منصة رقمية خلينا نحكي اللي هي نفس النموذج معكوس بطريقة، فأنا وفرت العملية الورقية لكن نقلت العملية الورقية مباشرة ل شاشة في الكمبيوتر.
0: نعم.
1: هذا بنسميه أتمتة العمليات. التحول الرقمي هو رحلة كاملة بداية من المستخدم اللي هو المواطن، نهاية للإجراء اللي طلبه المواطن. خلال المسيرة هاي كلها، الأنظمة اللي بتدخل فيها، الدوائر الرسمية اللي بتدخل فيها، طريقة سير إجراءات العمل، كامل المواطن ما بشعر فيها. المفروض هي عملية خلفية تقوم فيها الخوادم اللي موجودة بمراكز البيانات حسب الإجراءات الموجودة، بالتالي تمشي بسير عمل محدد حتى يتم إنجاز المعاملة. هذا بنسميه التحول الرقمي الشامل. فيها إدارة تغيير، فيها أنظمة كمبيوتر بتعمل بالخلف، فيها خوادم وسيرفرات، فيها هندسة إجراءات، فيها نماذج رقمية بدها تكون موجودة، فيها موافقات رقمية بدها تكون موجودة، فيها تسلسل للإجراءات الرقمية، فيها عدة خلينا نحكي محاور حتى أنت توصل بالنهاية للنتيجة اللي بدنا إياها، واللي هي أنه تخفيف العبء على المواطن نتيجة التحول الرقمي. هذا بكون هون تحول رقمي كامل. أنا فعلا
0: يختلف
1: اختلاف كلي، لأنه اليوم إذا أنت حطيت الورقة إلكترونيا ولا زالت نفس الإجراءات ونفس الأشخاص ونفس البيروقراطية الموجودة اليوم في إجراء المعاملة الورقية، أنت اليوم نقلت المعاملة من ورقة لكمبيوتر وليس
0: يعني
1: تحول رقمي.
0: نقلت الصعوبة من
1: مثل ما هي
0: بس خليتها على الكمبيوتر.
1: بس خليتها على الكمبيوتر وأعطيت واجهة يقوم في عليها المواطن أو المستخدم بإدخال البيانات اللي بده إياها، وبالنهاية خلينا نحكي ما صار عندي أنا تحول رقمي، أنا صار عندي نقلة من الورق للكمبيوتر بس.
0: طيب طالما أنك شبهتها برحلة، خلينا نأخذ تشبيهك وعكسه عليك في سؤال. طالما أنك شبهتها في رحلة، الرحلة هاي فيها تشيك إن وتشيك أوت واضحات الملامح ورحلة ممتعة ولا غير ممتعة؟
1: هلا التشيك إن كثير واضح.
0: واضح
1: لأنه النموذج واضح قدامك.
0: نعم.
1: هلا شو بصير بالخلف أنت؟ يعني خلينا نأخذ بما إنك عملت تشيك إن وتشيك أوت، خلينا نأخذ رحلة الطيران. أنت بتفوت على المطار بتعمل تشيك إن، واضح الأمور، بتزيد شنتتك في الكاربو،
0: وتركب على مقعدك وتستمتع،
1: وتركب على مقعدك ما بتعرف شو صار في الشنتة. توصل المطار الديستنيشن اللي بدك إياها، وين أنت رايح، تنزل من المطار بتعمل تشيك أوت، تروح تستلم الشنطة بتلاقيها ضاعت. فإحنا المبدأ إنه التحول الرقمي المفروض يكون كله متكامل.
0: المفروض
1: يعني أنا لما بطلع على الشيء بطلع عليه بنظرة شمولية كاملة، بطلع عليه من المواطن للنتيجة النهائية. الفكرة الثانية، أنا في عندي إشي اسمه مسميه بأي تحول رقمي اللي هو تصفير البيروقراطية. معناته أنا أي إجراء أنا لازم أنقله لازم أنا أخفف فيه العبء، أتنازل فيه أو أخلي فيه مرونة. فلذلك إحنا اليوم لما نيجي نعكس شيء زي مثل ما هو على النماذج الرقمية، أنا ما شلت البيروقراطية، أنا نقلت البيروقراطية من محل، من مكان لمكان، وتركت نفس الإجراءات. فاليوم بالتحول الرقمي وتطور التكنولوجيا عم بصير بشكل متسارع تبعه، أنا في عندي إشي دائما في رحلة العميل لازم يكون اسمه إعادة هندسة الإجراءات. إعادة هندسة الإجراءات، أنا لازم أشوف وين في عندي مشاكل في خلينا نحكي عنق الزجاجة.
0: يعني قصدك قبل ما ننقل الخدمة هاي تحديدا نرتبها من كل المشاكل اللي فيها بعدين ننقلها.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: هلا في محور دائما أنا بنادي فيه، أنت اليوم أنت لا تطلق أي خدمة من منطلق أني أنا بدي أطلق خدمة كشخص. الإنسان هو محور التحول الرقمي. أنا الإنسان شو بده، المواطن شو بده، مش أنا كشركة شو بدي، أو أنا كدائرة أو كوزارة شو بدي. أنت اليوم بدك تخدم المواطن، فمعناته أنا الأهم شيء عندي إنه الإجراءات اللي بدي أقدمها أو المعاملات اللي بدي أقدمها المواطن شو بده منها. فأنا دائما بحكي إذا بدك تبني أي نظام أنت ما تبنيه من الداخل للخارج، يعني ما تبنيه من جوا الوزارة تطلقه لبرا،
0: شوف المواطن شو بده،
1: شوف اطلقه من دائما بيجي من الخارج للداخل، شوف انت المواطن شو بده، شو الخدمات اللي بتهمه، شو الاشياء اللي لازم اركز عليها الاساسيه اللي بدي اياها انا، ساعتها بنقلها وبعمل التطوير من الخارج للداخل وليس من الداخل للخارج.
0: طيب بحبوا الشباب دائما سؤال لما اقول اول شيء قول لي بنعم او بلا، وبعدين لك الحق في التعقيب مثل ما بدك. التحول الالكتروني اللي عندنا حقيقه ولا حديث؟
1: كأنظمة حقيقة.
0: نعم.
1: نعم. يعني اليوم إحنا ما بننكر جهود الوزارة ولا بننكر خلينا نحكي الأشياء الملموسة اليوم على أرض الواقع، إنه صار في عنا تطبيق، صار في عنا منصات حكومية، صرت بقدر أقدم المعاملة، لكن وصلنا للنضوج الرقمي الكامل؟ لا.
0: لسه.
1: لسه.
0: طيب.
1: فأتمتة ربط نضوج كامل لا، وهاي الأرقام منشورة. يعني احنا لما نيجي نحكي مثلا الحكومة انجزت 92%
0: كأتمتة. نعم.
1: 92% اطلقنا 2060 خدمة رقمية على سنة، تقريبا بنحكي عن 85.5% من الخدمات اللي هي الحكومة حطيتها هدف إلها انها تطبقها. لكن اذا باجي بقيس انا النضج الرقمي تبع الخدمات هذه، عم بحكي عن تقريبا 71 او 72% من النضج الرقمي. واذا بحكي عن الرضا الزبائن او رضا المستخدم عن الخدمات اللي بتقدمها الحكومه، عم بحكي عن 65%. احنا اليوم من ناحيه اجراءات اتمته وحكومه الكترونيه طبقناها بشكل جيد، الربط طبقناه بشكل جيد، لكن فقدنا الجزئيه المهمه انه المواطن شو الاثر اللي لمسه من هذا التحول الرقمي.
0: نعم. يعني هو خفف على المواطن ولا اضاف عليه عبء جديد؟
1: هلا يعني من تجارب شخصيه يعني انا مثلا عندي تجربه شخصيه مع تجديد الجواز، يعني ما شعرت انه خفف علي، بالعكس. يعني انا لو رحت على دائره الجوازات او مركز الاتصال الموحد كانت اسرع لي النتيجه،
0: يعني كانت اكبر عبئا،
1: اكثر عبئا علي،
0: واستهلكت وقتا اكثر،
1: واستهلكت وقت أكثر
0: من انك
1: ودفعت عليها اكثر.
0: ليش؟ من رسوم موحده،
1: الرسوم موحده على الجواز. لكن لما مشيت بالعمليه، انا طبعا يعني في عندي يعني دائما بحاول اجرب على شخصي حتى أكتب الخبرة تبعتي وتكون في عندي دلائل على ما بكتبه. نعم. مش بس بكتب فور للانتقاد، هو دائما إحنا بنكتب للتحسين وليس للانتقاد. فلما قدمت المعاملة المفروض فتت على سند، طلبت تجديد معاملات، عندي 3 جوازات منتهية لزوجتي وابني وبنتي، قدمتهم الثلاثة، كل معاملة طبعا مشيت فيها بخطواتها الكاملة. تفاجأت إنه كل معاملة بدي أرفع فيها المستندات اللي موجودة عندي، يعني بدي صورة عن جواز السفر المنتهي. طب يعني البيانات هاي المفروض تكون already موجودة أو عند
0: المفروض انه موجوده عند الدائره المربوطه في الاحوال المدنيه موجوده.
1: بما انه رقمي الوطني موجود واسمي موجود
0: خلص
1: ومعلوماتي كامله على سند، المفروض اي معلومه انا بطلبها ترجع المعلومات للشاشه عندي بدقق عليها، فيها خطا بكتب انه فيها خطا وبرفع المعلومه الجديده، فيش فيها خطا المفروض اكمل بالاجراءات. وصلنا لمرحلة الطلب، قدمنا أول طلب روح دفعت عليه رسوم توصيل وعمولة إيفا وتيركم ورسوم الجواز
0: للجواز الأول.
1: للجواز الأول رحنا للجواز الثاني نفس الإشي، رسوم توصيل
0: لا تقول لي طلب رسوم توصيل مرة
1: طلب رسوم توصيل مرة ثانية يعني دفعت عمولة مرة ثانية يعني. رحنا للجواز الثالث نفس الإجراءات، رسوم توصيل ورسوم العمولة ورسوم الجواز. طب احنا
0: دقيقة بس اشرح لي اياها، يعني العنوان مختلف للتوصيل ولا كلهم بدهم يوصلوا على نفس المكان؟
1: لا كلهم رح يوصلوا على نفس المكان.
0: وثلاث سيارات اجينا كل سيارة
1: لا
0: واحدة.
1: الحمد لله، هاي واحدة من الاشياء اللي انا فكرت فيها، قلت اذا كان اللوجستيات الاجراء اللوجستي التوصيل يتم بصورة واحدة معناته احنا الحمد لله بخير، بس المواطن هون اتحمل كلفة جوازين إضافيات للتوصيل.
0: للتوصيل يعني لو روحت أنت كان أسرع لك وأوفر لك بنفس الوقت وخلصت الشغل بدك إياه بوقت أقل وبكلفة مالية أقل.
1: بكلفة مالية. طيب. مشاكل التقنية اللي واجهتني، يعني هذا أنا كمان تقني، يعني أول شيء مثلا حجم الصورة لازم يكون فيه حجم محدد، فبتيجي ترفع الصورة طلعت منه غير موافقة للنظام. طب حجم صورة الجواز السفر نفس الإشي، فأنت بدك يكون عندك خبرة أنك تروح تعمل أنت تضغط الملفات أو تخزنهم بنموذج
0: آخر. أنت كخبير في هذا المجال، ما في تقنية أنه البرنامج نفسه يتعامل معها يأخذ الصورة يضغطها بالطريقة اللي بده إياها ويستقبلها؟
1: طبعا في تقنيات كثير، يعني احنا لما نيجي نحكي اليوم اني بدي استخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيق سند، المفروض انه كل هذا الكلام يعني حتى من غير تطبيق الذكاء الاصطناعي، يعني المفروض انه في عندك انت بتشوف نوع الملف المرفق في مثلا زياده بالحجم تضغطه، لانه مش كل مواطن بيعرف كيف يتصرف بانه الصوره والله تبعته عالي يروح يعمل يفتحها بالكمبيوتر ويخزنها ب درجة دقة أقل حتى تطلع مناسبة للهذا. طب أنت كمزود للخدمة المفروض أنك أنت تضغط ليها حتى تحافظ على خلينا نحكي نوعية الجودة اللي بدك إياها. نفس الشيء صورة جواز السفر، والمشكلة أنك لما تروح تنجز شيء تضغطه وترجع للملف مرة ثانية بتلاقي المعاملة طلعت، فبدك ترجع تعيد مرة ثانية،
0: تعيد من أول
1: من أول كامل، يعني ما في حتى تخزين مثلا مؤقت أنك ترجع للمعاملة تكمل عليها، لا ما في، تلاقيه بيطلع ترجع تعيد مرة ثانية كامل الإجراء. أخذتني تقريبا العملية حتى أجدد الثلاث جوازات حوالي 45 دقيقة.
0: وأنت خبير؟
1: وأنا خبير.
0: هذا أحمد الفعوري بده ثلاث أيام لعد.
1: يعني لو يعني دائرة الأحوال المدنية جنبي كان بإمكاني بخمس دقائق بالسيارة أروح أدفع دينارين شو اسمه اصطفاف وأفوت أجدد المعاملة وأدفع رسوم التجديد مع خلينا نحكي إيفا وعمولة إيفا وتيركم وأحمل حالي وأروح، بتأخذني 10 دقائق الشغلة. وخاصة يعني وحتى المراكز الحكومية خلينا نحكي الموحدة بتعمل كمان خدمات خلينا نحكي مختلفة.
0: بس هي مشكلتها مشكلة، انت لازم تحجز موعد قبل ما تروح عليهم.
1: هلا هاي حجز الموعد هي تخفيف على الاعباء خلينا نحكي الادارية داخل المبنى، وبتعطيك الحرية انت كمواطن تختار الوقت اللي بناسبك، يعني خاصة انه دوام خلينا نحكي المراكز الموحدة اطول من دوام الدوائر الحكومية الاخرى، فهاي فيها مرونة للمواطن بيشعر فيها لما يستخدمها.
0: طيب معنا فاصل قصير وبعديها راجعين بإذن الله تعالى. إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: جل الاستحمام من هايجين للدعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلان كونوانا.

0: يسعد مساكم من جديد ومرحب في ضيفنا أستاذ وصفي الصفدي مرة أخرى. يسعد مساك يا رب.
1: يسعد مساك
0: وشكرا على كم المعلومات اللي قاعد بتقدمها. بدنا نروح للمحور الثاني وهو تطبيق سند. يعني بجوز احنا حكينا بالمحور الأول روحنا إجباري على تطبيق سند، لكن خلينا نروح بشكل مباشر على تطبيق سند. سؤالنا الأول، من 100 قديش تعطي التطبيق؟ ونحكي بالتفاصيل.
1: تقريبا 80 يعني بالمية بعطي التطبيق.
0: 80% مجامله هيك ولا بدون مجاملة؟
1: هي مش مجاملة الشغلة. احنا بتطلع على نسبة، خلينا نحكي الأتمتة اللي صارت داخل سند. 20% هي راجعة على خلينا نحكي المنظومة ككل، وخاصة نعم. خاصة المستخدم، يعني اللي هي التغذية الراجعة. اليوم أنا المستخدم مدى رضا عن سند، مدى قبوله لسند، مدى قبوله للخدمات المقدمة من سند. اليوم إحنا في حلقة مفقودة في
0: كبوابة حكومية ولا كواجهة؟
1: كواجهة منصات.
0: نعم.
1: كبوابة حكومية. سند هو مدخل موحد للخدمات الحكومية الموجودة بالخلف. اليوم الخدمات الحكومية متشكلة، عندك الخدمات اليوم إذا بتلاحظ، في عندك وزارة الدخل، في عندك وزارة المالية، في عندنا الترخيص. والترخيص هون بحب أوقف عندها شوي، لأنه هي واحدة من خلينا نحكي العناصر اللي ساهمت في زيادة خلينا نحكي وتسريع نشر الهوية الرقمية. تقريبا إحنا بفترة ما أعلنوا الإجراءات الرقمية تبعت التجديد الرخص السيارات والقوانين الجديدة اللي طلعت، تقريبا 614,000
0: اللي دخلوا على
1: اللي دخل 614,000 فعلوا هويتهم الرقمية على أساس مشان يقدروا
0: يكملوا إجراءاتهم بالترخيص.
1: لكن إذا بطلع على الترخيص كرحلة مثلا رقمية، وطبعا أنا برجع مرة ثانية بعطي مثال إني أنا جربت الخدمة. اليوم إحنا غيرنا قانون السير
0: تمام.
1: ترخيص السيارات.
0: جربت الخدمة قيمتها؟
1: ما قيمتش الخدمة، ما قدرت أقيم الخدمة.
0: تمام.
1: أنا جربت الخدمة مشان أشوف هل الخدمة فعلا هي متماشية مع القانون اللي طلع ولا غير متماشي مع القانون.
0: شو طلع معك؟
1: طلع غير معي غير متماشي.
0: غير متماشي. ليش؟
1: ليه؟ الأولا خلنا نأخذ القانون. القانون شو بيحكي؟ القانون أي سيارة عمرها أكثر من 5 سنوات
0: نعم.
1: لازم الفردي والزوجي سنة بتفحص سنة لا.
0: سنة لا.
1: تمام، خلصنا الجزئية الأولية. الجزئية الثانية إنه الأقل من 5 سنوات ما جربتهاش، ما عنديش سيارة جديدة. جربت على سيارتي، جاني تنبيه من سند إنه سيارتك انتهى ترخيصها ببداية الشهر اللي إحنا فيه.
0: تمام.
1: 4/9 جدد. قلت خليني أجدد وأنا بعرف إنه سيارتي بتفحص فني. عرفت كيف؟ فوتت على سند، فوتني على بوابة الترخيص. فتت كمل آخر إشي وصلت إنه طلع لي خطأ. طبعا ما طلع لي ليش الخطأ، طلع لي خطأ بشكل عام. طبعا أنا عارف إيش هو الخطأ. الخطأ إنه أنا لازم أفحص فني. طب أنا بالبداية أول إشي سند، المفروض هون نرجع نحكي عن مرونة الإجراءات وعك
0: لازم نبهك من البداية.
1: من البداية
0: إنه سيارتك بدها فحص فني.
1: بدل ما يبعث لي تنبيه قم بتجديد إجراءات ترخيصك من خلال سند، أنت سيارتك خاضعة للفحص الفني، قم بزيارة أقرب مركز فحص فني مثلا لديك، اعمل الفحص الفني، خذ الموافقة الفنية وكمل إجراءاتك من سند. أنا رحت طبعا بما أنك أنت وصلت الترخيص
0: خلاص
1: كمل كل الإجراءات مرة ثانية. فهذا اللي بحكي فيه اللي هو بين النضج الرقمي والمرونة التشريعات والإجراءات. فأنت اليوم لما بدك تطلع قانون، القانون هو فيه متداعيات حواليه، في أنظمة مربوطة فيه، في إجراءات لازم يكون، نرجع مرة ثانية بنحكي به هندسة الإجراءات.
0: نعم. يعني بنقدر نقول من كلامك انه كل خدمة يحتاج فيها المواطن ضمن اجراء من الاجراءات الى مراجعة الدائرة الرئيسية هي خدمة غير ناضجة.
1: غير ناضجة، هي خدمة يعني هي انت بس انت نقلت العملية الورقية لواجهة الكترونية بس، هي طيب. كاملا غير ناضجة.
0: الان المواطن بعده بقول في عندي مشاكل بالدخول، وفي عندي مشاكل بالتحقق، وفي عندي مشاكل بإنجاز المعاملة بشكل كامل، وفي عندي مشاكل بالخدمة النهائية أو النتيجة النهائية. موجود هذا الحكي بتلمسوه؟
1: هلأ موجود هذا الحكي، وخاصة خلينا نحكي في بداية إطلاق سند كانت أكثر، يعني هلأ بجوز خلينا نحكي نسبة نضوج التطبيق صارت أعلى من أول. يعني إذا أنا مثلا من أول مستخدمين سند، أول ما نزل من التطبيق اللي
0: كان في مشاكل أكثر،
1: كان
0: في
1: مشاكل أكثر من هيك، وخاصة المشاكل بتتعلق في خلينا نحكي التحقق من الهوية الرقمية تبعتك، اللي هو انك انت بتمسك التطبيق تعمل صورة للوجه، الصورة تتطابق مع الهوية. طب احنا صورتنا بالهوية اصلا هي مش
0: اذا احنا مش عارفينها،
1: اذا احنا مش عارفينها. فالتطبيق كان عنده مشاكل في المرور، كيف انه بدي اتاكد فعلا انه هذا الشخص نفسه على صورة الهوية وصورته الشخصية. فمثلا إذا كنت بلحية أنت لازم تكون بلحية، إذا كنت بنظارات تكون بالنظارات،
0: إذا كنت مفلوز وعيونك بوجعناك
1: بدك نفس الإشي. فبدك تستنى أنت يصير شكلك زي ما هو بالهوية بالضبط حتى تقدر تعمل أنت تفعيل الهوية الرقمية. طبعا هاي بمراحلها الأولى كانت منتشرة بشكل نعم. كبير. هلأ خفت، ساهم برضو اللي هو التفعيل الهوية الرقمية عن طريق البنوك والمحطات اللي صارت في في المولات والمراكز الحكومية ساهمت بشكل كبير. واليوم احنا بنشهد نقلة نوعية صراحة في في يعني فيما يتعلق بتفعيل الهوية الرقمية، والنتائج بتحكي هذا الحكي. يعني احنا اليوم نحكي عن تقريبا 3 مليون هوية رقمية مفعلة، وهذا هذا يعني
0: رقم كبير
1: عالية. اذا بنقيسها من بدناش نقيس على التعداد السكاني اللي هو 11 مليون، خلينا نقيسها بس على التعداد السكاني اللي هم فوق ال 16
0: التعداد سنة. السكاني اللي انا لغايه الان مش قادر افهمه. قبل التعداد السكاني، هلا المشاكل هاي اللي بنحكي عنها، سواء موضوع الدخول، موضوع التعرف على الهوية، موضوع انه بعض المعاملات ما بتكمل بشكل كامل، مين بتحمل مسؤوليتها؟ الجهات المرتبطة بتطبيق سند ام الجهة المشرفة على سند؟
1: هلا شوف، احنا خلينا ناخذ الرحلة كاملة. احنا حكينا في رحلة عميل، تجربة العميل. يعني انا اليوم اذا انا بعمل معاملة سند، خلينا نحكي هو الواجهة، اوكي، لكن بالنسبة للمواطن هو سند هو الاساس. هلا شو بصير بالخلف؟
0: ما إلي علاقة.
1: أنا إذا قدمت على معاملة، والمعاملة هاي مثلا بدها موافقة دائرة معينة من الدوائر، سواء كانت من وزارة الداخلية، وزارة المالية، أو وزارة تانية، أنا كمواطن أنا بعرف سند، أنا ما بعرف شو بتم بالإجراء الآخر. فبالتالي أنا لما بجي أطلع على المنظور سند 20% اللي بنحكي عنهم لسه مش نضج، أنا المفروض أشوف سير العمل تبعت المعاملة تبعتي كيف عم بتتم، أشوفها أتابعها. أنت اليوم سوري يعني مع الاحترام للجميع، أنا لما بفوت على أي تطبيق تبع تسوق إلكتروني على طلبات،

0: متابعة المعاملة بتعرف وين هي الإجراء، بتعرف في عندك إجراء إنها قيد الإجراء، طب قيد الإجراء وين؟ قديش بدها وقت حتى تنجز؟ طيب يعني هاي المقاييس كلها مش موجودة.
1: طيب أبسط التطبيقات الذكية الموجودة بالعالم أبسطها، هلا المفروض يقول لك إنه معاملتك خلال 3 أيام راح تنجز، سند بيعطيك المعلومة هاي؟
0: لا
1: ما بيعطيك المعلومة هاي. طيب بتشتري قهوة؟
0: بشتري قهوة طبعا.
1: تمام، تفوت على محل القهوة بيعطيك خيار إنه راضي ولا مش راضي ولا الخدمة متوسطة، على سند موجود الحكي هذا؟ طب ليش ما تعطيني فرصة؟ يعني أقول لك شغلة، لو أضيف عليك على البيت وأنا طالع بتقول لي إن شاء الله أنا ما قصرنا معك صح؟ طب سند وأنا طالع من عندك يا أخي قل لي راضي عن الخدمة ولا مش راضي عن الخدمة، ما بتساهم التغذية الراجعة بتحسين الأداء؟
0: أكيد التغذية الراجعة يعني أساس كل شيء. يعني إحنا بجوز بنجي من منطلق إنه دائما إذا حطيت الإنسان محور التحول الرقمي محور كل شيء، هو بيعطيك الصافي، بيعطيك تجارب حقيقية. شو ما كان يكون خلينا نحكي التست انفايرومنت أو البيئة الفحوص اللي انت بتقدم عليها بتعمل بتشتغل عليها، هي لا تعطيك كل شيء، هي تعطيك جزء من شيء.
1: نعم،
0: لكن لا تعطيك كل شيء. احنا دائما نحكي كل شيء بالعرض التقديمي رائع، كل شيء على ورق رائع، لكن لما تيجي تطبق على ارض الواقع،
1: بتبين المشاكل،
0: عندك مشاكل. انت اليوم لما بتيجي تطبق، وهي واحده من النقاط اللي تطرقنا فيها، لانه اليوم احنا الوزاره عم تحكي بسند للاعمال وتطرقنا فيها، يعني انه شو ممكن، كيف ممكن مثلا من الاقتراحات اللي احنا اقترحتها انا كوصفي بمقال بنزل بجريده الغد، موضوع اشراك أصحاب العمل، وأطلق ما تطلق الخدمة بدون ما تطلقها بتوازي. يعني خلي الخدمة التقليدية
1: موجودة،
0: خلي الخدمة الرقمية، لأنه إذا صار عندك أي مشكلة بالخدمة الرقمية ولغيت التقليدية
1: كارثة.
0: وخاصة إحنا بنحكي عن أعمال وبنحكي عن مستثمرين وبنحكي عن يعني قواعد بيانات لشركات، مش عم نحكي عن مواطن مثلا ممكن يتحمل، شركة ما بتتحمل، لأنه ممكن سند يوقف عن اداء الخدمه، يصير في عندك اضرار ماديه عاليه
1: على على على فئه على فئه كبيره.
0: مين راح يتحمل هذا الجزئيه؟ فمشان هيك خلينا نحكي سند احنا واجهه، المواطن ما بيعرف مين بالخلف، المواطن بهمه سند. فمشان هيك احنا مراكز الاتصال الحكومي، التغذيه الراجعه، الاستجابه السريعه، الاجابه على المشكله تبعت العميل اللي بيواجهها، كيف اساعده فيها، هذه كثير مهمه.
1: يعني مش متوفرة،
0: هذا مش متوفر اليوم. حتى لو حكيت مع خدمات الحكومة الموحدة عندهم الإجابة، بس الإجابة ناقصة، يعني ما عندهم كل الإجابة إنه يجاوبك فيها. يعني والمركز لاحظ، المركز ببعث لك رسالة للتقييم بعد ما تخلص مع الاتصال.
1: المركز أما التطبيق ما بيعطيك،
0: التطبيق ما بيعطيك الخدمة هاي. طب أنا بطبقها بالمركز الاتصال الحكومي.
1: طب معناته كيف قاسوا مدى الرضا وبتقول لي 71%؟
0: يعني ممكن تكون من خلال المركز، يعني أنا
1: من خلال المركز، من أو خلال أنه بدهم يسووا دراسات،
0: يا بتسوي دراسات يا بتفعل.
1: طب الدراسات بدها فلوس، هاي على التطبيق ما بدها شيء،
0: تطبيق سريع. وبالعكس انت بتقدر ما جاوب اليوم بجاوبك بكرة.
1: يعني بعدين تعرف أستاذ وصفي، أنا لو أني أنجز معاملة وانا قاعد بدلة رياضتي بالبيت، ترى بودي له تقييم ممتاز وبودي له قلب حب كمان طبعاً، لانه ريحني. اما الان انه انا طيب انسان التقييم، هسه صار عندي مشكله في مسار معين اتخذه بمراجعه جهه معينه او اتصال هاتفي بجهه معينه، ولا برضو بدي اتوه مره
0: والله
1: ثانيه؟
0: والله هي شوف، يعني لغايه اليوم اقول لك صراحه من تجربه صديق شخصي، صعبه
1: كمان، صعبه
0: يعني صارت عنده واجه مشكله في معاملتين من المعاملات اللي قدموها على سند مشيو، معاملة وقفت. طب وين وقفت المعاملة؟ ما حد عارف. حكى مع الحكومة الرقمية سند، ما في إجابة. حكى مع مركز الاتصال الموحد، ما في إجابة. حكى مع الأحوال المدنية، ما في إجابة. فاليوم أنا زي ما بنرجع بنقول إنه المواطن ما بهمه سند، بهمه النتيجة النهائية.
1: النتيجة النهائية
0: بالضبط،
1: ما بهمه سند، بتهمه النتيجة النهائية، وبسلسلة التعامل هو يتعامل مع سند. ما له علاقة بالجهات اللي سند بده يحول
0: بالضبط
1: عليها.
0: يعني أنا لما أقدم عملة تجديد جواز سفر، أنا ما بحكي مع الهوية مع دائرة الأحوال المدنية،
1: أنا خلص علاقتي مع سند،
0: وسند المفروض هو يتواصل مع دائرة الأحوال، لأنه يعني اليوم إحنا لما يكون في عندك ضابط ارتباط مثلا، كلها كنا نشتغل بالضباط الارتباط أيام زمان، يعني وشيء طبيعي إنه يا أخي خليه ضابط ارتباط رقمي. يعني اليوم احنا كويس عملنا فرح، بس ما بعرف اذا فرح راح يكون عندها القدره لاجابه كل المحاور، معناها هي على تبسيط الاجراءات وشرح القوانين والحكوميه، بس برضه ممكن اعمل

0: أنا سند أعمله
1: ضابط
0: شخصية،
1: ارتباط
0: ضابط ارتباط، شخصية رقمية
1: من نفس التطبيق،
0: بنفس التطبيق،
1: من
0: مثل
1: نفس
0: ما
1: التطبيق.
0: عملت فرح بطبق فرح، بعمل سند على سند، وبخلي سند هو المساعد الرقمي تبعي، واستفيد منه واقول له والله صار عندي مشكله 1 2 3 حل لي اياها.
1: طيب في عندكم استاذ وصفي، في عندكم رقم عن او دراسه عن عدد الخدمات الفعاله على تطبيق سند مقارنه بعدد الخدمات اللي مش فعاله ومقارنه بعدد الخدمات الغير مكتمله؟
0: شوف، هو حسب التقارير الحكوميه الموجوده متوفره عندنا، اللي هو تقريبا بنحكي عن 550
1: خدمه
0: من اصل 2060 اليوم موجود، والهدف انهم يكونوا اكثر من هيك.
1: نعم،
0: فهذه الارقام المنشوره، يعني ما عنديش ارقام داخليه غير هاي.
1: طيب الارقام الكبيره هاي ما بتخلي المواطن يتوه؟
0: شوف هلا، هاي واحده من المشاكل تقريبا باي تطبيق رقمي اليوم انت موجود عندك، انه سهوله الاستخدام، الواجهات. احنا دائما في عندنا اللي هي، في عندنا تجربه المستخدم، وفي عندنا اللي هي الواجهه نفسها.
1: نعم،
0: كيف اليه التفاعل معها. اليوم انت بدك تروح تبحث عن خدمة معينة، المفروض أنا يكون عندي قدرة أني أبحث باسم الخدمة، باسم الجهة، باسم هذا. خاصة أنه اليوم أنت عندنا ما شاء الله عدد الخدمات الموجودة على سند أو الدوائر الموجودة على سند كثيرة. على مرات بتفوت على سند بتكتشف أنه مثلا كل الدائرة مش موجودة،
1: كل الدائرة
0: يعني، بس ما بقدرش أعطيك أمثلة، بس يعني بتفوت. هلا مثلا بدك، خلينا نحكي ضريبة الدخل موجودة على سند. طب أنا كمواطن بقدم مثلا تقرير الضريبة كل سنة، اوكي، باجي بدي اطلع براءة ذمة من من من سند، مش موجودة مثلا الخدمة.
1: براءة ذمة مش موجودة،
0: براءة ذمة شخصية لك مش موجودة على تطبيق سند، مع انه كل الضريبة موجودة على سند، الاقرار الضريبي موجود على سند. طب كيف براءة الذمة مش موجودة على سند؟
1: طب انا بسلسلة الاجراءات اللي بدي اياها، انا بدي المحصل النهائي اللي هي براءة الذمة،
0: بالنهاية بدي براءة الذمة بس اوصل للنهاية، ينقبل مثلا الإقرار الضريبي تبعي، إنه أفوت مثلا بعد ما ينقبل إنه أطلع براءة ذمة. وخاصة إنه اليوم إحنا عم نتعامل مع جهات أخرى عم تطلب براءة ذمة، خاصة إنه تنقل من شركة لشركة لشركة.
1: طيب أنت خبير تحول رقمي، كل البلد خبراء تحول رقمي ولا لا؟ أكيد لا،
0: كل البلد خير وبركة.
1: ماشي، أنا قصدي إنه الآن مراعاة الفروق الفردية، يعني خبير التحول الرقمي مش زي العسكري، مش زي راعي الأغنام، مش زي صاحب الدكانة. التطبيق راعي الفروقات هاي، يعني كل فئات المجتمع بتقدر تتعامل معه
0: اليوم؟ لا، يعني واحدة من المشاكل اللي بنواجهها دائما اللي بنحكي فيها اللي هي الأمية الرقمية،
1: الأمية الرقمية
0: أو الفجوة الرقمية، خلينا نسميها من الجانب الأمية الرقمية. في عندنا كمان مش بس هيك، احنا بنحكي اليوم كمان في عندنا الشمول الرقمي اللي هو وصول الخدمة ده كافة شرائح المجتمع.
1: نعم،
0: يعني انت اليوم اي واحد بمعزل عن الانترنت ما عندوش الخدمات الرقمية. فاحنا لسه في مقياس اخر كمان بنقيسه، مقياس الشمول الرقمي، قديش انا نسبة وصول الخدمات الرقمية للمواطنين. يعني اللي قاعد بخيمة بصحراء، هل واصلوا الانترنت ولا مش واصلوا؟ لا، بعرف سند ولا بعرف السند؟
1: اذا مش واصل الانترنت انتهى الموضوع. لكن
0: الموضوع،
1: السؤال، بعرف يتعامل مع سند؟
0: وهذا الموضوع، هاي هون نيجي ندخل في الفجوة الرقمية. هل بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر كأساس، أو مع الخدمات الرقمية كأساس، أو مع الشاشة كأساس؟
1: لا يمكن توفير تطبيق، يعني سند، تحويل فئة منه إلى خدمات ناطقة.
0: ممكن، شوف التكنولوجيا اليوم ما في إشي،
1: ما في إشي مستحيل.
0: خلينا نفرق، التكنولوجيا كل إشي
1: وارد،
0: ممكن كل شيء ممكن، وطريقة استخدامها ممكنة. اليوم المشكلة إحنا بنرجع بنقول، يعني 30% من العوائق اللي بتصير بالتطبيقات الإلكترونية أو الرقمية ما إلها علاقة في التقنيات. اليوم دراسات حسب بوستن جروب وميكنزي وغيرهم، اليوم 70% عوامل بشرية، 20% تقنيات، أو 30% خلينا نحكي تقنيات متفرقة، لأنه في 20 و10، فال70% بتشكل هذا. فبنيجي نحكي إحنا من أساسيات أي إطلاق لخدمات رقمية هي إدارة التغيير. إدارة التغيير بتشكل 30%. إدارة التغيير لا تشمل بس العقلية، تشمل الفجوات الرقمية، تشمل
1: الأمية الرقمية، عجبتني الكلمة كمان،
0: تشمل التوعية الرقمية، تشمل الشمول الرقمية، تشمل تقبل الخدمة الرقمية. يعني يوم أنت بتتقبل
1: هلا، تقبل أقول لك شغلة، تقبلها أو عدم تقبلها يعتمد على سهولتها أو عدم سهولتها.
0: بالضبط،
1: سهلة بتقبلها،
0: بالضبط،
1: بقول يخلف عليهم ريحوني، بدل ما أروح وأجي إحنا خالصين. معنا فاصل ثاني أخير، هذا فاصل أخير، فاصل وراجعين أستاذ وصفي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.

0: يسعد مساكو يا رب. والجزء الأخير من برنامجنا لهذا المساء أستاذ وصفي, مساء الخير مرة أخرى.
1: الله يخليك.
0: بداية تطبيق سند بجزء ما كان, يعني هذا آخر سؤال عن تطبيق سند, بعدها بنروح لمحور الثالث والأخير. يعني بداية تطبيق سند لسه ما كان متغلغل الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل, الآن ممكن أو قديش ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي على تطبيق سند
1: اليوم؟ زي ما حكينا التكنولوجيا ما إلها حدود يعني, والتقنيات الناشئة كثير يعني. في عندنا إحنا اليوم نحكي عن الواقع الممتد, الواقع الافتراضي, كله هذه موجودة اليوم. الجهاز تبعك مدمج فيه الكاميرا, مدمج فيه الميكروفونات, فإنك تعمل خدمة ناطقة وخدمة مرئية على سند طبعا
0: سهل
1: طبيعي ما بدها يعني. يعني ممكن بحاجة لتطوير للبنية التحتية في الخوادم والأمور هاي كلها حتى تستوعب الكم اللي
0: بس كله برمجي.
1: هذا كله برمجي
0: يعني, ما عليه هذيك التقنية. نعم
1: صفي. زي ما قلنا المشكلة الأخرى اللي هي كيف المواطن يتعامل معها, فهون في الجانب التوعوي كيف المواطن يستخدم الخدمة هاي. وطبعا يعني عم بصير في فيديوهات, بس بالنهاية المواطن بيحب يشوفه كله في مكان واحد. أنا ما بدي أقعد أروح على يوتيوب وأروح على مش عارف إيش وفيسبوك وأحضر لفلان وأحضر لعلان على لا, أنا بدي من خلال سند بدي أعمل الخدمة التالية, أشوف الفيديو مثلا إذا بعرفش. فإذا شفت الفيديو بقدر أشوف, إذا بدي حاجة بالمساعدة في زر مساعدة اليوم هذا كله موجود. بس أخلص الخدمة بدنا زر تغذية راجعة عشان أشوف هل المواطن فعلا كمل الخدمة بدون ما يكون في عنده
0: بدنا استيار. أول شيء بدنا الاستفسار, وبدنا تغذية راجعة, وبدنا إذا أنا بدي أقدم شكوى كمان, أو إذا بدي أقدم ملاحظة, أو عندي ملاحظة معينة بدي أقدمها, يكون في عندي أيقونة لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: الآن بلغة الشارع, الآن الجهات الخاصة اللي بتسعى إلى إيجاد تطبيقات في عملها وبتجيب شركة تنفذ لها هذا التطبيق, أول شيء يطلب من هذه الشركة بدنا تطبيق سهل التعامل معه, لأنه ترى المواطن ما عنده وقت يقعد بجوز تطبيق سند هو ملز عليه المواطن, لأنه في خدمات تقدم. التطبيقات الخاصة أنا كمان إذا ما كان سهل ومرن مستحيل أني أدخل عليه, ولا لا؟
1: طبعا.
0: بشغلكم بتلاحظوا هذا الشيء ولا لا؟
1: طبعا طبعا. إحنا قلت لك الأساس هو المواطن يعني.
0: نعم.
1: حتى إحنا قبل حتى لما نيجي نطلق أي خدمة بسيطة بتلاقينا بنعمل مجموعات وبنسأل ومنحاور المواطنين ومنشوف أراءهم ومنشوف شو كذا. هلأ في أشياء تتماشى معنا, في أشياء ممكن تتماشاش مع السياسات, في أشياء مثلا تكون صعبة التطبيق في بدايتها, بس كل هذا بتاخذ بنعمل على أساسه بحيث أنه بالنهاية زي ما قلنا بدي النتيجة.
0: النتيجة.
1: النتيجة. يعني أنا ما بدي أنا أعمل تطبيق مشان أنزل تطبيق وأحكي حالي أنا نزل تطبيق. أنا بدي تطبيق شو قدم أثر ملموس وخفف عبء على المواطن. فان القياس الصح
0: يعني منقول انه بدنا يعني بدنا تطوير مستمر وبدنا دراسة لهذا الموضوع حتى يكون واضح الملامح لدينا.
1: شوف صديقي, هي الفكرة بالتطبيقات التطوير المستمر هذا ضروري, مرونة التشريعات ضرورية, إعادة هندسة الإجراءات ضرورية, تصفير البيروقراطية ضروري. اليوم انت التكنولوجيا عم تتطور بشكل متسارع جدا, يعني أزمة كورونا لحالها سرعت التطور الرقمي 5 سنوات لقدام,
0: لأنه صار لا غنى عنه.
1: صار لا غنى,
0: لا غنى عنه. طيب الآن على خلينا نقول التحول الرقمي, هل في عنا ربط بين كل مؤسسات الدولة, أحوال مدنية, تطبيق سند, الإقامة والحدود, الداخلية, الخارجية, كل هذه التطبيقات ما قدرت تقدم بيانات واضحة الملامح عن المواطن الأردني؟
1: هي شوف بتقدم بيانات واضحة عن المواطن الأردني, لكن
0: نعم.
1: في عندنا جزئيتين.
0: احنا رحنا للإحصاء.
1: رحنا للإحصاء بس
0: نعم.
1: خلينا ناخذها بجزئيتين.
0: تمام.
1: الجزئية الأولى اللي هي بيانات المواطن الموجود اليوم, عندنا مراكز خدمات, عندنا مراكز البيانات الوطنية أكيد موجود عليها البيانات المواطنين, لكن قديش درجة دقة هاي البيانات؟ هذا السؤال اللي
0: سألته. إذا بصيغة سؤال ترى مقلق.
1: أنا بسأله بصيغة سؤال. أنا اليوم كم نسبة الدقة البيانات الموجودة لدى الدوائر الحكومية, وكم دقة أو نسبة التكامل بين الدوائر كلها؟ أنا اليوم البنية التحتية موجودة.
0: نعم.
1: أوكي. ما حدا مختلف إنه البنية التحتية موجودة, ولا التحول الرقمي موجود, ولا أو خلينا نحكي التحول الإلكتروني موجود, لكن كم نسبة الإنجاز في ربط الدوائر مع بعضها, وكم دقة هاي البيانات الموجودة لدى الدوائر؟ هذا سؤال يطرح به رسم الإجابة.
0: طيب هلأ كان في سؤال مكاني لك, احنا تقدمنا بسؤال رسمي لدائرة الإحصاءات العامة, وكان السؤال كالتالي: ما الذي سيقدمه الإحصاء كمعلومة تضاف إلى قواعد البيانات الموجودة لدينا. فكان امتناع عن الإجابة، ما جاوبونا للأسف، وأنا قاعد بحكيها على الهواء، هذا السؤال سألناه وما جاوبونا عليه. عندك إجابة؟
1: أنا ما عندي، خليني أحكي الإجابة اللي عندي ممكن تكون متعلقة بالجانب التقني، خلينا نحكي، وليس بالجانب أو بالهدف المخفي أو ما تسميه اللي بدك إياه، الاسم اللي بدك تسميه. لكن اليوم إحنا وجود البيانات الإلكترونية زي ما قلنا لا يعني وجود قاعدة بيانات إحصائية متكاملة عندنا. فاليوم أنا ليش بدي يعني بس طيب هذا الحكي ما بيثير الدهشة. ليش؟ يعني في عندنا دول عملت نفس المبدأ، استعانوا بالنظام الهجين اللي هو هلا الوزارة بلشت تحكي فيه، خلينا نحكي، أو دائرة الإحصاءات العامة، اللي هو استخدام سند كتعداد رقمي، وبعدين الجزئية الثانية
0: طيب فيه أنا آسف، أنا ما بحب أقاطع الضيف لكن آسف. طب هلا إذا صار دخول على سند بهاي الكميات، أنت ضامن سند إنه؟
1: إجابة صريحة وواضحة. قبل لما تم تحويل سند قبل شهرين أو ثلاثة تقريبا من خلينا نحكي من بلاتفورم من منصة لمنصة ومن خادم لخادم، ومعظم الناس معظم الخدمات واجهت مشاكل بعملية الولوج، وصار في عندنا أزمة كبيرة على سند وأدى إلى توقف سند لساعات. هذه الواحدة من الأشياء اللي كمان تدرج، يعني يوميتها الوزارة أطلقت خلينا نحكي مجموعة خدمات رقمية بشكل كبير
0: بشكل مزدحم،
1: صار في ضغط عندك. بالنهاية هو يعني زي الشارع،
0: هو زي الانترنت لما يكون في مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة،
1: هو مسورة ماشي فيها الكم الهائل، وصل لحنفية عم بتنقط.
0: طب انت كخبير فهمني، انا مش قادر افهم الموضوع. هلا الاحوال المدنيه مرتبطه مع سند؟
1: مرتبطه.
0: طيب والاقامه والحدود مرتبطه؟
1: بعرف التركيز مرتبطه. الضمان الاجتماعي مرتبط.
0: الضمان الاجتماعي،
1: ضريبه الدخل والمبيعات مرتبطه.
0: الضمان الاجتماعي، الاقراض الزراعي، كلها
1: مرتبطه. معظم الوزارات الموجوده كلها هلا شابك. هلا شو الخدمات اللي لساتها مش مربوطه؟
0: انا ما بسولف على الخدمات، انا بسولف على الاحصاء.
1: لا ما هو بقول لك هلا الاحصاء رح نرجع له. هلا الاحصاء ليش قلت لك انا جزئيتين؟ الجزئيه الاولى انه النظام الهجين. هلا في دول زي استونيا وزي الدنمارك وزي كوريا الجنوبية وقاموا بالإحصاء التعداد السكاني، قاموا بالتعداد السكاني لسبب واحد، بناء قاعدة بيانات متينة، إحصائية متينة متكاملة، لا كاملة يعني متكاملة وكاملة قاموا فيها. لكن الفكرة مش إنه قاموا فيها مرة، هم قاموا فيها وكملوا عليها بالإحصاءات الرقمية. فاليوم إحنا إذا كان الهدف من إجراء الإحصاءات العامة هي تدعيم جودة البيانات الإحصائية للمواطنين والساكنين السكان اللي على أرض المملكة كلها، وبناء عليها منظومة استراتيجية للمستقبل، هون أنا بأيد. لأنه اليوم أنت مش كل معلومة موجودة على سند هي صحيحة. بعطيك أمثلة، عندنا مغتربين،
0: تمام
1: عندك أبوك وأمك عايشين بالبيت،
0: نعم.
1: يعني اليوم أنت الهدف الإحصاء المكاني، احنا راح نسميه الإحصاء المكاني، أوكي، هو التأكد من إنه الأشخاص الموجودين داخل المنزل هم فعلا الأشخاص المسجلين عندهم. طب زائد هل يوجد معاهم حدا؟ يعني أنت اليوم لما بتعيل أبوك وأمك بسند ما ببين إنه، يعني إذا أنت مش عامل إعالة ما راح يبين بسند إنك عامل إعالة،
0: تمام،
1: عرفت كيف؟ ولا راح يبين إنهم ساكنين معك بنفس المسكن. فبالتالي انت مبين عندك ساكن، بس مبين عندي اثنين مثلا افراد العائله مش موجودين.
0: طيب ماشي،
1: سجيت اخو مغترب.
0: طب انا لصالحي ان اقول لك انه ابوي وامي ساكنين عندي، وجيتني على البيت قلت لك ابوي وامي ساكنين عندي بس بالسوق، اثبت لي عكس ذلك.
1: ما في اثبات هون، هاي بتعتمد على الموثوقيه، على على على
0: ما هون المشكله،
1: معناته الصراحه واحنا اليوم
0: ما يريد ان يخفيه المواطن فهو قادر على اخفائه.
1: كل شيء يمكن اخفائه يعني، بس هو زي ما قلت لك هلا البعد الثاني، اليوم احنا كنا عم نتحول ل التجارة الرقمية والعناوين الرقمية والأمور هاي كلها، فهي فرصة كمان أنه بالتعداد السكاني نستفيد منها، يصير في عنا نظام بريدي متكامل. يعني أنا بطلع على الإيجابيات، ما بديش أطلع على السلبيات، ولا بدي أطلع على أشياء.
0: إذا كان الموضوع يحمل جدوى أنا مع ومعوى بشدة، أما إذا لم، أما الآن إحنا لغاية الآن مش واضحة الصورة من السبب. طيب أعكس لك السؤال بطريقة أخرى،
1: فضل.
0: إذا كانت عنا خلينا نقول بوابة إلكترونية مكتملة، هل تغني في يوم من الأيام عن الإحصاء؟
1: إذا بيوم من الأيام؟ نعم،
0: ممكن
1: بس من الممارسات العالمية اللي أحكي لك إياها إنه الدول كثير ناجحة في التحول الرقمي، ومن الأوائل يعني سنغافورة تعتبر من التوب كانتريز أو من الدول الرائدة في عملية التحول الرقمي، وعندهم سينج باس اللي هو نفس نظام سند،
0: والتجربة الكندية كمان،
1: والتجربة الكندية والتجربة الكورية والتجربة الدنماركية كلها يعني كلها معطيات. هدول التجارب أنا جبتهم ليه؟ لأنهم هم الأقرب للتعداد السكاني، وفعلا عملوا تعداد سكاني ميداني، لكن كانت الهدف منها واضح وصريح، الهدف منها كان هو تعداد سكاني لبناء قاعدة بيانات للدولة صحيحة، عرفت كيف؟ واستخدام هذه قاعدة البيانات للمستقبل.
0: إذن ما في ثقة مطلقة بقواعد البيانات الموجودة؟
1: ما بقدر أجزم، أنا بقول لك أنا ما بقدر أجزم.
0: طيب هلأ في ظل احتمال عدم الوصول لبعض المواطنين، منتقل من مكان لمكان، أو غايب بحكم طبيعة عمله، أو برحلة، أو مسافر، دقة المعلومات راح تكون قريبة من دقة المعلومات المؤتمتة اللي موجودة عندنا، وأيهما راح تكون أدق؟
1: هلأ المفروض أنه يتم عملية، هلأ يتم عملية مقارنة بدك الصحيح بين المعلومات اللي تم جمعها إلكترونيا في بداية الإحصاء. إحنا الإجراءات كما ذكرت من خلال دائرة الإحصاءات العامة أنه فترة أول شهر 10 تقريبا راح تكون هي رقمية من خلال سند.
0: نعم.
1: الفترة النصف الآخر من شهر 10 راح تكون هي عبارة عن زيارات ميدانية. هون لازم يصير عملية
0: المقارنة
1: حتى نتأكد فعلا أن المعطيات عم بتكون
0: 100% قريبة من بعض أو
1: ولا 90%، ما هي نسبة الخطأ. طبعا هذه كلها بيانات بتهم، يعني كلها أنت اليوم إذا بدك تبني قاعدة بيانات وطنية شاملة بناء على الإحصاء اللي أنت راح تعمله، كثير مهم أنه يكون في تعاون من المواطنين مع دائرة الإحصاءات العامة، يكون في مصداقية في إعطاء البيانات، لأنه هذا كله بالنهاية راح ينعكس على الخدمات الرقمية راح تقوم فيها الدولة.
0: خدمات الرقمية، وحتى على الموازنة، حتى على توزيع الخدمات.
1: بالضبط.
0: يعني على كل أي تفاصيل. طيب ظل معنا آخر دقيقة أو دقيقة حتى، ماذا ينقصنا حتى نكون على هرم التحول الرقمي؟
1: يعني إحنا تقنيات كلها قلنا عنا الحمد لله، يعني خلال السنوات الماضية وحتى التقارير الأخيرة كلها بتشيد في الإنجازات الأردنية. اليوم المتبقي هو يعني الشمول الرقمي اللي حكينا فيه، إدماج القوى النسائية، إدماج الأطفال، إدماج الكبار السن في المقياس الرقمي حتى يكون عندي نضوج كامل أنا، لأنه لسه في عندي فئات مهمشة مش موجودة ولا
0: يعني بالتحول
1: الرقمي. هاي كثير مهم، يعني أنت الإدماج لجميع شرائح المجتمع هذا كثير كثير مهم في عملية التحول الرقمي، سد الفجوة الرقمية، حماية البيانات الرقمية، التوعية الرقمية، الخدمات زي ما حكينا، إشراك المواطن بالدرجة الأولى هو الأساس،
0: بالتقييم ورأيه،
1: بالتقييم ورأيه والتغيير الراجعة والأخذ فيها وعدم تركها، لأنه كل مشكلة بواجهها العميل هي فرصة للتحسين.
0: يا سلام عليك. يعني كل ما قدم للمواطن يجب أن يخضع إلى تقييم المواطن، طالما أنك مقدم للمواطن أنت بدك تقدم شيء يرضي المواطن بشكل كامل.
1: 100%.
0: أستاذ وصفي، أنا سعيد جدا بوجودك معنا، وشكرا على الوقت اللي منحتنا إياه، مع أنه أنا عارف عندك التزام اليوم، سامحنا. وبدي أشكر فريق عملنا الجميل اللي كان معنا في حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نقدم لنا معلومة وافية عن موضوع التحول الرقمي وآلية التعامل مع التحول الرقمي، وأيضا موضوع الإحصاء اللي راح يكون ابتداء من شهر 10. إن شاء الله يا رب يوفقنا ووفقك، وربنا يحمي هالبلد ويحمي قائدها العظيم ويحمي شعبها المعطاء، وإن شاء الله أنه دائما وأبدا معك في كل ما هو جديد ويتعلق بما ترونه مناسبا في الحلقات القادمة الثلاثة الجاي إذا الله أعطانا طولة عمر، منكون معك في حلقة جديدة من على المحك. معي أنا أحمد الفعوري، في أمان الله.
2: على المحك مع أحمد الفعوري.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 57 بعد 100.
1: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح. الحديث 1696. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. الحديث 1697. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان: مرة ضلعا من أعضائه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه. الحديث 1698. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا جيش الخبط، وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. باب وفد بني تميم. الحديث 1699. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت. باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. الحديث 1700. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1701. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. الحديث 1702. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. الحديث 1703. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فكبرا علي، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن يعني إيتوا بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها، وأتم الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا. يعني الحصر له أسباب عديدة، فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بنوي الحاج لويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش فيه الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة، واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون لونيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. لم يعد التصعيد في اليمن مجرد جولة جديدة في حرب طال أمدها، فالتطورات العسكرية الأخيرة تنقل الصراع إلى مستوى أكثر خطورة، مع تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على مدينة المخا ومواقع وجزر استراتيجية في البحر الأحمر وصولا إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب. هذا التقدم يتزامن مع تصعيد حوثي ضد السعودية عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما تكثف القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي عملياتها ضد الحوثيين وسط عودة المعارك إلى مستويات هي الأعنف منذ سنوات ونزوح عشرات الآلاف جراء التصعيد. لكن الأخطر أن المعركة لم تعد محصورة داخل اليمن، فالتقدم الحوثي يقترب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بينما يتقاطع التصعيد في باب المندب مع أزمة مضيق هرمز والحرب الأوسع مع إيران. فهل يتجه اليمن إلى حرب جديدة بصيغة مختلفة؟ وهل يتحول باب المندب إلى ورقة ضغط إيرانية حوثية على السعودية والولايات المتحدة ودول المنطقة؟ وإلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والإشراف والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة المحلل السياسي حسن أبو هنية. مرحبا بك معنا سيد أبو هنية. بداية، هل ما يجري في اليمن هو محاولة حوثية لتحسين شروط التفاوض، أم أن الحوثيين بالفعل باتوا اليوم يسعون إلى تثبيت أنفسهم كقوة إقليمية تملك القرار الذي يتجاوز حدود اليمن؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين. أعتقد أن جماعة أنصار الله الحوثية قد ازدادت جرأة وأصبحت باتت أكثر قوة. شاهدنا منذ 7 أكتوبر كيف أنها قد دخلت في إسناد غزة، وبالتالي أطلقت صواريخ على إسرائيل وتعرضت لهجمات عديدة من إسرائيل، وهذا وقد يعني أغلقت باب المندب أمام حركة الملاحة الإسرائيلية وكذلك الأمريكية، مما اضطر الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي إلى إنشاء ما يسمى تحالف الازدهار، وعلى مدى نحو أكثر من شهر قصفت بكثافة جماعة أنصار الله، ولكنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم والضغط على الحوثيين، وبالتالي انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية وتركت الإسناد. أعتقد بأنه الجماعة أنصار الله باتت تملك يعني جرأة وقوة أكثر يعني، وبالتالي شاهدنا الجولة الأخيرة مع السعودية. نعلم أن السعودية قد دخلت مع التحالف العربي، التحالف مع الإمارات بشكل رئيسي، بحرب على نحو أكثر من 10 سنوات منذ أذار مارس 2015 ما سميت عاصفة الحزم، واستمرت حتى التوصل إلى هدنة عام 22، ثم توقيع نوع من التفاهمات خارطة الطريق 23 بعد ما تم في آذار بوساطة صينية إعادة العلاقات بين إيران والسعودية. وبالتالي أعتقد ما حدث مؤخرا من تصعيد إلى الجبهة بالتأكيد جاء بعد قصف السعودية لمطار صنعاء بعد عودة وفد من أنصار الله، ويقال أن كان هناك أيضا خبراء، وبالتالي منع الطائرة من الهبوط. بمعنى كانت السعودية تقول بأنها تفرض حصار وأنها تساند ما يسمى الحكومة اليمنية الشرعية، وهذا أدى إلى تفاقم الأوضاع، وبالتالي وضعت أنصار الله حدود و

0: وتصاعدت الأمور، وبالتالي شاهدنا أنصار الله يغلقوا المضيق أمام باب المندب أمام حركة الملاحة السعودية، وبالتالي الأمر وصل إلى قصف سواء كانت في جازان أو في نجران وعسير وعدة مناطق، وأدت إلى تخريب خط شرق الغرب اللي بمر من الخليج العربي إلى البحر الأحمر كمنفذ بديل للنفط، وكان يصدر من 5 إلى 6 مليون والآن أصبح متوقف. وبالتالي أعتقد أن السعودية شنت هجمات، لكن شاهدنا انهيار كبير فيما يسمى القوات الشرعية المدعومة من السعودية بشكل دراماتيكي. يعني في الوقت اللي كانت تتحدث حكومة الشرعية مع السعودية أنهم ذاهبون إلى صنعاء وسيحرروا صنعاء ويعني بشكل واسع، ولكن شاهدنا هناك هجوم مضاد وانهيار دراماتيكي، وبالتالي بدأت عملية تبادل الاتهامات للمسؤول عن تلك الجبهة فيما يسمى حراس الجمهورية طارق صالح، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل علي صالح. وبالتالي أعتقد بأن الآن أنصار الله من خلال هذه السنوات أثبتت وبرهنت أنها قوة قادرة الآن على السيطرة على مضيق هرمز، مضيق باب المندب بسهولة، وقادرة على يعني إلحاق بالسعودية أذى كبير. أعتقد بأنه يعني هناك حديث من السعودية والقوات اليمنية ما تسمى الحكومة الشرعية لمحاولة شن هجوم مضاد خصوصا في الجوف ومأرب وتعز، لكن أعتقد بأنه من الواضح خلال حرب السنوات الأخيرة التي امتدت سنوات وكلفت الشعب اليمني أكثر من 400 ألف قتيل، وربما كلفت السعودية أكثر من 250 مليار دولار، ومع ذلك لم تتمكن من تحقيق شيء. ولذلك لا أعتقد في هذه الجولة أن يمكن هناك إحداث نوع من التغيير. شاهدنا هناك انفضاض عن السعودية، بمعنى طلبت السعودية ومحمد بن سلمان من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل واعتذرت ورفضت، وكذلك قوى عديدة منها ما يسمى تحالف مكة للدفاع، وبالتالي لا يوجد هناك يعني أي بوادر لتدخل قوى سواء كانت دولية أو إقليمية إلى جانب السعودية. بالتأكيد أمريكا يعني أرسلت مستشارين حوالي 100 إلى 200 مستشار بحسب أكسيوس عندما زار براد كوبر قائد القيادة المركزية، ولكن لا تتعدى الأمور الاستشارات. أعتقد أن السعودية وما يسمى الحكومة الشرعية الآن في مأزق، وبالتالي عليها أن تقدم تنازلات كبيرة، ليس فقط يعني الاستجابة لمطالب الحكومة أنصار الله وهي رفع الحصار، لأنه كان هناك مفروض على الحصار على الموانئ، وكذلك يعني مطالب أخرى عديدة. وبالتالي أعتقد أن هذا مرشح خلال الأيام والأسابيع القادمة للتصاعد هذا النزاع.
1: نعم، ولكن سيد حسن المعركة حتى الآن مستمرة، يعني لم تنتهي لتقوم السعودية بتقديم تنازلات كما وصفتها، المعركة لا تزال مستمرة بين كر وفر، مع أن هناك سيطرة للحوثيين على مناطق جديدة.
0: بالتأكيد هي الآن الوساطات بالذات العمانيين يقوموا بوساطات، وهي كانت دائما عمان تمثل هذا الوسيط بين السعودية وبين جماعة أنصار الله، وبالتالي أعتقد بأنه يمكن العودة إلى يعني اتفاق خارطة الطريق أبريل نيسان 2023، وبالتالي يمكن التوصل، لكن بالتأكيد نحن في هذه المرحلة نعيش حالة تصعيد كبيرة، ويظهر أن جماعة أنصار الله قد اختلفت يعني رؤيتها، يعني لم تعد تريد فقط العودة إلى ما سمي خارطة الطريق السعودية مع أنصار الله، ولكنها أصبحت لديها الثقة بشكل كبير بالسيطرة على مزيد من المناطق وفرض واقع جيوسياسي. الآن هي فرضت واقع جيوسياسي بعد السيطرة على المخا وجزيرة ميون، وبالتالي هي أصبحت تسيطر فعليا على مضيق باب المندب، وبالتالي أعتقد بأنها أصبحت طموحاتها أكبر، وخصوصا بعد أن خرضت في صراع طويل مع السعودية، وكذلك بعد أن خرضت مع إسرائيل في تصعيد كبير، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أعتقد أن اليمن هي يعني تشعر أنصار الله بحالة من الآن الزهو والنشوة والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة هذه، لأنها واجهته لسنوات طويلة.
1: طيب هذه
0: وفي
1: القدرة
0: ظل عدم وجود قوة دولية، أعتقد أنه موقف السعودية والحكومة الشرعية يعني في وضع صعب الآن.
1: هذه القدرة وهذه الثقة كما وصلت

0: وقتها سيد حسن، إلى أي مدى إيران تتحكم بها وتؤثر عليها في هذه المرحلة؟
1: لا أعتقد يعني هذه من الأشياء أحيانا اللي هي هناك مبالغات حول علاقة، يعني تعلم أن هناك دائما الحديث عن إيران وهنا هناك وكلاء وميليشيات تابعة لها، يعني بمعنى نوع من التسطيح لهذه الفكرة. طبعا هناك تحالف معروف بين إيران وبين أنصار الله، ولكن لا يعني هذا التحكم في القرار جماعة أنصار الله. يعني أنصار الله عندما بدأت حرب الإسناد هي لم تستشر أحد، وبالتالي حتى في هذه العملية لا أعتقد بأنها كانت يعني ترضخ، بمعنى يعني هي جماعة لها علاقات مع إيران ليست سرية ولا خفية، وبالتالي زودتها بقدرة تقنية على صناعة صواريخ باليستية والمسيرات وساعدتها ماليا، ولكن لا يعني أن قرار صنعاء أو قرار أنصار الله هو بيد إيران، وبالتالي هي لها رؤية مستقلة، وبالتالي هي ترى الآن بأن هناك إمكانية لتحقيق انتصارات كبيرة، وبالتالي الضغط على السعودية والضغط على حكومة الشرعية، وبالتالي لكن بالتأكيد أنه هو أهداف إيران هي تتقاطع مع أهداف جماعة أنصار الله، بمعنى إغلاق المضائق هرمز أو المندب للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل، وهذا هي التقاطعات هي ما تجعل هذه العلاقة يعني الموجودة منذ الزمن بين إيران وأنصار الله، لكن هي ليست القرار إيراني، معظم القرار هو من صنعاء بشكل أكيد.
0: نعم، ماذا عن حقيقة الحسابات الأمريكية سيد حسن؟ اتخذ قرار بعدم التدخل الآن، ولكن الولايات المتحدة على مشارف للانتخابات التجديد النصفي، هناك من يرى بأن الموقف ربما يختلف بعد هذه الانتخابات، ما رأيك؟
1: نعم، أعتقد بأنه يعني كل رهن بما يسمى يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتبع مفهوم ومصطلح ومبدأ تسلسل الاستراتيجي وتقسيم العمل، يعني بمعنى أنها هي تريد أن ترى، كما تعلم كان ترامب يتحدث أن هذه الحرب ستنتهي إما قبل الانتخابات أو بعدها، طبعا لا يمكن أخذ كلام ترامب على محمل الجد، لكن على كل الأحوال أن هذه فعلا انتخابات تجديد النصفي، نحن على بعد أقل من شهرين، وبالتالي سيحدث أمور إذا عادت المواجهات مع إيران، وبالتالي اختار ترامب أن يصعد إلى سلم التصعيد، فلا نعرف أين ستذهب المنطقة، لأنه قد تتعرض كل المناطق الخليج ودول المنطقة بما فيها الأردن إلى هجمات يعني على البنية التحتية في هذه المنطقة، وبالتالي سيصبح الوضع كارثي، وهذا سيستثمر الحوثيين بالتالي أكيد بمزيد من الهجمات على السعودية، وبالتالي ستصبح الأمور يعني كارثية أكبر. لكن على فرض أنه تمكن هذه الاستراتيجية الجديدة لترامب والولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على إيران، سواء من ناحية الجو أو من ناحية الحصار البحري أو العقوبات الاقتصادية، يعني إذا نجحت في إضعاف إيران مثلا، وبالتالي يمكن أن تذهب يعني بعدها لمواجهة الحوثيين جماعة أنصار الله، ولكن كل هذا هو رهن، يعني الصراع الحالي في اليمن هو مرهون ومرتبط بشكل كبير بما ستؤول إليه الأمور من تفاهمات أو تصعيد مع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المنطقة يعني من هنا حتى ليس فقط انتخابات تجديد النصفي، بل حتى يناير القادم ستكون الأمور في لحظة تصاعد أو تصاعد محسوب لنقل في الشدة على سلم التصعيد، ولكن يعني قد تحدث أي قرار سيترتب عليه تغيير المشهد في اليمن مع أنصار الله، إذا تمكنت فعلا أمريكا من إحراز تقدم وهو يبدو بعيد جدا، فبالتأكيد سيتفرغ لاحقا لجبهة أنصار الله وأيضا حزب الله وغيرها من الجبهات، وربما تحدث عمليات التهجير في غزة، تصبح الأمور يعني إذا كانت نجحت للولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذه الأهداف، فبالتأكيد شهية أمريكا وشهية إسرائيل سترتفع، وبالتالي سنرى يعني مصائب أخرى في المنطقة، وبالتالي يعني الأمور هي من هنا حتى الانتخابات التجديد النصفي هي ستكون بالغة الخطورة ومستوى التصعيد، وبالتالي وإيران قد تلجأ إذا اقتنعت، وهناك مرجحات بأنه إذا كانت على قناعة بأنه أمريكا وإسرائيل قد تصعد يعني فهي قد تختار فعلا التصعيد، لأنه كما نعلم منذ يعني بعد الحرب الأربعين يوم هي تولت إيران، أصبحت هي المبادرة في التصعيد، بمعنى لم تعد هي فقط تنتظر ورد الفعل، إنما أصبحت تريد أن تفرض ردع استراتيجي موسع، وبالتالي هي قد تبادر في الهجوم. وبالتالي أعتقد المنطقة ما يحدث يعني في اليمن لا يمكن فصله عن ما يحدث في الإقليم بالكامل، وما يحدث بين الولايات الأمريكية وإسرائيل وإيران.
0: نعم، أولوية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في إيران اختلفت مع مرور الوقت في هذه الحرب، من البرنامج النووي إلى البرنامج الصاروخي إلى إسقاط النظام، وبالتالي تصدر مضيق هرمز المشهد وأصبح الأولوية. هل ينطبق الحال على ما يجري في اليمن؟ ما هي الأولوية الأمريكية؟ أمن السعودية؟ أمن الملاحة؟ احتواء إيران؟ أم منع توسع الحرب؟
1: نعم، أعتقد بأنه يعني الأمور كما انزلقت كما ذكرت بين الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران، شاهدنا انخفاض في لنقل في الأهداف الأمريكية الاستراتيجية الموسعة التي كانت تهدف إلى تغيير النظام، وبعدها أصبحت التركيز على النووي، الآن فقط الأمور تختص يعني تختزل في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير فقط، لا أكثر ولا أقل، وبالتالي يعني انخفض سلم توقعات الإدارة الأمريكية، وهذا يوضح ما الذي يعني بمعنى أصبحت هرمز، لأنه أصبحت نقطة خنق عالمي. كما تعلم 20% من مصادر الطاقة تمر من هذا المضيق الحيوي، وكذلك طبعا فضلا عن الأسمدة وفضلا عن سلع يعني عديدة أخرى، وبالتالي هذا يعني ينعكس الآن، ترى كيف تتصاعد حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أسعار البنزين، أسعار الديزل، وأسعار وقود الطائرات وغيرها يعني اللازمة بشكل كبير، وبالتالي هذا يضغط على ترامب، ولذلك شاهدنا ترامب يغري الناخبين بدفع 5,000 لمن يعني ينتخب الحزب الجمهوري في التجديد النصفي، وبالتالي هو الآن لا يريد أن يقع، هذا هو اللي نراه الآن في التعامل مع جماعة أنصار الله. هو تحدث وقال أنهم أنا جماعة أنصار اتصلوا به، ولكن طبعا غير صحيح على الإطلاق، لا يوجد هناك حديث عن اتصالات، لكن هو يعلم أنه لا يريد أن يضاعف المشكلة بمعنى أنصار الله عندما سيطرت على جزيرة اليون وعلى المخا، هي تحدثت وقالت أن الملاحة مفتوحة باستثناء السعودية طبعا يعني وإسرائيل، فالأمور يعني لا يوجد، وبالتالي هو حريص ترامب خلال هذه الفترة وخصوصا قبل التجديد النصفي أن يعني أن لا يدفع الحوثيين، لأنه بسهولة كما تعلم يعني السيطرة على مضيق باب المندب أسهل من السيطرة على هرمز بكثير بحسب العوامل الجغرافية في المنطقة، وضيق المضيق في أقل من 20 كيلومتر على خلاف يعني هرمز اللي أوسع 33 ميل بحري. فعلى كل حال فبالتأكيد شاهدنا ترامب على العكس ربما يغازل الحوثيين، بمعنى أنه يعني لا يبدي هناك أي محاولة لدعم للسعودية، لأن هذا يعني أنه سيختنق بالتأكيد، وبالتالي لا يستطيع أن يحتمل قبل التجديد النصفي وخصوصا مع اقتراب موسم الشتاء أن يدخل في أزمة في أمريكا، وكذلك أزمة في الاقتصاد العالمي الذي تمر أيضا منه 14% من الطاقة، وبالتالي إذا انضم إلى هرمز ستصبح كابوس وأمر كارثي على ترامب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه الإيضاحات، المحلل السياسي حسن أبو هنية، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في تاريخنا الأدبي مواقف لا تنسى، يختلط فيها الذهول بالفخر وتتجلى فيها شجاعة الكبار، ومنها موقف للشاعر البحتري إذ يحكى أنه قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة، فسر بها وقال لي: أحسنت يا فتى وأجدت. لكن الفرحة لم تكتمل. كان في المجلس رجل نبيل ذو هيبة ووقار، تمس ركبته ركبة الممدوح، فالتفت إلي وقال: يا فتى، أما تستحي مني؟ هذا الشعر لي، تنتحله وتنشده بحضرتي؟ ذهل الأمير أبو سعيد وقال: أحقا تقول؟ قال الرجل بثقة مطلقة: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك. وزاد فيه، ولم يكتفي بذلك، بل اندفع يلقي أكثر قصيدتي بلسانه وبلاغته حتى شككني في نفسي. علم الله أني بقيت حائرة لا أدرك ما يجري. وهنا أقبل علي أبو سعيد عاتبا وقال بصوت يملأه الخذلان: يا فتى، قد كان في قرابتك لنا ود يغنيك عن هذا. فجعلت أقسم له بأغلظ الأيمان وأشدها أن الشعر لي، وما سبقني إليه أحد، ولا سمعته من هذا الرجل قط. لكن لم ينفعني ذلك شيئا. أطرق أبو سعيد، ثم قمت منكسر البال أجر قدمي جرا وأنا أخرج من داره. وما إن بلغت الباب حتى خرج الغلمان يسعون خلفي فردوني إلى المجلس. فأقبل علي ذلك الرجل النبيل وهو أبو تمام، وبنبرة ملؤها المحبة والتقدير قال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي. أردت أن أعرفك من أكون حتى يعرفني الأمير نسبك، ووالله لوددت ألا تلد طيء أبدا إلا مثلك. ضحك أبو سعيد واهتز المجلس سرورا، وقربني أبو تمام. ومنذ ذلك اليوم لزمته وأخذت عنه واقتديت بأدبه وفنه. هكذا كان الكبار يتنافسون لا بكسر الإرادة، بل برفع القامة وصقل الموهبة بالاحتواء. خرج البحتري من تلك التجربة وهو لا يحمل قصيدة فحسب، بل يحمل في قلبه قدوة ومعلمة، فأضاف بذلك إلى عقد الأدب العربي جوهرة فريدة لا تخطئها العين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة يومي الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس الليلة الساعة 10 مساء، كما وأن هذا البرنامج له إعادة يوم الجمعة ويوم السبت. فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. تحية
2: لك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا معك نطوف بين جنبات الكتاب العظيم، بين جنبات القرآن، هذا الكتاب وهذا المنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه حتى نخرج من الظلمات إلى النور. وفي سورة الأحزاب ما زلنا نتحدث، وبسم الله نبدأ.
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا ونحن نطوف في سورة الأحزاب تطوافة سطحية، يعني نحن لا نغوص بالآيات، ولكن نأخذ منهج هذه السور التي يعني منثورة بين جنباتها، حتى نحقق غاية أفلا يتدبرون القرآن، وحتى نحقق غاية فهم المنهج، لأن فهم المنهج هو جزء من الوصول إلى الله عز وجل. وصلنا إلى المقطع الثالث من السورة، يعني من الآية 8
1: بيت النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام، وفكرة الفكرة الاجتماعية التي يعالجها القرآن في المعارك هي فكرة يعني تلفت الانتباه. تجد أن سورة الأحزاب تحدثنا عن بيت النبوة، تجد أن سورة الإسراء تحدثنا عن بيتنا الداخلي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
1: الوالدين
2: وبالوالدين إحسانا، بعدين بيجي يقول لك وآتي ذا القربى حقه والمسكين، قصة الاجتماع. تجد سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت تحارب في هذه السور، أنا أحارب في سورة الإسراء، أحارب بني إسرائيل، في سورة الروم أحارب الفكرة الرومية، في سورة الأحزاب أحارب فكرة الأحزاب، ليس الأحزاب الذين كانوا على عهد رسول الله فقط،
1: بل في أي زمن
2: بل أحارب الفكرة، فكرة الأحزاب. هذا القرآن لم يأتي في إطار 23 سنة وانقضى، بل هذا القرآن يصلح كل زمان ومكان، مش صالح.
1: جميل.
2: يصلح كل زمان ومكان.
1: ليه مش صالح؟
2: هو يصلح، صالح في ذاته.
1: جميل.
2: صالح ما بتعداش، بس لا يصلح. لا يصلح إلا من كان صالحا.
1: سلام.
2: يصلح بتأخذ القطعتين، قطعة الصلاح والإصلاح.
1: جميل.
2: فالسور هذه ملفتة للانتباه في قضيتها الاجتماعية. ليش؟ نحن لا نحارب إلا بمكون اجتماعي متماسك في كل سور الحرب. أنت لا تحارب فقط فكرة عسكرية، أنت منظومة الحرب عندك لابد أن تشتمل على خماسية في كل السور، تغيير قناعات ومهارات واهتمامات وعلاقات وقدوات. تجد بداية السورة
1: بيختلف الترتيب
2: بالسور. نعم.
1: طب بالواقع،
2: بالواقع إذا بدنا نيجي نرتبها منطقيا،
1: يعني أنا اليوم زي ما أنا بتابعنا بالضبط، بدنا نقول له تعال نتغير، إحنا تغيير القناعات أولا ولا في قبلها؟
2: أنا بشوف أنا بشوف الترتيب، أول شيء تغيير القناعات.
1: أنت من جوا.
2: أنا هو أركان التغيير هذه الخمسة منثورة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بوصايا واضحة.
1: نعم.
2: ومنثورة اليوم بالعلم الحديث، يعني إحنا بالشركات لما يجي يقولون كيف بدنا نطور الشركات، بعطونا بالآلية هذه.
1: جميل.
2: بالفكر بالتربية بالإنسان، لابد أن تجتمع هذه الخماسية. هذه الخماسية تكاد أن تكون مجمع عليها بين كل أطياف البشر. أنا في قناعتي القناعات، لأن الله عز وجل أول ما بدأ به الوحي بدأ بتغيير القناعات، وتغيير القناعات لا يكون إلا بالتكرار. عيد بدنا نغير القناعات، بدنا طبعا كل لفتة من هاي اللفتات يعني بدون مبالغة بدها 100 حلقة، بدون مبالغة يعني بدنا نحكي عن تغيير القناعات، لكن أعطي لفتات. تغيير القناعات كيف بدي أغير القناعات؟ بدي أغير القناعات بناء على منهج الإله العظيم كيف غيرني.
1: نعم.
2: طب تخيل أول وجبة في الوحي 5 آيات بكرر لي اقرأ مرتين، مع أنه في كل القرآن موجودة 3 مرات.
1: يا الله.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،
1: اقرأ
2: تخيل بخمس آيات بسطرين كرر ليها مرتين موجودة في كل الكتاب العزيز.
1: واقرأ هنا لا تعني ألف با جيم دال هذا.
2: ربك كمان رد كرر ليها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الخلق كذلك الأمر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، يا سلام،
1: يعني اقرأ وربك والخلق
2: ولو التكرار. احنا بنحكي عن سطرين تغيير القناعات بحاجة إلى حكيت معهم بزبطش تحكي معهم مرة وتروح
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر.
2: أي تغيير قناعات له آلية معينة طويلة جدا. أول هذه الآلية بده يكون الفكرة واضحة ومختصرة ومكررة.
1: واضحة مختصرة مكررة.
2: أول بند واضحة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: واضحة
2: واضحة ومكررة، شفنا اقرأ مكررة، الخلق مكررة
1: وخلق.
2: والإنسان والعلم والخلق كلها مكررة.
1: نعم.
2: الإنسان خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان
1: ما لم يعلم.
2: العلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: نعم.
2: كلها مكررة مختصرة صحيح سطرين.
1: واضحة
2: واضحة
1: مكررة
2: ومكررة. تغيير قناعات، تغيير اهتمامات.
1: خمس اثنين
2: اهتمامات
1: حسب ترتيبك.
2: نعم. ليش الاهتمامات؟
1: مش القدوات يعني.
2: لا القدوات، القدوات آخر شيء. آخر شيء القدوات. ما أنت أصلا بدك تعرف مين هو القائد اللي أنا بتاخده قائد. لازم يكون قناعتك كويسة ومهارتك عندك، تمتلك المهارة في التمييز بين هذا بيكون قدوة هذا بيكونش قدوة.
1: نعم.
2: يعني شوف الله عز وجل متى أمرنا باتباع النبي كقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سنة خمسة للهجرة سورة الأحزاب. صح.
1: في الحشر برضو
2: كله مدني.
1: مدني. كله مدني. نعم.
2: ليش أنا بحاجة أنه مين هو هذا النبي اللي بدي أتبعه؟
1: يا سلام.
2: بعدين
1: صلى الله على سيدنا،
2: اللهم صل عليه. في بداية العهد المكي لو كان مركز على تغيير القناعات كقناعات، تغيير الاهتمامات والمهارات. وفي نقطة هنا بنجمع هذول الثلاث فيهن، في نقطة هنا بنجمع هذول الثلاث فيهن، لابد في بداية هذه الأمور أن لا أساوم وأن لا أتنازل بأي حال من الأحوال. في العهد المدني كان في تنازل، في العهد المكي ما كان في تنازل أبدا.
1: نوضح أكثر.
2: شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية،
1: محمد
2: الحديبية، تجد إنسان متسامح.
1: نعم.
2: شو بدهم؟
1: عهد مدني.
2: عهد مدني. طب في العهد المكي أتحدى إذا النبي عليه الصلاة والسلام تساهل في أمر من الأمور المفصلية أبدا.
1: والله يا عم
2: ما في. لا وضعت في الشمس في يميني والقمر
1: في يساري
2: بالإعدام صبرا على يسر فإن موعدكم الجنة. ما في تساهل ونضعيف. احنا بنفهم الملف غير. أنا بدي أربي إنسان يصبر ويوريني قدوة ولو مات في الطريق مش مشكلة.
1: الله.
2: فكرة تغيير القناعات هذا كله وتغيير الاهتمامات والمهارات بده صبر وبدوش مساومة. بيجي عندي بعدين العلاقات، ممكن أنا لما أكون كياني وأسس مجتمعي الصفري إذا صحت التسمية. نعم. المجتمع التأسيسي بعد هيك أنا ممكن
1: بدي أعاد فلان
2: أفاوض في علاقاتي فلان. ما عندي مشكلة، ممكن يجيني واحد منافق أغمض مش مشكلة.
1: نعم.
2: في العهد المكي كان الصحابة اللي بدهم يسلموا باختيار، في العهد المدني مش مشكلة. يسلم منافق سيدنا النبي بيعرفه، يخبر أصحابه، يخبر أمين سره حذيفة.
1: نعم.
2: يا حذيفة فلان وفلان منافقين. يجي عمر بالله عليك أسماني الله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع صعب. متى هذا الكلام في العهد المدني؟ طب في العهد المكي لا.
1: جميل.
2: ففي عندي
1: أول قناعات،
2: قناعات،
1: اهتمامات،
2: اهتمامات،
1: مهارات.
2: هذا ما في مساومة ولا أنصاف حلول ولا نقطة على منصف
1: ثم طريق. علاقات
2: بعدين قدوات.
1: جميل.
2: هذا كله
1: هذا أي أي أي تغيير،
2: أي عملية تغيير،
1: تغير في شغلك، تغير في إدارة عملك، تغير في
2: أبدا
1: قام على الخمس أركان.
2: تجد مثلا في بداية سورة الأحزاب واضحة القناعات
1: اتبعها اللي وضح لها. نعم.
2: واضحة المهارات. نعم. مهارة تصنيف الناس.
1: نعم.
2: علم الاجتماع في القرآن الكريم منظومة الكتلة الإنسانية وطريقة التعامل معها في القرآن الكريم. والله يا دكتور محمد
1: علم بحد ذاتي.
2: نحن نتعامل مع القرآن بسطحية.
1: سبحان الله يغفر لنا وتوب علينا.
2: آمين يا رب.
1: في الحلقة الماضية تتذكر توقفنا عند ارتباط قصة زينب بنت جحش مع زيد, يعني كما كان يقال لها زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم, رضي الله عن زيد, يعني وكيف كانت الحادثة, وتوقفنا تحديدا عند وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعود للقصة حتى نوضحها أكثر, نعطيها مساحتها الكافية. تفضل سيد.
2: المشهد
1: وما كان المؤمن ولا مؤمنة, هنا كان الوصية اللي أنهينا فيها.
2: تمام.
1: قلنا وما كان المؤمن ولا مؤمنة
2: إذا فضل الله ورسوله أمرا
1: أي يكون لهم
2: الخيارة من أمرهم.
1: نعم.
2: طيب شو إيش قصة سيدنا زيد مع ستنا زينب وأمنا زينب رضي الله عنها؟
1: نعم اللهم ارضى عنها.
2: أمنا زينب زواجها كان بأمر من رسول الله,
1: زواجها الأول
2: الأول
1: مع زيد بن حارثة
2: كان بأمر من رسول الله.
1: نعم.
2: أمر مطلق من رسول الله, تزوجي خلصنا يا رسول الله, ما بدي, إذا أمر منك
1: بتزوج.
2: سمعنا وأطعنا. إيه للخيار؟
1: لا, لا.
2: تزوجي. طب أتت, طب الآن أنا في مشكلة, نروح وين؟ نروح عند القائد, نروح عند سيدنا النبي اللهم صل عليه.
1: القاضي بيننا. نعم.
2: يا رسول الله مش قادر أصبر, هو بيجيها لا يعني أمسك عليك زوجك واتق الله, الوصايا النبوية الواضحة في الآية بعدها وتخفي في نفسك ما الله.
1: قبلها إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه, إيش أنعم الله عليه وإيش أنعمت عليه على سيدنا زيد؟ أنا أسف السؤال.
2: حياة الإنسان, لا يا دكتور الله يكرمك, حياة الإنسان بقدر الله خير مطلق. هذا زيد أي قدر ساقه إلى رسول الله؟
1: اللهم صل على
2: سيدنا. أي سبيل, أي نعمة تلك؟
1: نعم.
2: يا ليتنا زيد. يا ليتنا زيد
1: كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: يا ليتنا زيد تروح أنت وتطوف بك الأقدار لتستقر عند رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أي نعمة هذه؟
1: أنعم الله أنعم الله عليه.
2: هل هناك نعمة أعظم
1: أنعمت عليه؟ طب شو أنعم النبي صلى الله عليه وسلم على زيد؟
2: كل حياة رسول الله مع زيد إنعام, تبنى
1: ما قهرني ولا
2: كفله.
1: نعم.
2: يعني بالمال وكفله بالحياة الاجتماعية.
1: نعم.
2: وكان يقربه في مجلسه, وأتاه يوم من الأيام أبوه من النسب.
1: نعم.
2: فاختار رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم أي نعمة حظي بها زيد من رسول الله؟
1: جميل.
2: أنعم الله عليه بأن ساقته الأقدار إليك, وأن ساقته الأقدار ليكون مسلما, تعرف على الله نعمة,
1: وأنعمت
2: عليه بكل ذلك.
1: جزاك الله خير.
2: كرمك الله.
1: توقف هنا حتى نبدأ بجزئية وتخفي في نفسك, وهنا في شبهة معينة يعني نود أن نجليها إن شاء الله أكثر وأكثر, لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. وكنا قد توقفنا عند جزئية مرتبطة بالحديث عن أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم. حياك الله من جديد شيخ مضار، ربي يحفظك ويرعاك. وإذ وين إحنا وصلنا عند
1: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
0: وما كان
1: الله ورسوله أمرا
0: فلما قضى وإذ تقول وأنا قصدي للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. تفضل سيدي.
1: أكرمك الله. تمهيد لهذه الآية، شوف الآية اللي قبلها بديعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
0: نعم.
1: هذا الاختيار بخلاف رسول الله معصية، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، مبين واضح بين، لا يحتاج إلى رؤية، هو مبين. ثم دخل إلى قضية زيد رضي الله عنه، قالوا إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. يكاد يكون أهل التفسير يعني على رأي، أقول يكاد يكون أهل التفسير المعتبر أصحاب الاعتبار على رأي أن هذه الآية لها معنى واضح. ما هو المعنى؟ الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعلم من الوحي، يخبره بعلم من الوحي أنه سيتزوج زينب. رسول الله ثقيل عليه، ماذا سيقول عن الناس؟
0: تزوج
1: زوجة بنتي، زوجة ابني، ثقيلة وتخشى الناس وتخفي في نفسك. تخفي في نفسك هذا الأمر بأن تقول لزيد ولزينب أمسك عليك زوجك، وأنت تعلم أن النهاية حتميا الانفصال، وأن الله عز وجل قد شرع هذا الأمر بالتعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج
0: في أزواج أدعيائهم. يا سلام.
1: إذا قضوا منهن وطرا. أنا أريد أن أضع قانون، هذا القانون نحن القرآن الكريم يعني واحد من خمسة من تصنيفات وأحكام،
0: أحكام نعم.
1: هذه الأحكام لا تتطبق إلا بفعل رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: في صلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي،
0: خذوا عني مناسككم،
1: خذوا عني مناسككم،
0: اقرأوا القرآن كما علمتم.
1: تمام. نعم. طب أنا الآن بدي أؤدي يعني عمل
0: حدث ومرتبط بشخص النبي كذلك صلى الله عليه وسلم.
1: فلذلك كان لزاما عليك يا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: أن تتزوج من زينب لكي لا، لام التعليل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما الذي كان يخفيه رسول الله؟ بتلاقي ناس مثلا ماخذين جزء من الإسرائيليات،
0: أعوذ بالله،
1: كان يحبها. هذا كان لا يليق مع رسول الله، لا يليق وليس عندنا دليل. كيف نتكلم بهذا الكلام؟
0: جميل، واضح إن شاء الله. وكان أمر الله مفعولا.
1: يا سلام.
0: سبحان الله.
1: يا سلام.
0: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. في فرق بين التنتين، أمر الله مفعولا وقدرا مقدورا.
1: يا سلام يا سلام. القدر والقضاء.
0: نعم.
1: القضاء شيء والقدر شيء. احنا من جزء من ايماننا ان نؤمن بالقضاء
0: والقدر خيره وشره.
1: القضاء هو امر الله عز وجل لخلقه، والقدر هو مطابقه الواقع لامر الله ولعلمه. يعني يامر الله موسى عليه السلام في الزمن الازلي ان ياتي الى هذا المكان في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني، أمر
0: هذا كتب في اللوح المحفوظ
1: منتهي.
0: نعم. هناك هذا قضاء ولا قدر؟
1: هذا قضاء.
0: قضاء.
1: حتى نفهم بالقضاء، القاضي ممكن يعطي تنفيذ حكم إعدام.
0: نعم.
1: لما يتطبق حكم الإعدام
0: هذا القدر،
1: ولله المثل الأعلى، تنفذ أمر. جميل. القاضي
0: جميل
1: تنفذ. الله عز وجل يخبرنا عن موسى قال ثم جئت على
0: قدر.
1: قدر.
0: يا سلام. هو سابقا كان قد قضى الله ذلك.
1: تمام.
0: لكن القدر هو تنفيذ
1: القدر المجيء. هو موافقة الواقع لعلم الله المطلق.
0: وهل من الممكن وهل من الممكن أن لا يوافق الواقع لقضاء الله؟
1: لا ليلو في عنا نقطتين الناس تشكل عليها أمران. يشكلوا.
0: نعم.
1: عليها أمران. صحيح.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: صحيح. نعم. يشكلوا
1: في عنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في عندنا كتابين، في عندنا كتاب بإيد الملائكة عند الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت في سجلات الملائكة، مكتوب عند الملك فلان يصاب بمصيبة، تصدق بصدقة امحو هاي المصيبة لأنه تصدق،
0: فهذا القدر لن يقع علما أنه مكتوب في القضاء.
1: تمام، هذا هون في سجلات الملائكة،
0: مش كلامي
1: في هذا سجلات الملائكة.
0: نعم،
1: في عند الله عز وجل النسخة الأصلية أم الكتاب
0: في القضاء أن هذا الإنسان سيتعرض للمصيبة.
1: لا، لن يتعرض للمصيبة.
0: يا سلام،
1: لا لن يتعرض. عند يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، في أم الكتاب ما حتصيبه مصيبة. مش مكتوب التفاصيل هون، كانت بدها تصيبه مصيبة تصدق إلغوا المصيبة ارتفعت عنه.
0: جميل،
1: هذا وين؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت في سجلات الملائكة، لكن عند ربنا
0: في أم الكتاب
1: ربنا فيش
0: أول يعلم ما كان وما سيكون.
1: بدي أسوي هيك بعدين بدأ حاشاه سبحانه. فلذلك القضاء والقدر هذه يعني تفصيلتها باختصار هي
0: لا شك
1: أكبر من ذلك بكثير.
0: لا شك.
1: إذن وكان
0: أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: حاول النبي عليه الصلاة والسلام يعني طيب أنت في عنا شيء في العلم الإنساني اسمه إنكار الواقع.
0: هذا أول ما يصاب الإنسان بشيء ينكر الواقع. صحيح،
1: ستنا مريم عليه السلام إمها ولدتها
0: مرأة عمران،
1: تمام، بدها ولد يخدم المعبد، وضعت، قال فلما وضعتها بتخاطب الإله العظيم،
0: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم إني وضعت. نعم،
1: يعني أنت جاي تخبري ربنا شو وضعت.
0: نعم، سبحانه لا إله
1: يا رب هي أنثى يا رب. لا هو هي بتقول
0: الله أعلم إني وضعت،
1: أنا بدي يعني أنا طلبت ذكر. هي بتحاول تنكر الواقع،
0: وكلامها وليس ذكرك الأنثى.
1: نعم،
0: ليس
1: نعم، هي بتحاول تنكر الواقع. أحيانا الإنسان بإنسانيته لا بدي أغمض عن الواقع، بدي أغمض عن الواقع شوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل يصدر أمرا ينسخ هذا الحكم،
0: وكان أمر الله مفعولا.
1: ما في
0: طب وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: في هذا الكلام أيضا يعني لن يتغير في حقك يا رسول الله، يعني لن يكون هناك وحي إليك، لن يكون هناك وحي سيطبق هذا الأمر. هذه الآية نزلت قبل ما يصير الحكم. وكان أمر الله قدرا مقدورا في حقك يا رسول الله، ليس هناك
0: كان النبي من حرج،
1: لا ليس هناك أمر ينسخ في حقك أنت في هذه المواضيع المتعلقة بشخصك الكريم يكون عندك تعليم إلهي بعدين ينسخ شيء آخر.
0: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد الآن النفي خلص الجزم في القضية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أب لأحد منا، علما أن زوجاته أمهاتنا.
1: نعم،
0: بدي أفهمها هاي أرجوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بقدر أقول عنه هو أبي، لكن زوجاته أمهاتنا. وضح لنا يا الله يكتب أجرك.
1: هذه الآية يا الله كيف لقلب رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: تتنزل عليه هذه الآية وفي ذلك الوقت عنده من الأبناء الذكور ما عنده، عنده أبناء ذكور
0: في ذلك الوقت.
1: نعم،
0: ما لم يكن قد توفي إبراهيم
1: في ذلك الوقت عنده من الأبناء الذكور، فكأن الله يخبره
0: أنك ستفقد أبنائك.
1: ستفقد أبنائك
0: يا الله.
1: كيف لرسول الله يا مشهد بديع
0: يا الله،
1: مشهد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم،
0: لن يصل للرجل الأبناء يا الله.
1: ستفقدهم يا رسول الله،
0: يا الله
1: ستفقدهم في حياتك. عجيب،
0: اللهم صل وسلم.
1: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف دكتور محمد، بمر سيدنا ابن عباس على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصرع في مرض موته، قال يا رسول الله أإنك لتوعك،
0: يعني بتتألم زينة، بتألم زينة،
1: قال إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم.
0: يا الله.
1: قال ذلك ابن عباس فقيه، قال ذلك بأن لك الأجر مرتين يا رسول الله.
0: يخف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله
1: يعني أنت بتتعب يا رسول الله. كان يتفصد عرقا.
0: يا الله يا الله.
1: تيجي ست عائشة تضع عليه قرب الماء، سبع قرب في يوم وفاته،
0: حتى تبرد جسده صلى الله عليه وسلم،
1: وهو عليه الصلاة والسلام يعني يتفصد عرقا.
0: الله المستعان. طيب تأذن لنا بفاصل. الله المستعان، فاصل ونواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء المتبقي معنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس فضال، ربي يحفظك ويرعاك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم،
0: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن بالمقال وأزواجه أمهاتكم. كنت بسألك أنا إن هو يعني مش ما بنقدر نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأب لنا، صلى الله عليه وسلم كأب لنا. ففي أثناء الفاصل قلت لي أيهما أعظم شأنا، أن يكون رسول لله أم أب؟ يعني جل مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بين يديك نكمل يعني.
1: كرمك الله. بداية ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم، لا تفرق القرآن.
0: سبحان الله.
1: الكلمة القرآنية مكانها.
0: نعم.
1: فتبسم ضاحكا، فضحك، لا تبسم، لا هو تبسم ضاحكا. بين الابتسامة والضحك بتك ما في، يعني الكلمة القرآنية في مكانها. هذا القرآن معجز، معجز من هون ليوم القيامة. يقول معجز والله ما بتكفي حق.
0: سبحان الله.
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد، لا برجالكم تخصيص. لن يصل ولد من أولادك يا رسول الله إلى مرحلة البلوغ والحلم، ستفقدهم أطفالا.
0: سبحان الله.
1: آخرهم إبراهيم.
0: نعم.
1: من ماريا القبطية، وأبناؤه كلهم من خديجة رضي الله عنها، ذكورا وإناثا. فقد
0: القاسم عبد الله
1: والطيب.
0: زينب
1: والطيب.
0: نعم.
1: والطاهر، سموا الطاهر الطيب.
0: نعم.
1: وإبراهيم،
0: إبراهيم
1: من ماريا القبطية.
0: نعم.
1: آخرهم إبراهيم كان يطوف به. سبحانه. وصادف ذلك كسوف الشمس. وكان واضحا في منهج العقيدة الإسلامية واضحة. قال إن الشمس لا تكسف
0: ولا تنخسف
1: بموت أحد أو حياته.
0: نعم.
1: بديع في كتاب اسمه التمهيد لابن عبد البر، كاتب.
0: نعم.
1: اسمح لي أخذ استطراد بمر يعني.
0: طبعاً بنيديك.
1: رسول الله يهتم. فقد إبراهيم فقد عظيم.
0: كان العمر إبراهيم تقريبا
1: كان صغيرا رضيعا، كان رضيعا. وكان قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطوف به على بيوتات أصحابه، يطرق مات إبراهيم
0: يا الله
1: متأذي يبكي، إن العين لا تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك لا إبراهيم لا محزن ولا نقول إلا ما يرضي ربك.
0: لا إله إلا الله.
1: مش هنا المشهد اللي أنا بتكلم عنه. يستأجر رسول الله، مثل ما بيقول ابن عبد البر بالتمهيد، يستأجر رسول الله من يلحد له ابنه.
0: مش هو اللي لحد ابنه.
1: مش قادر.
0: لا قدر يا الله.
1: مش قادر. تعال لحد لي ابني واحفظ لحد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: يلحد ذلك الرجل. طبعا انت خليني اعرفك.
0: لا لا كمل
1: انا هسه بفرط معك هون. نفتحها ملطمه زي الشيعة.
0: لا ابقوا. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل العظيم اللي سبحان الله ابتلى في ابنه صلى الله على سيدنا محمد، فيصبر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
1: فيستأجر من يلحد.
0: نعم.
1: ابراهيم. والله الاهتمام الاسلام بالذوقيات

0: صحيحة.
1: نعم.
0: النبي قلبه مكسور على إبراهيم عليه السلام، وكان يطوف به على بيوتات أصحابه، وقلبه يعني حزين. نعم. إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع. فوقف رسول الله قال: هناك ثغرة سدها فإنها تؤذي عين المار.
1: يا الله،
0: والله اهتمامنا بالذوقيات شيء راقي.
1: يا الله
0: يا رسول الله، أنت الآن فاضي هذا اللي بده يمر أنت وين يطلع يكون؟
1: يا الله يا الله،
0: اهتمامنا بالذوقيات عالي.
1: سبحان الله.
0: في عمامة كان يلبسها ابن عباس.
1: نعم.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: أجي هيك ابن عباس صغير فالسن وهو كبير القدر،
1: اللهم ارضى عنهم
0: جميعا
1: جميعا،
0: فكان يلبس عمامة. ده لبس العمامة بدها ناس الشيوخ أكابر يعرف يلفوها. نعم. ترى صعب مثل
1: صحيح.
0: فجاي يبدو مش ربطها بطريقة
1: مش مشبوكة صح.
0: فالنبي وقف فحلها. وقف الدرس. لا في درس. آه. وقف الدرس وحلها لابن عباس وعلمه كيف يربطها.
1: الله
0: قال له هكذا فعقدها.
1: الله أكبر. الله
0: أكبر. الاهتمام بالذوقيات شيء. كيف كان يأكل التمر؟ والله شيء بديع.
1: نعم. نعم. صلى الله عليه.
0: شيء بديع.
1: صحيح.
0: كان يأكل التمر بباطن كفه.
1: نعم.
0: ويخرج النوى بظاهره.
1: يا الله. طب إصبعي من الخارج حتى لا حتى لا يصيب اللعاب، مع إنه اللعاب بركة.
0: وأنت تمران.
1: الله يبارك لك.
0: صحتنا صحن تمر. طب. نعم. آكل بأكل بباطن الكف.
1: صحيح.
0: فيخرج النوى بظاهر كفه.
1: يا
0: بظاهر.
1: يا الله.
0: يخرج النوى.
1: صلى الله عليه.
0: أي رقي هذا؟
1: كل إتكيت.
0: إحنا مهتم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لن يبلغ لك ولد الحلم.
1: نعم.
0: وكان آخرهم إبراهيم.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في ذكر وفي ذكرا كثيرا. إيش الحال؟
0: وسبحوه.
1: يا سلام. بكرة وأصيلة.
0: الذكر مطلق، لكن هنا في الأزمات بدك تسبح.
1: يا سلام.
0: لا لا لا، صبرك. أنت في معركة مش سهلة. أنت في معركة بلغت القلوب الحناجر. النبي عليه الصلاة والسلام ثابت.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: جبال المدينة راسخة في الأرض، هو أشد رسوخا منها عليه الصلاة والسلام. أصحابه، خطاب الآن للمؤمنين، وكل خطاب للمؤمنين أو لرسول الله إما أن يكون فاتحة مقطع رئيس أو فاتحة مقطع فرعي.
1: نعم.
0: في هذه السورة قلنا ثمان خطابات.
1: صحيح.
0: سبع خطابات كلها إما فاتحة مقطع رئيس أو فاتحة
1: مقطع فرعي.
0: هذا فاتحة مقطع فرعي.
1: نعم.
0: يا أيها الذين آمنوا
1: الآن هسه الحديث إلنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. وتجاه المعركة.
1: نعم.
0: وتجاه فكرة الأحزاب.
1: نعم.
0: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه
1: بكرة وأصيلة.
0: هو الذي يصلي عليكم.
1: هسه احنا بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهو يصلي علينا. احنا بنصلي عليه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا.
0: فكرة انه انا اصلي على النبي والنبي يصلي علي.
1: نعم. نصلي عليه.
0: طب مين هو الذي يصلي عليكم؟ من؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
1: الله إن وملائكته معطوف عليه. لا إله إلا الله.
0: تمام.
1: يا سلام. جميل. جديد علي. جميل.
0: طيب فكرة التسبيح.
1: نعم.
0: نوقف عند فكرة التسبيح. فكرة التسبيح هي فكرة أنك تكون يا أيها الإنسان في ضائقة ويصيبك الحزن. طيب هو ليش أصابك الحزن؟ أصابك الحزن لنقص ارتباط بالله عز وجل. لأنك لم تنزه الله بمقامه في جزئية معينة.
1: يا سلام.
0: طيب انت خايف. انت خايف من يعني انت صابك الضيق على الرزق. انت لم تنزه الله
1: الرزاق
0: بهذه الصفة بهذا الاسم الكريم.
1: جميل.
0: لذلك كان لزاما عليك ان تنزه الله.
1: وسبحوه.
0: ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون، خطاب لرسول الله. طب ما الحل؟ فسبح بحمد ربك.
1: يا الله. يعني أقدر الله قدره.
0: يا سلام. موسى عليه السلام الله عز وجل يرسله إلى فرعون يدعو دعاء كبير. ختام الدعاء هو سيدنا موسى فاهم الملف، قال: يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
1: يفقهوا قولي
0: واجعل لي وزيرا من أهلي.
1: طب ليش؟ كي نسبح الله أكبر. كي نسبحك كثيرا.
0: أنا لما أروح أنت فرعون خايف أنا مش منزهك يا ربي.
1: التسبيح مش بمعنى لفظ التسبيح، بمعنى إنزال الله جل في معناه، يعني في مقام لا إله إلا هو، أن نعطي الله قدره. لا إله إلا هو. جميل.
0: سبحانه.
1: جميل.
0: أنت

0: عندما تنزه الله. طيب أنت أنا مش شاطر كثير بالتزكية والله ماني،
1: بس
0: شاطر.
1: أنا بدي أفهم منك،
0: نقول
1: الله يصلي علينا
0: وما معنى الصلاة؟
1: يعني أنت قلت لي الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ندعو له الله يصلي علينا.
0: النبي نحن نصلي عليه دعاء له، هو يصلي علينا شفاعة لنا.
1: نعم.
0: الله يصلي علينا ذكرا لنا ومغفرة لنا. طيب
1: ذكرا لنا،
0: تمام، أنا بدي أوقف عندها شوي. أنت حينما تسبح الله أنت تذكره، والله تبارك وتعالى يخبرنا في الحديث القدسي،
1: يا سلام يا سلام، من ذكرني
0: في نفسه
1: ذكرته في نفسه جل الله في وعلا، لا إله إلا الله.
0: فأنت تنزه الله.
1: الله،
0: أنت تعظم الله، تجل الله، الله عز وجل الآن يذكرك،
1: لا إله إلا الله،
0: الله معك قريب. أنت يعني الله عز وجل يعني أنت تريد أن تكون قريبا منه. أنا جليس من ذكرني. سيدنا الإمام علي، عجيب عجيب، يعني هاي والله احنا السورة هي يعني ليس من المخطط أن نقف عندها كثيرا، لكن في بعض الآيات غصب عنك بدك توقف وبدك تروح.
1: صحيح.
0: يعني شو بدك
1: تتفعله.
0: سيدنا الإمام علي يجلس بعد الصلاة يذكر الله عز وجل. سيدنا النبي اللهم صل عليه في الرواية، وبجنبه وزيراه أبو بكر عمر. فأتى الحسن والحسين يتماضضان حول أبيهما، بلعب حولين أبوهم، وأبوهم كأنه في عالم آخر، جلس يذكر الله. أبو بكر زي أبوه، عمر زي عمه، ويا علي يعني
1: بلعب معك الأولاد.
0: يعني لا يا علي مش هيك،
1: نحن على الأولاد. لا إله إلا الله.
0: ففرغ من ذكره وقال أخبرني رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: قال يقول ربكم تبارك وتعالى أنا جليس من ذكرني.
1: الله.
0: فخشيت أن أقطع مجلسة ربي وجلس الحسن والحسين.
1: الله.
0: يعني فكرة أن تذكر الله، أنت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنت في المعركة بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى ثبات. ما الذي يعني ما الفيصل في معركة الحق والباطل؟ الثبات. بمجرد أن تثبت أنت انتصرت. القرآن يعد الثبات انتصار. يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله، سورة القتال يعني سورة محمد، الشيخ الدكتور أحمد نوفل بكتب سورة محمد جديد.
1: نعم كتاب جديد ما شاء الله.
0: كنت يعني الله
1: يكتب أجرك،
0: الله يحيينا ويحيي ونشوف الكتاب.
1: الله يكتب أجرك.
0: سيبدع. كان آخر كتاب كتبه سورة النور.
1: نعم.
0: لابد أن نقرأ كتب هذا العالم
1: العظيم. الله.
0: جليل.
1: هو الذي يصلي عليكم وملائكته.
0: يا سلام.
1: ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
0: أنت.
1: اسم برنامجنا. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. الله للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: الخطاب هنا.
1: كله لله من الله.
0: لله سبحانه وتعالى. نعم. في قاعدة أن في القرآن إذا في عنا جمع. ما بخل بالمعنى، وكان بالمؤمنين الرحيمة، الله عز وجل زائد النبي صحيح أفضل. إنك تقصر وفي معك مجال إنك تجمع، لا ما بتقصر، ما بطلعك تقصر.
1: تحيته يوم يلقونه سلام.
0: إذن الخطاب كله لله عز وجل.
1: وأعد لهم أجرا كريما. هنا نتوقف إذا أذنت لنا، لكن بدي وصية. يعني سبحان الله، الذكر ليس مجرد حركة للشفاء أو مجرد تسبيح عابر، وإنما يقينا بأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك يجالسك. الوصية بين يديك.
0: ختام كل طاعة مرتبطة بالله عز وجل الذكر. أنت تنهي الصلاة، وهدف الصلاة أقم الصلاة لإيش؟ لذكري.
1: نعم.
0: لذكري. أنت تنهي الحج، فإذا أفضتم من عرفات، الحج عرفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم. أنت تواجه فئة عظيمة،
1: فاثبتوا واذكروا الله.
0: فاثبتوا واذكروا الله.
1: يا سلام.
0: الذكر هو ختام، هو خلاصة العبادات، هو المخرج. أن تعظم الله عز وجل وأن تذكره حق ذكره وتقدره حق قدره.
1: كتب الله أجركم.
0: إياكم.
1: نفع الله بعلمكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا نهاية هذا اللقاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في تاريخنا الأدبي مواقف لا تنسى، يختلط فيها الذهول بالفخر وتتجلى فيها شجاعة الكبار، ومنها موقف للشاعر البحتري إذ يحكى أنه قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة، فسر بها وقال لي: أحسنت يا فتى وأجدت. لكن الفرحة لم تكتمل. كان في المجلس رجل نبيل ذو هيبة ووقار، تمس ركبته ركبة الممدوح، فالتفت إلي وقال: يا فتى، أما تستحيي مني؟ هذا الشعر لي، تنتحله وتنشده بحضرتي؟ ذهل الأمير أبو سعيد وقال: أحقا تقول؟ قال الرجل بثقة مطلقة: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك. وزاد فيه، ولم يكتفي بذلك، بل اندفع يلقي أكثر قصيدتي بلسانه وبلاغته حتى شككني في نفسي. علم الله أني بقيت حائرة لا أدرك ما يجري. وهنا أقبل علي أبو سعيد عاتبا وقال بصوت يملأه الخذلان: يا فتى، قد كان في قرابتك لنا ود يغنيك عن هذا. فجعلت أقسم له بأغلظ الأيمان وأشدها أن الشعر لي، وما سبقني إليه أحد، ولا سمعته من هذا الرجل قط. لكن لم ينفعني ذلك شيئا. أطرق أبو سعيد، ثم قمت منكسر البال أجر قدمي جرا وأنا أخرج من داره. وما إن بلغت الباب حتى خرج الغلمان يسعون خلفي فردوني إلى المجلس. فأقبل علي ذلك الرجل النبيل وهو أبو تمام، وبنبرة ملؤها المحبة والتقدير قال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي. أردت أن أعرفك من أكون حتى يعرفني الأمير نسبك، ووالله لوددت ألا تلد طيء أبدا إلا مثلك. ضحك أبو سعيد واهتز المجلس سرورا، وقربني أبو تمام، ومنذ ذلك اليوم لزمته وأخذت عنه واقتديت بأدبه وفنه. هكذا كان الكبار يتنافسون لا بكسر الإرادة، بل برفع القامة وصقل الموهبة بالاحتواء. خرج البحتري من تلك التجربة وهو لا يحمل قصيدة فحسب، بل يحمل في قلبه قدوة ومعلمة، فأضاف بذلك إلى عقد الأدب العربي جوهرة فريدة لا تخطئها العين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا ببني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل

0: ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دائما. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن يعني إيتوا بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها، وأتم الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل يقال حاج ولا اعتمر ولا غلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا، يعني الحصر له أسباب عديدة. فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج. فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بنوي الحاج لويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش في الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة، واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون له نيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة كما قلت في حلقات سابقة، كلما صغر الذنب في نظر المذنب كبر عند الله، وكلما كبر الذنب في نظر المذنب صغر عند الله. إذن المنهج في التوبة أن نستعظم الذنب كي يكون عند الله صغيرا. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يصف عباده المتقين، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آية أخرى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فعلى الرغم مما هم عليه من التقوى وصلاح الحال، بالأسحار هم يستغفرون. فالمؤمن يرى ذنبه كبيرا. كيف بكم أيها الإخوة لو علمتم أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، وقد بشره الله بالجنة، وقد أودع النبي أسماء المنافقين عند أحد أصحابه وهو حذيفة بن اليمان، كيف بهذا الخليفة الراشد عملاق الإسلام يأتي حذيفة ويقول له: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين؟ لعظم قدر الله عنده، لشدة خوفه من الله. فكلما عظم الذنب عند المؤمن صغر عند الله. ذلك أن المؤمن لشدة توقيره لله وتعظيمه له يخشى أن يقع في ذنب دون أن يدري. لذلك بعض التابعين قال: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. بل إن بعض علماء القلوب يقول: إن المؤمن الصادق يتقلب في اليوم الواحد في أربعين حالا، بينما المنافق يستقر في حال واحد أربعين عاما. فتبدل أحواله وقلقه واضطرابه هذا دليل تعظيمه لله. أيعقل أن يسأل عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان: بربك اسمي مع المنافقين؟ فهذا الذي يرتكب الذنوب ولا يبالي هذا ميت. قال تعالى: أموات غير أحياء. علامة موته أنه يرتكب الكبائر ولا يبالي، بينما علامة حياة المؤمن أن كلمة قالها في غير محلها لا ينام الليل من أجلها، وهذه النفس اللوامة التي أقسم الله بها. لذلك الحديث كما ذكرته في حلقة سابقة: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي دفعه بيده. أيها الإخوة الكرام، نحن نشير إلى إيمان المؤمن بشدة خوفه من الذنب وباستعظام ذنبه، ونتألم أشد الألم من إنسان يرتكب الذنوب الكثيرة ولا يعبأ بها، فهذا دليل ضعف إيمانه. يقول المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. الذنب يقيني وقع به، أما المغفرة غير متيقن أن تقع له أو أن يكرمه الله بها. فالذنب متيقن بينما المغفرة ليست يقينية. يعني حينما يتوب العبد توبة نصوحة ينسي الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قضية أن نؤمن برحمة الله وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأنه ما من ذنب مهما كبر إلا ورحمة الله أكبر منه، هذا شيء يملأ قلوبنا ثقة بالله عز وجل. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن ينبغي أن نستعظم الذنب لا أن نستصغره. إذا استصغرناه كبر عند الله، وإن استعظمناه صغر عند الله. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكأن كل مستوى من مستويات الإيمان له تصنيف بالذنوب، فالذنب الذي يرتكبه صحابي جليل قد نراه نحن حسنة هو عنده ذنب. سيدنا حنظلة كان يقول: يا رسول الله، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. اتهم نفسه بالنفاق، وشيء طبيعي جدا أن الإنسان في مجلس علم يتألق. إذا عاد إلى بيته عاش حياة عادية، فقال: يا حنظلة، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. هناك من يفهم ساعة وساعة ساعة طاعة وساعة معصية، والعياذ بالله، ليس هذا هو المقصود، ولكن ساعة تألق وساعة فتور. المؤمن مستقيم على أمر الله دائما، لكن تأتيه ساعة تألق فيطير فرحا بها، وتأتيه ساعة فتور فينكمش، لأن الله عز وجل يعني لم يكن في مكانته الرفيعة عنده. هذا الذي يؤلمه. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: إن للنفس إقبالا وإدبارا. لم يقل إن للنفس طاعة ومعصية، إقبالا وإدبارا. فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاحملوها على الفرائض. فكان أصحاب النبي إذا فترت همتهم أو ضعف إقبالهم يعدون هذا ذنبا كبيرا، بينما بعض المؤمنين في آخر الزمان يرتكب المعصية الصارخة والواضحة واليقينية والجلية ويقول: الله غفور رحيم. هذا من ضعف الإيمان. لعل علماء القلوب أشاروا إلى ذنب النبي أنه كلما عرف الله درجة من الدرجات ثم ارتقت معرفته إلى درجة أعلى، يستحي من الله بالدرجة الدنيا، يعني هو يعرف الله بدرجات متتالية متعاظمة. فأنت حينما تظن إنسانا في مستوى وهو فوق هذا المستوى تشعر بذنب ارتكبته في حقه. فلعل ذنب النبي أنه كلما تاقت نفسه إلى معرفة الله ورأى من كمال الله ما رأى، ثم ارتقى إلى درجة أعلى فرأى رؤية أوسع وأشمل، يستحي من الله بالدرجة التي سبقت هذه الدرجة. هذا لعله ما يفسر أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله من ذنبه 70 مرة أو 100 مرة. يعني سأقرب هذا المعنى: لو أن غربالا له عين لها قطر معين، لو أن هذا القطر سنتيمتر، فالبطيخ لا يمر عبر هذا الثقب، جوز الهند لا يمر، لكن يمر العدس. فكل إنسان له مستوى في استقامته، ففي ذنوب لا يختلفها وفي ذنوب يتساهل بها. الأنبياء معصومون عصمة تامة عن أن يخطئوا، كأن غربالهم سطح مستوي، لكن نحن كل واحد له مستوى من الاستقامة تتناسب مع إيمانه، فمستوى استقامته لا يمرر ذنبا معينا بل يمرر ذنبا أصغر. فنحن كمؤمنين علينا أن نستغفر من الذنوب التي اقترفناها أو مرت. فكلما ضاقت عين هذا الغربال، كلما ضاقت ثقوبه، كلما ارتقى المؤمن. يعني كأن الإيمان حلقة واسعة جدا، كل من دخلها فهو مؤمن، لكن ضمن هذه الحلقة الواسعة جدا حلقة أخرى، كل من دخل في الحلقة الأخرى كان مستقيما. وفي هذه الحلقة الثانية مركز هم الأنبياء، فإذا دخلوا إليها هم معصومون، فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظون. ما الفرق بين العصمة والحفظ؟ النبي لا يخطئ لأن الله عصمه، ولأنه يبلغ عن ربه، ولأن الله أمرنا أن نأخذ عنه. لكن الولي كيف يكون محفوظا؟ أي لا تضره معصيته، بمعنى أنه سريعا ما يتوب منها وسريعا ما يستغفر الله منها، وهي في الأعم الأغلب في الصغائر لا في الكبائر، وعن غير قصد وتصميم. أما الذي يقترف المعاصي وهو يعلم أنها معاصي فهذا منبوذ عند الله عز وجل. بدأ ذي بدأ، إذا كان هذا الذنب متعلقا بحق آدمي أو بحق مخلوق كائنا من كان، لا بد من إصلاح هذا الذنب. يعني في دين يجب أن تؤديه. هناك كلمة قلتها ظلما وعدوانا، ينبغي أن أستغفره من هذه الكلمة. فلذلك الذنب الذي وقع في الماضي ينبغي أن أصلحه، والذي يلفت النظر هو أن الله عز وجل في آيات عديدة ربما تزيد عن 8 آيات، ثم إن ربك للذين تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. متى يغفر؟ حينما تؤمن وتتوب وتصلح. أما هذه التوبة الساذجة لمجرد أن تقول تبت إلى الله يتوب الله عليك، لا بد من أن تؤمن أولا وأن تتوب ثانيا وأن تصلح الذنب ثالثا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وإلا فالفهم ساذج لمفهوم التوبة. أنا حينما أقلع عن الذنب، وحينما أؤدي الحق الذي اغتصبته من أخي، وحينما أستسمح منه إن تكلمت فيه في غيبته، حينما أؤمن وحينما أقلع وحينما أصلح، أرجو الله بعد الإيمان والتوبة والإصلاح يغفر لي ذنبي. هذه الحقيقة المرة، وأنا أقول دائما الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في التاريخ حكايات تسرد للفكاهة، وأخرى تروى لتعلمنا كيف تعود الحقوق إلى أصحابها حين تجتمع الحكمة مع الفراسة. يحكى أن رجلاً قدم إلى بغداد يريد الحج، وكان معه عقد نفيس حاول بيعه فلم ينفق وخشي عليه من الضياع، فدل على عطار في السوق معروف بالصلاح والمروءة فأودعه العقد، ثم مضى إلى حجته والقلب مطمئن. عاد الحاج من حجته وهو يحمل هدية للعطار شكراً على ما كان من حفظه الأمانة، فوقف على دكانه وسلم وقال: أنا صاحب العقد وقد أودعتك إياه قبل أن أذهب إلى الحج. فما كان من العطار إلا أن أنكره، بل ذهب في ظلمه فركله وأبعده عن الدكان. تجمع الناس حوله وقال بعضهم معاتبا: الويل لك، هذا رجل خير وصلاح، فكيف تدعي عليه؟ حار الحاج في أمره وتردد إلى العطار مرة ومرة يرجوه ويذكره.

0: يكسره، فما زاده إلا شتما وضربا. وهنا قال له أحد الفضلاء: عليك بعضد الدولة، فإن له في هذه الأمور فراسة لا تخطئ. رفع الحاج قصته إلى الأمير فاستدعاه وسأله عن حاله، ثم أطرق هنيهة وقال: اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد على دكته المقابلة له ولا تكلمه، فإن منعك فاجلس على دكة مجاورة وكرر ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر بك في موكبي وسأسلم عليك، فلا تقم لي ورد السلام ببرود، فإذا انصرفت أعد على التاجر ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول. نفذ الحاج الحيلة بدقة، وفي اليوم الرابع أقبل عدد الدولة في موكب عظيم. وقف الموكب بكامل عسكره أمام دكان العطار. نزل الأمير وسلم على الحاج الغريب وقال له: يا أخي، تنزل بغداد ولا تعرض حوائجك علينا؟ والحاج يجيبه ببرود، والعطار يرقب المشهد وقد سقط في يده. وما إن انصرف الموكب حتى التفت العطار إلى الحاج وقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ ما صفته؟ ذكرني لعلي أتذكر. فقام التاجر يبحث وفرائصه ترتعد، حتى أخرج العقد وقال: قد نسيت، ولولا أنك ذكرتني بالحال ما تذكرت. أخذ الحاج عقده ومضى إلى الأمير، فأدرك عضد الدولة خيانة العطار واستغلاله لصالح سيرته، فأمر بصلبه على باب دكانه وتعليق العقد في عنقه، ونودي في السوق: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار رد العقد إلى صاحبه. وبذا ليس كل ثوب زاهد يخفي تحته قلبا نقيا، ولا كل مظهر براق يعبر عن المعدن الأصيل. لقد علمتنا هذه الحكاية أن العدالة تحتاج إلى نظر وتدبر، كما تحتاج إلى قوة السلطان، ليبقى الحق أبلج والباطل لجلج.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: الحج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها، ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاي يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة. ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله، كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كله خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا. ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال. يعني فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى تقوى الإله العظيم سبحانه ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، ما فيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، ولاية 99 بعد 100: من حيث أفاض الناس، الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن أكثر وسيلة تواصل ممكن تكون مزعجة إلنا كموظفين إذا ما استثمرناها بالشكل الصحيح، واللي هي الاجتماعات. في إطار عالمي بسيط بتكون من 5 خطوات، إذا طبقتهم قبل ما تدخل اجتماعك غالباً رح يكون اجتماع أفضل بكثير أو من أفضل اجتماعات أنت عملتهم بحياتك المهنية. ليش؟ لأنه الاجتماع اللي ما حضرت له من قبل، خصوصاً إذا أنت رتبت هذا الاجتماع، رح تضطر تحضر له على حساب وقت الحاضرين. 5 خطوات: أول خطوة، حدد هدف واضح للاجتماع. شو القرار المطلوب نطلع فيه من هذا الاجتماع؟ أكتبه بجملة واحدة، وإذا ما قدرت تكتب القرار أو الهدف من هذا الاجتماع فاعرف إنه لسه اجتماعك مش جاهز أو ما إله داعي أصلاً. تاني خطوة، مين يحضر هذا الاجتماع؟ اللي بده يحضره فقط أصحاب القرار والمعنيين مباشرة لا أكثر، لأنه دعوة موظف ما إله علاقة بالاجتماع هذا مش احترام لإله، هذا تعطيل لوقته وشغله. ثالث خطوة، لابد من وجود جدول أعمال واضح ومكتوب، يعني بنود محددة ووقت محدد لكل بند بدكم تناقشوه مع بعض، ويكون جاهز وواضح لكل الحضور قبل الاجتماع، لأنه الأجندة هي اللي بتحمي الاجتماع من أنه ينحرف ويتحول إلى كلام عام ونقاشات ما إلهاش نهاية. رابع خطوة، حدد زمن للاجتماع، بداية ونهاية معروفات مسبقاً للحضور، لأن الاجتماع المفتوح بتمدد لحد ما يأخذ كل يومك. وخامس خطوة والأخيرة، ويمكن أكثر خطوة بتم إهمالها، شو المخرجات والإجراءات بعد هذا الاجتماع؟ إحنا عملنا الاجتماع، طب بعدين مين بيعمل ماذا ومتى؟ يعني ببساطة محضر اجتماع واضح بكون مكتوب فيه كل القرارات اللي طلعت وشو المهام اللي لازم نقوم فيها عشان نكون استثمرنا هذا الاجتماع بشكل منيح. طيب، وإذا أنت كنت مش المرتب الاجتماع، أنت مدعو لهذا الاجتماع والاجتماع مش مطبق عليه هاي الخطوات اللي حكيتها، ببساطة ابعث لصاحب الدعوة وحكي له عشان نستثمر وقت الجميع، ممكن توضح لنا هدف الاجتماع وشو جدول الأعمال والأمور اللي راح نناقشها بهذا الاجتماع وشو الوقت الفعلي أصلاً للاجتماع، متى بنبلش ومتى بنخلص. هذا مش تعقيد، هذا احترام للوقت. وفي نقطة أخيرة، آخر 60 ثانية في الاجتماع ممكن تكون أهم من أول 60 ثانية. قبل ما يقوم كل الحاضرين احكي خلصنا هذا الاجتماع، تعالوا نلخص، حتى لو مش أنت اللي مرتب الاجتماع اكتبوا هاي الملخص وابعتوها برسالة بعد الاجتماع اللي هو بنسميه محضر اجتماع زي ما حكيت سابقا، وابعتها برسالة، لأنه بدون هاي الدقيقة أو هاي 60 ثانية ممكن كل اللي حكيتوه في الاجتماع يتبخر بعد ساعة. الخلاصة، هدف، حضور، أجندة، زمن ومخرجات، ومن بكرة ما تدخل اجتماع ولا تدعو لاجتماع بدون ما تكون هالخمسة مكتوبين قدامك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، ووظيفتك هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، واي شركة محترفة ما بتفتح باب للاجتماع قبل ما تعرف شو النتيجة اللي راح تطلع فيها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.